0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر يأخذنا هذا اليوم إلى ولاية أحبها شخصيا، أحبها كثيرا، هي ولاية القصرين. والشاعرة التي ستركب معنا بساط اليوم هي شاعرة شابة واعدة جدا، فازت مؤخرا بإحدى جوائز مهرجان خاص بالشعراء الشبان، سنصل إلى الحديث عنه. سعيد جدا أن تكون معنا في بدايتها، وهي قد تجاوزت الحقيقة البدايات، لأني قرأت لها بعض القصائد، وفي هذه القصائد وجدت ما ينبئ أو ما ينبئ بشاعرة واعدة متميزة مختلفة كثيرا عما يكتب في الساحة الشعرية اليوم، لا سيما بقلم المرأة. شاعرتنا اليوم رفيقة بساط الشعر هي الشاعرة هالة غضباني. هالة غضباني تأتينا من القصرين، تسكن في تونس لكن طبعا الأصل هو من القصرين، بيت القصرين. وقبل الدخول للسند تحدثنا حول والدك رحمه الله، كيف تقريبا هو الذي كان الأساس في أنك تذهبين إلى هذا المجال الثقافي؟
2: هو بما أنه كان رجل فلسفة ورجل ثقافة وأدب، وكان مندوب جهوي للثقافة في ولاية القصرين وأستاذ فلسفة بالأساس، وكان مهووسا بالتنشيط الثقافي وكل ما هو أدبي وحسي وله علاقة بالحياة، فزرع في البذرة الأولى
1: منذ الطفولة. قلت لي
2: كنت أصطحبه إلى كل الملتقيات الثقافية
1: مندوب كل التظاهرات الثقافية،
2: فتربيت على هذا الحس.
1: علاش مشيتش مثلا رقص مسرح؟ علاش أدب؟ فما حاجة أخرى؟
2: والله شوف، هو البنت الكبرى تشبه أباها دائما. هذه القاعدة لا تخلو من استثناءات طبعا. فميول الوالد ربي يرحمه للأدب والسياسة والشعر كانت لها دور كبير في تتبعي لهذا النهج، يعني الأدبي والطيف الثقافي، خلينا نقوله بكل أنواعه. وكان صغر، يعني أنا ما تفكرش كان يجيب لي دمية ولا يجيب لي هكا لعبة متاع بنات، فكان ديما مجموعة قصصية. نتفكر في السنة السادسة ابتدائي كنت نقرأ للجاحظ المجموعة الكاملة لتوفيق الحكيم، نقرأ برشا محمود تيمور، إحسان عبد القدوس، فهذا يعني شكل الحجر الأساس. كان حجر الأساس في هالتجربة هذية، وبعد طبعا سقلتها أنا بشوي بشوي.
1: نعم، معناها الوالد كان عنده تأثير كبير باعتباره أستاذ فلسفة، ومن يقول فلسفة يقول كل الثقافة،
2: معناها يقول الحياة،
1: يقول الحياة بطبيعة الحال والتفكير في هذه الحياة حتى ما بعد الحياة. فهذه البداية،
2: هذه البداية
1: لمرسمو، معناها كيف انطلقت شعلة الأدب لديك
2: حجر الأساس
1: أستاذة هالة. لكن بعد جت مرحلة متاع كتيبة حقيقية، فماشي شخص دون الوالد اللي وجهك في الكتابة الشعرية، علاش مشيتش مثلا رواية قصة؟ علاش اخترت الشعر؟
2: الحقيقة أنا أجيد كل أنواع الأدبية، ولكن أنا نلقى روحي في الشعر، أجد نفسي في الكلمة.
1: فما شكون مؤثر فيك من الشعراء؟ فما شاعرات عربيات أو تونسيات مؤثرين
2: فيك؟ والله الشاعر الكبير الفوزية العلوي،
1: هي بنت بلاد،
2: حبيت عليها من الصغر، وهي صديقة العائلة وبنت بلادي.
1: إذا نستغل هذه الفرصة
2: لنبعث التحية،
1: لنرسل تحية
2: للأديبة والشاعرة
1: الكبيرة.
2: الكبيرة فوزية العلوي، والتي
1: نعم.
2: دائما تتشبث بجذورها
1: نعم.
2: حتى في كتاباتها.
1: أعرف ذلك، وكتابتها تشم، في كتابتها تشم،
2: تشم رائحة البخور ورائحة
1: نعم.
2: الجبل ورائحة السباسب،
1: أي تشم القسري،
2: رائحة الشعام،
1: تشم القسري. وهذا من زمان. أي
2: ولا الشاعر الكبير عبد الكريم الخالقي، يعني واللي كان له دور كبير وتكرم الوالد في دورة استثنائية شاركت فيها الكثير من الدول العربية، خيمة علي بن غذاهم للشعر في 2023. والحقيقة هذه كانت الانطلاقة الكبيرة.
1: نحييه كذلك صديقنا عبد الكريم الخالقي
2: طبعا،
1: تحية كبيرة من بوصات الشعر، ونرسل له دعوة لعله يقبلها ويكون بيننا في أي حصة يراها هو مناسبة له، مرحبين به. طبعا هو أحد أعلام القسرين شعرا وتأثيرا ثقافيا، باعتبار خيمة علي بن غذام وغير
2: هو ناضل لرفع راية الشعر
1: نعم.
2: وكان في تلك المناطق التي لا تملك غير رصيدها البشري.
1: أعرف بداية تأسيس خيمة علي بن، وأعرف كما أن عبد الكريم الخالقي ناضل من أجل هذا المهرجان الذي أصبح اليوم نسميه مهرجان عريق،
2: مهرجان عريق
1: في تونس نعم. ثم فوزية العلوي، عبد الكريم الخالقي، ثم ولاد القسرين، البرم القسرين.
2: أنا قريت البرشة كتاب وبرشة شعراء.
1: لا معناها كعلم أثر فيك.
2: طبعا ما نجموش نستثنيه الشاعر العربي والشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.
1: محمود درويش
2: كتاباته كانت كالترقي في الصخر، يعني خلينا نقوله أخذت منحة كبير لامس الوجود.
1: درويش
2: طبعا وجود درويش،
1: أنا أخذت من درويش أشياء ومن عبد الكريم الخالقي شوية ومن
2: طبعًا
1: فوزية،
2: هو مثل المزيج طبعا،
1: كوكتيل
2: كوكتيل طبعا. إلى يعني القراءات نبدو حتى على الوطن العربي، عندنا سار كومبولس، أنسي الحاج، العظيم أدونيس. شوف التجربة الشعرية يجب أن تكون متنوعة، والشاعر يجب أن يكون منفتحا على جميع التجارب الشعرية لكي يصنع تجربته الخاصة. يجب أن يمر على هؤلاء لكي يصنع حرفا يختص به. يعني أنا اليوم وقت اللي نهبط قصيدة أو نقرأ قصيدة فيها بصمتي، هذه البصمة لم تصنع من فراغ، أتت بتجارب متعددة ثم نضجت بتجربتها الغضباني.
1: هلا هذا الكلام راه بقدر ما هو صحيح، وأنا موافق على كل كلمة قلتها، لكنه مسؤولية.
2: طبعا مسؤولية.
1: وهو أمر صعب للتحقق. ثم من الشعراء اللي عاشوا 80 سنة وما عملوش هالبصمة اللي تحكي عليها أنت، معناها الأمر مش بسيط، الأمر يستوجب عملا متواصلا على التجربة، على النصوص، على الأفق النظري الذي تشتغل فيه، على التجريب، على وسط الثقافة اللي انت موجودة فيه. كل هذه الأشياء تتطلب تضحية كبيرة. هل أنت جاهزة لهذه التضحية؟
2: طبعا، وإلا لا ما وجدت في هذا المجال.
1: معناها فما إيمان بذاتك، بإمكانياتك الأدبية، إلى درجة أنك تقول أنا سيء، أنا توراني فهل المجال الأدبي هذا الشعري، وقد اخترت طريقي، قال مظفر نواب.
2: طبعا يعني إذا كان تجربتك ما تنبعش من ذاتك ولا تنبع من ثقتك بما تملكه وما تريد الوصول إليه، الإنسان ديما لازم يكون عنده هدف.
1: أنا نحب نشاكسك باش نخرج من منك أستاذة هالة ما يجب أن تقوله شاعرة. أنا حسيت في ما قرأته فما مش ريحة الشعر، فما نصغ الشعر أصلا داخل الكلمات. في وأنت لم تصدري إلى حد اليوم ديوانك الأول،
2: بقدرة الله في شهر أفريل من سنة 2027
1: مع معرض كتاب
2: مع معرض الكتاب، لأنه حدث استثنائي وحدث بارز، ويهم كل مثقفي البلد التونسية وخارج تونس. اخترت هذا التوقيت وهذا الحدث ليكون أول إصدار وتتويج لهذه المسيرة الصغيرة، هذه المرحلة أقول أنا ما زلت في بدايتي، لا أغتر
1: لكن
2: وأقول
1: بداية موفقة. طبعاً أعيد التذكير أنه هالة الغضباني فازت بالجائزة الأولى
2: في مهرجان
1: في مهرجان
2: للشعراء في مهرجان قليبيا للشعراء
1: الشبان في دورته الأخيرة التي انعقدت منذ أيام
2: منذ أسابيع أيام
1: يعني دورته الأخيرة، وقد لاقت الحقيقة أنا ما سمعته صدى مشاركتك نصا وشخصا،
2: الحمد
1: كانت
2: لله.
1: مكرمة جدا، لذلك أردت أن أستضيفك لأن البرنامج هذا هو في مدح الشعر والشعراء. هذا البرنامج أصله في الأصل لمدح الشعر والشعراء، وأهلا بك بيننا. قبل أن نسرع في حوارنا، لك وللسادة المستمعين هذا النغم لعبد الوهاب ثم نعود.

في حب وسعد وشاية، خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب وسعد.

0: بعد هذا النغم للعملاق محمد عبد الوهاب قالوا لي هان الود عليه، نعود حضرة السادة المستمعين إلى استوديو بوساط الشعر مع ضيفتي اليوم الشاعرة هالة
1: الغضباني.
0: لمع رسخ هذا الاسم، أنا شعراء شبان يعني جدد يرسخون في ذهني، يعني أشتغل معهم إن في الكتابة إن في المتابعة، يعني أحب الشعراء الجدد لأنهم هم مستقبل الحركة الشعرية التي أغاروا عليها كثيرا، وأدافع بكل ما أتيت من قوة وشراسة أحيانا على شعراء تونس. لذلك هذا البرنامج وغيره حتى مقالاتي تنفرد بالكتابة الشعرية التونسية، يعني أرى أنه اليوم أنه التجربة الشعرية التونسية في طليعة التجربة الشعرية العربية، وقد عشت في مدن عربية عديدة وأعرف شعراء العرب العربية تقريبا أغلبهم إن لم يكن كلهم، وأعرف أن ما يكتب اليوم في تونس أهم ما هو موجود من شعر في الوطن العربي، من اختلافه، من تميز تجربة عن تجربة، من ارتياد مناطق في القول لم يرتدها الشعراء العرب الآخرون. وهذا في الحقيقة أجيب بكلامي هذا على سؤال طرح منذ يومين على شبكة التواصل الاجتماعي، ما الذي يميز التجربة الشعرية، أو أن التجربة هل أن التجربة الشعرية هي شبيهة أو مكررة للتجارب العربية؟ هل أضافت التجربة الشعرية التونسية بطبيعة الحال أضافت منذ الشابي، أضافت الشابي قطيعة في الشعر العربي تماما هاو في بداية هذا القرن، ثم التجارب الأخرى التي تلت شابي أو التي عاصرته مختلفة تماما عن التجربة العربية. التجربة العربية صحيح أنه جاء فيها من الشعراء النجوم، إن شئنا نجوم كما ستار معناه نجوم، نزار قباني، أدونيس، محمود درويش، سميح القاسم، يعني البياتي، أنسي الحاج، هؤلاء أو سيركون بولس أنت بسميته منذ حين، هذه ما نجوم
1: طبعا
0: نجوم عربي متلألئة ونحترمها ونحترم ما ذهبت إليه من شعر، من تجربة شعرية رائدة في هذوم الكل اللي قلناهم وغيرهم كثير في الحقيقة، لكن التجربة الشعرية التونسية هي تجربة متفردة متميزة لا تحتاج إلا اعتداد الشاعر التونسي بتجربته التونسية، ولا يشعرن بدونية أمام الشعراء الآخرين مصريين كانوا أم لبنانيين أم فلسطينيين أم جزائريين أم مغاربة الشرق خاصة. هل سيدة هالة كتابك المقبل هذا الذي تعدين له ترين أنه جدير بالمنافسة بأن يجد مكانا تحت الشمس؟
1: سوف أستحضر
0: أي.
1: قولا لجلال الدين الرومي
0: أي.
1: عندما قالوا له سألوه نراك تقرأ وتكتب كثيرا فماذا عرفت؟ أجابهم عرفت حدودي، أنا عندما اكتشفت حدودي قررت أن أصدر أول مولود أول منجز شعري لي.
0: هذه لباقة ولطف في الرد
1: يعني أعرف
0: أكيد أن الشعر ثقة كبيرة في ذاته حتى يصدر كتابا. قديما العرب، وقالت سيدة هالة أنه ما زال الرجل أو المرأة كيف ما زال الرجل في راحة من عقله ما لم يقل شعرا أو يكتب كتابا. فأنت حينما ستصدرين هذا الكتاب ستخرجين حسب هذه القولة للقالي أبو علي القالي ستخرجين من عقلك، يعني ستصبحين في مواجهة المجتمع الثقافي وتتكفلين بالرد احتكفنا بالدفاع على ما ستقولين من شعر إلى غير ذلك.
1: الشعر يجب أن يؤسس له قاعدة ثقافية ومكتسبات قبلية ليمر إلى خطوة بعد خطوة بعد خطوة.
0: نعم.
1: يتملك من خلالها أدوات الخطاب وأدوات الدفاع عما يؤمن به وعما سيصدره.
0: به احنا خلينا توا هذا استاذ هاله نهدي السادة المستمعين قصيدة من قصائدك لعلها الفائزة ب

0: لا يقرأوا من ورقة أو من هاتف جوال.
1: هاتف جوال، أنا ما نحبش الهاتف جوال، أما من ورقة لا بأس للتذكير حتى لا
0: طبعا طبعا
1: يخطئ.
0: طبعا طبعا
1: أما
0: طبعا
1: أنه
0: طبعا
1: شاعرة،
0: أتحدث عن نفسي.
1: شاعرة في مثل سنك في بدايات تجربتك الشعرية وتحفظين، هذا شيء مهم إيجابي جدا. أعطينا قصيدة.
0: قصيدة بعنوان سلالة النار للشاعرة هالة غضباني. وحدها الشمس تعرف كيف يبتسم القمح وهو يذوق حد المنجل. وحده القمح يعرف كيف تبتسم السنابل وهي تؤخذ من خاصرتها. وحدها السنابل تبدل أجسادها كي تبقى في ذاكرة الأرض. وحدها الأرض تعلم أبناءها كيف يتحول الجرح إلى خبز يتكاثر في أفواه الجائعين، يخبر بوصية قلب من حنى إلا ليفيض على هيئة هوى استوى في دمي حين استباحني نضجا. الخبز لا يولد تاما، يمر على النار كي يصدق أن الألم شيء يؤكل، شيء يؤكل فوق مائدة تتحلقون حولها بجوعكم كاملا. مائدة نضجت حين صارت جريئة، يلفها جلد عار ساخن فوقها كوب ماء كي لا نحترق تماما. مائدة لا تنهي الجوع، تعلمه كيف يتحول إلى شغف، شغف بلا أصل كالنار يولد من نفسه، يولد ليكبر فقط. نار يقاس فيها الزمن بالاحتراق، نار فقدت صوتها، لا لهب لا دخان، لغة تفهم بالحرارة، الحرارة طريقة النار في العيش دون جسد. تعيش داخل ما تحرقه، تبحث في جسدي عن خبز لم يحترق بعد. وشكرا.
1: شكرا لك، جميلة جدا وفيها
0: شكرا.
1: نفس خاص يعني جديد، نفس مختلف، وهذا إيجابي جدا أنك لما تختصين أما بذائقة شعرية خاصة. لا أدري، أنا متنعرفش بالضبط حتى نقرأ كتابك
0: إن شاء الله،
1: قريبا
0: شرفني
1: بحول
0: ذلك.
1: الله. وأنا أتنبأ لك، مش أتنبأ، أرى أنك ستكونين اسما بلا شك في الساحة الشعرية التونسية. خلينا نمشي للمهرجان قليبيا الأدباء الشبان، وهو مهرجان عريق تأسس من سنوات طويلة، وكان نور الدين صمود رحمه الله الأب الروحي لهذا المهرجان، وما زال تأثيره سار إلى اليوم.
0: إلى حد الآن.
1: نعم، تأثير وكأنه حاضر بيننا دكتور نور الدين صمود، وأكاد أحادثه الآن وقد كان صديقا عزيزا وأستاذا رائعا ومحركا ثقافيا، مش في قليبيا فقط، في تونس،
0: في تونس
1: بشكل عام، وهذا نحتاجه من رجالتنا اليوم أنه يحركوا شوية الحركة الثقافية في جهاتهم، في عبد الكريم الخالقي، في القسرين مثلا.
0: هذه أصلا مسؤولية المثقف،
1: من المفروض أنه يكون المثقف عضوي، يدخل في المعمعة متاع تنظيم اللقاءات الثقافية وتطويرها أيضا. المهرجان هذا، هل ترين أنه إيجابي أن يكون عندنا مهرجانات شعرية، أم أنه لا تضيف شيئا هذه المهرجانات؟
0: لا طبعا، هذا شيء مهم، يعني لا يختلف فيه اثنين، يعني الارتقاء بالذائقة الشعرية للتعرف على الأصوات الشعرية والأدبية الجديدة. يعني مهرجان قليبيا
1: أنا مشاركتك أنت، سمحني قصدت عليك مشاركتك في هذا المهرجان أول مرة أم
0: لا؟ هي ثاني مشاركة،
1: ثاني مشاركة
0: اللي ثاني سنة، ولكن مهرجان

0: توالي
1: قليبي.
0: ولا
1: اي طبعا
0: قبل
1: طبعا،
0: عن
1: اي
0: التوالي؟
1: السنه الفارطه وهذه السنه، هذه الصيفه. مهرجان قليبيا مثل الكثير من المهرجانات في تونس الشعريه والادبيه، ومهرجان عريق، ويحرص منظموه على ان يكون في مستوى رفيع من خلال الحظوة التي يتميز بها المشاركون، المستوى الرفيع للجان التحكيم، سواء كان في القصة، في النقد، في الشعر. يعني في هذه الدورة كان هناك ضيوف من فلسطين الحبيبة،
0: أعرف
1: قدموا
0: ضيوفك،
1: لها
0: نعم.
1: تحية خاصة من تونس ومن داخل هذه الإذاعة العريقة. يعني كل هذا يسهم في إشعاع الثقافة وإشعاع تونس.
0: يعني أنا نحب الفائدة اللي كنت المشاركين
1: طبعا
0: يستفيدون من هذه
1: طبعا
0: المهرجانات،
1: هناك
0: ما هي
1: محاورات،
0: استفادتك مثلا أنت؟
1: أتحدث عن نفسي
0: نعم
1: وعن بقية المشاركين.
0: أي
1: هناك محاورات تكون بعد كل قراءة
0: أيوة
1: لشاعر مشارك، نتبين فيها نقاط الضعف في القصيدة، مكامن القوة، على ماذا يجب أن نركز، ما الذي يجب أن نتخلى عنه في القصيدة أو نتداركه في القصائد المقبلة. يعني مثل النصائح التوجيهية التي تسهم في صقل الموهبة وصقل التجربة الشعرية
0: صحيح
1: لكل مبتدأ أو هاوي في كتابة الشعر أو متمرس. حتى المتمرس، يعني دائما نحن إذا أردنا أن نتطور يجب أن نقرأ ونتعلم ونسمع.
0: السنة هذه دورة هذه السنة للمهرجان، مهرجان قليبي للأدب الشبان، وكأنه لجنة تحكيم الشعر اختلفت في، مش اختلفت، لا عملت طريقة جديدة لمناقشة المشاركين.
1: الجديد في
0: أنا ما
1: هذه
0: حضرتش
1: الدورة،
0: خاطر الدورة هذه ما حضرتهاش.
1: الجديد في هذه الدورة أنه أعضاء لجنة التحكيم كانوا من شخصيات عربية، على عكس الدورات الفارطة. كان هناك الشاعر الكبير سامي مهنا من فلسطين، كان هناك يوسف عفت من ليبيا. يعني حتى في لجنة القصة
0: قصة
1: أيضا
0: كذلك،
1: كان
0: إذن
1: هناك
0: معناها فما نوعية جديدة
1: فما
0: من النشاط.
1: صورة تجديدية إن أردنا،
0: طبعا هذا لن
1: وهو
0: ليس،
1: كلها اجتهادات
0: لا
1: هي.
0: ليس غريبا، ومدير المهرجان وصديقنا الشاعر والمترجم جمال
1: جمال
0: الجلاصي،
1: الجلاسي
0: ومعروف على هذا الشخص أنه مجدد، أنه عنده
1: طبعا
0: علاقات أولا عربية بحيث أنه يثري ضيوف المهرجان، ثم هو ذاته يتطلع إلى الأحسن دائما في كل شيء، في كتابته أو في إقامته. ولما انتخب مديرا لهذا المهرجان فرحت، لأنه نعرف السيد هذا، رغم أنه هناك من يلومه
1: أكيد
0: لوما شديدا على بعض المناحي، لوم من لوم من خارج المعمعة، قولوا إيديه ما همش في العجينة، نلومك إيش بيكون عملت شك، أي جود وإيش يعمل معي هاي
1: طبعا
0: مثلا،
1: أنا
0: وشو
1: لا
0: رأي؟
1: أقول أحترز في هذا الموضوع، لأن المنوط بالتحدث في هذا الموضوع هو الشاعر الكبير جمال الجلاسي. ولكن في كل تجربة نجد المؤيد والمعارض.
0: نعم. انت تعرفت على شعراء شبان الموجودين اللي شاركوا معك؟
1: طبعا هم أصدقائي وتربطني بهم علاقة صديقة، ويعني نتلاقى
0: هذا
1: في الملتقيات، في أغلب الملتقيات تكون نفس المجموعة
0: نفس
1: يعني.
0: المجموعة لكن يتميز منها واحد ولا اثنين.
1: طبعا
0: نتذكر في الثمانينات مثلا مهرجان حي الزهور في تونس كأول مهرجان للأدباء الشبان، معه بعد ذلك بقليل مهرجان قليبيا. نتذكر بعضنا البعض كنا نشارك كذلك، وكان سي نوردين كان في لجنة تحكيم نوردين سمود رحمه الله مع الأستاذ محمد بن رجب، وأنتج مهرجان حي الزهور أسماء عديدة، وكذلك قليبيا أنتجت أسماء أيضا ما زالت موجودة إلى اليوم. فأنتم كذلك ستجدون بعد سنوات أنكم لكم تاريخ مشترك.
1: نحن نحرص في كل ملتقى على تذكير بعضنا
0: بالحضور.
1: بآخر أجيال للمشاركة وبالحضور. أنا شخصيا أؤمن أن إثراء التجربة الشعرية له علاقة بالمجال العلائقي في حياتنا الشخصية،
0: بالمجال
1: لأن
0: العلائق.
1: طبعا لأن التجربة الحياتية أيضا لها دور
0: نعم
1: في الارتقاء بتجربة الإنسان قبل الشعر.
0: أنا تو أستزيد قصيدة أخرى أستاذة هالة غضباني، قصيدة أخرى.
1: طبعا
0: أي
1: قصيدة التفاح. حزنت شجرة التفاح يوم داعب الوسواس شهوة الغيم ونزع حلمة غصنها، يوم بكى اللحاء على جدران الجنة، يوم استحالت امرأة خضراء شهوة للرعاة. ظل اللحاء يبكي يحرس صمت الجذور يحميها من حزن ناضج عاشر أنوثتها باكرا. واقف أنا يوم كان باب السماء بين نهديها أفترض الضدين أنتظر بينهما دفء الفراش المبلل بالموت والنوم، بينما ارتعاشة نطفة وهم وفكرة عطشة تصفي وجعها بماء الجليد، بينما يبكي بيت قديم للشعر يربط نزف العناوين المستحيلة ووريدي، بينما النهر العائد من الأسر يفشي أسرار الأسماك على الجيد، يرتل قصيدة مكتوبة بالزعفران تلدغ اللغة توقظ ندبة في فمي، تخلع صمتا فاتحا وريحانا سكن دمي. أقول مجازا أحمر الحزن لسماء تتزين بوشاح من خجل المغيب تركع حاملة دمها المعلقة تلون أكمام غيم عاجز عن البكاء. وشكرا.
0: شكرا لك. فيما كما أنا أؤكد ما ذهبت إليه منذ حين أنه فيما تميز مختلف لديك. أنت تكتبين قصيدة النثر.
1: طبعا
0: كتبت قصيدة الحرة.
1: كتبت القصيدة العمودية، قصيدة ذات الشطرين، ونجحت في ذلك وشاركت بها في مهرجان في ملتقى زغوان، وهو ملتقى معروف يعني ورفيع وذو قيمة. ولكن أجد نفسي في شعر النثر، أجد نفسي عندما لا أتقيد بوزن أو قافية.
0: ديما لا يبعدوا على القصائد الموزونة يقولوا ما نحبش نتقيد.
1: ولكن هذا ليس هربا أو لعدم قدرتي على نظم البحور الخليلية، لا لا بالعكس، جربت ونجحت في هذه التجربة، ولكن أنا أجد نفسي في هذا النوع الشعري.
0: حس اللي الأوزان ذيك العمودية تقيد الشعر.
1: أتحدث عن نفسي، هي تقيد الشعر.
0: ترى
1: يعني
0: أنها تقيد الشعر
1: من ناحية معينة، هي يمكن أن
0: تقيد
1: الشعر. يعني هناك صور شعرية لا يمكن أن تقيد بوزن أو بحر أو تفعيلة، يجب أن تكون على نفس القافية.
0: تولي الوزن يولي وجهك ويفرض عليك كلمات ربما أنت ما تحبهاش.
1: الوزن هو الذي يقيد القصيدة، هذا من وجهة نظر معينة، ولكن هي ليست قاعدة، ولكل قاعدة شواذ.
0: لا، أنت قبيلة قلت لي نحب محمود درويش. محمود درويش يكتب الموزون.
1: يكتب موزون، قلت لك أحبه، ولكن مش شرط أني نتبعه أني نتقيد به.
0: لا لا لا،
1: يعني
0: شرط.
1: أنا أتبع وأقرأ.
0: أدونيس اللي يشاع أنه شاعر النثر وهو غير صحيح، ويكتب القصيدة الموزونة.
1: لكل
0: الموزونة 100%، الموزونة الصعبة كذلك مش السهلة. حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار، مد الضارب في الرمل وما هذا الأفول قل لنا يا لهب الحاضر ماذا سنقول، مزق التاريخ في وجهي وعلى جبيني إمارات الضحية، ما أضيق اللغة الآن وما أمر الأبجدي.
1: الله
0: موجودة موجودة، هذا دونيسرا، أما الذين لا يعرفون يقولون دونيس نثري، فلان نثري، ساركون بولس، سليم بركات، اللي هما معناها معروفين على النثر أكثر، لكنهم عندهم تجربة في الحر في العمودي كذلك. احنا شاعرنا أبو القاسم الشاذلي راهو كيما عنده قصائد عمودية، أغلب ديوانه أغاني الحياة من القصائد العمودية.
1: العمودية.
0: لكن هذا لا يمنع أن عنده قصائد حرة وعنده قصائد نثرية. تصوري عنده قصائد نثرية، تولى الشاعر التونسي الصديق صوف عبيد تقديمها ونشرها وهي منشورة لدينا. فالشاعر يتملح، نقول هذه كلمة عربية، يتملح من الأوزان ولا يريد القيد. الشاعر حر، ومدام النثر، رغم النثر مش سهل تكتب قصيدة نثر.
1: طبعا نشوف الشاعر يجب أن يكون قادرا على كتابة كل الألوان الشعرية والأجناس الشعرية، ولكن لكل واحد الدرب الذي
0: يختاره.
1: ولكن في قصيدة النثر هناك فهم مغلوط لقصيدة النثر، هناك خيط دقيق جدا بين
0: استسهال.
1: كتابة الخاطرة
0: صحيح.
1: وكتابة قصيدة النثر. قصيدة النثر ليست خاطرة، قصيدة النثر هي القدرة على توليد الصورة الشعرية. أنا عندما أقرأ قصيدة أبحث فيها عن الصورة الشعرية، إن لم أجدها
0: سيدة هالة، شكون الشعراء اللي يشدوك سواء عرب أو غربيين من أصحاب قصيدة النثر، محدثين أو قدامى؟ مش هل ثمة واحد؟
1: قلنا سامي مهنا للشاعر الفلسطيني في قصيدة النثر، وهو معروف يعني لكل شاعر رأيه. يعني لا أستذكر معناها،
0: لا للكبار، نقصد الكبار كما ذكرتي ساركون بولس مثلا.
1: ساركون بولس، أنسي الحاج كتب أيضا في النثر، درويش كتب في النثر، لم يكتب في القصيدة الموزونة فقط. يعني هذا أغلب هناك أيضا حتى للشعر الحر، أحمد مطر مثلا، قلت لك هو مزيج. هالة غضباني هي شاعرة المزيج فقط.
0: طيب نحن نريد أكثر مزيج، نسمع قصيدة أخرى. هلا خلينا نتشبع بهذه التجربة شوية في بساط الشعر.
1: قصيدة الزئبق الأحمر. ما زلت أجمع الزئبق الأحمر من حزن يملأ السماء، من حرارة النبض الضائع في قلب فولكان، من نفس الأيام التي لا تريد الانتهاء، والأرض التي تردد صداي. أخذت وصايا تعرفها الدماء وبعض من أناي، أحمل حقائب الزرنيخ وخلايا الكلام إلى المدينة الصفراء التي لم ترى الشمس، حيث سم الملوك وفناجين الحكام وفم يمتص الروح يجددها فوق نهدي، يراود طيف أم إلى اللذة الأولى، شهوة طفل لتناول شطيرة والعسل يقطر على ضفافها، حيث الذكورة ذئب من الورد بيرق فضي أفعى طائرة. وشكرا.
0: شكرا لك، شكرا لك. هذا يخليني أنا نسألك سؤال، قد يكون السؤال هو مش واضح جدا، أما إن
1: سؤال مشاكس ولا سؤال؟
0: لا مش مشاكس، أنا لهنا مش مشاكس، برنامج هذا
1: لا هي مشاكس لذيذة، هي
0: لمدح الشعر والشعراء، شاعرات وشعراء. كل شاعر أو شاعرة يكون عندها في داخلها وهي تكتب هدفا أو شكلا جماليا فكريا، فكرة حتى فكرة صغيرة. بوكوفسكي يقول أنا أكتب فقط حتى لا أصاب بالعمى مثلا، وترجم ذاك العمى في المجتمع، في السياسة، في هوليود. لذلك كتب حتى رواية كاملة اسمها هوليود، حتى قال أمسح باللور لأرى الشاشة السينمائية كما ينبغي، لأنها راهي عدوة الإنسان. يعني هذا بوكوفسكي شيء لا يهمنا. كل شخص عنده، أو شخص كاتب يعني مبدع، سواء كان شاعرا أو روائيا أو رساما أو سينمائيا، يكون عنده هدف، عنده فكرة يدافع عليها، عنده مبدأ، عنده غايات جمالية فكرية لغوية. أحيانا لأن برش الشعراء تميزوا بلغة مختلفة على
1: طبعا.
0: لغة الآخرين، يقول لك أن هدفي لغوي أكثر منه هدف معنوي أو جمالي أو تركيبي أو سياسي، ما عنديش. يقول فما اللي الشعر خدموا به السياسة، يعني أغلب شعر أحمد مطر سياسي مثلا،
1: سياسي.
0: أغلب
1: مظفر نواب
0: شعر
1: كان شعره سياسي.
0: مظفر نواب نعم سياسي أيضا، أغلب شعر أولاد أحمد التونسي سياسي
1: سياسي.
0: إلى غير ذلك. لكن قليلة هي قصائد السياسية عند أبو القاسم الشابي، وجهت في غير وجهتها. إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا
1: لابد
0: بد أن
1: أن
0: يستجيب
1: يستجيب
0: القدر، كتبت لأمر آخر، فوجهت وجهة بورقيبة نحو الاستقلال. و ما هي الفكرة الأساسية باختزال شديد؟ هل هناك فكرة أو مبدأ أو غاية تعملين على تحقيقها هالة الغضباني؟
1: خلينا نتفق على حاجة،
0: أي.
1: أن الشاعر عندما يكتب فهو يعالج قضايا
0: أعطيني
1: المجتمع.
0: أعطيني أنت شنو هالفكرة هذه؟
1: أنا أكتب ما أحس به
0: ما تترجمين أحاسيسك؟
1: أترجم أحاسيسي.
0: فيه هذا مهم برشا. إذن غايتك أنك تترجمين أحاسيسك، طبعا أحاسيسك مش بسيطة.
1: طبعا أحاسيس الأنثى لا يمكن أن تكون بسيطة،
0: لا، ثم إناث أحاسيسهم بسيطة جدا الحقيقة.
1: كل
0: شكرا.
1: أنثى ودرجة استحقاقها.
0: أي طبعا، لما تكون شعرة بتكون مختلفة بالضرورة،
1: أكيد.
0: وأحاسيسك بتكون مختلفة. شكرا لك أستاذة هالة
1: تشرفت
0: الغضباني،
1: بهذا اللقاء.
0: لقاء طريف لذيذ وانتهى بسرعة، أحببت أن
1: طبعا.
0: يتواصل أكثر معك. أتمنى لك مستقبلا شعريا باهرا، وأنت جديرة
1: شكرا.
0: به، أنتظر صدور مجموعتك.
1: ويشرفني تواجدك.
0: أتواجد أيام المعرض، يعني دائما في المعرض، معناها
1: إن شاء الله.
0: أشم رائحة الكتب. شكرا لك أصدقائي المستمعين والمستمعات، لم يبق لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء في الحصة القادمة من بساط الشعر.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، ورد خد حسن قد، روح ود روح عطري، كل شيء فيك يغري.

0: القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربيات.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: في رحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية إلى مجال المناطق الداخلية من بلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. موضوع الأفراح والمناسبات الصيفية في الأرياف والبوادي، التراث الثقافي اللامادي بتلك المناطق التي لها بصمة خصوصية. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التراث والفالح في الحكايات الشعبية لبلاد جمودة، أقصد سيدي بوزيد، السيد صالح الفالحي. أستاذ صالح، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا أستاذ منجي على هذه الدعوة اللطيفة،
2: والشكر في الحقيقة موجه لك أنت لقبولك أولا، ولأنك ساهمت في إعداد هذه الحصة وأتيت لنا بالضيفة الثانية، الضيفة المبجلة العريفة بالتراث الاجتماعي وخاصة بالعادات والتقاليد، الأستاذة للا نعيمة الغالبي. للا نعيمة، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، بارك الله فيك.
2: يعيشك، شكرا جزيلا اللي انت قبلته وجيتنا من فيافي منطقة
4: العفو.
2: فبارك الله فيك. إذا للا إيمان، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: في أول الترحال نتجه صوب الأستاذ صالح، صالح الفالحي، والذي دائما عندما أتحدث إليه ما يفتأ يكرر سيدي بوزيد، أرقاب بلاد المجد والتاريخ. فيما يتمثل ذلك أستاذي العزيز؟
3: شكرا أستاذنا سيمون جبورو، شكرا للمستمعين الكرام. أرقاب شأنها شأن بقية الجهات، هي تتوسط البلاد التونسية، هي جزء من قبيلة الحمامة.
2: نعم،
3: هذه القبيلة كغيرها من القبائل لها تراث يعكس خصوصية معينة، زانته هذا التراث ما شارك به أبناء الجهة في تحرير الوطن.
2: أيوة.
3: وفي إرساء نموذج تنموي انطلاقا من الموروث الثقافي وخاصة الموروث الفلاحي في علاقة بالطبيعة، وهذا ما سبق وأعطى خصوصية كيف يقضي أهالي الرقاب الصيف. ونحن نعرف الصيف سيدي منجي وأنت أستاذ الجغرافيا وعريف المجال أنه وقت الحصاد، حصاد الموسم الفلاحي.
2: نعم.
3: وعندما يطمئن الفلاح أو المواطن على على الجوت وعلى الصابة، وقتها يتفرغ إلى الطقوس كزيارة الأجداد، زيارة وأغلبية الزيارات والزرد تقع في نهاية جويلية، نهاية أوت، واستعدادا حتى في الطقوس استعداد للموسم الجديد والتطلع إلى الموسم الجديد، وتكون الأفراح والمسرات خاصة الأعراس والختان والخطبة. نعم. وهذه تتحكم فيها مثلا بعض العوامل الأخرى مثلا في، وتكون عندها الخصوصية من ناحية المأكل، من ناحية الملبس، من ناحية حتى اختيار العرس. هذه التظاهرات الثقافية التظاهرات حية إلى حد، بالرغم أنها مزجت العديد من العناصر الجديدة والوافدة، لكن الأساس العمق متاعها الفون متاعها هي فيها بعد كبير تضامني ثقافي رمزي يعكس الخصوصية، قلنا من ناحية اللباس، من ناحية المأكل، من ناحية استقبال الضيوف، من ناحية الطقوس في علاقة بالزوجة واختيار الزوجة والكنة الجديدة وطقوس الحنة وطقوس هذه كلها عناصر ثقافية في تحولات كبيرة جدا، لكن تحفظ خصوصية. تبعد شوية على الرقاب مثلا نجي في المزونة المهذبة تلقى خصوصية أخرى وتدعم هذه الخصوصية
2: هيك.
3: وهذه قوة حاليا الاقتصاديات الجديدة واللي تستثمر في العناصر الثقافية هذه، كيفاش في تعريف التراث الثقافي غير المادي يقول لك وتبدعه من جديد. وتبدعه توا باش تلبس ملية ولا باش تلبس ملحفة بالمطوبق معناها زوز ملاحف وحزام مكلف، أصبح مكلف نتيجة هو العنصر هذا الثقافي في علاقة بصناعات تلقاها موجودة في المدن، تلقاها كانت حتى المجتمعات الريفية هذه هي تحضر جزء كبير مما تحتاجه في هذه الأفراح، تحضير الكحل، تحضير الحرقوس. وهذا تلقى نساء مفاتيح، يقول لك رأي الخالة مباركة معناها الكحول متاعها لا يعلو عليه كحول، ولا رأو الحرقوس متاعها ولا الحنة، والحنة حنة جبسية وكيفاش تشيح وقتاش يشروها وقتاش يحضروها للعرس.
2: نعم.
3: معناها العرس ما هوش بين عشية وضحاها يقرر العرس، العرس مسار يتوج بك الحفلة متاع الأسبوعية سبع أيام وسبع ليالي. السبع أيام وسبع ليالي فيهم مراحل وفيهم طقوس لابد من احترامها، وستكون الأستاذة نعيمة تتعمق خاصة في العنصر هذا.
2: في كاتيك سعد أنت أستاذ صالح الفالحي، أنت مختص في التراث اللامادي، فلو سمحت لأوفياء الثقافية في كل مكان تقول لنا شو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت تبارك الله عليك حكواتي يا وزارة. تفضل.
3: شكرا سيدي المنجي على هذا السؤال الشيق، وهنالك خلط كبير.
2: نعم.
3: هو التراث الثقافي غير المادي.
2: أيوة.
3: وصل هذا المفهوم في 2003. كنا نتحدث قبله على الثقافة الشعبية، العادات والتقاليد الشعبية، الفولكلور، وكان مجال هذا معناها تقريبا كل المختصين ينجموا يدخلوا فيه ويحكوا فيه، حتى كجغرافي مثلا المصطلحات التقليدية المرتبطة بالمجال معناها ثم تحولات كبرى. جات اليونسكو جمعت هالمصطلحات والواحد.
2: أيوة.
3: وخرجت الديفينيسيون تاع تعريف التراث الثقافي غير المفهوم عالمي. أيوة. مصادق عليه اكثر من 195 دوله.
2: نعم.
3: من بينها الدوله التونسيه اللي صادقت على الاتفاقيه 2003.
2: أيوة.
3: هو تراث حي، خاصه تركز على كلمه حي، يمارس. إذا كان التراث هذاك ما عادش يمارس.
2: نعم.
3: سيصبح من شأن دراسة المؤرخ ودراسة الأنتروبولوج الأنتروبولوجي.
2: أيوة.
3: بينما التراث الحي اللي ما زال بلغتنا نحن يوكل الخبز.
2: أيوة.
3: يقول لك ضرورة إذا كان عنده صعوبات ولا عنده تهديدات.
2: أيوة.
3: لابد من اتخاذ تدابير حمايته صونه.
2: نعم.
3: نحكو على الصون في التراث الثقافي غير المادي، نحكو على صون التراث الثقافي غير المادي بالشراكة مع الجماعات الحاملة لهذه التراث.
2: أيوة.
3: مثلا اللي يعمل في الصبيغة الطبيعية يقول لك راي النيلة ما عادش ولا القرمز ما عادش نلقوه في جهة كذا.
2: صحيح.
3: الدولة والهياكل الرسمية تساعده في كيفية إرجاعك المنظومة لتوفر له المادة الأولية باش ينتج. يقول لك راهو قطيع الغنم تراجع، انا ما عادش نجم نلقى الصوف اللي باهي اللي نجم نصنع به الجبه، اكل اللي تكون جبه صوف وتلقاها رقيقه وجبه المشخه ومصبوغه، مثلا ما نجمش نصبغوا قشور الرمان الطبيعيه، بينما قشور الرمان تو راهو الرمان ولا يعطوا فيه في الاسيد ويعطوا فيه في كذا، الصبغه راهي طول الوقت
2: تفسخ.
3: ومعنى هو في جانب كبير جدا بيئي والمحافظة على التوازن هذا البيئي، هذه الميزة بتاع التراث الثقافي غير المادي. لكن الفصل بين ما هو مادي وما هو لا مادي، نقولش عسير بينما نقول استحال،
2: خيط
3: صحيح، هي وجه لعملة واحدة. لماذا؟ مثال على ذلك، هي في التراث الثقافي غير المادي نقولوا نحن نعملوا على اعداد ملف مثلا ترشيح الشاشيه التونسيه، كان هي الغايه
2: على
3: مش
2: قائمة التراث
3: على العالم. الغايه ما هيش الشاشيه في حد ذاتها، الغايه في المعارف والمهارات التي ارتبطت بصناعه الشاشيه. انا نجيب لك المكونات والادوات الصناعه سيمونجي،
2: نعم،
3: وكلها ونحطها قدامك انت ما تنجم تعمل بها شيء، بينما الحرفي ينجم يقول لك هذا راهو الصوف، حشاك ما عندهم نوعيه نتاع الصوف، يقول لك فيها يلزم يكون فيه شعر الكلب باش وقت اللي نقردش الشاشيه تجي تعطيك اللقه التونسيه. معناها حتى نوعيه الصوف يعرفها، الماده اللي يستعملها كي يصبغ الشاشيه مثلا يلزم قداش من ساعه باش تبقى. في الصيف عندها وقت مثلا تبقى 3 ايام، في الشتاء مثلا تبقى 6 ايام باش يركبها. في المعنى هو هذيك المعارف والمهارات كيف اكتسبها؟ اكتسبها بالممارسه وبالاكل ما يسمى بالدربه المتواصله. هذه هي نفسها نطبقوها في جهه سيدي بوزيد. مثلا الاغنيه، كيف مرت الاغنيه الريفيه ولا البدويه الى الاستاذه نعيمه؟ لخاطر الاستاذه نعيمه سمعتها اكثر من مره في عرس وحفظت بعض المقاطع، وهي تقرا ولا هي تحصد مع امها تعاود هاك المقاطع، وبك الاعاده هذيك تبدا اجاده النص واجاده الالقاء، واكثر من هكاك تخرج من هاك الحشمه وهاك الخجل. في يوم ما في عرس تقول لها خالتها اجا انت شدي معايا مثلا مقطع الاغنيه، تبدا بشوي بشوي تدخل هاك المسار التراث الثقافي ويمرر بسلاسه كبيره جدا.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحه. انت تو عطيتني الموضوع، السؤال اللي باش نطرحه على الاستاذه ولالا نعيمه الخانمي. لالا نعيمه انت جيتي من فيافي بعيده، وانت تبارك الله عليك انت استاذه وانت عارفه بالتراث ومثقفه، ربي يعطيك الخير بكماله، اعطاك العلم واعطاك الجمال ايضا، واعطاك الاعتداد بالتراث وحتى اللبسه نتاعك اللي جيتي بها. انا نحب الان تقدمين الأوفياء الثقافيه، تقدمين نفسك وتقدمين حتى اللبسه الجميله اللي انت لبستها. تفضلي لله.
4: عايشك. انا نعيمه غانمي. نعيمه غانمي استاذه متقاعده، يعني سنوات التعليم الكل،
2: ولكن شوف فيك تبارك الله عليك الشباب الكل ينبض. يعني
4: شكرا. أيوة. شكرا. قضيت سنوات الدراسه تدريس الكل في زوان، رجعت عندي سنتين لسيدي بوزيد، لكن غرامي بالتراث كان منذ نعومة الأظافر. كنت يعني صغيرة السن كنت طموحة جدا.
2: أيوة.
4: نحب ركوب الخيل، لكن للأسف معناها
2: ما تركبوش،
4: ما لقيتش شكون يتولى بي.
2: أيوة.
4: وكنت نزغرت ونغني وأنا صغيرة، نحفظ الأغاني الكل. كملت الدراسة متاعي في المكناسي، دراسة ثانوية، وانتقلت لتونس. بقاك الحب هذاك للأغاني متاعنا راسخ ما تنحاش. أطرني وطرحت الموضوع لسي حفناوي عميري وستار لبي، شجعوني
2: هم أساتذة
4: في الجامعة، شجعوني باش نجمع التراث متاع الأغاني النسائية في بر الهمام. وكانت مهمة شاقة، ما فماش طرقات، ما فماش ضوء، التسجيل كان تقريبا يعني
2: متواضع،
4: المسجلة بالبيلات وكذا. أمي ربي فضلها تمشي معايا على البطاح،
2: على البطاح البطاح.
4: اي البطاح.
2: شمتها البطاح؟
4: البطاح الكريتة.
2: ايوة تسموها البطاح.
4: البطاح. أيه. وجبت الفيافي الكل.
2: نعم.
4: ما هيش الكل الكل.
2: أيه.
4: حتى لأبالغ.
2: أيه.
4: العكير مارقب سيدي بوزيد نصيرية قفصة ليلة.
2: المزونة بطبيعة.
4: المزونة لا الهمامة غني نسائية.
2: المكنسة.
4: ايه. ومعناها وسجلت وعملت عليها دراسة كاملة ختم الدروس. وتعرضت للعديد من السخرية والماذا تفعل وما هذا وتراث ويعني مسائل من يهتم بها وما هذا يعني
2: ما يبرش إنسان كي يجهل الشيء راهو ما فهموش
4: وبقى
2: ونحن الترحال هذا برنامج الترحال منذ سنوات عديد السنوات يسعى إلى تبديد الفكرة هذه التي تمج هذا التراث ونحاول أن نعطي
4: ما ترديله يعني
2: نعم لكن تسمح لي لأنه خط الوقت يجر علينا نحبك تقدمينا اللبسة متاعك للا نعيمة كانت تسمح
4: اللبسة عادية يعني هذا قميص كان كجبة
2: ايه انا ذكرني بالجب وذكرني حتى بالبلوزة القمراء الجربية
4: ولا لا؟ جبة عادية يعني حتى الثمن متاعه متواضع هذه هذا الوش وش خذيته عنده عندي مدة ما عندي مجموعة يعني مجموعة من الحولي
2: الوشوش عخاطر كي تتحركي كي بيعمل حس يتسمى الوشوش
4: وشوش لكن ما هو شي متاعنا ما هو شي اللبسة الشرق خاصة بسيدي بوزيد عامل علينا دراسة كاملة الحولي عندها تحديد مضبوط يعني العدد الخرزات وعدد المشتاط إلى آخره هذه اللحفة لحفة خالي مناضل صالح بالأزهر غامي لحفته
2: كي تقولي لحفة ما تبش للسادة المستمعين ما تكني الكشكول ما تكني
4: لحفة نفطي حرير منسوجة حرير وصوف عندها يعني حط رأي عندها 60 سنة
2: هي هذه اللحفة الأصلية
4: هذه اللحفة الأصلية
2: أنت كانك تراث هذا يخذيته من
4: أنا
2: عن جد يعني
4: أولاد خالي ربي فضلهم جاءوا في زيارة الباب وهو مريض وهو صاحب وصديق وطلعوا للجبل ناضلوا مع بعضهم عطاو هالو
2: هيك.
4: مشيت أنا المرة الأخرى البابا الحقيقة معناه استعملت واحد وخذيتها جبتها اليوم ولبستها تكريما له ولهم كل الحرائر اللي نسجوا واللي تعبوا باش الرجال يتزينوا بحاجة ثمينة وحاجة أصلية وحاجة اللي تجيب الطاقة الإيجابية وتعطيهم همة ووهرة وكاريزما للراجل والراجل
2: اي سامحني والعصمه ولا تحبي الربطه نتاع الراس
4: ربطت انا ربطت هكاك
2: هذيك مش خاصه بجهه
4: لا نحن نعملوا ذرايه معنى اذا كانت الطقوس كامله في اللبسه يحب لها برشا مجهودات
2: ايوه وانت الان تواصلين البحث في هذا المجال
4: نعم واصل البحث في هذا المجال تبارك الله يعني عندي حتى جبت معايا الملابس متاع المرأة أقول لك محرمة شعالي بين النزالي تشعل شعيل يا جوفة الحماري عقب المسير وريتها أنا الفولارة بقيت نبحث أنا راهو ما بقيت يعني متوقفتش
2: أيوة.
4: بحثت الملابس وطولها وعرضها وشني المكونات متاعها وشني الأصباغ متاعها كما كان يحكي سي صالح ويعني فما تركيبات كيميائية يعني لا مجال أنك تتلاعب بها باش تعطي اللون الأصيل والشاعر عندما يلحظ اللون يعني
2: يفهم
4: يقول يعني خدودها فيلالي وشواربها كما اللوك الغربي اللوك هو كالصباغ الأحمر يعبر بصدق هو عندما تراه يعني تراه لون بسيط لكن
2: هو يعطيه البعد متاعه الحقيقي
4: يعطيه بعده الحقيقي من أين المصدر متاعه والشجر هل هو من الغصن هل هو من الجذور كيف تعالج النيلة كيف يعالج اللوك كيف تعالج الفوة معناها العروق متاعها حمراء
2: أيوة.
4: محمد يا عرق الفوة بين الحرائر يتلوى يستاهل ربطة وخطية ويستاهل قص الراس على جال بنت الناس ولد المكابر محمد أي بالنسبة للحفة يقول هاوينو خاتم وريحي يذري في اللحفة خالي مزيان ويسوق الجحفة حاجة كما هكذا
2: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك بلي نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي أنت في من خلال الحديث اللي تحدثنا فيها في الكواليس في مناسبات عديدة، تقول لي راهو نحن أهالي سيدي بوزيد يقولون في الصيف، ونحن نتحدث الآن عن الصيف وعن الأفراح الصيف، يقولون بأنه المهرجانات الموجودة في أماكن أخرى من بلادي، يقولون نحن كي نعمل ثلاثة أعراس في الصيف في نهاية الأمر رانا عملنا مهرجانات عديدة وعديدة، لأن العرس ربما هو مهرجان الشعب، أليس كذلك؟
3: فعلا استاذنا، العرس التقليدي هنا أتحدث بالتحديد على العرس التقليدي، على خطر حاليا أصبحت الأعراس في جزء منها تتم في قاعات أفراح موي، بينما العرس التقليدي في الأرياف هو مهرجان الذي تقصده القبيلة ولا جزء من القبيلة، ويكون كلهم مشاركين في العرس، وكل عنده الدور متاعه، الدور المحدد لمجموعة أنها هي اللي تحضر الماء، حتى الشيء عنده سواء على المستوى النساء ولا الرجال، طقوسه الخاصة وقتاش يحضر الشيء وشكون يوزعه وشكون وهذه العرس نحن خاصة توفي المهرجانات الصيفية سهرة ما نعرفش متاع أي فنان في ليلة ساعتين محددة بزمن، بينما هما المهرجان بتاعهم يمتد تقريبا أسبوع كامل وتكون السهرات تقريبا ما بعد العشاء، وتبدأ تتوافد الجموع من الأرياف، والإعلان عن بداية السهرة هو ستتحدث عليه الأستاذة نعيمة بكل تفصيل، أنهم يحرقوا نوعية متاع نبات هو العلجان هذا،
2: وليش بخور يعني؟
3: لا البخور يعني. وقت اللي شعلوا العلجان هذا تشعل النار إذانا بأنها السهرة انطلقت،
2: يقولي وليش العاب
3: ولدي إذانا بأنها السهرة انطلقت، وتنطلق أول أغنية سبقناك وسبقنا الرسول معاك يا معناها شوف والصوت في الصيف، والصيف أنت تعرف سيمونجي حتى على مستوى الجغرافي أنه الطقس هذا والصوت يتعدى الصافة
2: يذهب
3: بعيدا، وهو وكأنه دعوة مفتوحة للي يسمع الصوت أنه يتنقل يلتحق.
2: لا نعيمة، في نطاق الأغاني ربما والأهازيج التي تطلق في بداية العرس، عندك عليها فكرة
4: وعندك
2: نموذج منها؟
4: أي
2: أما تبارك الله عليك، نعرفك أنت تتقن حتى الغناء ما شاء الله عليك.
4: أتقن الغناء، أما
2: كلنا بربي
4: لو تسمح نذكر كيف أنه التكافل الاجتماعي، أنه الأغنياء والأثرياء والحكماء وأصحاب الرأي يعني يطلبوا من أهليهم الفقراء أنهم يبقوش عزاب ويزوجوهم ويسكنوهم،
2: لكن لابد من تسهيل الزواج عليهم،
4: يسهلوا لهم الزواج، وكان الزواج سهل بطريقة يعني، وكان العديد من الفرسان وأصحاب المروءة وكذا والشهامة يجهزوا صندوق العروس ويجيبوا لها يعني الملابس نتاعها الكل، يعني ملحفة بيضة وملحفة بيضة وحمراء وملحفة بيضة محمصة وحليب ولا قصب فول.
2: علاش الألوان هذه بلا نعيمة عندهم معاني؟
4: اي الملحفة البيضة والحمراء، حمراء من فوق وبيضة من اللوطة لإظهار الشرف والعذرية، والبيضة الأخرى تلبسها يعني في سائر الأيام قبل اليوم السابع، والحرم الأحمر الجيدي يعني الحولي لا يشترون الحولي لأنه يعني ثمينة، أما يجهزوا له الشخص اللي باش يزوجوه ولد عمهم ولد خالهم الراعي متاعهم إلى آخره، يجهزوا له معمورة حجر روجيرة ويسقفوها بالخشب متاع اللوس، النساء يبنوا الحجير يكل حذو هذاك شكل الحلزوني من المصبط ومن العجين ومن العرف الجو إلى آخره،
2: وهي نباتات هذه
4: موجودة نباتات في الجذع متاع من فوق والغصن من اللوطة باش تطبخ فيها وكذا، ويشروا لها الرقعة الجلد هذاك متاع الخروف، الرحاء ما يشروا لهاش رحاء لأنها باش تمشي ترحي عند كبار القوم وكذا وأهله وماله، يشروا لها القلة باش تجيب فيها الماء وحتى مشريط شريط داك الحبل السباولي المنسوج من الحلفه باش تحطو هي على راسها يشروه لها باش ما تبقاش تمشي لديار الناس وتطلب بعدين شريط باش تحافظ على كرامتها وكذا. يشروها قصعة العود، يشروا لها المغرف، يشروا لها البرمة، الكسكاس، يعني كل المعدات اللي
2: يعني
4: تخليها
2: في المطبخ. تولي نعيمة سمحني، تو مثلا اللباس النجم من خلال رؤية لون اللباس نعرف مثلا المرأة المتزوجة ولا مش متزوجة ولا لا؟
4: المتزوجة تلبس الحرام الأحمر والملحفة البيضاء
2: هيك؟
4: ايه انا حسب الوالده حسب ما حكت لي معناها اذا كان امي فرحانه ياسر بزواج واحد من اقاربها الحرام الاحمر من الامام والملحفه البيضه من الخلف وتشدهم بالخلال منه ومنه
2: هيك.
4: والحلقه
2: الحلقه
4: الفضه ثم حلقه فكرونه اللي هي في شكل يعني كيف الخلخال وفما الحلقه اللي بالزقلول دره حوته تلقاها فيها الشكل نتاع ذي السمكه وفيها كل السلاسل الفضيه اللي تتدلى عندما يعني تمر تسمع
2: الصوت يا اخي
4: الصوت الحلقه والحزام والجوف الخاوي معناها يتغن
2: تدخل في الهيبه هذيك
4: تدخل في الهيبة
2: والجمال
4: وكذا هذا. بعد ما تكمل السبع أيام العروسة وتتحزم تولي تلبس الملحفة السوداء نتاع الهمامة
2: العادية
4: اي ثم الملحفة البسفيفة تبدأ عاملة كزيكزاك. سألت أنا المرأة عندي نهارين عمرها 97 سنة خياطة قفصة اسمها زيكزاك يبدأ خط هكا وفما الملحفة اللي بالبابور خطين وفيهم تموجات هكا وفما الملحفة كرعه دجاجة
2: هكا
4: يبدو خطين هي ما يكحلى خطين هكا وفيهم الرسم نتاع رجلين الدجاجة هكا وهكا وهكا ثلاثة خطوط يعني
2: هذه مستوحات من الواقع يعني
4: لا هذه معترف بهم ما فماش مرأة همامية ما تلبسش اللباس هذا بالزينة هذه والمطوبق كما كان يحكي سي صالح المطوبق أبدعنا فيه يعني تلبس الملحفة كحلة من فوق والألوان اللي تحب عليها أنت والحزام يكون أحمر أخضر وردي إلى آخره
2: هم أبدعوا في المجال هذا وأنا لالا نعيمة أنت ماك جيتنا ونحب أنا نهدي لك هدية باش نهدي لك تقطوقة صغيرة غنية صغيرة في هذا المجال غنية فايزة البحرسي أي نستمع ثم الترحال يستمر

0: بعد هذا اللحن الجميل نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، وأن الهندسة الصوتية هي من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحلقة هو ترحال في مجال صيف الرقاب وسيدي بوزيد بصفة عامة، وأن ضيفي هذه الحلقة هما الأستاذ صالح الفالحي والأستاذة للا نعيمة الغانمي. سيدي صالح، في نطاق هذه الأعراس والمسرات في الغالب فإنها تقترن بما يسمى بالعكاظيات الشعرية، ليس كذلك؟ خاطر سيدي بوزيد أيضا بلاد الشعر.
1: فعلا استاذنا، المحفل في العرس التقليدي،
0: محفل
1: كل أشرنا أنه كل واحد عنده دور، وخاصة الغناء النسائي.
0: أيوة.
1: والغناء النسائي في ليالي العرس في هذا المهرجانات بالنسبة للجهة تؤثثه المرأة والرجل
0: هيك.
1: عادة تجد الأغنية، نقول الواحد يهز واحد يهز المقطع بتاع الأغنية والآخر يجردها، معناها الجرادة اللي يهز أنه يعاود ثم مقطع ديما يتعاود،
0: سمعته هو اللي يردد.
1: أي يردد، والآخرة تجرد، معناها كل مرة تجيب لك ما وتونا عنا بعض. تلقى مثلا تلقى الأخ وأخته، الزوج وزوجته. على خطر العرس معناها عائلي هو،
0: صحيح.
1: ولا للجيران، على خطر الجيران يندمجوا في وهنالك من يتقن الشعر يقول الشعر، من يتقن. وحتى أنا وأنا صغير حضرت بعض الأعراس، حتى المشاهد المسرحية في شكل سخرية. أني نتذكر بعض النساء المتقدمات في السن، معناها خاصة أزواجهن يصلوا مرحلة في من معناها لا يعجبه الطعام ولا لا يعجب، هي تحولها إلى مسرحية قدام الجماعة.
0: أي كيف تقولها بتبيع من باب الهزل،
1: وتقولها من باب الهزل لكن بإعاز. روى الشايب مثلا نهار ملالة، وخاصة على المستوى الغذائي وقت اللي دخلت المقارونة وهو متعلم بالكسكسي.
0: أيوة.
1: معناها كيفاش ما يكونش المقارونة، ولا أنه تحكي باللي يكونوا المقارونة وصب فيها الحليب وتحطها فيه.
0: أيوة.
1: ولا تلبس بعض تلبس بعض اللباس البالية، قشابية بالية. أيوة. وتلعب دور المهرج،
0: صارت تمثل أصلا فيها،
1: تمثل. أي يولي كأنه البطحة تولي سين
0: مسرح مفتوح،
1: وتنطلق القهقهات وتأخذ مثلا العصا بتاع الرجل الكبير وتلعب دور الشيخ، ومعناها يكون
0: التمثيلية
1: المشاهد الغنائية المسرحية،
0: مسرح الحياة،
1: مسرح الحياة. وهي هذيك فرصة لها أن تتخلص من أعباء الحياة وتعمل هكذا ما يسمى بالتنفيس عن النفس، ترويح على النفس.
0: أيوه.
1: وتبعث من جديد في الحياة.
0: طيب ليلى نعيمة.

0: دائما نواصل نفس الحديث حول العرس، حول مختلف المراحل نتاعو. تو الاغاني هذه لو كانت تجودين علينا ولو باغنيه هكايا ولو قصيره مثل ما ذكر
1: بداية الأستاذ يستهلوا بها النجمة بعد ما يحرقوا نبتة العجان.
0: يعني النجمة هذه بداية السهرة، يعني
1: بداية السهرة وأول ليلة في طقوس الزواج حتى لليوم السابع.
0: أيوة.
1: كما كان يحكي سي صالح يحرقوا الماء ويهبوا الكل
0: بداية الحفلة
1: رجالا ونساء، ولا يقللون من شأن المناسبة، يعني حتى لو كان فقيرا كلهم لباس نظيف ويحضرون
0: التوقيت وكل واحد من اللي يجيب من اللي عنده
1: ويقومون يعني بكل الغناء على أصول وإلى إلى آخره. أنا ما الوالدة حكيت لي معناها حاجة بش قالت لك من المغرب نمشوا حشاكم حتى من الكلاب، قالت لك نوكلوهم نطبخوا لهم الماكله ونملحوها باش ما يرقدوش في الليل، باش ما يجوش الخيان، وكان الناس باش ما يجوش الخيان ما عارفين فما
0: باش يقعدوا يسهروا الليل،
1: باش الكلب يبقى متيقظ، وباش مرات الانسان يجلب الكلب بحاجه
0: هو يبدا شبعان
1: اذا كان جائع، والخائن يذهب الى الابل والاغنام والخيول ويفك رباطها. قالت لي العمليه هذه تتسمى خاين وقعيده. خاين وقعيده كما يسير تو الانسان يظهر لك
0: تمويهية، عمليه تمويهية
1: يظهر لك حسن المنطق وكذا الى اخره. المهم يمشوا وقت اللي يوصلوا معناها الزغاريت والاغاني يعني بالاصوات الجميله وكذا. اول اغنيه بداوا بها عن النبي محمد صلي وسلم، عن النبي محمد قد ما طلع الجريد وعمد. قلت لي هذه بداوا بها المقطع هذا، قلت لهم بعد بدلوها. ايش يقول؟

0: بارك الله عليك، بارك الله عليك لاله نعيمه، ما شاء الله عليك. اخزلي، نحن نتحدث الان عن الزفاف ومراحل الزفاف، وانت في اعداد مراسم الزواج قلتي ثم شراء لوازم البيت وترميمه الى غير ذلك، وكسوه العروس والذبائح.
1: اي الذبائح اذا كان راعي يتكفل بذبيحه واثنين
0: هيك،
1: واذا كان معناها فقير اهله وماليه يتكفلوا يعني يقدموا له هديه.
0: نعم.
1: والا اذا كان الناس حاله استعمار وكذا وضعاف الحال يشروا خروف سي صالح اذا كان يعني تصحح لي، يشروا خروف ولا اثنين ويعملوهم قساميه
0: هيك.
1: ديبار
0: أيوة.
1: القسميات نشري شوية وهذاك يشري شوية وهذاك يشري شوية ونهزوهم مول العرس. وعادة هو راهو يعرس بحذاك إذا كان أنت غني ولبس عليك ومتمكن وكذا.
0: نعم.
1: يبنوا له معميرة ولا قنار وكيم حاجة بحذاهم.
0: أيوة.
1: قبل الوالدة قلت لي قبل السبعينات كانوا يهزوا اللحم طايب والصوص يهزوها في جرة
0: حصار حتى الماك يحضروها.
1: أي ويهزوها القصعة العود على روسهم والعرس كان في النهار ما كانش في الليل. يعني من أول
0: في النهار
1: من أول النهار يبدأ العرس. من بعد تغيرت وولوا يهزوا ذبيحة اللي غني ويحب يتبرع يهز ذبيحة من الصبح بكري.
0: أيوة.
1: ما الدنيا سيف باش يهزوا ويطيبوا ويحضر الفطور يعني في وقته.
0: نعم.
1: إذا كان العرس بعيد في بقعة مثلا بعيدة
0: أي.
1: مثلا سي صالح نحن
0: من رقاب باش يمشوا للمزونة،
1: من رقاب يمشوا للمزونة لا ينجم يمشي الفارس، اما تبدا البقعة بعيدة شوية
0: الفارس ويهزها صار
1: لا يعني اش يعملوا الفرسان يباتوا يباتوا في الدار
0: هيك
1: دار العريس ويحضروا لهم كل شيء، المرابط نتاعهم والماء. الفرس لا تاكل الشعي لا تاكل القمح، اذا كان تاكل القمح تموت. يحضروا لهم الشعير والعجان والقصيبه والمجور والتبن الى اخره باش تشبع، ويسحموهم بالماء
0: هيك يسحموهم
1: يسحموهم بالماء
0: ينشطوهم.
1: أمت غدوة الصباح يركب العرس.
0: أيوة.
1: يبدو يتولوا هم بك المسائل متاع الأعداد وكذا، والفرسان كل فارس يلبس الحرام والمحرمة حب الرمان ويعمل المحزم المنتال والمحزم متاعه وأموره كذا والمظلة بالريش وإلى آخره، والطبال يبدأ يضرب ويركبوا كبار القوم صغار القوم الفرسان الكل، ويبدأ اللعب.
0: بالله سامحني خلينا نقفوا كي خلينا نشوف فيك بطلة من الأبطال تبارك الله عليك والله ما شاء الله عليك. لا نحب باش نرجع لك، أما نحب نمشي لسيدي صالح الفالحي. توا نحن في الأسبوع الماضي قدمنا الكاف جهة الكاف وجانا أستاذ مراد عرعار وحكينا حكايات على الفروسية هذه سواء كان في أولاد بوغانم ولا سواء كان في مناطق أخرى من الكاف، وكان الفارس والحصان يعني لباس حتى لباس الحصان في حد ذاته عنده قيمة وشان، ونعرف اللي في جهة في سيدي بوزيد الأمر كذلك، هل هذا صحيح؟
2: فعلا استاذنا الفروسية هي فارس القوم ولا فارس الدوار، يقول لك حتى في المثل يقول لك يجعل في كل قوم فارس وفي كل دوار ولية، معناها الولية هي اللي تهندس مثلا هالأغاني وهل تحدث
0: عليها. يا أخي نعيمة الغاني مش حابة حتى
2: ولية ولا الفارس هو رمز للقبيله هذيك. والخصوصيات في الفروسيه كما اشرت متى جاد به استاذنا سي مراد عرعار. الفارس من اللباس نتاعو تقول هذاك الفارس همامي ولا فارس من اولاد عيار،
0: عنده لبسه خاصه،
2: عنده لبسه خاصه وعنده رمزيه حتى في اللباس.
0: كيفاش
2: مثلا تلقى ثم كتاب أصدره سي عبد الرحمن أيوب الله يرحمه علامات والرموز، تلقى الرمز نتاع من خلال الكولور اللون ولا من خلال الكتف وكل الرمز هذاك تلقاه في في في في, في المكان البائن الظاهر في السرج. معناها هذاك راهو رمز نتاع الفرسان زلاص، هذاك رمز فرسان الهمامة، هذاك رمز وحتى
0: توفر جاب الهمامة هم
2: الهمامة امتداد الهمامة. يقول لك فارس ماكش فوق راسك ريشة، الفارس اللي يعمل الريشة في الأهل معناها راهو الفارس ما هوش كان الفارس الذي يحسن ركوب الخيل، الفارس على الصدق، الفارس على الشهامة، على الكلمة،
0: فرسان الحياة،
2: فرسان الحياة يذود بال يعني. وما أشارت إليه الأستاذة نعيمة مثلا في ما في ما تضامن مثلا
0: سيدي صالح، وانت نعرفك فارس من فرسان جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد، نحبش نهدي لك هدية وجاد الفقير بما أن باش نمشي حاجة أخرى بعيدة خلاص على هيك الشعر بتاعكم وعلى هيك الأذكار وعلى باش نهدي لك أغنية أم كلثوم
2: مقبولة،
0: فات
2: مقبولة
0: كلمات مرسي جميل وألحان بليغ حمدي،
2: رائعة
0: جدا،
2: رائعة جدا،
0: وبقينا بعاد نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذا اللحن الجميل عجبك برشا سيدي صالح؟ ما شاء الله عليك. لا نعيمة، الوقت قاعد يداهم فينا. فيما يخص بالله الخيل، نعرف اللي عندك أشياء
1: بالنسبة للخيل. يبدأ سباق الخيل فارس فارس، يعني في الملعب ما يمشوش كلهم مع بعضهم، وكل واحد ويظهر المهارة والبراعة متاعه. فما اللي يلعب بزوز مقرون واحد، فما اللي يلعب بزوز مقارن، فما اللي المظلة متاعه تبدأ بريش، فما اللي يعمل ألعاب بهلوانية فوق الجواد يعني، والخيول كانت مطهمة يعني. السرج يجلب من أعز الأماكن وبأغلى الأثمان
0: هيك.
1: والأغاني التي معناها تغنى في الأثناء
0: في وقفة الخيل،
1: في وقت إيه في إيه؟ وقت الخيل إيه؟ يعني إن نقولها لك يعني بالغناء. يا حبة الرمانة فوق ما سطح، واليوم الخيال الملعب ركح.
0: أيوة.

0: حمار كبير.
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجالس الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة، أولا السيد صالح الفالحي رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، والضيفة الثانية المبجلة للترحال عريفة التراث الاجتماعي والعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف جهة سيدي بوزيد، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنشبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: قفوا أيها الشعراء قليلا، قصائدكم لا تروم الرحيل، ولجسد طافح بالهوى لا يميل ولو حاولوا أن يميل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري، هكذا حدث البردوني عن شقاء الوعي وفظاعة الجهل. عبد الله صالح البردوني ابن قرية البردون بمدينة ذمار شمالي اليمن، ولد عام 1929 ولم يكن يدري أنه سيحمل اسم قريته أينما حل، ومنذ سن الخامسة فقد بصره إثر إصابته بالجدري. كان طفلا متقد الذكاء بذاكرة مذهلة، تعلق باللغة العربية وتلاوة القرآن، وتلقى دروسا في الفقه واللغة في كتاب القرية قبل الالتحاق بالمدرسة، أين انفتحت أمامه أبواب المعرفة تدريجيا. من ذمار انتقل إلى صنعاء للدراسة في دار العلوم، حيث قرأ مدونة الشعر القديم من امرئ القيس إلى المتنبي والمعري، وكان البردوني منغمسا في تفاصيل واقعه يسجله في قصائده وينقده بجرأة لا سابق لها في اليمن.
2: فظيع جهل ما يجري وأفظع من أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخري، وفي أهداب أنثى في مناديل الهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أقراص منع الحمل في إنبوبة الحبري، وفي حرية الغثيان في عبثية العمر، وفي عود احتلال الأمس في تشكيله العصري، وفي قنينة الوسكي وفي قارورة العطر، ويستخفون في جلدي وينسلون من شعري، وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري، غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري، يحجر مولد الآتي يوشي الحاضر المزري، فظيع جهل ما يجري وأفظع من أن تدري. يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن، وكالأعمام والأخوال في الإصرار والوهن، خطى أكتوبر انقلبت حزيرانية الكفن، ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لماذا نحن يا مربى ويا منفى بلا سكن، بلا حلو بلا ذكرى بلا سلوى بلا حزن؟ يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزن، ولكنا برغمكما بلا يمن بلا يمن، بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن. أيا صنعاء متى تأتين من تابوتك العفن. أتسألني أتدري فات قبل مجيئه زمني؟ متى آتي ألا تدري إلى أين انسنت سفني؟ لقد عادت من الآتي إلى تاريخها الوثني. فظيع جهل ما يجري وأفظع من أن تدري.
1: عشق عبد الله صالح البردوني صنعاء ورآها مدينة تتجدد في الخراب، كتب عنها في واحدة من أشهر قصائده: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب. صنعاء وطن يشيخ تحت وطأة الفقر ويسقط بسيف الظلم والاستبداد، لكنه يتشبث بجذوره كأشجار اليمن في جباله الشاهقات. كان عبد الله صالح البردوني شاعر القضايا الكبرى والأزقة الفقيرة وتفاصيل الحياة اليومية، أرخ لليمن بقصائده ورصد تحولاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعل من أبرز دواوينه من أرض بلقيس في طريق الفجر، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار. وفي جل دواوينه يتأمل الزمن والحياة والموت ويتهكم ويسخر بمرارة شديدة. في 30 من أوت عام 99 و900 وألف رحل البردوني عن عالمنا بعد أن مارس الشعر دون قيد أو شرط، دون خضوع لسلطة أو مال، مبصرا أكثر مما رأى المبصرون، رمزا لكل مثقف حر. وفي جنازته سار اليمنيون مرددين أبياته التي تجاوزت حدود بلاده لتصل إلى كل من يبحث عن الحرية ومن يرى الشعر بارقة أمل تلوح في الأفق وصرخة في وجه الصمت والخذلان.

0: من بين قصائد البردوني اللاذعة والمتهكمة من عالم السياسة والسياسيين قصيدة تتحدث عن طريقة الحكم والسيطرة على الشعوب وتحويل البشر إلى مجرد كائنات تدار متحكم فيها وفي أفكارها ومصائرها. في هذا الاجتماع لا يحضر البشر وإنما هو اجتماع للحشرات. عبد الله صالح البردوني ينزع الأقنعة ويجعلنا نرى السلطة كما هي في لعبة خطيرة تعري أشكال السلطة. والسلطة أنواع، منها ما يعيش على الجسد دون أن يقتله، ومنها من يمتص الدم ببطء، ومنها ما يملأ الجو ضجيجا بلا معنى، وسلطة تقفز من موقف إلى آخر، وسلطة لا تعرف غير القمع، وسلطة متعفنة من الداخل. في هذا الاجتماع كل أصحاب السلط من ملوك ورؤساء إما يطيرون أو يزحفون، أي أنهم لا يقفون بثبات وتتوالى قراراتهم المنكلة بالإنسان. أول هذه القرارات تتمثل في حرق الكتب، لأن السلطة تدرك أن أخطر سلاحا هو الوعي، وهنا لا تحرق الكتب في الساحات العامة وإنما في المهد في بطون مؤلفيها. فالجريمة لا ترتكب فقط ضد المثقف وإنما ضد إمكانية التفكير نفسها، هي سخرية من مسرح السياسة، هو اجتماع طارئ للحشرات، مرآة مخيفة يتحول فيها الإنسان إلى رقم واختبار وحالة، ويتم فيها شراء القادة، يباعون اليوم ويستبدلون غدا. ثم أن هؤلاء السياسيين يريدون التحكم فيما تراه، إذ لم تعد ترى بعينيك وإنما بما يقال لك، ولم تعد تفكر وتعمل عقلك بل تكرر الصوت. بين حيلة الفن وبلاغة المقموع يصوغ البردوني خطابه الشعري الساخر. وكان البردوني صاحب نكتة، ويروي الوسط الثقافي اليمني عنه الكثير من النكات. فالبردوني يراوغ كل المحرمات ويناوشها، ولا يكاد يترك شيئا إلا ويقرعه بحيل السخرية، ابتداء من ذاته مرورا بمجتمعه وانتهاء بالسلطة التي لم يصالحها مطلقا، فهي في كل نتاجه الشعري قمعية، ولذا يبدو كشاهر سيفه في مقارعتها وتقليم أظافرها.
1: أعلنت سلطانة القمع الاجتماع، رؤساء البك لبوها سراء، وإليها أقبل الأقطاب من مملكات السل مثنى ورباع، جاء شيخ الدود في حراسه زاردا بحرا ومعتما شراعا، ملك الذبان وافى نافشا تاجه كي يملأ الجو التماعا، طار سلطان البراغيث على نملة فازدادت الأرض اتساعا، شددوا كل الحراسات منحوا كل زنبور 30 ذراع، أحرقوا كل كتاب في حشى أمه نحوا عن المهد الرضاعة، اغلقوا أبواب أم الريح لا تأذى نور الصبح أن يبدي شعاعا، ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه كونوا رآه والسماعة، سيدي ماذا ترى أخطرهم لبسوا الأحجار وامتدوا بقاع، كسروا الأحجار فتتنا الحصى واقتضمنا جبلا عنهم أشاع، وتناهشنا عظام المنحنى وقتلنا زوجة الصخر قتلاعا، ربما ذابوا أشمتم حمرة كلها الألوان منتنا خداعا، هل قنصتم كل واع؟ قيل لي وانجلى أنا قنصنا من تواعى، ما الذي تم؟ قتلنا 100 واحتجزنا الأهل واحتزنا المتاع، حسن لكن لنا تجربة أن بدء الصرع يستدعي الصراع، وإذا هذا الذي نعمله مثلما يستنبح الكلب السباع، المهم الآن أغفوا أو نأوا قل غدوا أخفاكمونا، لا تخف سوف نلاقي مدخلا في مخابيهم ولو كانت قلاعا، بعد وقت ندعي دعوتهم ونؤاخيهم على الكره اصطناعا، وبذا نرقى إلى أرقاهم ومن الأعلى نرى الأدنى اتضاعا، فننحي جانبا أحمسهم ثم نرضي منهم الأرخى طباعا. قتلوا هذا الردى تجربة فتلمس ميتة أذكى اختراعا، لا أرى أنفع من أن أشتري قادة منهم ستبتاع المباعة، سوف يستغنون عمن تشتري ثم ينقادون للأقوى امتناعا. نبدأ المؤتمر اليوم غدا، قد أذعنا اليوم كذب من أذاع، ربما بعد غد أنجى، نعم ندخل القاعة صفا بل تباعا. وأتى بعد غد فافتتحوا جلسة أربت على السقف ارتفاعا، وبذاك الملتقى دو الصدى وانحنى التاريخ يومين ارتياعا. قرروا في الجلسة الأولى بأن يصلوا ما مات بالأمس انقطاعا، قرروا أن لا تدور الأرض أن تلبس الشمس إزارا وقناعا، أن يحيل الغيم قاعا صفصفا كي يموت البرق جوعا والتياعا. قرروا في الجلسة الوسطى بأن يطبخوا الليلة ويعطوها الجياعا، شكلوا بين الأفاعي لجنة أسكتوا بين الصراصير النزاعا، قرروا أن يمنعوا الأموات من أن يشبوا في حشى الأرض اندفاعا، فأدانوا أم أديب كما حددوا كفارة النمرود صاعا، وأضافوا ربذات أربعا لأبي ذر لينسى الابتداع. قرروا في الجلسة الأخرى بأن يشتروا الأعصى ويخشوا من أطاع، ألزموا الريح تهب القهقرة، أوقفوا الأنهار أضنوها انصياعا، ولأمن البحر من تلغيمه قرروا أن يستحيل البحر قاعا، وأقاموا بعد هذا حفلة أنفدوا فيها دم الليل جتراعا، وبإعلان البيان اقتنعوا غير أن الصمت لم يبدي اقتناعا، وبهذا اختتموا أعمالهم.
0: القصيدة عبارة عن اجتماع، والاجتماع مسرح تتحرك فيه الشخصيات لإنتاج اللاوعي واللا جدوى، فالشاعر البردوني هنا لا يهجو أشخاصا بل يهجو الظاهرة المؤتمرية العبثية، أي القمم والاجتماعات الطارئة التي تمخضت عبر التاريخ عن قرارات منفصلة تماما عن الواقع، تشريعات الفراغ عندما تقرر الحشرات أن يطبخوا الليلة أو يكلفوا الأشجار بالنوم اضطجاعا. يسخر الشاعر من القوانين والقرارات الرسمية الفوقية التي تصدرها الحكومات والتي تعاكس المنطقة والطبيعة وحاجات الإنسان الأساسية، ثم إنها قرارات تدمر الوعي والثقافة، تعكس الأوامر بإحراق كل كتاب الرعب الأزلي للسلطة الاستبدادية من الكلمة والفكر الحر. الاستبداد يدرك أن بقاءه مشروط بنشر الجهل الشامل. ثم ينتقل البردوني في قصيدته إلى رصد العلاقة بين السلطة المجتمعة والشعب المغيب، يصف الإجراءات القمعية بلغة سينمائية مرعبة ومضحكة في آن واحد، حين يقول مثلا: ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه، تكليف مذهل لآلية الرقابة وتشويه الوعي، حيث يراد للمواطن ألا يرى الحقيقة بعينيه بل يراها ويصغي إليها وفق ما تمليه عليه آلة الإعلام والسلطة. ثم إلغاء الحريات، إن الاستنفار الأمني وحشد الزنابير والبراغيث لحراسة الاجتماع يعكس ارتعاد فرائس هذه الأنظمة وخوفها الدائم من أي حراك شعبي أو وعي جمعي قد يطيح بعروشها الورقية. تنتهي المسرحية البردونية بإعلان البيان، وهي اللحظة التي ينتظرها الجميع عادة في المؤتمرات السياسية، لكن البيان في عالم الحشرات ينتهي بلا شيء، مجرد زفة فارغة، وهتافات وتصفيق، ثم تعود كل حشرة إلى وكرها دون تغيير يذكر على أرض الواقع. لقد نجح البردوني في هذه القصيدة عبر أسلوبه السهل الممتنع واستخدام القافية الرنانة والمفردات المكشوفة التي قد تبدو عامية أو دارجة في إسقاط الهالة المقدسة عن السلطة، محولا المهابة السياسية إلى أضحوكة شعبية، ومؤكدا أن وعي الشعوب هو السلاح الأول في مواجهة طفيلية الاستبداد. أما من ناحية الموسيقى والوزن والقافية، فقد اعتمد البردوني على نظام الشعر العمودي التقليدي ووظف بحرا شعريا معروفا بحركته الحيوية، مفاعلة مفاعلة فعول. بحر الوافر يتميز بنبرة قوية حاشدة وإيقاع متدفق ممتد يناسب أجواء الاستنفار والخطابة، ما يخلق مفارقة ساخرة بين الإيقاع الجاد والفخم وبين تفاهة وحقارة المضمون الحشرات والفساد. كما أن البردوني التزم في هذه القصيدة بقافية موحدة تنتهي بحرف العين المفتوحة الممدودة بالألف، سراعة، رباعة، ضباعة، قناعة، الدلالة الصوتية لحرف العين باعتباره من الحروف الحلقية المجهورة التي تتطلب جهدا في النطق، والمد بالألف يمنح الكلمة صدى عريضا يشبه الهتاف أو النداء الرسمي في المؤتمرات، ما يعزز الأجواء المسرحية الساخرة للقمة المزعومة.

البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

كتاب البردوني حياته وشعره لأستاذ الأدب العربي في كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة القاهرة الأستاذ أحمد عبد الحميد إسماعيل، قال إن شعر البردوني عالمه الكبير الذي يجتاز به ذاته إلى فهم

وهو من القراء المدمنين للشعر الجديد، يفيد من صوره الجديدة ومن تحرره في استخدام المفردات والتراكيب الشعرية الحديثة، كما قال عنه الأستاذ طاهر مكي وهو باحث في الأندلسيات ومترجم وناقد مصري: إن في البردوني شموخ المتنبي وكبرياءه وإنسانية المعري وفلسفته وزهده وتعاليه إنسانيا على دنايا الحياة وتوافهها، وأخذ من ابن الرومي سخريته المريرة يواجه بها زيف الحياة في أيامنا. إنه مزيج رائع من هذه القيم التي يفخر بها الأدب العربي في مختلف عصوره. والبردوني كان وحيدا، وحدته لم تكن خافية على أحد، فقد صرخ بها شعره: وحدي هنا يا ليل وحدي، ما بين آلامي وسهدي، وحدي وأموات المنى والذكريات السود عندي، وكأن أشباح الدجى حولي أماني مستبد، تطوي أحاسيسي وتنشرها وتخفيها وتبدي، والليل يلهو بي كما يهوى التجني والتعدي، فكأنني في كفه عرض الكريم بكف وغدي. يا ليل لي قلب يحن إلى العلا بأحر وجدي. لقد أثقلت وفاة أمه قلبه حزنا، فأبكى وأضحك معا، يقول: أبكي فتبتسم الجراح من البكا، فكأنها في كل جارحة فم. يا لابتسام الجرح كم أبكي، وكم ينساب فوق شفاهه الحمرى دم. وأصوغ فلسفة الجراح نشائدا، يشدو بها اللاهي ويشجى المؤلم.

0: كتب عبد الله البردوني 8 دراسات أدبية و12 ديوانا شعرية، وكان لطفولته الصعبة أثرها البالغ في تكوين شخصيته الساخرة والمتمردة والكارهة للظلم. وحدث أن كتب البردوني قصيدة طريفة عن لص دخل بيته.
1: شكرا دخلت بلا إثارة وبلا طفور أو غرارة، لما أقرت خنقت في رجليك ضوضاء الإغارة، لم تسلب الطين السكون ولم ترع نوم الحجارة، كالطيف جئت بلا خطى وبلا صدى وبلا إشارة. أرأيت هذا البيت جزما لا يكلفك المهارة، فأتيته ترجو المغانم وهو أعرى من مغارة. ماذا وجدت سوى الفراغ وهرة تشتم فارة، ولهاث صعلك الحروف يصوغ من دمه العبارة، يطفي التوقد باللظى ينسى المرارة بالمرارة. ماذا أترجو عند صعلك البيوت غنى الإمارة؟ يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة. شكرا، أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة.
0: للشاعر عبد الله البردوني قصيدة بعنوان القصيدة الوطن نشرت في ديوانه كائنات الشوق الآخر. تقوم هذه القصيدة على فكرة التماهي المطلق والتوحد الكامل بين ثلاثة عناصر: الشاعر والقصيدة والوطن. يعيد البردوني تشكيل مفهوم الوطن عبر الكلمات، معتبرا أن الشعر ليس مجرد أداة للوصف، بل هو المكان والملاذ الحقيقي الذي يتجسد فيه الوطن. يستهل الشاعر قصيدته بالإعلان عن رغبته في التحرر من القيود والموت المجازي، ويرى في القصيدة الكيان القادر على منحه صياغة جديدة تتجاوز أسماءه وهوياته التقليدية المؤقتة. لا كبناء جامد، إنها أنثى مليئة بالحيوية يدعوها البردوني إلى كسر الجدران والتحرر من كل السياجات الزائفة التي تحاول تقييد حريتها. ويصل البردوني في ذروة القصيدة إلى جعل القصيدة هي ذاتها الوطن، يمتزج لحمه بثرى الأرض وتتحول جبال الوطن وروابيه إلى امتداد لجسده وعظامه ومحنته الشخصية. ويعتمد البردوني بشكل مكثف على أنسنة الأشياء وتشخيص المعاني، فالقصيدة لها وجه ولها شفتان وساقان، والوطن يملك ملامح دافئة تمنح الشاعر الهداية والأمان وسط دروب الغربة والشتات. وقد نظمت القصيدة على بحر الهزج، مفاعيل مفاعيل مفاعيل، وهو بحر يتميز بالتدفق الغنائي والإنسيابية العالية والنبرة الوجدانية الراقصة التي تتناسب تماما مع تداخل مشاعر العشق والثورة والتعلق بالأرض. يبرز في هذا النص صراع مستمر بين الثنائيات الضدية: الزيف والوضوح، الموت والولادة والحركية، التقيد والجموح المطلق. هذا التواتر يضفي على الأبيات حركة مستمرة تجعل القصيدة تبدو وكأنها تولد وتثور أمام عيني القارئ.
1: القصيدة الوطن. رغم احتجابك يا قصيدة أرتجي أن تشرقي، وإليك مني ألتجي أنهد فيك لكي تكوني بنيتي، ولديك أنسى لهجتي كي تلهجي. أبحرت من جدتي إليك لتبحري، وسبقت ميعادي لكي تتبرجي، كي تبدعي مني سوايا، لأنني رغم اسمي الحركي مثنى العرفجي، ولذاك جئت إلى وضوحك بعدما ميزت وجه حقيقتي من بهرج بستان وجهك يا قصيدة دلني. أتمانعين الآن أن تتأرجي؟ إني اهتديت إلى خباءك فافتحي لي مدخلا أو حاولي أن تخرجي. هدي سياجك فهو زيف توهم يأبى الجموح عليك أن تتسيجي. شبق الصبا يحمر في شفتيك في ساقيك يصهل كالحصان اليعوج. إن الطفور خيار قلبك قبل أن تستجملي مسعاك أو تستسمجي. إن الطفور خيار قلبك قبل أن تستجملي مسعاك أو تستسمجي. قمم الهزائم بالظروف تحجج أضعفت بالعدوى لكي تتحججي أنت الظروف جميعها. فتزنري بالأمسيات وبالصباح تدملجي كالصيف. أذكي مقلتيك وأمطري كذج الخريف وكالربيع تعسلجي. تخشين من قصق الظروف خرافة محلولكت إلا لكي تتوهجي. أيخيفك التهريج؟ هذا قصده كي لا تخافي. غردي أو هرجي دلي عليك بنار قلبك كله. لن يسقط الإزعاج حتى تزعجي. لن تحرقي غسقا إذا لم تحرقي. لن تنضجي طبقا إذا لم تنضجي. أزعمت نوم البوح فيك سياسة. إن احتمال الصمت موت سجي. ما أنت يا بنت الأزقة والرباك العابثات ولا هواك بنفسجي. لا أنت عاشقة الهروب ولا أنا بسوى التهرب والسكوت تأدلج. أترينني في باب خدرك باحثا عن موطني؟ أرجوك لا تتفرجي. قولي لمعتسفي طريقك ها هنا تصميم قافلتي وهذا منهجي. تدرين مأساتي نفاني منهج نسبي ومن نفخ الغرور المذحجي. من هجن نسبي لأني حائك مثل الأولى سخر لأني عربجي. والآن حوكيني لأصبح حائكا من سوف يغزلني إذا لم تنسجي. لم يبق غيرك يا قصيدة موئلا وأخاف من أن تنجدي أو تخلجي.
0: تعد مدينة صنعاء الملهمة الكبرى للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، حيث تميزت قصائده عنها بالصدق العميق ومزج العشق بمرارة الواقع ووجع المعاناة. ومن بين أشهر قصائد البردوني عن صنعاء نذكر قصيدة ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، وهي أشهر ما قيل في وصف حال المدينة ومن مطلعها الخالد الذي يصور متناقضات المدينة ووجعها. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي مليحة عاشقاها السل والجرب. ثم قصيدة صنعاء في فندق أموي تعكس مشاعر الحنين والغربة وقسوة التحولات التي تعيشها المدينة في ذاكرة الشاعر وهو بعيد عنها. وقصيدة صنعائي يبحث عن صنعاء، هذه القصيدة التي تجسد رحلة ضياع وبحث عن ملامح المدينة الأصيلة وتفاصيلها وسط رياح التغيير والقسوة. قصيدة صنعاء والموت والميلاد ترسم صراع البقاء والموت المتكرر الذي تعاني منه القصيدة، يليه إصرار دائم على الحياة والتشبث بالولادة من جديد. وبالوقوف عند قصيدة صنعاء في فندق أموي، هذه القصيدة هي في حقيقة الأمر مرثية عميقة ومؤثرة، كتبت في دمشق إثر تلقي البردوني نبأ اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحامدي عام 77 و900 وألف. تعكس القصيدة فجيعة الغربة والتلاحم الوجداني مع الوطن عبر صور شعرية فريدة تخلد تراجيديا الاغتيال. كتب عنها سعد الحيمي في صحيفة النداء: هذه القصيدة ليست رثاء تقليديا، بل هي مكتملة الأركان من حيث نوعها وأسلوبها أو مضمونها، وتوفر عناصرها سواء الخير أو الشرير فهي تتخذ شكل الندب والبكاء، بل جاءت بأسلوب مغاير للسائد من تعديد محاسن الفقيد ومبلغ الحزن عليه، لتجعل من تلك المناقب انعكاسا وصوتا مرتفعا يتحدث عن نفسه من خلال الصراع الحاصل فيها. لقد اختار البردوني لهذه الملحمة الطابع التراجيدي المأساوي المتشبع بالخيانة والغدر كتصوير صادق لما يعتمل داخل مشاعر الناس، ويجعل القارئ وكأنه أمام مسرحية حية تجري أحداثها الدراماتيكية نصب عينيه، فلا يشعر بنفسه إلا وقد انغمس في معترك هذا الحدث. إن البردوني لم يكتفي بتلك المرثية الآنية والمصعوقة بهول المفاجأة في قصيدة صنعاء في فندق أموي عندما داهمه خبر الفاجعة من نشرة الأخبار في التلفاز، فمعظم قصائد ديوان زمان بلا نوعية هي فصول رواية تسرد حجم الخسارة وفداحة الجرم الذي لم تقتصر على رثاء الشهيد الثائر إبراهيم الحمدي، وإن كان هو محور ذلك الديوان، لكنها رثت اليمن ومستقبله، وقد جسدت بلاغة البردوني ورؤيته الثاقبة ونبوءته الصادقة حقيقة ذلك الزمان الذي لا نوعية له.
1: سأبدأ بالقراءة من صنعاء وعن صنعاء، فأستحضرها في ثلاث صور لكي نرى بياننا العربي كيف يخلق من الاسم والمسمى عدة مسميات وعدة عوالم من عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء. الأولى لها: لتلك التي تفنى وأخلق وجهها وأرفع نهديها وأبدع فاها، أذوب وأقسو كي أذوب لعلني أؤجج من تحت الثلوج صباها، وأنسج للحرف الذي يستفزها دمي أعينا جمرية وشفاها، أذكرها مرآتها إرق حمير وأن لها فوق الجيوب جباها، وأن اسمها بنت الملوك وأنها تبيع بأسواق الرقيق أباها، وأن لها طيش الفتاة وأنها عجوز لعنين تبيع هواها، أغني لمن للحلوة المرة التي أبرعم من حزن الرماد شذاها، لصنعة التي ترضي جميع ملوكها وتهوى وتستجدي ملوك سواها، لصنعة التي تأتي وتغرب فجأة لتأتي ويجتاز الغروب ضحاها. القصيدة الثانية: في 11 أكتوبر من عام 77 جاءت الأخبار أن رئيس الجمهورية اليمنية لقى مصرعه على يد مجهولين والتحقيق جاري على قدم وساق، فدعت زوجة السفير زوجتي، قالت أن صنعاء تبث من الساعة 7 إلى الآن قران وهذا له دلالته، فتريد من فتحية أنها تذهب إليها. قلت وأنا سأكون وحيد. قالت ولو أنا ما عندي محرم ولا كنت تجي. قلت ما رأيك أن فتحياتك في ثلاثة محارم؟ فأصرت، وفي آخر الليل جاء في موجز مقتل الحمدي وأخيه وكان له عهد مميز بالرخاء الثقافي والصفو المعيشي، وكانت فترته الثلاث سنوات معلم بارز في تاريخ اليمن المعاصر. فكانت القصيدة صنعاء في فندق أموي. توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعة، تهامسني في كل شيء تقول لي إلى أين، عني راحل خفف المسعى، ومن هذه الروعة أظن وأمتري وأدري، وينسيني لظى داخلي أقعى. أما هذه صنعاء؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة بوحها، بريا روابيها، بعطرية المرعى. لقد كنت في قلبي حضورا على النوى، ولكن حضور القرب عند الأسى أدعى. سهرت وإياها نغني ونبتني، ومن جذرها نفني المؤامرة الشنعة. نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة، ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعاء. أكلت وإياها رغيفا ونشرة، هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى، وكانت لألحاظ الزوايا غرابة، وكانت تدير السقف إغماءة صلعة. طبابية الأخبار تدرين سرها، أتصغي ومن منا بمأساتنا أوعى، يعزوننا من كل بوق كأنهم لحب الضحايا من سكاكينهم أرعى. زمان بلا نوعية ساق ويله متاخيمة، يقتاتون أفئدة الجوع. لماذا أنا منع المحبين والعدا، لكي يصبح القتال قتلا بلا منع؟

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: تشفى الجراح نسمة الصبح العالي.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: إن شأن مفردات اللغة عجيب غريب، نظن كل واحدة منها قد جعلت لمعنى واحد مخصوص، ولعل ذلك مبرر تسميتها، لكن حقيقتها أوسع من ذلك وأبعد في المعنى والدلالة. هي مفردة دون ما شك، لكنها حمالة معان كثيرة، باعثة دلالات متنوعة، موحية بالصور المتعددة. فإذا كلمة مفردة كأنها من الأسماء الأضداد، تلك التي يدل اسمها على عكس معناها، فهي إذن جمع في صيغة المفرد قياسا معكوسا على تلك العبارة المأثورة المشهورة. وإنما تأتيها الكثرة ويكون فيها تنوع وتعدد من سياقات استعمالها، وهذا معروف لدى علماء اللسان واللغويين وحتى البلاغيين، لكن قد يتوفر فيها ذلك من ذاتها، وقد ينبع من داخلها، وقد ينبجس من بواطنها، كأن انفجارا يحدث في أغوار المفردة فتخرج منها أشعة أو إشعاعات من المعنى والدلالة. وإن من أدق من فكر في هذه الظاهرة وانتبه إليها بحس يكاد يكون حدسا الفرنسي رولان بارت في بعض ما بسطه وحلله في كتابه الشهير الدرجة الصفر من الكتابة منذ ما يناهز 3/4 قرن من الزمان. وإن اللفظ أصبح لمن هذه الكلمات المشاعة المتعددة الأبعاد، لا شك في هذا ولا جدال.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كأن نشأة أصبح في أصل التصور والوضع قد اقتضتها علاقة جدلية بفعل كان باعتباره نقيضها ووجهها السلبي الخفي، فلا تكون أصبح عندئذ إلا علامة التحول من حال إلى حال، ومن زمان إلى غيره، ومن مكان إلى سواه. فإن قلنا أمسى ثم أصبح، فالتحول أدق وأقصر، والمدى الزمني أضيق، والإيقاع أسرع، لأن الأمر يتم بين مساء وصباح، أو بين عشية وضحاها كما يقال. هكذا هي أصبح في جوهر الدلالة والمعنى، هي صورة للتحول والتبدل والتغير، فهي إذن بالضرورة صورة مزدوجة بكل ما يمكن استحضاره من حالات الازدواج وأوضاعه الإيجابية والسلبية في الوقت ذاته.

0: قطر الندى.
1: قد تكون أصبح قرينة الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والوصل بعد الفصل، واللقاء بعد الفراق، والبرء بعد السقم، والسعادة بعد الشقاء، والانشراح بعد الضيق، والفرح بعد الحزن، واليقين بعد الشك، والطمأنينة والسكينة بعد الحيرة والقلق والاضطراب. وقد تكون أصبح قرينة لعكس ذلك كله. إن أصبح كلمة ملحمية تراجيدية في الحين نفسه، ولعلها من أكثر الكلمات في اللغات تعبيرا عن هذا الازدواج الملحمي التراجيدي الذي ركب في طبيعة الكائن البشري وفي وعيه وإدراكه منذ أصل الخليقة.

0: قطر الندى.
1: من أبدع ما قيل في مجال أصبح التي تعلن حلول الفرج بعد الشدة، شعر ينسب إلى الفرزدق حين فر من سجن وضعه فيه بعض أهل السلطان، فخرج منه ناجيا عبر نفق تحت الأرض. يقول الفرزدق: ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم يكو إلا بطنها لك مخرجا، دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا، خرجت ولم يمن عليك شفاعة سوى ربك اللطيف المفرجا، وأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة وما سار سار مثلها حين أدلجا.

0: قطر الندى.
1: لكم كان تبدل أحوال الدنيا من إقبال إلى إدبار، ومن هناء إلى تعاسة وشقاء، ملهما للشعراء والكتاب، لا سيما في مجال الحب والعشق وتحول العلاقة بين المتحابين من الوصل إلى الفراق والهجر. وقد أورد ابن حزم الأندلسي في كتابه الشهير طوق الحمامة شعرا في هذا المعنى، جاء فيه قوله: دنا أملي حتى مددت لأخذه يدا، فانثنى نحو المجرة راحلا، فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقنا، وأضحي مع الشعر وقد كان حاصلا، وقد كنت محسودا فأصبحت حاسدا، وقد كنت مأمولا فأصبحت آملا، كذا الدهر في كراته وانتقاله، فلا يأمنن الدهر من كان عاقلا.

0: قطر الندى.
1: قد تعني أصبح فيما تعنيه الدخول في وقت الصباح وهو أول النهار منذ انبلاج الفجر حتى ارتفاع الشمس زمن الضحى، لذلك تكتنف أصبح هالة نورانية فيها الضياء وفيها الإشراق وفيها اتساع المدى ورحابة الآفاق، فيتسرب من ذلك إلى النفس والوجدان جلال وروعة وقداسة وعظمة وراحة وطمأنينة وهدوء وسكينة، يلف ذلك كله الكون بأسره كما تتشربه الأرواح والقلوب. وما أكثر ما رسم الشعراء والرسامون وسائر الفنانين صورة الصباح الجميلة بعد انبلاج نوره ولمعان سناه. وللشاعر ابن مليك الحموي الذي عاش بين القرنين 9 و10 بعد الهجرة شعر بديع في هذا الباب، قال فيه: هزم الصباح طلائع الظلماء وأتاك تحت عصابة بيضاء، وإليك أطلع من سناه غرة قد أسفرت عن بهجة وضياء، فالشمس ضاءت من مطالع أفقها وسمت ببدر خبائها اللألاء، وغدا النسيم مشببا وتراقصت سمر القدود على غدا الورقاء، وكسى الربيع الأرض حلة سندس بالوشي حاكتها يد الأنوائي.

قد تتلبس أصبح أيضاً بمعنى الانطلاق والبداية، وقد تكون وعداً بالاندراج في نسق جديد من الفعل والحركة، وعلامة على الإحساس باستقبال زمن جديد في صباح جديد هو مطلع يوم جديد. إنها عندئذ صورة لإرادة الحياة يولدها في النفس فعل أصبح ويحفز عليها كل صباح جديد، وليس كمثل قصيدة الشاب التي سماها هذا الاسم إبداعاً وروعة في إبراز هذا المعنى وفي تصوير هذه الحالة التي تتغنى فيها النفس بالحياة، وقد أصبحت طربة جذلة تجد في الإصباح والصباح ما يجعلها تترنم بلحن الوجود. يقول الشاعر الفتى: إن سحر الحياة خالد لا يزول، فعلام الشكات من ظلام يحول، ثم يأتي الصباح وتمر الفصول، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون، من وراء الظلام وهدير المياه، قد دعاني الصباح وربيع الحياة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أجل، إن أصبح فعل ابتداء وشروع لا بما يتداوله النحاة من المصطلحات. إنه الشروع في الحياة بجميع أوجه النشاط والسعي والعمل، لذلك قد يقترن فعل أصبح بالرجاء والدعاء والتوسل والابتهال للمولى عز وجل أن يجري الأرزاق ويفتح الأبواب ويجعل الكسب وفيرا والخير كثيرا. إن في أصبح بواعث الأمل في أن يكون اليوم أفضل من البارحة، وفي أن يكون الحاضر أحسن مما مضى. لذلك لا يكون هذا الفعل إلا قادحا للتفاؤل، مقويا للعزيمة، يملأ النفس ثقة وتوقا وطموحا. وقد تلهج الألسن في تلك الساعة الصباحية بمثل هذا الدعاء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي، أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: تلك أصبح وذاك صباحها زمن العمل والإنجاز، وهي حقيقة موجودة في مختلف الثقافات، وتؤكدها الحكمة الشعبية المعروفة: من ضاع صبحه ضاع ربحه.
1: قطر الندى.
0: لا أشق من الحرب والقتال، ولا أكثر منهما حاجة إلى الجهد والقوة، لذلك كان العرب يؤثرون وقت الصباح لشن الحرب، وكانوا يسمون يوم الغارة يوم الصباح. جاء في لسان العرب لابن منظور أن العرب تقول إذا نذرت بغارة من الخيل تفجأهم صباحا: يا صباحا، ينذرون الحي الأجمع بالنداء العالي.

في أصبح أيضا قد يسكن معنى المتعة ويقيم، وإنما يأتي ذلك من كلمة الصبوح، وتعني كل ما أكل أو شرب في الصباح. وبهذه الكلمة سمى العرب الخمرة التي كانوا يتناولونها في الصباح، وبها سموا اللبن الذي يحلب في ذلك الوقت أيضا. وقد تغنى كثير من الشعراء بخمرة الصباح، ومن ذلك قول طرف بن العبد: متى تأتني أصبحك كأسا روية، وإن كنت عنها ذاغنا فاغنى وازددي.

وما قال طرف ما قال إلا مفاخرا بفتوته ولهوه وكرمه. أما أبو نواس فله في الصبوح شعر كثير، منه قوله: بادر صباحك بالصبوح ولا تكن كمسوفين غدوا عليك شحاحا، إن الصبوح جلاء كل مخمر بدرت يداه بكأسه الإصباحا.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

26 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح النور، صباح الفل للناس اللي تسمع فينا الكل. نهاركم زين إن شاء الله وبالخير، إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع. أغاني الحياة كالعادة من توا حتى للتسعة متاع الصباح كما تعودتوا بنا بفقراتنا المتنوعة وضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا سواء في الأستوديو أو عبر الهاتف. تحية ليكم اللي تسمعوا فينا الكل، تحية الزميل أمين بوبكري معنا في الإخراج، معكم سيرين بن قاسم في الإعداد والتقديم. بعد شوية نعطيكم أحوال الطقس، بعدها تسمعوا سيدة الصباح وفقراتنا المتنوعة. باش يكون فما فوق النسيان، نعطيكم أبرز الأحداث اللي صارت كيما اليوم، كيف كيف نعطيكم فكرة على الكتاب اللي تنجموا تقرأوه، ومجموعة من الأخبار الثقافية المختلفة سواء في تونس أو على المستوى العربي. ضيوفنا باش تكون حاضرة معنا الأخصائية في التغذية دكتورة مريم توكابري، باش نحكيو عليها، باش نحكيو معها على المياه وكيفاش نعرفوا أنه بدنا ناقص ماء، وكيفاش نعرفوا هل أنه فما بدائل في الماكلة اللي ناكلوها للماء، وقداش نسبة الماء الموجودة في بعض مثلا الأطباق اللي ناكلوها وإلا الغلال، هل أنه هذا ينجم يعوض الماء ولا لا. كل التفاصيل نعرفوها مع دكتورة مريم توكابري. وضيف الصباح باش يكون الفنان محمد البسكري، وشفنا في حفل مي فاروق نهار 1 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج أغنية قدمتها الفنانة مي فاروق من كلمات محمد البسكري وألحان المايسترو محمد الأسود. كل التفاصيل ناخذوها مع ضيفنا اللي باش يحكينا على كلمات الأغنية هذه وهي باللهجة المصرية. راجعين بعد شوية مع أحوال الطقس، خليكم مع سامي يوسف وراجعين.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: تنخفض اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، وين تتراوح القصوى بين 32-36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36-40 درجة ببقية الجهات. السحب تكون قليلة في أغلب المناطق، والريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب، مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج في بقية السواحل. مازلنا مواصلين معكم حتى 9 متاع الصباح. نخليكم مع أم كلثوم، يا صباح الخير.

36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح النور الكل من التحق يسمع فينا توا، مواصلين معاكم في أغاني الحياة حتى لتسعة متاع الصباح. وقيت باش نسمعوا سيدة الصباح السيدة فيروز، وبعدها يجيكم توفيق قريرة مكتبة الثقافية ويحكي لكم على مؤلف جماعي تحت عنوان أدب الأندلس. مقبلة كما قلت لكم الموعد مع سيدة الصباح. Thank you.

0: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه The Literature of الأندلس، أدب الأندلس. وساهم فيه هذا الكتاب من جهة نشره والإشراف عليه ريمون شيدلين، ميكائيل سيلز، ثم ماريا روزا مينوكل التي قدمنا لها سابقا كتابا عنوانه زينة العالم، وفي حديث عن كيف أن المسلمين واليهود والمسيحيين خلقوا ثقافة التسامح في الأندلس. هذا الكتاب الذي صدر عام 2012 فيه حديث عن أغلب مراحل ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهذا الكتاب يمكن أن نجد فيه بعض العناوين للأبواب، وهي مقالات كتبها مختصون: رؤى الأندلس، مدينة الزهراء والقصر الأموي، أشكال الثقافة، الموسيقى، المعرفة، الحب، أشكال الأدب الموشح، المقامة، القصيدة، ثم حديث عن بعض الأعلام من أمثال ابن حزم وابن قزمان وابن زيدون وابن طفيل وابن عربي وابن الخطيب، وكثير من أعلام الأدب الأندلسي. ثم تعرج المقالات إلى في جزء منها إلى صقلية لتتحدث عن قصائد البلاط النورماني وعن ابن حمديس الصقلي وشعر الحنين، ثم تعود من جديد إلى الأندلس وفيها حديث مطول عن بعض قصائدها، ولا سيما نونيت ابن زيدون التي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. يستكشف هذا الكتاب ثقافة شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر، وحتى القرون التي تلت الفتح المسيحي، حينما استمر استخدام اللغة العربية. وفي الكتاب حديث عن بعض المذاهب التي يمكن أن تمثلها ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهل من الممكن الحديث خارج نسبة المكان عن أدب أندلسي، أم أنه جزء كامل من الأدب العربي. من الواضح أن المواد العلمية حول الثقافة الأدبية الأندلسية كانت متاحة لهؤلاء المؤلفين وكتاب المقالات لكي يقدموا نظرة شاملة لما يمكن اعتباره أدبا أندلسيا، إن بأعلامه أو حتى بمراحله السياسية التي كانت ترتبط فيها السياسة بالأدب، وكان الوزراء فيها أدباء من أمثال ابن زيدون. وهذه المسائل التي قدمت في النص قدمت بشكل مدرسي، فيه تبسيط لما يمكن أن يعتبر بعض الأفكار حول هذا الاتجاه. ولكن الجديد أن في هذا الكتاب نجد ترجمة للنصوص العربية باللغة الإسبانية ومحاولة لبعض تحليل. فعلى سبيل المثال، ففي بعض المقاطع تورد بعض المقاطع للشاعر ابن قزمان ويعلق عليها الدارسون. ففي الحديث عن المحاكاة الصوتية مثلا، أو نجد ميلا إلى الاستنجاد بنظرية المحاكاة في العلاقة بين استعمال كلمة صب صب مثلا، والتي نجدها هنا وهناك، وهذا التواتر الصوتي وما يمكن أن يمثله من صدى وإيقاع ونحن إزاء بعض القصائد الخمرية. قدمنا لكم كتاب The Literature of Andalus مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.

0: فوق النسيان.
1: 17 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح النور لكل من التحق يسمع فينا توا. وين كنت قايد فوق النسيان؟ نحكيو على أبرز الأحداث الثقافية والفنية اللي صارت نهار 4 سبتمبر كيما اليوم. وكيما اليوم 4 سبتمبر 1888 هي بداية عصر التصوير الفوتوغرافي الحديث، وين سجل جورج إستمان علامة كوداك التجارية وتحصل على براءة اختراع مرتبطة بكاميرا تستخدم الفيلم الملفوف، وهو تطور مهم في تاريخ التصوير. كما اليوم زاد في 4 سبتمبر 1967 تأسست فرقة لي لوتيي، تأسست في بوينس آيرس فرقة الكوميديا الموسيقية الأرجنتينية الشهيرة اللي تعرفت باستخدام آلات موسيقية مبتكرة ومصنوعة أحيانا من أدوات غير تقليدية. كيما اليوم 4 سبتمبر 1981 ولدت بيونسي وغلت واحدة من أبرز نجمات الموسيقى العالمية. ومن الأحداث الثقافية اللافتة، في 4 سبتمبر 2015 احتضنت منظمة اليونسكو فعالية بعنوان الفنانون وذاكرة العبودية، وانضمت ندوة ومعرض وعرض فني ناقشت علاقة ذاكرة العبودية بالأدب والفنون البصرية والموسيقى والرقص. في 4 سبتمبر 1952 توفيت مجيدة بوليلة في صفاقس عن عمر 20 عام، وهي من الشخصيات النسائية البارزة في الحركة الوطنية التونسية، وولت لاحقا رمزا لنضال المرأة التونسية، وأطلقت وقد تم إطلاق تسمية مجيدة بوليلة على أحد أهم شوارع صفاقس وعلى مؤسسات تعليمية وثقافية تخليدا لذكرها. في 4 سبتمبر 2019 هو تاريخ العرض العالمي الأول لفيلم بيبان أن ديفون أن تونيس، وشد مهرجان البندقية السينمائي في 4 سبتمبر 2019 العرض العالمي الأول للفيلم التونسي الفرنسي أن ديفون أن تونيس للمخرجة مانيل البيدي، بطولة غولشيفتي فرحاني ومجد مستورة. الفيلم يتناول عودة طبيبة نفسية إلى تونس وافتتاح عيادة في العاصمة. في 4 سبتمبر 2023 السينما التونسية في مهرجان البندقية من خلال عرض في الفيلم التونسي وراء الجبل للمخرج محمد بن عطية ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي. الفيلم من إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي إيطالي سعودي قطري، وبطولة مجد مستورة وسامر بشارات وليد بوشيوة وسلمى زغيتي. في 4 سبتمبر 2021 تم عرض الفيلم العربي أميرة للمخرج المصري محمد دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر والأردن والإمارات والسعودية، ويتناول قصة فتاة فلسطينية تدعى أميرة. في 4 سبتمبر 2000 هو تاريخ وفاة المطرب والملحن المصري إبراهيم الحجار ووالد الفنان علي الحجار وأحمد الحجار عن 78 عام، ونبدأ مشواره من الإذاعة المصرية، ثم خدم في الأوبرا وأسس فرقة للموسيقى العربية، كما قام بتدريس الموشحات والأدوار الموسيقية. ومن تلاميذه عدد من الأسماء المعروفة كما لطيفة أنغام، مدحت صالح وغيرهم. هذه أبرز الأحداث الثقافية اللي صارت نهار 4 سبتمبر في أعوام مختلفة. احنا مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نحكيو على كتاب قبو الحفصية للكاتب والصحفي محمد أمين بن هلال. خليكم معنا، راجعينا.

عمرو دياب وصلنا ل 27 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية أغاني الحياة، مواصلة معكم حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش نعطيكم فكرة على الكتاب اللي تنجموا تقرؤوه وتشريوه وتكتشفوا شنية أبرز الأحداث اللي موجودة فيه. وكما نعرفوا فما كتب نقرأوها باش نلوجوا على الحكاية، لكن فما كتب زادت تهزنا للحكاية، فيها برشا أسئلة في صفحاتها اللي يكتبها الكاتب. اليوم نتوقفوا عند رواية بعنوان قبو الحفصية للكاتب والصحفي محمد أمين بن هلال، الصادرة عن دار سيراس للنشر. من العنوان نشوفوا قبو الحفصية، ينجم الكاتب يهزنا الفضاء التونسي. فيه برشا ذاكرة، فيه رمزية العوالم متخفية وراء تفاصيل المدينة وشوارعها. في الرواية هذه لا تبدو الشخصيات مجرد أسماء تتحرك داخل الأحداث، وإنما هي وجوه إنسانية تحمل الجراح متاعها وأسئلتها ومخاوفها، وتلوج على مكان آمن في وسط واقع قاسي. من خلال شخصية سعيد اللي موجودة في الرواية هذه، يفتح محمد أمين بن هلال نافذة على عالم الشخصيات الهامشية اللي تعيش في قلب العاصمة، ويخلي القارئ قدام قضايا تتجاوز الحكاية الروائية، من الظلم واستغلال النفوذ والوساطة والمحسوبية. الأسئلة تتعلق بالعدالة والكرامة والحق في حياة أفضل. لكن قبو الحفصية ما هيش مجرد رواية عن الألم فقط، وإنما هي أيضا محاولة لفهم الإنسان وقت اللي يلقى روحه في مواجهة الذاكرة والواقع والاختيارات الصعبة. اللافت في العمل هذا أنه الكاتب محمد أمين بن هلال القادم من عالم الصحافة يتنقل من تاريخ اللحظة إلى سرد الهامش، كما وصفه مقال في وكالة تونس أفريقيا الأنباء، في تجربة تجمع بين عين الصحفي اللي تلتقط التفاصيل وخيال الروائي اللي يعاود تشكيلها داخل عالم سردي. الرواية تتكون من 9 فصول في بناء يحمل رمزية خاصة مرتبطة بفكرة النمو وتدرج وصولا إلى لحظة المخاض والولادة، قبل أن يختار الكاتب نهاية تترك للقارئ مساحة للتأويل وإعادة قراءة الأحداث. قبو الحفصية مش مجرد بكورة روائية لكاتب يخوض تجربته الأولى في الكتابة، وإنما يمكن النظر لها باعتبارها مشروع سردي يضع الإنسان في قلب الحكاية ويمنح أصوات هامشية فرصة باش تتسمع. فما برشا أصوات صوتها ما يوصلش، لكن ممكن هذه الرواية خلت مجموعة من الأصوات هذه أنه صوتها يوصل من خلال رواية قبو الحفصية. محمد أمين بن هلال يكتب عن شخصيات نجموا نمروا بجنبها في الشارع وما نتلفتلهاش، لكن يدعونا للتوقف قليلا باش ننظروا في وجوهها ونستمعوا لحكاياتها ونسألوا معها ونسألها هي أين تقف العدالة حين يصبح الظلم جزءا من تفاصيل الحياة اليومية. قبو الحفصية رواية عن الألم والذاكرة والإنسان، وعن تلك الحكايات التي تختبئ أحيانا في أكثر الأماكن قربا منا. إذ هي بعض التفاصيل حول الرواية، اللي يحب يعرف أكثر على الشخصيات الموجودة فيها، شخصية سعيد وكل المراحل والألم ربما اللي يتعدى بهم، تنجموا تشريوا رواية قبو الحفصية وتقرأوها وتغوصوا في عالم محمد أمين بن هلال اللي صورونا من خلال الرواية هذه. مازلنا واصلين معاكم للتسعة بتاع الصباح، بعد شوية نعطيكم أبرز الأخبار الثقافية الموجودة على الساحة. نخليكم مع شيرين وحمائي بحرية ورجعينا.

الهم مدفعي وصلنا 7:45 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم وين ما كنتوا قيد. نعطيكم أبرز الأخبار الثقافية الموجودة على الساحة ونبدأ بولاية قفصة وين تحتضن من 9 إلى 12 سبتمبر الحالي مؤتمر دولي حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافه أبحاث جديدة معطيات جديدة آفاق جديدة. وتندرج التظاهرة العلمية هذه اللي نظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار الجهود الرامية لدعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبصية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو من خلال توحيد جهود الباحثين والخبراء المختصين وتوفير فضاء علمي لتبادل المعارف والنتائج البحثية المتعلقة بالحضارة هذه اللي تمثل أحد أبرز مكونات التراث ما قبل التاريخي في شمال أفريقيا. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية من المنتظر أنه يجمع المؤتمر نخبة من الباحثين والأثريين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس وعدد من الدول بما يتيح فرصة لتبادل أحدث المعارف والنتائج العلمية حول الحضارة القبصية ومناقشة مختلف المقاربات والدراسات الحديثة المرتبطة بها. كما يتضمن البرنامج تقديم نتائج أحدث البحوث في مجالات علم الأثار والأنثروبولوجيا والبيئة القديمة وعلم الحيوان الأثري وتقنيات وتسلسل الزمن الجانب عرض المعطيات الجديدة اللي أفرزتها الأعمال الميدانية ودراسات متعددة الاختصاصات. يحتفي قصر خير الدين باش بتونس العاصمة بمسيرة الفنان التشكيلي التونسي الراحل الهادي كهية من خلال معرض من 5 إلى 30 سبتمبر 2026. وولد الفنان التشكيلي الهادي كهية الملقب بفنان المدينة العتيقة في 14 فيفري 1932 في حرق الواد وتوفي في 17 فيفري 2013. جمع طيلة حياته بين مهنته كأستاذ للغة العربية وشغف متاعه بالرسم، فكان من أبرز الأسماء التي وثقت بالريشة متاعها روح المدينة العتيقة بتونس العاصمة. يستعد اتحاد إذاعات الدول العربية لتنظيم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، في موعد يتجدد معه اللقاء بين نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. وتتوزع فعاليات هذه الدورة للعام الثاني على التوالي بين مدينتي تونس والحمامات، وين يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض الجانب تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين. وتتواصل فعاليات الدورة في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات اللي تحتضن معرض التكنولوجيا والتجهيزات بما يتيح للمهنيين والزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في قطاع الإعلام والاتصال لجانب سوق الإنتاج البرامج اللي يمثل فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج. ويشمل البرنامج المهني للدورة كذلك 3 ندوات حوارية تتناول جملة من التحولات اللي يشهدها المشهد الإعلامي العربي، وهي البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير والجمهور وصناعة المحتوى، من التلقي إلى الشراكة والإعلام السياحي، من ناقل إلى الحدث إلى صانع للوجهة بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين. ويتضمن برنامج الدورة حفل توزيع جوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية لجانب تكريم أعضاء لجان التحكيم، وذلك ضمن فعاليات المهرجان بمدينة ياسمين الحمامات. يختتم المهرجان فعالياته في سهرة فنية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة تضمن العرض الأول والحصري للعمل الفني سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم ثليبي، كما تشهد السهرة تتويج للأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد في محطة منتظرة تحتفي بتنوع أشكال الإبداع الإعلامي العربي وتواكب التحولات المتسارعة اللي يشهدها المشهد الرقمي.
بأزمة قلبية مفاجئة، وفاة الابنة الوحيدة للفنانة نجلة فتحي عن عمر ناهز 44 عام، كما قلنا إثر أزمة قلبية مفاجئة. وياسمين هي الابنة الوحيدة للفنانة نجلة فتحي من زوجها السابق الفنان والمهندس سيف الله أبو النجا، اللي شارك في فيلم إمبراطورية ميم عام 72 اللي جسد فيه شخصية مصطفى الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة. وتعمل ياسمين في مجال صناعة السينما، وعندها برشا انتاجات في مجال الأفلام القصيرة، وكان آخر ظهور لها مع زوجها السابق في مهرجان الجونة السينمائي. وكانت منذ الصغر تعاني من مرض نادر، هو عبارة عن فطريات في القلب، وتصيب العدوى الصمامات الداخلية للقلب نتيجة ضعف شديد في المناعة، هذا حسب ما كشفته سابقا والدتها الفنانة نجلة فتحي. تعرض الفنان القدير عدنان الشواشي إلى وعكة صحية ألزمته الفراش، وحسب عائلته فقد غادر قسم الإنعاش، وحالته الصحية تتجه حاليا نحو الاستقرار. تمنياتنا الفنان القدير عدنان الشواشي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وإن شاء الله ديما يكون بخير وفي صحة جيدة. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع صباح. بعد شوية في آخر ساعة من حصتنا باش يكون ضيفنا كما قلنا محمد البسكري، الفنان محمد البسكري، نحكيه معاه على الأغنية اللي ألفها للفنانة مي فاروق واللي كانت أدتها على ركح مسرح قرطاج نهار 1 سبتمبر. لكن قبل باش تكون معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية مريم التوكابري. خليكم معنا، راجعين.

0: عدنان شويشي، وصلنا 8:17 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع أكيد ناس كل نصور توا في كرهبة وقيت متجهين، يعني فما شكون مازال في السيركيلاسيون ماشي للخدمة نتاعو. إن شاء الله سيسر ويحكم واحدة واحدة. تحية الأمين بوبكري معنا في الإخراج ومريم مناع القروي في الإخراج الرقمي. كما قلناكم قبل الفصل باش نحكي على الماء، باش نحكيو على نعرفوا على استهلاك نتاعنا للماء. نعرفوا انه وقت اللي تبدا الدنيا سخونه الاستهلاك نتاع الماء يكثر، فحبينا ناخذوا فكره على الماكله زاده اللي تنجم تعاوننا انه يكون عندنا الماء في بدننا. فما برشا حاجات زاده فيهم الماء في الماكله اللي ناكلوها خاصه في الغله. باش ناخذوا اكثر تفاصيل معنا في المباشره اخصائيه التغذيه دكتورة مريم توكابري. صباح النور.
1: الفل وياسمين اللي كنتي واللي اسمعوا فينا الكل على الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك دكتورة. إذن خلينا معك انت، نعرفوا كما قلنا في السخانة يكثر استهلاك متاع الماء، الناس كل تولي تشرب ماء برشا، لكن فما زادة حاجات تعاوننا باش يكون عنا الماء في بدننا لكن مش ما تعوضش الماء، لكن ضرورية أن تكون موجودة ونستهلكها في عاداتنا الغذائية اليومية.
1: بالضبط، هو بصفة عامة احنا ديما في الفصل نتاع الصيف معناها ننصحوا اكثر باستهلاك الخضرة والغلة الموسمية لانها فيها كمية كبيرة من الماء. معناتها بخلاف انه الانسان يستحق انه يشرب الماء بالكدا، معناتها تقريبا نحكيه على من 20 ل 50 ملل على كل كيلو ميزان، فانه ننصحوا زادة باستهلاك الماكلة اللي فيها اكثر ماء. بالضبط، دونك لهنا نحكيه على كل ما هو معناتها الخضره الموسميه، على الطماطم، على ولد الجمره، على الخضره حتى اللي تطيب معناتها كيما البتنجان، القلقع الاخضر، القلقع الاحمر. دونك هذوما حاجات فيهم كميه كبيره من الماء وفيهم كميه كبيره من البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي هو يحمينا من العطش واللي هو في الجسم نتاعنا يعمل ضد الصوديوم، الصوديوم اللي هو الملح. في الغله كيف نحكيه على البطيخ والدلاع، نحكيه على التفاح، على الانزاس، العوينة، الخوخ وغيرهم. بطبيعة وين نحب نقول راهو اليوم كيف نقول راهو صحيح فما نقص في الماء ونشجع على استهلاك الخضرة والغلة. الخضرة نجمه معناتها في كل وجبة، حتى في فطور الصباح، في تونس نهار العشاء متاع الليل، نجمه حتى كلمجات بين التوقات الأشخاص اللي يجوع معناها في عرض أنها بتاكل حاجة تنجم تزيد حرارة زايدة
0: تعطش
1: وإلا تكون حلوة وإلا مالحة. بالضبط، نجمه ناخذ الخضرة. بالنسبة للغلة نحاولوا باعتدال، مش على خاطر فيها برشا ماء معناتها باش ناكلوها بكميات كبيره، لانه هي تنجم تسبب الاسهال حتى لو كان ما فيهاش حتى معناتها مشكل يعني صحي. على خاطر بما انه فيها برشا املاح، فيها برشا ماء، اذا كان مش ناكلوا كميات كبيره تنجم تسبب الاسهال وهذاك يخلي الجسم يفقد كميه كبيره من الماء. نحكيو تقريبا على 9 حصص غله في اليوم، نجم تكون مثلا اون بورسيون في الفطور نتاع الصباح، نعاودو معناتها في الديسير نتاع الفطور نص النهار، العشاء نتاع الليل والا في الوجبه نتاع العشاء. هذه فيما يخص الخضرة والغلة. نلقاو الماء زاد في كميات باهية وتروي الجسم في كل ما هو حليب ومشتقاته، والمشتقات هذوما يكونوا مبسترين. ديما بربي نأكد على أنه معناتها على ضرورة أنه ناخذوا الأجبان نتاعنا من محلات مرخصة لها.
0: أكيد مهم جدا.
1: تكون معناتها
0: مراقبة.
1: مراقبة بالضبط، وخاصة أنها تكون يعني معناها تعمل في معناتها
0: مبسترة وخاضعة للتحاليل.
1: بالضبط، زي هو معناتها ما ناخذوش من اي محل. الحليب ومشتقاته نحكيه معناتها على الرايب، على البن، على الياغورت. نحاولوا انه ناخذ الياغورت يكون طبيعي ما يكونش فيه سكر. اليوم لازم نفهموا انه راهو لازمنا نبعدوا على كل ما هو سكر وملح مضاف كميات كبيره. دونك هذه الحاجات اللي فيها الماء نبعدوا على بطبيعه كل ما هو ماكله مالحه برشا. دونك اون جينيرال نحكيو هوني على لي فاست فود، نحاولوا قدر الامكان نهزوا ماكله من الدار. الملح هذاك هو باش يخلينا نعطشوا اكثر، نسحقوا اكثر للماء. نحاولوا زاد كيف الاشخاص اللي هما فما فئات عمريه معينه تستحق اكثر من غيرها الماء، اللي هو الاشخاص الكبار السن، نحكيو على الصغار اللي في العمر اللي قبل 5 سنين، ونساء الحوامل المرضعات هما اكثر ناس يستحقوا ماء.
0: أكيد.
1: في الفتره هذه مع معناتها الحاله المرتفعه يحاولوا انهم يبعدوا على التعرض للشمس والا على كل ما نشاط بدني ينجم يخلي الجسم نتاعهم يستحق اكثر ماء.
0: مهم جدا. كيفاش دكتوره نعرفوا انه نعرف مثلا انه البدن نتاعي ناقص ماء؟ شنو هي اكيد فما كيما نقولوا نحن اليرت تصير في البدن، معناتها هذاك انذار انه البدن نتاعك ناقص ماء، لازم معناها تكثر باش تشرب الماء ولا نستهلكوا الاغذيه اللي كنت تحكينا عليهم الكل.
1: بيه هو نحطه في الفيق، معناها اول القائمه نحطه احساس العطش، معناتها اي انسان باش يعطش هذاك هو يستحق للماء، وهذاك اول سينيال يعمله الجسم نتاعنا. فقط فما اشخاص استنس انها ما تشربش الماء، معناها نحكي وحتى على العام الكل مش في الفتره هذه بالذات.
0: صحيح.
1: فالجسم يولي ما عادش يعطي احساس العطش، معناتها الشخص نجم يكون راهو معناها في حال جفاف اما مش قاعد يحس بالعطش،
0: ما يفيقش بروح.
1: علاش هوني نحاولوا انه نرجعوا اكيد معناها كي الماء متوفر نشربوا بكميات قليله على طول النهار باش هوني نعاودوا نيو الجسم نتاعنا. الحاجه الثانيه هي التغير في لون البول وقت اللي يولي غامق وبكميات قليله.
0: نعم.
1: دونك لهنا زاد هذاك مؤشر على انه راهو الجسم نتاعنا يتعرض للجفاف. بالطبيعه فما كل ما هم بعد ياثر على العمل الوظيفي نتاع الدماغ نتاعنا، دونك نلقاو اللي فما الام في الراس معناها كبيره برشا، نلقاو ضغط نفسي يولي الشخص يحس روحه مضغوط، يولي على اعصابه شويه، معناتها هوني فما معناتها حتى على مستوى التركيز يقل التركيز، وبالطبيعه يظهر على الجسم نتاعنا وقت اللي بشوي فما جفاف على البشره في معناتها كسوة في الوجه في اليدين في الساقين ولا في الجسم الكل. لاحظوا فما هكا يولي البشره شاحبه شويه وتولي التير نقولوا احنا معناتها كي تشدها تقعد ماخذه الفورمه، هوني معناتها تعرضنا للحاله نتاع جفاف كبيره برشا. سي دي سينيو اللي راهو ناخذهم بعين الاعتبار ونحاولوا انه نركزوا معاهم، وهوني يلزمنا معناتها نوفروا للماء الجسم نتاعنا، الماء كيف ما قلنا الاغذيه اللي فيها الماء.
0: صحيح، معناتها مهم جدا انه ما نهملوش، معناتها اذا كان حسينا بالاعراض هذيا ما نهملوهاش، معناتها كما قلت نجم تكون البدن ناقص ماء لكن ماناش فايقين انه عندنا جفاف في بدننا، لذا معناها لازم ناخذوا الاحتياطات اللازمه ونستهلكوا زاد الاغذيه اللازمه كما قلت انت، حليب ومشتقاته وخضره موسميه وغله، هذا الكل يحافظ ويعاون انه تكون نسبه الماء، يعني هذيك هي النسبه اللازمه اللي تكون موجوده في بدننا. شكرا لك دكتوره مريم توكابري.
1: شكرا
0: لك على كل ما أفتنا به، أكيد تحبوا تعرفوا التفاصيل ولا ما سمعتوش من الأول دكتورة على شنو حكيت، نجموا ترجعوا لصفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية وتلقاو الفيديو على صفحتنا وتسمعوا كامل المداخلة للدكتورة الأخصائية في التغذية مريم التوكابري. مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نستقبلوا ضيفنا محمد البسكري، الفنان محمد البسكري، نحكيه معاه على كما قلنا أغنية من تأليفه للفنانة مائي فاروق. فاصل وراجعينا.
2: رجيت والمرجى كمل والمرجى كمل، رجيت والمرجى كمل، صبرين فهمني وزعلت والله وزعلت.

0: أصلا أصلي توصلنا للثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، سامحوني. عفوا مستمعينا، إذا من تونس إلى مصر ومن الكلمة إلى اللحن ثم إلى صوت الفنانة مي فاروق تولد عمل غنائي يحتفي بتونس. الأغنية اللي قدمتها مي فاروق على ركح مسرح قرطاج نهار 1 سبتمبر باللهجة المصرية من كلمات الشاعر والفنان محمد البسكري وألحان المايسترو محمد الأسود، في تجربة فنية جمعت بين الحس التونسي والصوت المصري الطربي. باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول العمل هذايا، معنا في المباشر الفنان محمد البسكري. صباح النور.
1: صباح الورد، صباح النور، وصباح الخير مستمعي الاذاعه الثقافيه والجمهوركم الكريم.
0: شكرا ليك على قبولك دعوتنا الصباحيه. اذا نحكيو على اغنيه كتبتها للفنانه المصريه مي فاروق، لحنها المايسترو محمد الاسود. كيفاش بديت الفكره من الاول؟ كيفاش تولد العمل هذايا بين التريو هذايا، محمد البسكري، محمد الاسود، ومي فاروق؟
1: هو والله الحقيقة أنا والفنان محمد الأسود جمعنا عدة أعمال وصداقة كبيرة تمتد على مستوى سنين كبيرة تالي معناها، وعنا برشا خدمة مع بعضنا ومشاريع. كلمني المايسترو محمد الأسود مناسبة هي ما في غرف وجيز جدا، قال لي محمد قال لك نحضروا حاجة الفنانة مي فاروق تحتفي بالجمهور التونسي وتسلم على تونس. قلت تحب اللهجة التونسية كالعادة ولا المصري؟ قال لي دو بريفيرونس مصري خاطر بريود قصيرة. ولينا حضرنا حاجة هكا خفيفة هي تسلم تحيي بها الجمهور التونسي وتحيي بها تونس والجمهور، كيما جرات العادة معناها الفنانين سورتو في العودة نتاعهم كيما عملت مجد الرومي في عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة وغيره، ولا قسما بسحر عيونك الخضر هي تسمى من روايع
0: نعم
1: غنيت ولا وحشتوني ولا غيره.
0: قلت لي في ظرف وجيز، في قديش تولدت الغنية هذه؟
1: والله كان أقول لك هي في ظرف

0: 72 ساعه الفكره والكلمات واللحن, وفي 24 ساعه تمت معناها كما يقولوا اتمامها وبرفت عليها الفنانه معناها في قبل بنهار معناها من الحفله بين اللحن والكلمات شكله تمت في 24 ساعه معناها
1: ظرف وجيز جدا.
0: ذكرتني بني وصلني وقت اللي حضرها تم تحضيرها في ظرف 24 ساعة
1: في ظرف وجيز. حكيت على اللهجة, قلت الاقتراح كان من المايسترو محمد الأسود أنها تكون باللهجة المصرية. ما حكيتوش مع بعضكم أنه علاش ما تكونش الأغنية بما أنها تحتفي بتونس تكون باللهجة التونسية؟
0: هي الفكرة كانت هكاك, لكن تعرف اللهجتنا التونسية راي حتى في الكتابة باللهجة البيضاء البسيطة راي تستعصى شوية في النطق متاعها على اللهجة اللهجات الأخرى المصرية والخليجي. نذكر من أنا كتبت الفاير ونين قبل بالنبطي يسمى الخليجي في مشكلة, لكن في اللهجة التونسية كتبنا لها نفرح برشا كي تسمعني. راهو احنا راهو اللي ما يعرفش اللهجة التونسية راهي في النطق نتاعها وفي التوزيع المقطعي نتاع الحروف وكل حرف قداش ياخو طون. راهو خاطرنا متمكنين منها, راهي صعيبة باش يقول لك كلمة مثلا مرحبا بيك مش مرحبا,
1: صعيبة على الفنان اللي هو مش تونسي.
0: أي اللي مش تونسي يلزمك القوالة كي يقول الكلمة حتى في كي يتكلم بها تشبك بيه. أنا العبد يتكلم مش تونسي بلهجة تونسية, لكن احنا تونسا مصنعين بيمو
1: احنا منين دورنا ندورو راسي محمد
0: نعم
1: احنا توينس منين دورنا ندورو معناتها اي لهجه باش تتعطى للتونسي باش يتقنها في مخارج حروفها في كل شيء معناتها سواء خليجي سواء
0: اغنيه قبل الخليجيه بالنبطي ولا بتدري الفنان محمد هاشم وقت اسمعها اول ما اسمعها الفنان محمد عبده حاب يغنيها لكن ظروف صحيه معناها معينه ما متاكد يحكي مع الفنان رشيد غليب يقول له ليه هذايا راهو قالوا هذايا من نجد الشعر قالوا ليه راهو تونسي وحكى معايا مع القدسي قال لي معناها الاتقان نتاع اللهجه الخليجيه ولا نوع الشهر النبطي ولا والحمد لله رب العالمين ان شاء الله عجب الجمهور الاغنيه هذه
1: ان شاء الله. احنا خليك معنا سي محمد نحبوا نسمعوا مقطع من الاغنيه اللي تغنيت في الحفله على ركح مسرح قرطاج وراجعين
0: تفضل.

0: هذا مقطع من الأغنية على روكح مسرح قرطاج، باش نشوفوا الأغنية موجودة على اليوتيوب، باش يتم تسجيلها ولا ما زلت؟
1: والله إن شاء الله إن شاء الله، خاطر هي عملت غنيت مقطع منها برك، منها
0: أي.
1: الطالع اللي هو مساء الوردي وعطور ومساء الفرح والسرور، مساء اللحن وانغامه وته شعري في صدى نوره، وفيها ثلاثة بيت أخرين عملت بيتي يا برك بحكم اللي كانت مصافحة أولية، وإن شاء الله بيتم تسجيلها، معناها خاصة لأنه الميسر محمد الأسود زاد الحق أبدع في اللحن وخليها في كل الأمبيونس المصرية القديمة، جو
0: الجو الجو المصري،
1: الجو المصري مو شكل خفيف جديد، معناها حتى المقامات اللي اختارها بين الكردي وبين الرست الرزين بين كانت في هذايا راي الجمهور المتابع معناها.
0: بالضبط، باش نصلك على ردود الفعل، كيفاش شفتها سي محمد؟ كيفاش شاكت لقيت ردود الفعل نتاع الجمهور، سواء اللي كان حاضر ليلتها في المسرح والا من بعد على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: هي والله حاجه تفرح انه معناها برشا ردود فعل ايجابيه كانت موجوده، معناها برشا من اصحابنا فرحانين، برشا اللي خش عليا انا عدت صوره واللي قاعد منتج معناها مع فنانين توانسه معناها، وكنت حاضر غادي كان في تي في الحفله رفقه زوجتي، معناها تحس حتى الجمهور في الوقت هذاك تقول حفظها الغنايه،
0: يعني
1: جيت مع عوده المقطع قالت وعاودته
0: حفظه
1: الجمهور يغني ما شاء الله، ومعناها كنت من زملائنا الفنانين وحبايبنا وزملائنا في التعليم العالي وفي غيره وفي الفن في القطاع الفني المجال الفني، كانت هكا تحس الناس فرحانه والحمد لله برشا تهاني.
0: الحمد لله. كيفاش تشوفها التجربة هذية مع محمد الأسود مي فاروق؟ كيفاش كانت التجربة هذية؟ وهل أنه فما حديث أنه باش تتواصل في تجارب أخرى إن شاء الله؟
1: والله إن شاء الله، هي هي هي مصافحة أولية بيناتنا ثلاثة مع بعضنا، أنا مع الفنان محمد الأسود كما قلت لك عندنا مشاريع إن شاء الله قاعدة تنجز، وحتى مع فنانين أجانب، أنا مصريين لبنانيين غيره معناها من سوريا غيره، لكن مع الفنانة مي فاروق كانت إنسانة ياسر مطربية ما شاء الله وفنانة الحق نتاع ربي، هذا رأي الناس الكل، صوت متمكن، أخلاق عالية، فما ذكاء وسرعة بديعة حتى في حفظان الكلمات اللي ما كانت سالب وسط برنامج اللي راهو معناها ما يكفيش، كان يمكن يكفي كان البروفات وكهو معناها في البرنامج، لكن ما تقال اغنيه جديده قبلتها فرحانه بها برشا واتصلت بينا، وان شاء الله فما حاجه القدام باش تكون في النمط نتاعها هي في الستيل اللي قاعده تغني فيه الاصلاني، معناها باش تكون بكلمه مزيانة لكنها عميقة، ومن طول اللحن يكون مش لحن الساندويتش الموجودة تو، لكن بلحن وحلو يتجارى جاري العصر والأذواق العامة تو، لكنه يبدأ فيه من الحاجات المليانة شيء كثير،
0: يعني مش تكون من أغنية مصرية كذلك
1: ان شاء الله. والله فهم حاجه في التونسي راهو معناها، احنا كما قلت لك وين سرتو شويه لو نغمني ثم نكتب الواضح معناها اللغه البيضاء، نكتبها برشا اللغه البيضاء، لكن معناها ساعات
0: الو الو نعاودوا نحاولوا نتصلوا
1: هكا بعيش.
0: اي نسمع فيك، تفضل سي محمد. اي نسمع فيك
1: مفتوح. ما تجربة من فنانين أخرين من القول لاجتنا ديما راهي يلزمها شوية بقت باش تحفظ، وإن شاء الله مع الميسرو محمد الأسود عندنا مشاريع قاعدين نخدموا على مشاريع متاع عروض، مشاريع هاتفة معناها فيها حكاية كاملة، عندنا أغاني قاعدة تنجز أو أغاني فردية عدة فنانين خدمنا قبل محمد هاشم، الآية دغنوج، الألفة برمضان، أمينة فاخت أغنيتها جديدة زاد اللي غنيتها الأخرانية وزينية هذيك كلماتي وطلعين فنان محمد الأسود، عندي مع زياد غرسة، عندي مع فنان رياض البدوي، مع كمال طاغوتي، مع أسامة العجابي، مع عدة الأصوات إن شاء الله، محمد علي شبيل إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله بالتوفيق. انت قلت لي ممكن فما زاد اعمال كيما مع محمد الاسود ديما اكيد مع فنانين اخرين من مصر من لبنان، فما بعض الاسماء المعروفه اللي باش يكتب لهم محمد البسكري
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: كيما شكون؟
1: والله احنا نخليوها
0: مفاجاه
1: نخليوها ربي يسهل فيها، اما موجوده برشا اتصالات معناها منهم هما، وان شاء الله تحضر حاجه قبل حتى كيما هكا قلت التمت مع فيا يونان تم تراو في ظرف وجيز. حضرنا وقت برنامج نتاع زوج اغاني، واحده باللهجه التونسيه واحده بالنبطي ولا ما يسمى بالخليجي معناها، وان شاء الله القادم كيما نقولوا باللهجه التونسيه وباللهجه زاد الشرقيه
0: ان شاء الله. بالنسبه لمشاريعك الخاصه محمد البسكري، اكيد انت زاد عندك الحفلات نتاعك، الفرقه اللي معاك، الغنيات نتاعك، الانشاد، وين النجم نشوفوك كان فما شي عروض هكايا باش تكون موجود فيها؟
1: والله احنا العروض الصيفيه بريسك تمت، معناها انا عندي عرض من دالاسياد وعندي عرض ذكارة انا في ذاتي الميح للانشاد وللاجواء هذيك بحكم اللي انا منشد ومعناها مختص في الاجواء الصوفيه او بالطريقه معناها في الفن وبالطريقه السلميه والطريقه الاسماعيليه. ثم عندنا حاجات معناها ان شاء الله في الجاي في اكتوبر الموسيقي، فما شوية اتصالات هكا، وتعرف السوق التونسية إشكالية كبيرة إذا كان مش تروح يزمها برشا وقت.
0: نعم.
1: خاصة في الجانب الروحي والصوفي.
0: أي.
1: يقول لي ما ينجم يقبلها كان رمضان. كانت عنا جولة في مدينة القيروان في حفل المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: حفل كان الحمد لله كان حفل ناجح. كان الجمهور وصفحنا في جمهور القيروان لبلاد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كنا زاد في الشمال الغربي في عين دراهم، عملنا دوره في الشمال شويه في الجنوب. لكن رمضان هو المجال الاوسع اللي يتسع للعروض الصوفيه.
0: نعم.
1: وان شاء الله قاعدين نخدموا في حاجه اللي تقعد ديما محافظه على الروح التونسيه. ان شاء الله زاد فما حاجه اخرى فنان
0: وتونسي
1: ان شاء الله في الجو هذا الصوفي. عندنا زاد برنامج احنا المشايخ اللي مكتبلوش باش يكون على مسرح من المسارح الكبيره سنين هذيا، بعد جائحه كورونا ما جبناش نرجعوه رغم الوعود الكبيره من على مستوى، لكن كل حاجه في وقتها تاخذ وقتها وتجي في وقتها.
0: اكيد اكيد ان شاء الله نشوفوك في عروض في مختلف المسارح. وعلاش نقتصروا كان على رمضان؟ معناتها نجموا ان شاء الله في يعني اوقات اخرى معناتها وسط العام، معناتها ما تقتصرش العرض نتاع الانشاد العروض نتاع الانشاد الصوفي على نقولوا نحن تكون موسميه في شهر رمضان كهو، الا متعلقه بالمولد النبوي الشريف. معناتها فما جمهور للانشاد الصوفي هكا ولا سي محمد البسكري؟
1: هو موجود الجمهور وما تعطش الجمهور التونسي. نعم. راهو ميال للجو هذايا بطبيعه، لكن هذايا اللي حسيناه خاصه العامين الاخرانيين مع مبرمجين المهرجانات، واحنا نحترموا وراهم هذايا دارهم يقول. نعم. مرحبا تفضل ما يرحمش بيك معناها ما يقولوش احنا نعرضوا كما نقولوا الماده على، والحمد لله راهو فما في المصافحات اللي مع الجمهور نفس التشوق ونفس وكل واحد. نعم. يحاول في العروض اللي هي كثرت زاد لا محاله ولات برشا اكثر ثم التجربه تحلت لبرشا مجموعات جديده، لكن موجودين على الساحه الحمد لله. توا العرض عند الاسياد اللي عنده 8 سنوات دولنا به ولايات تونس الكل وحتى في الخارج وتونس كامله، فما ولايات رجعنا لها بالسته والسبعه وثمانيه مرات
0: ما شاء الله. اي تبارك الله.
1: وقاعده مطلوبه الماده. نحاولوا دينا باش نخدموا على الجانب التونسي مزيان. زاد فما ثنيه جديده مش مواصله في البحث نتاعي ديما في الطرق الصوفيه، فما كتاب قاعد يحضر على الوليات الصالحات التونسيه وكل ما قيل فيهن من اشعار خاصه الاشعار المغنات. ان شاء الله ما دار البارون دي رونجي كان هو مشروع بدا وتو قاعد يتواصل ان شاء الله في المجال البحثي، وان شاء الله حتى ما عدد مخابر بحثيه حتى في الجو نتاع اللسانيات حول الاشعار الصوفيه وغيره، معناها المجال غارصين فيه. وانا نعتبرها رساله مني كيف فما زاد في البرامج التلفزيون ان شاء الله قاعدين نحضروا في حاجه كما
0: عملنا
1: اهل المحبه قبل ما القناه الوطنيه الاولى. ان شاء الله فما حاجه قاعده تحضر مقالات اخرى ان شاء الله في الجو نتاع الموسيقى الصوفيه التونسيه اللي نعتبروها من اثرى ما فما معناها
0: اكيد
1: من موجود. ان شاء الله يا ربي يعين على الانجاز
0: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ليك. يعيشك يعيشك. شكرا ليك الفنان والشاعر محمد البسكري، شكرا وبالتوفيق كذلك في كل الاعمال هذه، وان شاء الله تكون ديما بحذنا اول باول في الاذاعه الثقافيه. شكرا ليك سي محمد البسكري.
1: ان شاء الله ودمتم منارة الفن.
0: شكرا شكرا ليك. احنا هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم من اغاني الحياه. تحيه لكم انتم الكل اللي تبعتونا حتى لتوا. تحيه لمين بوبكري كان معنا في الاخراج، مريم مناع القروي كانت معنا في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات سيرين بن قاسم. نهاركم زينه.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية.
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف منحب.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في مقامات التجلي، هذا البرنامج الأسبوعي المخصص للأذكار والأناشيد الدينية بمختلف أنماطها الموسيقية ومرجعياتها العقائدية وانتماءاتها الإثنوغرافية. لقد وصل من الحديث في الحصة الماضية إلى الأشكال الإنشادية المعتمدة صلب الطريقة السلمية في تونس، منها ما يكون في شكل ممارسة صوتية طقوسية تتناول مختلف الأنشطة الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، ومنها ما يكون في شكل قوالب إنشادية متفرعة إلى صنفين، أحدهما يقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية والمتمثل في السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية المرتجلة، والآخر يكون بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية والمتمثل في البحور والمدحات والشطحات والتهليلات. لقد شرعنا على امتداد الحلقات الماضية في تناول مختلف هذه القوالب الإنشادية بالتحليل والتفسير، وتوقفنا عند القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها بطريقة ارتجالية منفردة من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين، وتتضمن أغراض الذكر والدعاء والتوسل وغيرها. وقد انتقينا في الحصة الماضية منتخبات من بعض هذه القصائد التي يتم إنشادها قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا، والتي تميزت باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية. وقد يقع المزج بين النمطين أحيانا، وهو مزج يعزى إلى ما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، شرعنا منذ الحصة الماضية في التعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. ونشير من باب التذكير إلى أن الشيخ عبد المجيد بن سعد هو من مواليد غرة مارس سنة 24 و900 وألف في حي الجامع بمدينة القيروان، من أب أصيل دوار أولاد سعد ابن إبراهيم زعفرانة، وكان طوال فترة مزاولته لتعليمه الابتدائي بالقيروان يتردد على زاوية سيدي عبد السلام، حيث ينشط شيخ الطريقة السلمية المرحوم محمود الورتاني مع مجموعته الإنشادية. أعجب الشيخ الورتاني بصوت الفتى عبد المجيد بن سعد فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني، ثم قدمه إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق. ومنذ ذلك الحين صار الفتى عبد المجيد محط أنظار الجميع. من الأناشيد التي اشتهر بها عبد المجيد بن سعد هذا البحر السلامي في مقام الصبا المشرقي، الذي ينشده باعتماد أساليب وتقنيات أداء نغمات الموسيقى التونسية. وقد صارت هذه النغمات بعد تونستها من قبل شيوخ الإنشاد الصوفي في تونس تسمى بنغمة الصباحي. نتابع إذن هذا البحر السلامي في نغمة الصباحي. يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية.

نواصل أعزائنا المستمعين تتبع مسيرة المنشد السلامي الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد الذي بدأ تجربته الأولى في مجال الإنشاد الديني خلال مرحلة تعليمه الابتدائي، وذلك في زاوية سيدي عبد السلام الواقعة قرب جامع عقبة بن نافع بالقيروان ضمن جماعة الشيخ محمود الورتاني الذي آمن بموهبته وضمه إلى جماعته وقدمه إلى المنشد والمقرئ القيرواني الشيخ علي البراق الذي كانت له أنشطة هامة وعلاقات مهمة في تونس العاصمة. وبعد أن أتم الفتى عبد المجيد دراسته الابتدائية سافر إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادق لمزاولة تعليمه، وأقام منذ حلوله عند عائلة معروفة بحبها لفن الإنشاد والغناء، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين ونهل فنون الإنشاد والتلحين. وصادف ذات مرة أن صحب الشاب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة الشيخ علي البراق إلى إحدى الحفلات الإنشادية التي كانت تقام أمام الباي في قصره، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. ولكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان. واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. لقد اقتطفنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين منتخبات مقتطعة من بعض القصائد الصوفية التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بطريقة ارتجالية، مستعملا جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى، مما ينم عن معرفة دقيقة ودراية واسعة بهذا المجال النغمي وتمكن تام من أسرار وضوابط أداء هذه النغمات، وقدرة فائقة على الانتقالات السلسة والمستساغة بينها بصنفيها التونسي والمشرقي، هذا فضلا عن دقة الأداء وحلاوة الصوت. يا رب صلي على من سبح الحجر في وسط كفيه وانشق له القمر.

0: نحوه.
1: نبي دعا لأشجار جاءت لنحوه، وقد كانت الأشجار يابسة داهر.

محمدٌ أجابت واخضرت وعاد لها الزاهر.

0: لازلنا مستمعين الأكارم نخوض في سيرة منشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد، الذي كانت انطلاقته الحقيقية في مجال الإنشاد من ربوع القلعة الكبرى، وذلك بعد أن قضى مدة بالعاصمة واحتك بأشهر المنشدين والموسيقيين، واكتسب تجربة مهمة مكنته مع موهبته واجتهاده من التميز منذ انضمامه إلى فرقة الشيخ مسعود ساسي بمدينة القلعة الكبرى، إلى أن صار يجوب مختلف مدن وقرى الساحل لإحياء سهرات الإنشاد السلامي. وقد ظل الشيخ عبد المجيد لفترة طويلة يعرف بين الناس بأنه قلعي، أي من القلعة الكبرى لا من القيروان، وأخذت شهرته في الاتساع لتتجاوز حدود عاصمة الأغالبة وجهة الساحل، فعاد إلى مسقط رأسه مدينة القيروان وأسس فيها فرقته الخاصة، وانطلق يطور فن السلمية ويقوم بتلحين المدائح والأذكار، وبذلك تمكن في ظرف وجيز من دخول أروقة الإذاعة الوطنية، وصار يقوم بتسجيل أناشيده الدينية وإنتاجاته الخاصة بالإذاعة صحبة فرقته الخاصة، وصار صوته يبث كل صباح عبر موجات الأثير. وتبعا لهذا الإشعاع تأثر الكثير من المنشدين بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد وبطريقته في الأداء والارتجال، ومنهم بالخصوص الشيخ محمد شقرون صاحب فرقة رأس الجبل للسلمية. إذن نبقى مستمعين مع صوت الشيخ محمد شقرون في هذه الارتجالات الدينية المولدية.
1: أبتدئ الإملاء بسم الذات العليّة،

وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ

محمد، فيقوله سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصانه السنية ابن هاشم، واسمه عمر ابن

وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية وسمع في

0: أمسك عنه الشارع وأبى.
1: نستأنف أعزائنا المستمعين رحلتنا مع المسيرة الفنية لمنشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ القيرواني عبد المجيد بن سعد، وقد وصفه الأستاذ والباحث الدكتور أحمد الخسخوسي ببديع الزمان القيرواني، وذلك في كتاب خصصه لسيرته ومسيرته، قد نأتي على أهم ما جاء فيه في مناسبة قادمة بإذن الله. ومن بين أهم ما تميز به منشدنا القيرواني البديع هو مزجه في أدائه الإنشادي بين الطابعين التونسي والمشرقي، إذ كان يجيد أداء أهم إنتاجات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان وغيرهم، واشتهر بالخصوص بأداء أغنية ليلة العيد وقصيدة وحقك أنت المنى والطلب لأم كلثوم. واعتبارا لطاقته الموسيقية الفريدة ودقة أدائه وجمال صوته، أشاد بموهبته جميع الموسيقيين والفنانين التونسيين. بالإضافة إلى موهبته كمنشد، كان الشيخ عبد المجيد بن سعد ينظم القصائد الدينية ويركبها على العديد من الألحان المعروفة التي اشتهرت في تلك الفترة، على غرار بساط الريح لفريد الأطرش وأغنية نجمة قطبية للفنان الجزائري رابح درياسة وغيرها من الأغاني الشهيرة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، كان عبد المجيد بن سعد يضع ألحانا جديدة لبعض القصائد الذكرية والمدحية التي كان يؤلفها باللهجة الدارجة، على غرار قصيدة يا صاحب الجاه المعروفة والتي تتغنى بأبي زمع البلوي أو سيدي السحبي، وبعض أولياء الله الصالحين مثل سيد الدهماني والسيد المنوبية وغيرهما. نبقى مستمعين مع هذه القصيدة الخاصة بمدح الصحابي الشهير أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي دفين القيروان، والمسمى لدى العامة بسيد السحبي والمكنى بصحب الجاه، وقد لحنها الشيخ عبد المجيد بن سعد في شكل مدحة وأداها بصوته العذب في النغمة الموسيقية التي تختص بها جهة القيروان والمعروفة باسم العرضاوي العزيبي. نبقى مستمعين مع مدحة يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله.
0: يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه.

لقد ظل الشيخ عبد المجيد بن سعد مستمعين الأكارم يعمل على نشر القصائد الدينية ويطورها ويقدم ألحانا وارتجالات لا يقدر على أدائها إلا من كانت له قدرات صوتية عالية ومميزة. وكان من الطبيعي أن ينال التكريم اللائق بشخصه كفنان، فوسمه رئيس الجمهورية آنذاك الحبيب بورقيبة، وكان الشيخ عبد المجيد دائما المشاركة في احتفالات

القيروان بالمولد النبوي الشريف، ويتحصل صحبة مجموعته السلمية على عدة جوائز كأفضل مجموعة وأحلى صوت من الأصوات المشاركة، إلى أن أصبح عضواً في لجنة التحكيم المكلفة بتقييم مشاركات المجموعات الإنشادية الأخرى في هذه المناسبة الاحتفالية. ثم تولى في فترة لاحقة تدريب العشرات من شبان مختلف الجهات على أداء المدائح والأذكار. وقد عرف الشيخ بن سعد باحترامه الشديد للناس ومساعدته لهم باستمرار، وكان شديد التواضع إلى حد لا يوصف، ولم يصبه الغرور مثلما أصاب من بلغ مستواه من الشهرة والمكانة. وكان في كل مرة يسأل فيها عن الشخصية المميزة في مجال الإنشاد السلامي فيجيب دائما بأن الشيخ حميد عجاج هو رائد هذا الفن، وطابعه مميز وفريد رغم كبر سنه آنذاك، ويضيف قائلا: ما نحن إلا تلاميذه على الدوام. من أناشيد ملوف الجد المعتمدة في الطريقة السلمية نستمع إلى هذا البرول من أداء الشيخ حميد عجاج في طباعة المزموم: أليف يا سلطاني والهجران كواني.

لقد كان الشيخ عبد المجيد بن سعد أعزائنا المستمعين محبوبا من الجميع، وكان فخورا ومعتزا بأصله البدوي، ومواظبا على ارتداء لباسه التقليدي، ساعيا إلى أن يكون أنيقا ومحترما بملابسه التي اعتادها طوال حياته. ويذكر كل من عرفاه أنه كان فنانا بأتم معنى الكلمة، مؤمنا بقيمة العلم والمعرفة، حريصا على تعليم أبنائه وبناته الذين تحصلوا على أعلى الشهائد. ومما يذكر حول مشاريعه أنه ظل يعد على مدى سنوات عمره 48 سردية المولد بعد أن تفنن في أدائها وأعاد توزيعها وإخراجها في ثوب جديد وعصري كي يسجلها، لكن الموت حال دون ذلك ولم تتحقق أمنيته. وقد أصيب عبد المجيد بن سعد بمرض القلب وأقام مدة في مستشفى الرابطة تحت إشراف أطباء الرئيس بورقيبة، إلى أن وفته المنية يوم 12 من جويليا سنة 72 و900 وألف، وانهدم بذلك أعلى صروح المدائح والإنشاد الديني في تونس، وهو ينشد بصوته الشجي: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.

0: هكذا نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها إلى أحد قامات الإنشاد الديني السلامي في تونس الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله. وإلى أن نلقاكم في الحصة المقبلة نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج المشهد الثقافي، أرافقكم أنا كمال الشيرني من الآن حتى منتصف النهار. زملائي في الأستوديو محمد أمين البوبكري في الهندسة التقنية لهذه الحصة، زميلة مريم مناع في التنسيق الصحفي، وعلى صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي. أرجو أن تكون رفقتي معكم في هاتين الساعتين مجدية، أرجو أن أساعدكم على متابعة الوضع الثقافي في تونس، أهم الأحداث، وخصوصا نحاول أن نفسرها، نحاول أن نستضيف لكم من له علاقة مباشرة بها لكي نفهمها كما يليق بإذاعة ثقافية عمومية. أولا اسمحوا لي بكلمة رقيقة للفنان الجميل الأنيق الرقيق عدنان شواشي. شلبيس حالته الصحية تتجه حاليا نحو الاستقرار والتحسن بعد أن عاش أو واجه أزمة صحية تطلبت إيواءه بالمستشفى. إن شاء الله ربي يشفيه. عدنان شواشي فنان كبير، جزء من تونس، فنان مازال حي على عكس فنانين الباهين اللي نحبيناهم في تاريخ تونس ونتحدث عليهم كراحلين، لكن نحن نتحدث على فنان مازال موجود، مازال يحضر، مازال يبدع. إن شاء الله لباس عدنان شواشي. هذه فقط مجرد كلمة صغيرة. أعود معكم إلى المشهد الثقافي. يمكن الحصة هذه حصة الرابع من سبتمبر هي تعلن عن نهاية المشهد الصيفي في الثقافة، يعني اللي هو يمكن اختزاله في المهرجانات الصيفية تقريبا، هي تمثل الجزء الأكبر من النشاط الثقافي في تونس. هذه من التقاليد التونسية منذ دولة الستينات التي اختارت أن تراهن على عروض مهرجانات في الصيف وتدعم الجزء الأكبر منها، وهي أيضا فرصة حتى لزوار تونس لكي يكتشفوا ثقافة تونس لأبنائنا. ما تنسوش لو عندنا أكثر من 1.5 مليون مهاجر تونسي عايشين البرا، يحبوا يرجعوا لتونس، يحبوا يتفرهدوا، يحبوا يخرجوا، يحبوا يكتشفوا عروض وموسيقى ومسرح إلى آخره، فهي تكاد تكون ظاهرة تونسية قارة. لكن دائما هي فرصة لنسأل عما بقي في الذاكرة وفي الذهن من هذه العروض. فلوس أنفقت، ناس خرجت، تذاكر ما عادش سهلة. يحكوا لي بعض الأصدقاء من بعض التذاكر وسط حتى 200 دينار، معناها واحد يمشي هو زوجته أو يمشوا في عائلة، شوفوا الميزانية قداش تتكلف. لكن ماذا بقي من هذه العروض في الذاكرة بتاع الإنسان، في تأثيرها في الثقافة، شنو عجب شنو ما عجبش. لكن أنا اخترت أن أتناول معكم جزء من خيارات المهرجانات الصيفية، وهو التبادل الثقافي. يعني هذه الظاهرة أيضا ممتازة في تونس، وأنا من الجيل الذي تمتع بها في منتصف الثمانينات وبعد في التسعينات، منذ أوائل التسعينات كانت جينا فرق مسرحية وموسيقية من العالم أجمع. نذكر توانسة عينيهم بالدموع وهم يتبعوا فك العروض متاعك الفنان الباكستاني الشهير، عروض من الهند، من الصين. أنا نتذكر أيضا ربما ناس نسوها البالي الروسي، الجيش الأحمر، هذم فرق موسيقية من أروع ما تشوف أكل بالحق. دي بيز مو توتال، وقت اللي أنت كتونسي وعندك ثقافة معينة عربية تونسية إفريقية وتشوف عرض يجيك من الصين وعرض يجيك من الأرجنتين، فكانت متعة خالصة لدرجة أنا نتمنى أنه تستمرك العروض ذيك في داخل البلاد وتشمل أكثر ما أمكن من الضيوف. مش نرجع على هذا الموضوع مع ضيفتنا زميلتنا، هي لما حالة في المجال تاع الصحافة وتكتب في مقالات جيدة جدا، الصحفية بشرة بن فاطمة، مش تكون حاضرة معنا في الجزء الثاني من هذه الحصة، مش نتحدث معها على عروض التبادل الثقافي في هذا الموسم، مش نستحضر أهم هذه العروض وربما حتى نقيموها، لأن ضيفتنا الصحفية بشرة بن فاطمة هي ناقدة وباحثة جامعية، إذن مش نتحدث بالمنطق متاع النقد، بالمنطق متاع الصحفي اللي يعرف اللي يجرب اللي يفهم الابداع الفني. أحب نذكر فقط أنه عفوا سامحوني، بذكر انه العروض نتاع التبادل الثقافي هذه راهي من اسهل ما يكون، لانه ماهيش بيش بمقابل تبعثها الدول نتاعها، مقابل احنا نبعثوا لهم ايضا فن تونسي، عروض تونسيه، مسرحيات تونسيه، شباب تونسي يمشي يمثل في هذه الدول ويقدم عروض نتاعه ويقدم ابداعاته ويكتشف عوالم اخرى، ربما حتى ينجم حتى يزيد يضيف الى خبرته بالسفر وبالعرض امام شعوب وثقافات اخرى. نرجع معكم الموضوع الأول الذي اخترناه لكم، وهو العودة الثقافية. احنا انتهينا من مهرجانات، توا نحن في العودة الثقافية. موضوعنا الأول في هذه العودة هو المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة بمدينة الثقافة. المعرض هذا هو في دورته الخامسة، لكن يعيش في صعوبات رغم أنه في بقية المجتمعات الأخرى هو من أهم هذه التظاهرات، لأنه العودة ماهيش عودة ثقافية فقط، هي عودة مدرسية، هي عودة متاع مئات الألاف من التلاميذ والطلبة يرجعوا، موظفين أيضا يرجعوا بعد عطلة الصيف. فنحن لاحظنا هذه العودة حتى في المساحات التجارية الكبرى ومضاعفة الفضاءات المخصصة للكتب والأدوات المدرسية، لاحظنا أيضا نشاط كبير جدا في البلاد، في المكتبات وحتى في السوق الموازية، وتنجم تشري ستيل وجاي من الصين وممحات جاية من الهند. فهذه العودة يفترض أنها فرصة، سامحوني حتى بين ظفرين، ميسرة للمثقفين، للكتاب، للمؤلفين، للجامعيين، للأبحاث، للكتب المدرسية، للكتب الموازية. ويفترض أنه المعرض هذا هو معرض خاص بالناشرين التونسيين، إلا أنه يعيش بعض المصاعب، لدرجة أنه ستوفيق ليرة مدير هذا المعرض تحدث على التمديد في أجال قبول الترشحات، وثم حتى تردد عند الناشرين التوانسة، نمشي ما نمشي، ثم مشاكل، أسئلة كثيرة حول حتى كلفة مساحات العرض، كلك مكلفة برشا ونمشي لها بالخسارة ونمشي ساعة ساعة فقط باش ما نغيبوش وكهو. أيضا ثم مشاكل أخرى على مشاركة اللي ينشروا على الحساب الخاص. عندنا جزء من الكتاب التوينسة من الجامعيين والكتب الجامعية والأكاديمية إلى الرواية والشعر، وحتى الكتاب المدرسي المويز ينشر على نفقته الخاصة، ويقول لك أنا في نهاية الأمر أنا عندي فكرة على الطباعة وعلى النشر، وما عادش ثم أصلا النظام بتاع نشر في تونس، شبكة النشر في تونس تقريبا تكاد تكون انتهت. ولذلك استضيف لكم واحد من أبناء إذاعة تونس الثقافية، وأنتج طويلا لعدة أعوام تعامل مع إذاعة تونس الثقافية وأنتج عدة برامج، وهو زميلنا أيضا مارس الصحافة كذلك في عدة مراحل من حياته، لكنه أنا سلعه هنا أكثر لأنه ناشر أيضا وكاتب وروائي ويعرف الماكينة هذه كلها، وهو من المساهمين المؤسسين لهذا المعرض السنوي في دورته الخامسة. عندما نحضر معاه في البرنامج قال لي راه حتى في وقت الكوفيد نجم نقدوها، صعوبة الكوفيد نجم نقدوها، نجم ننظمه ونجم نحترم الإجراءات إلى آخره. أرحب بضيفي الكريم سي سمير بن علي، وأهلا وسهلا بك سمير في إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير كمان، اهلا وسهلا ومرحبا بك في دارنا في الاذاعه الثقافيه
1: استديو ويك، هذا استديو 6 تعرفوا اكثر مني.
2: نعرفوا بالجا
1: قبلي معنا
2: وفرحان، لا ماهيش بالاقدم، لا بالعكس انا فرحان، انا معاك الاذاعه بطبيعه ملك للجميع وملك جميع المثقفين على الاساس، ان شاء الله تستمر الاذاعه الثقافيه. انا نفرح برشا كي نسمع برامج، تسمع برامج صفيه، نسمع برامج صفيه، نسمع برشا برامج الاذاعه الثقافيه، حاطها تقريبا تأثر ب 85% برامج محمد نجوني، برشا برامج نتبعها في الإذاعة الثقافية. خلي هالقلاع الأخيرة للدفاع على الثقافة اللي هي نفسها معناها نخافوا عليها كما نخافوا على مآل الكتاب. يعني كنت طرحت اليوم موضوع خطير جدا كمان، وكنت انطلقت من بوابة دقيقة على خاطر الحيز الزمني يشرف عليها اللي هو متاع المعرض الوطني، ولكن هي كما حكيت معايا وحضرنا الحكايه اكبر وقت نحكيه على وضعيه الكتاب في البلاد، وبرشا من الناس تو باش يضحكوا باش نقول لك لماذا، اللي نعتقد انه ربما وضعيه الانسان التونسي كيفاش باش نبنيه انسان الغد، على خاطر انا وياك كمال توا واحد على مشارف نهايه العقد الخامس، يعني تبنى ولا ينظر للعالم بما سيترك فيه. انا قاعد تبع في كتاباتك بقطع نظر كتاباتك المشهوره، كتاباتك معناها على الأقل كان تحافظ لنا على سركونة، معناها ملجأ أنه إن شاء الله نلقاو ملاجئ أخرى. يعني
1: ما سركونة فكرة يا سمير.
2: أي أكيد، كما كانت ماكاندو عند جابرييل غارسيا ماركيز، كما معناها الحديد الفكرة.
1: نعم. ألو ألو، في انتظار عودة الخط مع سي سمير بن علي، كاتب وناشر ومن مؤسسي المعرض الوطني التونسي للكتاب في دورته الخامسة. ورجع سمير. سمير كان صوت مقصود فقط شوي، بارك وكهو.
2: كنت المعرض الوطني انت طرحت كمان، احنا المعرض الوطني اللي بدأ بفكرة من اتحاد ناشرين وتبنيتها وزارة الثقافة وتعمل بالشراكة مع وزارة الثقافة، كما قلت حتى في عام الكورونا استطعنا انه نعمله المعرض، لكن للأسف منذ تقريب 3 سنوات وقع التخلي عنه من وزارة الإشراف، وفكر حتى الناشرين في وقت من الأوقات أنهم يعملوا وحدهم وحبوا، ولكن وزارة الثقافة معناه هنا نقولوا أنه قالت لا، غيرني أنا سجلته ملكي الخاص.
1: هي ما يصيرش، أنا غير قديه بالباهي وكهو.
2: أما أعملوا جاب ربي الوزارة هنا عملت الواحد، وكان بيشتعمل خاطر هنا باش كان مش تعمل في فيبري، لكن فيبري كان قبل رمضان، والمعرض الدولي كان مش يجي في أبريل، فوقع تأجيله إلى شهر أكتوبر، وحسنا فعله لأنه هذا التاريخ كان هو التاريخ اللي نجح فيه المعرض. أحكي تعرف كمال، في مرة من في دورة من الدورات، أعتقد ربما من الدورة الثانية، في يوم واحد دخلوا 45,000 زائر،
1: بارك الله،
2: أما زائر ودخول المعرض الوطني بلاش وفي وسط العاصمة، واللي يعرفوا المعارض في تونس يتذكروا أنه المعارض الأولى بتاع تونس، المعرض الأولى تعمل في الاستيدي، المعرض الثاني كان يتعمل في قبل ما يولي
1: في قصر المعارض،
2: كان ثم وين ثم توا مدينة الثقافة البارك سي، وين كان ثم المركز الثقافي لمدينة تونس، كان يتعمل فيه المعرض قريب ياسر وسط العاصمة، ويفتح على الناس الكل. يعني لما يتعمل المعرض وسط بلاد التونسي ما عندوش مشكلة بتاع باركين، يعني مش حط كرهبته، واللي يجي في المترو ولا في الكار ما عندوش مشكله باش يعاود يركب للكرم، تعرف الكرم صعيب شوي،
1: صعيب
2: يدفع في دينار ولا 2000 والله ما نعرفش كيفاش ولا اثنين، وقت الطوابير تو الناس تشوف الطوابير باش يدخلوا للكرم يقول لك ياسر 45 عمره ما وصلنا 45,000 ولا 50,000 دخلوا في الكرم، بينما في مدينه الثقافه اللي اصغر برشا دخلوا 45,000. نظرك الموضوع الرئيسي باش نحلوش برشا الترادات، التشتت هذا خلى الناس ما تعرفش. لكن إلى حد الآن أنا اتصلت منذ أيام مدير المعرض دكتور توفيق قريرة، إن شاء الله ينجح، أنا أرجو له النجاح، لأنه تعرف أن المعرض الدولي وصل إلى حالة من التراهل كبيرة ياسر، ومن الأسباب اللي أمتريت برشا التدخلات تاع كتاب ومتاع الناشرين ومتاع معناها حتى كتاب تاع برشا معناها هياكل وايضا حتى متاع اشخاص، انه الاداره تحتاج مراجعه برشا متاع المعرض وحتى المكان، لانه كي تشوف الكرم مطرحها لا ولد في برشا مشاكل عامله والمكان صغير وكانت الامور ماهيش باهيه بكل اضافه الى مشاكل الدخول. نظره المعرض الوطني لحد الان حتى مقالي طبيعي قريره تم 60 واحد 60 ناشر معناها قدموا مطالبهم، وقبل كان ثم تردد لذلك مدوا، وكان ثم اختلاف، يعني ثم مرات الإدارة قبلت أنه يكون ثم موزعين ومكتبيين، بينما الناشرين يتمسكوا كونه تبقى للناشرين فرصة. تقول لي أنت هناك التجاذب وكذا، إيه رول هي فرصة واحدة، لأنه في معرض تونس الدولي الكتاب يجيوا معنا العرب، ولكن تلاحظوا ثم ناس أخرين يجيوا، المكتبين يجيوا مكتبات من تونس من صفاقس من كذا باش ينجموا يعبيوا هاك الأماكن هذيك الكل، يقبلوا موزعين يقبلوا مكتبيين. المكتبيين فاش يعرضوا؟ يعرضوا يا إما في الكتب التونسية ولا في الكتب اللي استوردوها من المشرق ولا من المغرب، بينما هذا اسمه المعرض الوطني، يعني باش نعرضوا فيه السلع الوطنية، ومن المستحسن ما نعرضوش مع حاجة غير الكتب، يعني الحاجات اللي متعلقة بالدراسة ولا باللعب من المستحسن ما تكونش، باش يبقى المعرض هذاك الكتاب هي فرصة للمطالعة ولتجديد العلاقة مع الكتاب. مش مشكلة كي يبدأ ثم شوية كتب الباراسكولير ذيك هو ولات حقيقة ويزم نسلموا بها، وإن شاء الله يكون الكتب اللي تقدم الباراسكولير في المستوى متاع انتظارات تلامذتنا وطلبتنا والناس الكل. فهذا خلى ربما بعض من الطلب، أما أنا نتصور كمان أنه 60 عارض مش يخلق مشكلة لإدارة جديدة عشان هذا كان على التمديد هذا، لأنه المساحة صغيرة، وكتقسمها ومستانس وزارة الثقافة تحب تاخو هي حيز كبير باش تعمل أنشطة ثقافية الفوق رغم شيخ برشا اقتراحات.
1: طيب سمحني بين قوسين سي توفيق قريرة، تحدث على برنامج ثقافي ثري على كامل أيام المعرض يجمع الكتاب والفنانين بصفة عامة والرسامين وغيرهم مع أمسية شعرية، لقاءات مع كتاب القصة والرواية، وفضاء ممكن هذا مهم جدا، فضاء للأطفال.
2: هو تخليد كمان أرسلناه منذ الدولة الأولى، وفي وقت من الأوقات عملت حتى خيم في الباحة دي قدام صالة الأوبرا وتعملت فيها الواحد، وتعملت في وقت من الأوقات الأنشطة الثقافية لوطة وين تم هاك المكتبة وثم الواحد، وأعتقد أنه لوطة ربما يخفف العبء شوية. وزارة الثقافة تفكر تقول لك لا أنا نحطه في الباب المواجه لشارع محمد الخامس باش اللي يجي يدخل يلقى قدام الأنشطة الثقافية. مرحبا ديما ما معناها نرحبوا بالأمور هذه. والوزارة كانت تعطي زيادة، عندنا قلت لك أنا المشكلة نتاع الأماكن، لأنه إذا كان مش تعطي الناس كل 9 متر، وإذا كان الوزارة مش تعطي الهياكل نتاعها زاد أماكن وتعطي اتحاد الكتاب وتعطي لبعض الجمعيات نتاع ربما ذوي الحاجات الخصوصية أو جمعيات أخرى، أو ربما كما معنى المكتبة الوطنية والمركز البيداغوجي ووزارة التربية، فربما تزيد تتقلص المسألة. يعني أنت حركي المد ربما نزيد نخلقوا مشاكل أخرى، لكن هي رأي عرض حقيقي المعرض الوطني. وأنا أعتقد أنه تم استبشار كبير من الناشرين والكتاب، لأنه لما تجي في الأيام الأولى، ولو أني هنا طبعاً نحن نحكي في مشاكل أخرى اللي صارت في المعرض الدولي وباش تعاود في المعرض، هم يعملوا أنشطة ثقافية اللي شاركوا توا في غالبية ما عادش يخلصوا مساكن. أنا أحكي لك أنا كنت دائماً في الهيئات وفي الأعداد، ولذلك ما عنديش مشكلة نتاع خلاص، لأنه في الحقيقة نحن نخدموا في الخدمات. توا وقت طلبت من الناس أنه يجيب ترخيص معرض المشغل بتاعه ووقف فيه على الشرق ويمشي صح عصت في القبادة. يعني انت
1: عليه هذا كل عليه هذا كل انت خدمت في الاداره وتعرف الدوله كيفاش، علاش الدوله تخمم بالطريقه هذه؟
2: والله انا نعتقد انه مبالغات اداريه، لانه في السنوات الفاتحه خدمت سنوات طويله في المعرض الدولي والمعرض الوطني كلها 3 يعني لما تمشي المراقب عام المصاريف وتحكي معاه وتمشي وانا نعرفهم برشا ممتازين جدا جماعه وزاره الماليه، لما تفسر له انت الخصوصيه الثقافيه تاع معاك مش ما نقعدوش. لكن ثم مرات يا اخويا ثم مرات عقليه تشد هي عقليه اخويا اختار شي يضرب اختاني من مشاكل وتو يقولوا لي انت عملت وانت كذا. اعتقد هذه لازم نتجاوزها. تو انت كاتب مش هتي 150 ولا 250 دينار تجيبه من القصه ولا جيبس ولا قصرين تقول له برا صحح لي في عقد وجيب لي معاد مشغلك اللي هو وزاره التربيه، بالله مش يبعث عن طريق المعهد ولا المدرسه للمندوبيه، المندوبيه تبعث لوزاره التربيه مش تعطيه تشغيل لمره واحده معناها مش يعمل محاضره.
1: اي ولا في تقريبا في كل ما يتعلق بمعاملات المثقفين مع الدوله تقريبا.
2: أيه حتى في التعزيز وحاجه لو نقولها لك كمان، والله صار امبارح انا ومجموعه مثقفين، تعرف اني عام 90 وانت كنت صحفي ونعس قبل كده واخترت ذلك خرجت من الصحافه مشيت للشروق وانا وقت دخلت للصحافه كمان كان ياخذ الواحد على المحاضره 150 دينار او عام 90
1: اي كانت باهيه كفلوس،
2: كانت دينار تسوى توا نتاع عام 90 800-900 ألف تسوى، لأنه قريش كانت شهرية صحافية 400-350 هكا ولا هي إذا كان يخصموا له شهرية طوى هذيك نحسبوها ولا أستاذ هي تجي 800-900 هكا ولا
1: أي
2: بينما سووا قطعوا رواحهم وكذا وطلعوا لنا بالقوانين اللي جابوا فيهم برشا أوراق قريش قالوا قال لك كتبنا محاضرة فكرية وكذا 250 دينار شنو 250 دينار شنو هي 250 دينار ألفو زابل
1: ما تجيش تحرك بها حتى مع كل احترامي وحبي ليها حتى عازف صغير في فرقه
2: صحيح. يعني انت انا واحد من الناس نعرف انه التبريد، وكي كنت انا مشرف على انشطه ثقافيه في المعارض مره جبنا باولو كويلو كنا نوريه الموسيقى التونسيه، جبنا لوتسي بوشناك وجبنا سوني مبارك اللي بعد ولاد وزير الثقافه وجبنا كذا باش نوريه في النجمه الزهراء. التبريد هذا حكيه ظهر لي ما بين 150 و200 بروفه
1: انت عازف ولك حق
2: بعد اي حق لا وانا كله شباب يزيد يستاهل. اما انت تو تجيب لي انا ما نعرفش انا واحد من تطاويل نجم نعطيك غزال كثيري ولا تجيب لي معناها اي اسم معناها ان شاء الله اللي يبذلوا حيين ولا تجيب جمال السريع ان شاء الله ربي يشفيه ولا تجيب اي كاتب ولا اي ناقد ولا تجيب واحد ما تعطيه 250 كوب هذا ما يكفيش ولينا فلوتيل معناها نجمه ولا
1: كوب ودبوزه ما بالاسعار الحاليه
2: ودبوزه ما بالاسعار الحاليه. نرجع قلت لك الوغيب هذا وانا اللي يغيبني انه خلقت برشا الأوضاع الهشة، كأنه الكاتب والمثقف اللي هو أساسا صانع الأساسي للثقافة ما قدروش. وجاتك الفكرة الدونية أنه التقدير مش بالمال، لا ما صحيح، المال الأساس في التقدير، يعني مش تقدر. وكلمة العربية نقدا، يعني نقدا بمعنى أعطاه حقه، هو منها كلمة النقود، معناها ما فيها باس كان تبعث له شو اسمه معناها.
1: هي رأي سمير بالمقارنة مع بقية مصاريف الدولة ما تسمى حتى شيء، 150 دينار ما تجي حتى شيء، يعني في المصاريف الأخرى، المصروف الانفاق على الباحثين والجامعيين والشعراء والكتاب زي ما يمثلش حاجة كبيرة، ياسي مش معضلة كبيرة بالنسبة للمصاريف الدولة. ألو، يبدو أنه عندنا نفس المشكلة متاع هو سمير يسمعنا في كل الحالات في هذا الموضوع. نحب ننتقل معك سمير، إذا كنت تسمعني حب ننتقل معك إلى موضوع آخر، موضوع مستقبل الكتاب التونسي في ظل هذه التقنيات الحديثة، في ظل لجوء الكثير من الكتاب إلى النشر على الحساب الخاص، اللي طرح مشكلة في هذه الدورة من معرض الكتاب، اللي هو التوزيع على الحساب الخاص. ما عاد شراك شركات التوزيع اللي نعرفوها قبل، في مثلا كما نهج المغرب قبل كانت ثم شركة توزيع كبيرة برشا معروفة في تاريخ تونس، الآن أصبحوا حتى كجماعة اللي وصلوا البيتزا هم اللي بيدهم يوصلوا كتب، يقول لك نوصل لك الكتاب ثم حتى مشكلة، أعطيني كتب وأعطيني قائمة العناوين ويخلصوه في بلاستيك أو عن طريق البريد. ثم أيضا ظهور منصات لبيع الكتب عن طريق البريد، ثم منصات أوروبية وأمريكية تربط صلة بين الناشر أو المطبعة والحرفاء اللي يشروا. ثم أيضا الشكل الأكثر حداثة في الكتب الآن هو الكتب البي دي اف، كتب الإلكترونية اللي تقرأ أو على الطابليت أو على حتى على الهاتف، وهذه بدت تتوسع بشوي بشوي. فما توينسا حطوا كتب بتاعهم، حطوا نسخ إلكترونية في عدة منصات من غير ما نسميها، مش إشهار لحتى حد، لكن الظاهرة دي مش تتوسع. ألو؟
2: ألو وين معك؟
1: وين سمير؟ تسمع فيه سميرة؟
2: نسمع فيك.
1: أي.
2: قلت لك التفاعل احنا نراه في تونس، طرحت هذه القضية النشر على الحساب الخاص، وتخلق حتى صراع في السياسة هذايا ما بين الكتاب والناشرين، واحتدت أحيانا وكأنه هو والعركة كلها راهو على مبالغ أعتقد أنها لا تليق لا بالناشرين ولا بالكتاب. وأنا بما أني نحمل ثلاثة قبعات، قبعة الكاتب، قبعة النشر معناها مجتمعنا، بما أني رئيس نادي القصة، وأيضا خرجت تقريبا في كل المبادرات اللي فيها جمعيات معناها ذات شأن ثقافي، وأيضا الناشر. ونحب نقول لك راهو صعيب باش تكون ثم صراع في تونس ما بين الناشرين والكتاب، لأنه أغلبية الناشرين التونس هم كتاب. كنت نسمي لك أنا مزي بن عيسى اللي فاز معناها في أول التسعينات وجاب الكلام، كنت نسمي لك شوقي العنيزي، كنت نسمي لك صاحبي الحمادي اللي كان رئيس اتحاد الكتاب، كنت نسمي لك سنية المدوري، كنت نسمي لك يمين عزيز، سمير بن علي، بلال المسعودي، إلى آخره. معناها أغلب الناشرين التونس هم كتاب. المشكله اللي تخلقت بمعنى انه هنا مثلا ناخذ بشوي بشوي باش نكونوا منهجيين، الجوائز اللي ما يشاركوش فيها الكتاب الا من خلال دور النشر، اعتقد انه القضيه مفتعله فيها جزء ما نتفهمه. وانا من الوزاره يقول لك لانه في الشرط الاساسي وانا بيلي سالت عليه يقول لك لابد انه الكتاب اللي ترشح للجائزه ان يكون مرفوق بتقرير لجنه القراءه. هو من حوالي 8-9 سنين فرضت رأي الوزارة من خلال إدارة العام الكتاب، إدارة الأداب، أنه كل دار نشر تعمل لازم قراءة. تقول لي أنت مش موجودة، أقول لك في برشة دور نشر مش موجودة، أما برشة معنا تم دور نشر أخرى عندها. من أنا دار نشر تاعي صغيرة مثال، أما عندي ونسميهم لك الدكتور فتحي بن معمر وهو كاتب وباحث، رضا بن صالح معناها اللي هو دكتور الآن أو معناها بالقوة والفعل وهو كاتب قصصي، وبشير الجزي، إضافة الاستعانة بأحمد الجاسمي وبأيضا نوردين بن خوذ وبعض الأسماء الأخرى. لكن ثم دور نشر زادة تعتمد على محمد القاضي، وتتذكر أنه صارت حتى حملة على محمد القاضي في بعض الجرائد العربية باعتباره أنه هو محرر أو معناها اسمه في بعض دور النشر، ومحمد القاضي كان مش تعامل معنا حتى نحن. ثم محمد إيت ميهوب في سلاسل أخرى، ثم عنا برشا أسماء معناها. وانا معاره، وانا خاطر جيت في ليجان وكرئيس نادي القصه خلقت لنا مشكله. يترشح لك الجوائز يا كمان، جوائز مش مغريه ياسر، ما بينش الكاسه مغريه لما تلقى 15 مليون وكذا، هو مبلغ مش كبير ماذا بين ضعف، ولكن بالنسبه للاتحاد التونسي باهي، وخاصه الكاتب التونسي اللي اغلبيهم متقاعدين ولا على قد
1: اغلبيه الكتاب ينفقوا على اموالهم من جيبهم على الكتاب.
2: باهي صحيح. رو حتى عربيا يا كمان رو ثم كذبة كبيرة. نجيب محفوظ رو كان عايش من الصحافة والسيناريوهات، رغم اللي مصر فيها 120 مليون توا، وقت اللي كان نجيب محفوظ فيها 90 مليون و60 مليون في الستينات. معناه احنا حالتنا العربية من أولها راهي ديما. ما نعطيك مثال بسيط، أنا قالوا لي المرحوم جبرة إبراهيم جبرة في حوار عملته معه في 91، قال لي لما كنت نكتب بالانجلي في في في في لندن، قال لي كنت ناخذ معناها بالجنيه الاسترليني في 500 و1000 و2000 في الخمسينات. لما روح فلسطين وبعد اضطر باش يخرج للعراق واقام مده في مصر، احسن مبلغ قال لي خذيته كان بتدخر من جمال عبد الناصر 200 جنيه من دار المعارف، معناها من دار الهلال ولا دار المعارف المصري. معناها باش تفهم انت ديما الحاله نتاع الكاتب، حتى لو مره يصوروا في بطاقه تعريف تاع الدعاجي كاتب فيها كاتب راهي فانتزي، لانه الدعاجي مسكين عاش يتمنى في عنبه كما يقول هو، وعاش من حانوت القماش اللي كان تملكه امه. معناها هنا نرجع للموضوع نتاعنا الاساسي، فاغلب مثلا نجيب محفوظ والا توفيق الحكيم وكذا كانوا عايشين من شهرياتهم اللي تعمل لهم الدوله في الاهرام ولا في الاخبار والجمهوريه تملكهم الدوله المصريه. نرجع لوضعيتنا التونسيه، لما كتب انت تعرف كمان لما كتب لا تخضع للقراءه ولجان قراءه ولجان تصحيح راهي تجي كوارث. يا كمان شو اللي يضمن لجنه التحكيم راهو مش سوء نيه وقت اللي قالوا معناها تصدر عن دور نشر معك انه برشا معناها ثم مجموعه من الكتاب الذين يستحقون وينشروا على حساب الخاص، لكن اغلبيه الكتاب راهو اي واحد تو حك راسك ولا يحب يولي كاتب. انت ذكرت الجامعين، راهو شكون لك انا في الجامعين، هو احنا توا في تونس صار ثم تشظي كبير وانا موجود، ثم برشا مخابر بحث، انا بيني موجود في مخابر بحث في بنوبه، ولا ثم المخابر البحث تلوج على شكون باش تنشر له، شرط انه بالطبيعه تعرف في الجامعه يلزم يحكموا لك زوج، معناها اللي يتحكموا في زوج محكمين اللي هما اساتذه تعليم عالي باش تنشر لك في مخبر بحث او في ومخابر البحث توا في منوبه وصفاقس والقروان و9 ابريل وكذا قداش على الراس. وتعرف ايش كان عندنا من مجلات جامعيه، انت تعرف بلي كانت عندنا الحوليات هكا ولا تو نجم نسمي لك 6-7 مجلات ومش لاقين ما ينشر ماده معناها علميه محكمه. والبارح كنا نحكيو فيها هذا الموضوع، البارح معناها وقت انت كلمتني بالضبط على الحصه وقعدنا نحكي معاهم، انا قاعد انا وجماعه ونحكيو في المشكله هذه. نرجع الان للكتاب، ثم كتاب يرى انه ربما هو تسرق وما عطاش النشر حقه ينشر على حسابه الخاص، لكن لازم تكون عنده ماكينه نتاع التوسيع. بتذكرت برشا راهي ما كان توزيع قبل، كانوا نتعرف كيفاش يبيع، راهو مش يبيع للقراء مباشرة بالكعبة بالكعبة، راهو يبيع لدور الثقافة، خلينا نكونوا متفقين، والمندوبيات. الآن القوانين الحالية ما تسمحش كل شيء مع الجمعيات ولا دار الثقافة تبدأ عندها جمعية أحباء وكذا، هاو كيدوروا على القانون من الدورة ويجيوا يشيلوا من عندك، يعني القانون الحالي ما يفرض عليك عندك كود تي في باش تبيع، وهذا واضح الدولة ولا كل شيء تقول لك أخويا أنا يزم يكون البائع واضح لي من جهة هذيك. به البقية أنا نقسم لك أنا نفسي والله يغرقوك بسيول من الكتب يا كمان، يعني أنت لا تعرف له لا جنس ولا لوخ، كل واحد ولا كما كانت لموضة أنه برشا كي يكبروا يوليوا يعزفوا موسيقى حقه، ولكن مش الناس كل مش تطلع في كرتاج وتغني، كما برشا ولا يحبوا يولوا رسامين حقه، ولكن مش بالضرورة يزمو يولي في قيمة علي الزنادي ولا الخياشي ولا الضحاك ولا العزابي ولا
1: سمير. الوقت تقدم بينا وتبارك الله، حكينا
2: بالحكي حبيت أقول لك أنه هذيك راي سيليكتيف، لما شرط كما كيكة أعتقد أنك تشاركني أنه لابد من نورا ولابد أنه تكون ثم ناس يقرأوا لك كتابك كمال باش يقولوا أنه رواية كاليتيمة على آخر بيت المضاد حق النشر، وما يغشكش أنت ثم برشا من الناس لما تقول له راي هذه معناها يزمك تتصلح وراو كذا يتغشش ويمشي ينشر على الحساب الخاص، وما سهلها انك تنشر على الحساب الخاص، وهذا تشوف الاخراج او تشوف الكوارث. يعني نيميريك معناها مش حتى نيميريك المحترم، راهو نيميريك حاجه محترمه، حتى في المانيا توا في اسمه معرض فرانكفورت الاخراني مبين انه ربما هو مستقبل العالم النيميريك، ما نحكيش على البلدان المتقدمه ياسر، احنا في تونس
1: متقدمين. سمير كيفاش تفسر الغلاء الفاحش تاع الكتاب التونسي ولجوء الناشر دائما الى طبعات فاخره؟
2: باه الغلاء الفاحش هو اساسا خويا احنا بلادنا ثم برشا قوانين لازمها تتبدل خصوصا في التعامل مع الاوراق، تو نحن راهو صديق البيئه ذاك يدخل بطرق ملتوي، البلطي اللي تعرفوا الاصفر اللي يحبوه الكتاب الكل، الكتاب الكل هذاك اللي هو فيه جزء كبير منه معاد مدور
1: مرسكل،
2: شفتني كيفاش وذاك معناها كي تمشي لاي دوله عربيه ما نحكيش على الصين وتشوف سوم وتلقى احنا شبيه مجنون السوم كي وصلنا اللي نحن نتاع الورق. انت تعرف اللي في وقت من الاوقات بعد الكورونا مباشره الراما ورق وصلت ل 20 دينار هكا ولا
1: هاي وقعت ازمه هي مؤقته وكا
2: هاي ازمه كي رجعت رجعتش ل 5 دينارات قبل الازمه لا رجعت ل 14 دينار تو 12 هكا ولا مو سنسونا بال 20 كيما في الحم اطلع ل 70 كي تطيح ل 55 الناس كل قال لك باهي باهي 55 وقت احنا كان نورمال مره نشرو فيه ب 25 فهمت العمليه
1: هاي.
2: يعني الورق غالي التيراج شويه انت اختي كمان تعرف انه كيما واحد نحضروا في الحصه قلت لي راهو معناها ولا الكاتب يحتاج سنوات شبه 500 هكا ولا لانه فقدنا الحريف الاصلي. المشكله راهي ماهيش في نشر وكاتب, المشكله انه فقدنا الحريف الاصلي. تقول لي تشكون الحريف الاصلي؟ نقول لك هو التلميذ القارئ اللي نصنعوه بدايه من الرضا الى المدرسه. تذكر في الثمانينات نجيب الخطاب عمل لك البرنامج لو سمحتم وكل نهار احد وقت كان يجيب في كتاب ما يش نقول تو الترجه تعمل مسابقات من خلال كتب, ولكن ما فيها عيب كان اذاعات وكتاب كنت في تونس تعمل برامج المسابقات من خلال كتب. لكن المدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها انت يا كمال والثانويه مش كانت المطالعه عندك معناها وجوبيه؟
1: كانت عند في كل معهد كانت ثم مكتبه مدرسيه عملاقه حقيقة. أنا نتحدث على كيف مثلا تقريبا كل المعاهد كانت فيها مكتبات في الفترة قيت فيها.
2: أنا في جمعية أنا كاتب عام قدامي جمعية العلوية ودي مشينا نلوجوا على المكتب ما لقيناهاش
1: مدرسة بتاريخ العلوية خرجت كبار قادة في البلاد وعندها تاريخ كبير
2: كبار الأسماء وكبار الفنانين. أنا حضر في كتاب عليها معناها بالعشرات من نجم تسمي طول سمي لك ولكن الوقت يضيق. نقول لك حاجة, قبل كان التلميذ المتوسط يشري والتلميذ الأقل من المتوسط الدولة تعطيه, حتى الكتب المدرسية كانت الدولة تعطي فينا كتب التاريخ والجغرافيا تعطي فينا كتب كذا وكتب المطالعة. وكنا في كل شهر في الثانوي من الأول ثانوي اللي هو سبع أساسي تو حتى الباك كل شهر أنا حس مطالعة بالعربي حس مطالعة بالفرنسي كتتذكر لميزيرابل كوزيت وفونتين وكتتذكر تومان تاكميل فرانك وكتتذكر إلى آخره وبالزاك وفرانسوا مورياك وفلان إضافة إلى المنبت والعروسي المطوي وصولا إلى نجيب محفوظ مرورا بالنظرات والعبارات تتعدى على عبد الحميد بن هدوقة نهاية الأمس وريح الجنوب إلى آخره. عرفنا هذوكم الكل وعرفنا الطيب صالح وعرفنا الوحدات متاع موسم الهجرة إلى الشمال إلى آخره. تو مع السم أخوي في الابتدائي كان سم أو نعطيك حاجة في حفلات آخر السنة شو كان يهدولك أنت كمان ما ما ما
1: كتب.
2: أنا ماني نعم ما كنت شيء من لولاني مش كان أعطوك كوم أكتب
1: كنت تكتب
2: كنت مش كنت مرة الزعيم سلم عليك وأعطاك شو مش أعطاك لعبة
1: أعطاني أكتب
2: في لعبة.
1: وكنت من حب الكتب اللي خلقتها فيا المدرسة والمعلمين متاعي ما نجمش نصبر نحل اللمبلاج متاعهم في الوقت في الدروج نحلها.
2: هي معناها سد تيجي بيهم وكذا. يعني أنا كان كل حاجة تضحك أول مكتب عملتها من صندوق خضرة تذكرهم كنت يدخلوها هذوكم اللي كانوا
1: هي.
2: ما كلمت بابا عملي مكتب وكذا قعد يضحك عنا طاولة نقرأ عليها مشيت للخضار حومتنا خليت ما عنده صندوق وقسمته خمسة ولا قداش كيد داخلين ولا عندي مكتبة معناها مش عارف فيها كتب متاعي معناها نحكي لك معناها واحد مغروم شاد ابتدائي وكذا. الآن بيزيك التليفون اللي معناها يهزم فينا انت توا معناها الأولاد كبار أما نحن اللي عنا أولاد صغار معناها شوي معركة رهيبة غير متكافئة. وحدنا سيبونا في العراء لا مدرسة لا وزارة المرأة لا وزارة التعليم العالي لا وزارة الشباب الناس يكون مسيبيننا وحدنا وعاطين وزارة الثقافة 5 مليارات مش تحارب هذا يكون
1: معركة غير متكافئة. معركة غير متكافئة سمير تعرفوا فتنا تجاوزنا الزمن المخصص لهذا الموضوع للأسف. احنا حلينا مواضيع تستحق حصص إذاعية كاملة.
2: صحيح.
1: علاقتنا بالكتاب, علاقتنا بأولادنا, بالنسبة لنا حد وأصلا توجهاتنا مستقبلنا في البلاد. هل أنه أولادنا يقرأوا تاريخهم وتراثهم ولغتهم ولهجتهم وقصصهم المحلية متاعهم أم يقرأوا أدب مترجم ولا يقرأوا فيديوهات ولا تيك توك ولا غيرها ولا أعلم شنو ثقافتهم مش يطلع منها بعد. كما تعرف أكيد سمير هذا موضوع معقد جدا ويتطلب برشا وقت أكثر من احتمال هذه الحصة. أنا ممتن لك يا سمير بن علي لحضورك معنا. الموضوع متاعنا هو الموضوع متاعنا طبعا هو معرض تونس عفوا رح لي اسمه المعرض الوطني للكتاب التونسي
2: في دورته
1: ان شاء الله في دورته الخامسه

عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من المشهد الثقافي. قال عبد الوهاب: جمع الزمان فكان يوم رضاك. من كانك نصك الشعري الغنائي الجميل مع صوت جميل، أرجو أن يكون اقتراحي الموسيقي قد أعجبكم. أعود معكم إلى أهم الأحداث، وعندنا حدث مهم جدا يتم به الكثير من الكتاب والناشرين والمثقفين وخاصة نجوم الكتابة في تونس، وهو أن تونس ستكون ضيفة شرف في معرض بلغراد للكتاب تحت أشراف وزارة الثقافة. السيدة الوزيرة اجتمعت يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، اجتمعت بمقر الوزارة مع لجنة كاملة لمتابعة الاستعدادات لمشاركة تونس كضيفة شرف في الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب. راهو معرض عنده قيمته، في قبل راهو وقت نقولوا عمره في العمر هذايا معناها 69 دورة، راهو في وقتك من كان العالم منقسم بين شرق وغرب وصراعات بين الاشتراكية من جهة والرأسمالية من جهة أخرى، كان معرض بلغراد للكتاب كان في قلب هذا الصراع، لأن يوغوسلافيا وقتها كانت موحدة لكنها كانت تمثل أنموذج وكانت قيادة متاع ما سمي وقتها وانقرض هذا الاسم، هو دول عدم الانحياز، كانت مع تيتو الزعيم اليوغوسلافي اللي ما حبش ننسبه حتى عرق لأنه هو ما كانش يحب كذا، كان يحب يوحد اليوغوسلافيين قبل ما يتحاربوا في بعضهم. فكان معرض بلغراد معناها معرض دولي عالمي كوني حقيقي، معناها وكأنه العالم الكل يجي يعرض غادي أفكاره، يتحارب بالأفكار ويتحارب بالكتب ويتحارب بالكتاب وبالناشرين وبالصراعات الأدبية. وكانت وقتها جائزة نوبل للأداب مثلا كانت دائما ثم منافسة، نعطوها الواحد من دول الشرق ولا واحد من دول الغرب. بعد مع الوقت مع الزمن اكتشفنا أنه حتى جائزة نوبل كان عندها نوع من التحيز السياسي، وأنها كانت تعطي هذه الجائزة لمنشقين عن النظم الاشتراكية في العالم. الحاصل مش فقط حكيت لكم على تاريخ معرض بلغراد اللي هو من أكبر المعارض والحد تو مازال يحتفظ بالجاذبية متاعه. المعرض ذي من 23 إلى 31 أكتوبر بالعاصمة الصربية الآن صربيا بلغراد، ومازال عنده حتى جاذبية، ومازال والشعوب ذيك متاع أوروبا الشرقية ولا أوروبا الوسطى مازال حتى معرفة بالمطالعة بالقراءة بالإقبال على الكتب. وكما كل مرة تونس باش تحضر فيها في مثل هذه المهرجانات دائما ثم مشاكل، ثم ديما صراعات، شكون باش يمشي وعلى أي أساس باش يمشي وعلى أي أساس باش يمثل تونس، من هو الضيف المثالي او البروفيل بتاع الضيف المثالي اللي باش يمشي؟ طبعا باش يمشي على حساب الدوله، والدوله هي اصلا ضيف شرف معناها، وثم حتى تكريم وثم حتى معناها انفاق على هذه المشاركه، لان كلمه ضيف شرف مش سهله. شنو هي الكتب مش تمشي؟ شكون هم الناشرين باش يمشوا؟ كان دائما هذه موضوع بتاع صراعات، صدقوني ساعات تنزل إلى مستويات ما تليقش حتى بالبلاد. أما ذكرتها لأن هذه هي القضية، شكون يمشي؟ شكون يمثل تونس؟ شكون هو الكاتب الجيد؟ شكون هو الكتاب الجيد؟ وأشياء من هذا القبيل. كلمة ضيف شرف، دولة ضيف شرف، راهي دائما فرصة باش الدولة هذيك تقدم كل شيء، مش كتب فقط، تقدم موسيقى، تقدم فنها المسرحي، تقدم العروض كلها، تقدم حتى الرسم، الرسوم، تاريخها، الهندسة المعمارية، هي تقرر وحدها وتعمل برنامج فيه مجموعة فقرات ومداخلات وضيوف وأنشطة وفعاليات من كل نوع، محاضرات فكرية أدبية، ويتم الترجمة نتاعها للجمهور من ساحات. في بعض شفت معارض أخرى أنا ترجمة إلى عدة لغات، وتدخل يعطوك الوحدة نتاع الوذن هذيك ويقولولك شنو اللغة اللي تحبها، شنو اللغة اللي تحب تسمع بها. قلت يجيب واحد حاصل على جائزة نوبل للأداب ويجيبوه ضيف مثلا ضيف شرف، فالعالم كله يجي، والصحفيين يبدو منها تنجشت عدهم بالعشرات، وطبعا المداخلة بتاعه تكون بلغته الأم لكن تترجم فورا إلى لغات بتاع الممكنة لحاضرين الكلها. إذن وزارة الثقافة قاعدة تحضر، مازال الوقت، فما شكون يقول لك يكفي قد الوقت من 23 أكتوبر إلى 31 منه بالعاصمة بلغراد. وديما الحديث هو شكون باش يمشي، شكون ما يمشيش، شكون باش يشارك، وبنا صفة باش يشارك، وديما هذا النوع تاع محابات يقول لك وفلان تدخل وفلان تكلموا له كيفاش ما مشاش وتغشش وغضب ومشى لمدري شنو، يا أخي أضافوه للقائمة. دائما هذه
الصراعات في كل حضور لتونس خارج تونس للأسف، لأن احنا دولة فقيرة، ومجرد الذهاب إلى معرض القاهرة أو معرض دبي أو السعودية أو غيرها أو المغرب، حتى المغرب أو الجزائر ديما فيها نوع متاع امتياز، نوع متاع وجاهة، نوع متاع فلوس أيضا كذلك، يعني فيها مصروف. فذكرت هيكم لأنه حقيقة صدقوني هذا هو ما أسمعه منذ دخلت العالم الصحافة في 89 توه، صراعات على من هو الذي سيمثل تونس. المهم حصلوا على مستوى الإجرائي، السيدة الوزيرة في الاجتماع متاعها هذايا في نهار الثلاث عرضوا عليها فيديو يقدم كونسيبت تصور فيرتويال، معناها تخيلي تاع الديكور تاع الجناح التونسي كيفاش باش يكون، لانه يعني هذا مهم جدا، لانه يعني ضيف الشرف لازم يكون عنده ديكور وتقديم وشكل يحيل مباشره الى هويته الثقافيه، شكون هي الدوله هذه، شنو اهم مميزاتها، هذه 4-5 عناصر المهمين اللي يمثلوا ثقافه تونس يجب ان تكون حاضره. طبعا ثم ناس تشتغل على هذه على هذا الجانب. نحن نتمنى دائما أنه كتاب التوينسة والمبدعين التوينسة، شعراء التوينسة، المسرحيين التوينسة، أنهم في فرصة كما هكا معرض بلغراد وما أدراك أنهم ينفتحوا نحو العالمية. راه من الصعب جدا أن تلقى تونسي تم ترجمة أعماله إلى لغات الشعوب الأخرى. شوفوا إحنا التوينسة نقرأ أدب متاع أمريكا اللاتيني، نقرأ أدب متاع اليابان، نقرأ أدب متاع كوريا الجنوبية، أنا عندنا ولا في العوام الأخيرة أدب جاي من الصين. طبعا اللغات الأوروبية كلها تقريبا تترجم إلى العربية، نحن مدينون بذلك إلى أخواننا في الشرق، لكن نطلع على أدب العالم، لكن هل يطلع العالم على أدبنا؟ هل عندنا إنتاج أدبي يستحق أن يطلع عليه العالم؟ يعني فرصة من هذه، يعني يفترض أنه الاختيار الساعة يكون على كتب جيدة تستحق أن نقدمها للعالم، مش بعد نفشل في أنه نترجموها أو نغروا العالم أنه يقراها، لكنها دائما فرصة لتونس، فرصة للكتاب التوينسة والمبدعين التوينسة بصفة عامة. الخبر الموالي نكمل به الجزء الأول من هذه الحصة، وهو مسرح الأوبرا في تونس يعلن عن فتح باب الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة. نعرف ثم مؤسسة عمومية اسمه مؤسس مسرح أوبرا تونس خرجت بلاغ على الترشح للإنتاج والإنتاج المشترك في الأعمال الفنية الشاملة بلوري ديسيبلينير، يعني عدة فنون وعدة تعبيرات ثقافية كلها، المهم فيها تنوع إبداعي. آخر أجل الترشح هو 2 أكتوبر القادم. مؤسسة هذه تمثل الفن الجميل، الفن الراقي، وقت نقوله الأوبرا، وقت نقوله الأعمال الفنية الشاملة، دائما نتحدث على حاجة نبيلة راقية في نفس الوقت مكلفة جدا، وكان الدولة وحدها قادرة باش تمولها وباش تقف عليها. إذن مؤسسة مسرح الأوبرا في تونس دعت الفنانين المحترفين وهياكل الإنتاج المحترفة الراغبة في المشاركة لتقديم ترشحاتها. أنا كنقرأ القائمة الترشحات دائما نتذكر البيروقراطية، نسخة من كذا ونسخة من كذا ونسخة من كذا، والإرانيو والسجل الواحد والسيرة الذاتية وفكرة العامة المشروع وجدادة التقنية، يعني هذا من كلهم يعني اللي نجم يختزلهم كلهم في وثيقة واحدة معناها. ثم أنه كل ما تتعامل مع الدولة طالبك دائما بنسخ هذه وقت اللي هي الأصل بتاعها ما عندها هي، وقت نقول ارانو مثلا الدوله هي تعرف شكون اللي عنده مؤسسه، شكون عنده باتين، شكون ما عندهش، كل شيء بطاقه التعريف، وقت يكفي باش تحط الرقم نتاعها فقط، لاش تمشي فوتوكوبي تعملها فوتوكوبي. سامحني كنت ندلس هيك انا في فوتوكوبي، او اي تلميذ نزل يقرا تو يحل سكانير وسكاني بطاقه التعريف ويبدلها ويعطيك فوتوكوبي مزيفه منها، شنو القيمه نتاعها دون هاك المعرف اللي لازم تحطه وحدك هكاهو. يعني مازلنا في وقت زمن نتاع الاوراق كما كان يحكي ضيفنا في اول الحصه، مازلنا في زمن نتاع أوراق وكثرة الأوراق ويمشي وإيجا وأطلع وأهبط فوتوكوبي ولا مش هذه وجيب الأخرى وزمها عنها أقل من 3 أشهر، يعني هذه كلها تعقيدات يفترض أنها لا تمثل شيئا إزاء أعداد ملف فني المهم فيه هو قيمته الفنية، قيمته الجمالية، قيمته كإبداع، كاستحداث لحاجة جديدة ما نعرفوهاش. تفاجأنا
لكننا مازلنا نعمل على الدولة في أنها تدعم مثل هذه الأعمال الجيدة والجميلة والنبيلة، واللي نجموا حتى تصدروها خارج تونس، لأنها خارج تونس مثل هذه الأعمال مطلوبة في مهرجانات كبيرة. شوفوا احنا مهرجان الجم مثلا كيفاش كل عام نحرصوا نجيبوا فرق معروفة عالميا، فرق في عدد كبير جدا من الفنانين، وفنانين كلهم من مستوى جيد، لأنها مثل هذه العروض هي مطلوبة برشا، مازال عندها جمهورها. ولذلك نحن نرجو أن الدولة تستمر في دعم هذه الأعمال، ما تخفف شوية برك فقط من البيروقراطية. خبر آخر قبل أن أنهي هذه الحصة هو، خلينا نبقى في ديما في وزارة الثقافة، إعادة تفعيل آلية اقتناء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعنوان دورة 2026. نحن طورنا في دخلنا في الجزء الأخير من 2026، في دورة 2026. الآلية هذه تمكن السينمائيين والمنتجين من أنهم يبيعوا أعمالهم للدولة، يبيعوا حقوق الاستغلال متاعها، حقوق عرضها للدولة، وتوقفت من 2022. يعني أحيانا المشاكل تافهة ما تستحقش أنها تتوقف على جالها آلية كما هكا يعيشوا منها السينمائيين. راهو أولا الساعة مهمش كل السينمائيين، أو خلينا نتحدث على المنجين هنا، مهمش كل المنجين في السينما يحظوا بدعم تاع الدولة، فمش كون كل عام يقدم طلب متاع دعم وما ياخذ حد شيء، ميزانية محدودة وصغيرة، والمبدعين برشا وصغار ويحبوا شكون يعاونهم، والعمل المكلف والناس لازمها تخلص، ومشكله حقيقيه. شنو يبقى لك انت كمنتج صغير عملت فيلم قصير ولا حتى فيلم طويل والدوله ما عطتكش دعم؟ بقات لك مسائل التوزيع تاع الدوله، بقات لك قاعات العروض تاع الدوله، بقات لك تظاهرات تاع الدوله. فآلية اقتناء حقوق الاستغلال هذه في المسلك غير التجاري، مانيش نحكو على قاعات السينما التجارية، نحكو على القاعات الأخرى متاع الجمعيات ومتاع المؤسسات العمومية كما دور الشباب ودور الثقافة وغيرهم وكذا. يعني كانت آلية حتى وإن كانت أموالها شوية، إلا أنها تسمح لهؤلاء المنتجين خاصة الصغار أنهم يتنفسوا، أنهم مهما ما كانت الفلوس باش يصوروها تبقى دائما فرصة إمكانية أنه يحل شوية مشاكله المادية. أنا أعرف المنتجين الشبان في تونس تعدوا بمراحل صعبة، فيها مش كون رهن داره وبعد ما نجمش يخلص الرهنية، فيها مش كون بيع كرهبته وبعد ما نجمش يستعيدها أصلا لمجرد إتمام إنجاز فيلم، جيست يوصل للبروديكسيون وبعد البوست بروديكسيون يروح الغادي، والدولة عندها آليات معقدة. فمجرد تعطيل هذه الآلية من 2022 برك ما عنده حتى مبرر. أنا كنت نتمنى أنه ما توقفش هذه الآلية، كنت نتمنى أنه تكون ثم دعم أكثر. يا سيدي اللي ما خذيش دعم من عند وزارة الثقافة للإنتاج، دعم على الإنتاج، على الأقل يأخذ دعم على العروض هذه في المسالك غير التجارية. الدولة عندها برشا مؤسسات كي تعمل حتى ثمن رمزي للدخول وتخلص هي بقية الكلفة، والمنتج يأخذ حويجة على الأقل تساعد وتمكنه من تجاوز بعض الأزمات المادية اللي يعيشوها كل منتجي الأعمال السينمائية والإبداعية في تونس. والله مشكلة حقيقية، نحن أولا سوق صغيرة بتاع عروض، مانيش 40 أو 50 مليون، نحن 12 مليون، ثم أنه المؤسسات العمومية دي كلها تعاني من صعوبات مالية بتبعتها. لكن سيدي في وسط الصعوبات خلينا نخلو شوية أمل لصغار المنتجين اللي ما يحصلوش على دعم عمومي. محمد أمين، وصلنا إلى حد حق الاستراحة الموسيقية، أعطينا شوية موسيقى محمد أمين ننهي بها هذه الحصة، ثم الجزء الثاني من هذه الحصة تكون ضيفتي الزميلة بشرة فاطمة باش نتحدثوا على التبادل الثقافي بين تونس والدول الصديقة، تلك العروض اللي تجينا من آخر العالم ونكتشفوا معها إلى أي حد هذا العالم كبير وجميل وفيه ثقافة تستحق الاطلاع. ابقوا معنا.

0: عدنا معكم في هذه الحصة من المشهد الثقافي، من المواضيع المهمة اللي فكرت فيها في الصيف الكل وأحب أن أطرحها على في الإذاعة، اللي هي عروض التبادل الثقافي بين تونس والدول الصديقة والشقيقة. ربما خاطر أنا ننتمي إلى جيل كان حلم نتاعو يحضر لك الفنانين الجميلين المفاجئين من مريم ماكيبا من شرق إفريقيا، إلى العازف باكستاني على آلة سانتور، إلى تلك الموسيقى الهندية الرائعة، إلى الفرق اللي جتنا من الأرجنتين، إلى ربما اختفاء أسميهم مش نفاجئكم بهم، الجيش الأحمر عنده فرقة رائعة جدا متاع موسيقى ورقص ممتازة وعمرها أكثر من قرن، كذلك البالي الروسي كانت عنده موسيقى، ما تنسوش روسيا واحدة من عواصم الموسيقى الكلاسيكية الجميلة، عاشت عليها شعوب كاملة وتختزل ثقافات شعوب. هذه العروض ما تجيش بالفلوس، تجي في إطار التبادل الثقافي لحد علمي، وإن شاء الله ضيفتنا الكريمة توضح لي إذا كان أنا غلط، في بير تجيب في إطار أبعث لي نبعث لك، يعني احنا عندنا فرق من تونس من هنا ما تكلفش برشا، الفرقة وقت تمشي مسرح غناء موسيقى اي شكل من اشكال العروض، تمشي تعرض في الصين في الهند في دول امريكا اللاتينية في افريقيا ايضا كذلك، وفي المقابل يبعثونا هما الفرق المتميزة متاعهم، اولا دي بيزمون توتال، يعني وقت تمشي تشاهدهم انت تكتشف بشر اخرين يفكروا بطريقة اخرى ويمثلوا ويغنوا بطريقة اخرى مختلفة عليك، وهي ممتعة. وعادة ما يجيبون انها ناس متميزين في بلادهم، هم اصلا يحرصوا على انهم يبعثون الافضل اللي عندهم بدعم من تلك الدول. ضيفتي الكريمة زميلتنا الصحفية الباحثة الجامعية والناقدة ايضا كذلك بشرى بن فاطمة، اهلا وسهلا بك بشرى.
1: عسلامة سي كمال، تحياتي ليك ولكل المستمعين ومتابعي إذاعة تونس الثقافية، وديما نشكرك على الاستضافة.
0: لا العفو، احنا محتاجين ليك لتساعدينا على تفكيك هذه الظواهر وفهمها. انا تفاجأت للأسف، انا مقصر لاني لم احضر لكن تبعت من بعيد عن طريق زملائي 11 فرقة فنية من 10 بلدان جت لتونس هنا من مالطا تركيا ليبيا المغرب والصين واليابان والهند ومصر والجبل الأسود والجزائر. أولا هل هناك عروض معينة تبعتها أو اهتميت بها، وما هو تقييمك لها؟
1: الحقيقة كمتابعة يعني شخصية ما تبعتش برشا، ولكن كمتابعة طبعا بحكم الاطلاع طبعا من خلال تقارير الزملاء وتقارير معناها التوثيقية، الحقيقة كانت عروض مهمة، ممكن رجعت بينا مثل ما حكيت أنه نحن من الأجيال اللي تربيت على هذا التبادل الثقافي وعلى هذا المشروع، مشروع التبادل الثقافي اللي كان تونس مركز عليه بدرجة أو بأخرى، يعني رقصات فولكلورية من العالم اللي كان بالنسبة لنا معناها مهم في قرطاج، من الصين اليابان هند مالطا جبل أسود من مصر من المغرب العربي، يعني وهذا الانتقال أيضا من المسارح إلى شارع الحبيب بورقيبة كان مهم، العرض الهندي، عروض متنوعة من المغرب تزوريت، يعني تسليط ضوء على نوع آخر من الموسيقى والثقافة الشعبية المغربية، أيضا الفرقة الشعبية الليبية، فرق متنوعة، وأيضا لم تتمركز في تونس العاصمة فقط ولكن ذهبت بعروضها إلى داخل الجمهورية، وهذا مهم لأن التبادل الثقافي ليس مجرد يعني ارتكاز على العاصمة، ولكن أيضا مهم أنه يطلع عليه متساكني المناطق الداخلية في تونس، وهذا مشروع مهم جدا.
0: سيدة بشرى، أنا خذيت الخبر ما قريته في أماكن كثيرة لكن حبيت ناخذه من مصدر ومن موقع نتاع وزارة الثقافة. العنوان عجبني برشا، عروض التبادل الثقافي تثري موسم المهرجانات الصيفية. كلمة تثري، هل حققت أهدافها؟ يعني تفاعل الجمهور، تفاعل الصحافة، تفاعل النقاد كيفكم أنتم مثلا؟
1: نعم، الحقيقة هناك نوع من الفراغ، يعني خلينا نقول كلمة تثري ممكن كلمة فضفاضة شوي من ناحية الإثراء، لأنه نحن نعود نرجع أنه الفن هو جسر بين الهوية والانفتاح على الآخر، ثقافة وإنسانية، يعني هذا التبادل هل هو تبادل متوازن؟ يعني هل حقق تونس من خلال هذا التبادل أيضا تبادل آخر في دول أخرى؟ هل حاولت أن تقدم هذا الجسر وأن تبني على مستوى هذا الجسر؟ لأنه عندما نطرح مثلا موضوع التبادل الثقافي فنحن لا نتحدث أيضا على فرق موسيقية تأتي من الخارج إلى تونس، أو نتحدث عن فنان تونسي أو فرقة تونسية تسافر لتقدم عروض أخرى في بلدان أخرى، يعني المسألة أعتقد أنه هي تحمل عمق أكثر، هي مسألة هوية، هي مسألة ذاكرة، هي مسألة انتماء، أيضا أصالة، يعني انعكاس كامل. يعني هل لدينا هذا المشروع الكبير والفرق المتنوعة القادرة على أنها أيضا تنعكس ثقافيا في تاريخ وحضارات وعادات وتقاليد تونس، لتقدم هذا التبادل الثقافي؟ هل هو مجرد هد فراغ لبعض العروض التي تكون ما بين العروض التجارية والعروض الثقافية؟ هل هي يعني تقتصر فقط على استعراض خصوصياتنا وخصوصية الثقافات الأخرى؟ يعني هذا يطرح الكثير أيضا من التساؤلات والكثير من المسائل التي لا تأخذ مثلا فكرة ومفهوم الهوية والانفتاح على الآخر والتبادل الثقافي كمجرد استهلاك فقط، وإنما يجب عليها أن تأخذه كمشروع يكون قادر على دراسة الجوانب الثقافية وماذا علينا أن نقدم من خلال هذا التبادل الثقافي.
0: سيدة بشرى، أنا ممكن مكل جيل ينتمي للقطبين الكبار متاع العالم والصراع في العالم، وكانت النظم الاشتراكية مثلا تبعث لنا حتى من غير تبادل، حتى ما عندكش متبعث لها، هي تبعث لك وتبعث لك على النفقة متاعها وتعمل حتى حملة إعلامية للتقديم متاع العرض والتعريف به باش تبين للشعوب كيفنا نحن راو الاشتراكيين لبس عليهم وعايشين بالقداء وسعداء وقاعدين ينتجوا في ثقافة جيدة ممتازة. في المقابل كانت النظم الرأسمالية، نتحدث حتى على غرب أوروبا مثلا، كانت تمول أعمال ثقافية في بلادنا، ما تبعثناش برشا تحيط، تبعثنا فنانين نتاعها، لكن الأكثر كانت تمول سينما، كانت تمول مسرح، كانت تمول موسيقى، كانت تقبل رسامين مثلا في تونس في نظام الإقامة، إجا عمل عامين ولا عام ونصف في بلجيكا مثلا واختلط بالرسامين وشوف المدارس الفنية وحضر في الجامعات إلى آخره. هل أن العولمة وانهيار هذين النظامين أضعف أو أخرج فكرة التبادل الثقافي من العمل؟
1: هي فكرة التبادل الثقافي في حد ذاتها تعيش نوع من الثغرات، يعني خليني مش نحكي من جانب القطبين ولكن حتى من الجوانب الداخلية، لأنه لهنا حتى مشروع التبادل الثقافي الداخلي في تونس، يعني تونس ثرية وغنية ونحن محتاجين أكثر إلى تبادل ثقافي حتى داخل الجهات، لأنه
0: الشمال بين الجهات فعلا
1: نعم، لأنه التبادل الثقافي مثلا ما بين الشمال والجنوب وهذا الصراع الكبير، وأنت تمر من شمال تونس إلى جنوبها عن طريق شرقها وغربها، أنت تعترضك مشاريع ثقافية وتراث ثقافي قابل أيضا لأن يخلق فكرة ومشروع التبادل الثقافي. لذلك قلت أن التبادل الثقافي ليس مجرد استهلاك، هو مشروع كامل، هو درجة وعي كاملة، هو انفتاح كامل قادر على أنه يبني تلك الجسور ولا يبني يعني البلوكات، ممكن خليني أقولها بين الشمال والجنوب أو قبل ما نحكي حتى على دول العالم، لأنه بتاريخ مثلا تونس وتاريخ عروض اللي صنعت المجد الكبير اللي صنعته الثقافة التونسية منذ مثلا الستينات، مثلا في مهرجان قرطاج والحمامات وبداياتها، هناك عروض كبرى. أنا نتمنى مثلا من مهرجان قرطاج أنه يقدم مثلا فيلم وثائقي توثيقي لكل الأسماء الكبرى التي مرت على قرطاج، لكل القضايا التي كان يدعمها مهرجان قرطاج ثقافيا، تونس أيضا في كل عروضها. نحن نعرف أنه أسامي كبرى مثل لويس أرمسترونغ، مثل كونت باسي، مثل هامبتون، هذه كانت نوافذ الموسيقى الأمريكية بالسول والجاز ومختلف العروض، نذكر مريم ماكيباكي ما حكيت، ألفا بلوندي، يوسوندور، سمايلو، كثير، ساليف كايتا هذا إفريقيا، نذكره أوروبيا شارل أزنافور، داليدا، سيرج لاما، يعني موسيقى الروك والفانك والسول،
0: أجيل وراء أجيل تعدت،
1: جو كوكر، ري تشارلز. أنا نتمنى أنه مهرجان قرطاج طبعا مثل ما حكيت أيضا عروض البالي الروسي العالمية، بحيرة البجاع، عروضة تشايكوفسكي في تونس، يعني أيضا باكو دي لوتشيا الإسباني، عروض جدا مهم. نتذكر أنه كان هناك عرض كبير ومن
0: نعم نعم، هذه كلها عروض تستعرض فيها، كلها هي عروض تاريخية، والجيل اللي حضر عليها أحيانا تلقى عنده تساؤل وتحدث معاهم عليها، فمش كون حتى عينيه تتعبى بالدموع وقل لك أنا عرفت زوجتي في حفلة كذا كذا، كنا نشترك جيل كامل في حب فنان كذا كذا. أيضا ربما ما تعرضناش إلى الفرقتين المغربيتين الشهيرتين في تونس، ناس الغيوان وجيل جلالة، صنعتا مجد الموسيقى المغربية والمغاربية في تونس هنا، وكانت صف ما
1: ناس الغيوان. نعم، أشهر حفلات ناس الغيوان كانت، وكانت معناها نتذكر كي نشوف دوكيمونتير مصنوع من فونداسيون لناس الغيوان، مهرجان قرطاج، هي مبنية على حوار أيضا مع باتما، كان الحوار في
0: عربي
1: قرطاج، وهذا نعم في في في كان جدا مهم بالنسبة لهم هذا العرض الموسيقي، ما توقعوش أن يكون هذا الجمهور بكل هذا الزخم بكل هذا الاهتمام. يعني أيضا لم يقتصر على العروض الموسيقية فقط، حتى العروض المسرحية، كبرى المسرحيات عرضت في تونس، يعني من لبنان نذكر فرقة إنانا، من سوريا نذكر بالي كاراكالا من لبنان، يعني حتى على مستوى المهرجانات الموازية، يعني نحكي في الوسط العام مثل قرطاج المسرحية وقرطاج السينمائية. يعني هذه بوابة التبادل لم تكن متوقفة على عروض الموسيقية فقط وإلى الفنون الاستعراضية. أيضا مثل ما حكيت على الورشات الفنية، مرت في تونس أكبر مروا أكبر فنانين وأثروا أيضا على الحركة التشكيلية في تونس، نذكروا بول كالي من سويسرا، نذكروا كاندانسكي من روسيا، أيضا معناها كثير من الأشياء من الأسماء اللي أثروا بطريقة أو بأخرى، يعني يعني الهوية التونسية وطبيعة تونس كانت متأثرة ومبنية، يعني التبادل الثقافي في الروح التونسية، لأن الحضارات التي مرت على تونس هي حضارات مبنية على الانفتاح الثقافي، ثقافة أمازيغية، قرطاجية، إفريقية، عربية، إسلامية، مسيحية، يهودية، متوسطية، إفريقية، إذا كان رجعنا أندلسية، عثمانية، فهذا كبير يعني ومهم، يونانية،
0: مفترق حضارات،
1: تجد كل شيء بالفنون. وانت تتجول في تونس، في تونس بكل معناها، هنا نحكي تونس الكبرى، تونس يعني كجمهورية كاملة وبلد متكامل، مش نحكي برك على تونس العاصمة، يعني في الفنون، في العمارة، في الأدب، في الأكل، في اللهجة، كل شيء مبني على الانفتاح. أحيانا تقول كلمة ترجع إلى أصلها تجدها أندلسية، تجدها تركية، تجدها عربية، أمازيغية، مغربية، يعني كل هذا يعني مطروح بأن يكون الاحتكاك الجمالي والثقافي الداخلي مبني على التبادل، والخارجي أيضا مبني على التبادل، لأنه مشروع التبادل الثقافي ليس استهلاك عروض وليس سد فراغ، لأنه انتهت العروض، نقحم بعض العروض الثقافية التي يعني تكون مثل يعني غير معناها تكاليفها يعني غير محددة وإلا غير داخلة في
0: الميزانية، غير مكلفة، غير مكلفة
1: أو مكلفة بهذا الجانب يعني، وهذا مهم كمشروع يجب العمل عليه.
0: بشرى، أي أمل لمثل هذه العروض بتاع التبادل الثقافي تجيب لنا خلاصة وأجمل ما ثم عند الشعوب العظيمة هذه القديمة، كما الهند، كما الصين، كما باكستان، كما أفريقيا، أمريكا اللاتينية كذلك، نتذكر أن الفلوت أنديان، تسمى أنديان خطأ، ذكرتها توا، الفلوت أنديان مرة في ساحة بوبور في سنتر كولتوريال تاع باريس الكبير برشا، فجت فرقة من 3 أو 4 هنود بك اللباس نتاعهم وشو يعزفوا على الفلوت نتاعهم هذيك، في لحظات وامتلأت الساحة بالعباد من كل الثقافات، يعني عرب على فرنسيس على ألمان على توريست متعديين، كان عرض ارتجالي مفاجئ لدرجة أنه كل ما يحبوا يرتاحوا يشربوا كاس ماء، لا عودوا لنا، الجمهور يطالب بالإعادة. فمثل هذه العروض أي أمل لها في أن نراوها في تونس بشكل أكثر، في فضاءات أكثر، وفي داخل البلاد كما ذكرتي أنت أكثر؟
1: نعم، هي قلت لك هي يجب أن تدرس كمشروع، مشروع ثقافي وليس مشروع معناها مبني على استهلاك العروض. أيضا مشروع ثقافي نطرح فيه التساؤلات، يعني نحن ماذا يجب علينا أن نقدم للعالم إذا نحن ننتظر أن نكتشف من العالم، ماذا يجب أن نرسل إلى العالم، يعني هنا العالم معناها يعرف تونس من غير قرطاج والسياحة والبحر والأكل والكسكسي مثلا، يجب أن يعرف عمق المألوف التونسي، تنوع الموسيقى الشعبية، فنون الصوفية، المسرح التونسي ومدارس السينما التونسية، الحكاية الشعبية التونسية، الخط العربي، الحرف، الحرف، الصناعات التقليدية، يعني ثقافة الواحات، ثقافة الجنوب التونسي، الموروث الأمازيغي والأفريقي. عنا موسيقى هائلة من موسيقى متأثرة بالموسيقى الأفريقية، نذكر الجناوة والإسطنبالي، يعني موسيقى مبنية أيضا حتى على الموسيقى البدوية العتيقة المربوطة بالريف،
0: اللي هي راي تمثل، سامحيني بشرة، راي تمثل أكثر من نصف التراث الموسيقي التونسي.
1: صحيح صحيح. وهذا حتى الرقصات نحن نذكر قبل ما نزيد نرجع انه نحن ايضا تربينا على جيل فرقه الفنون الشعبيه التونسيه اللي كنا نشوفه قبل، معناها برامج، معناها نتذكره انه كانت فقره قبل فقره الاطفال، كانت فقره معناها تعرض فرقه الفنون الشعبيه التونسيه تجيب لنا لوحات فنية نتذكرها يعني بشكل أو بآخر، ترجع وتلامس بشكل حنين أنه هذه من مثلا من منطقة الشمال الغربي، من الجنوب التونسي، لوحات استعراضية للفنون الشعبية التونسية رائعة وجميلة جدا. أيضا نتمنى أن تعاود تتعرض وتطور، لأنه الجيل الجديد بحاجة إلى أنه يعرف أكثر على الثقافة التونسية، يرجع إلى ثقافته حتى يقدر أنه يتبادل هذه الثقافة مع العالم. ما يكفيش أنه نحن نستقبل، تونس كانت تستقبل العالم، ولكن يجب أيضا أن نحن أن نرسل إلى العالم حتى ما يكونش هذا الخلل. يعني تعاود ترجع معناها بالتاريخ، حتى مهرجان قرطاج هنا لأنه ريبير منذ الستينات ونحن نستقبل العالم، ماذا قدم لنا هذا العالم الذي استقبلناه كثقافة؟ نحن يجب أن نعمل عليها بشكل جدي، أن نتوازن كما في الاستقبال أيضا في التصدير، أن ندعم فناننا التونسي ومشاريع الفنية التونسية. أنك شفت مثلا عطر 24 عطر جميل جدا كعرض، يعني يستحق أن يصدر إلى العالم، يستحق أن يكون عرض مثلا في تبادل ثقافي وفي في في تطوير مهم.
0: شاء الله يلقى حظه في البرمجة،
1: أكيد نرجو أنه يلقى حظه، لأنه هذا من العروض الكبيرة. يعني هنا قلت لك يجب أن نعود إلى إذا استقبلنا نحن العالم وثقافات العالم، ماذا أرسلنا إلى هذا العالم وكيف نؤثر فيه؟ يعني وقت اللي تذكر اسم تونس كما يذكر اسم أمريكا اللاتينية، روسيا بالبالي، اليونان معناها
0: ميكيس تيودر كيس.
1: يعني يجب أيضا أن تذكر تونس أيضا بفولكلورها، فولكلورها المدروس وفولكلورها الذي يأخذ مكانته أيضا في العالم. المألوف التونسي يعتبر من أرقى الموسيقات في العالم، يعني هذا يجب أن يكون تبادل دولي، لا يمكن أن يكون محصور حتى في العرض الموسيقي فقط، وأيضا حتى في الأدب في الفكر. إحنا كبار الأدباء، معناها هناك أيضا أدباء حتى من إيطاليا، معناها تولدوا وتطوروا في الكتابة وفي الشعر من إيطاليا، نذكر ماريو سكاراتلي، نذكر سيرج مواتيه، يعني من كبار الكتاب اللي أثروا أيضا في الحركة الأدبية، كما قلت لك كاندانسكي ورحلات كاندانسكي ويومياته في رصد معناها الموسيقى التونسية اللي أثرت فيه وعاد إلى أوروبا واصنع التجريد والتعبيرية التجريدية. وكانت رحلة تونس مؤثرة جدا، اللي صارت قبل بعشر سنوات من رحلة بولكلي وأثرت حتى في رحلة بولكلي، وهذا مهم مهم جدا كدور تونس وكصورة تونس، لأنه تونس ثرية جدا وهذا الثراء يجب أن يراه العالم. قبل يعني استقبلنا بما فيه الكفاية من ثقافات وهويات، والتونسي تأقلم معها إلى درجة أنه ممكن، خلينا نفتح قوس، أنه التونسي أصبح الآن يبحث عن هويته، معناها هو يبحث أيضا عن ثقافته ويحتاج أن يعرف ثقافته.
0: نعم مهم جدا، ولكن احنا مشينا انطلقنا من طريق الثقافات. فرصة الصيف أنا نشوف عروض من ثقافات أخرى وعوالم أخرى. زميلتنا الناقدة والباحثة الجامعية بشرى بن فاطمة، كنا نتحدث معك على عروض التبادل الثقافي التي تثري موسم المهرجانات الصيفية لسنة 2026، ذكرنا 11 فرقة فنية من 10 بلدان: مالطا، تركيا، ليبيا والمغرب والصين واليابان والهند ومصر والجبل الأسود والجزائر الشقيقة. شكرا لك سيدة بشرى، إن شاء الله نلتقيك في مواعيد ثقافية أخرى. شكرا لك سيدتي الكريمة.
1: يعيشك، شكرا لكم.
0: العفو. إذن هذا الموضوع الأول في الساعة الثانية، بعد قليل أحدثكم عن احتفال العالم أو على الأقل المختصين في التاريخ الإنسانية في الأنثروبولوجي بمرور 120 عام على اكتشاف الحضارة أو مؤشرات الحضارة القبصية في قفصة، لكن ذلك يكون بعد هذه الاستراحة الموسيقية. كل ما نتكلموا أكثر شوفوا محمد أمين، شوفوا لنا الليستة بتاع الأغاني، نعملكم هذه الاستراحة الموسيقية ثم أعود معكم باش نحدثكم على شنو بشي المناسبة نتاع الاحتفال اليوم بالحضارة القبصية.

عدت معكم في بقية من هذه الحصة من المشهد الثقافي. الموضوع الذي وعدتكم به هو مؤتمر دولي من 9 إلى 12 سبتمبر بمناسبة مرور 120 سنة على اكتشاف الحضارة القبصية، ومنها كلمة مدينة قفصة الشهيرة أو جهة قفصة أو حوض قفصة الشهير. الكلمة كابسيان أو كابسيان هي جتنا من المؤرخين هذوما اللي القاو الأثر اللغوي لها، وخاصة نلقوا فيها أثر متاع بشر منذ 12 ألف سنة، يعني تبارك الله. وهذا مهم جدا نفسر لكم عليش. المهم هو السنة بمناسبة الاحتفال على مرور 120 سنة على اكتشاف هذه الحضارة أو مخلفات أو أثار هذه الحضارة، وهي تعتبر من أقدم العلامات على الحضور البشري. هناك حتى مؤرخين وعلماء آخرين يقولون أنه 12 ألف سنة، يعني وقت اللي كانت هذوما القبصيين هذوما أو القفاصة هذوما الأوليين كانوا عايشين قبل 12 ألف سنة، تزامن حضورهم مع إنسان النيوندرتال، وهو كائن بشري أو على الأقل شبه بشري، يشبه الإنسان أو ما قبل الإنسان، وانقرض مع الوقت بقد كان أثار متاعه وعظامه والهيكل العظمي متاعه وعلامات الحضور متاعه. المهم معناها وقت تقول في تونس عندنا حضارة وعندنا حضور بشري يقارب 12 ألف عام، يعني هذا فخر ليك، لأنك هذا يعني أنه بلادك عندها تاريخ، عندها تراث، ما لم تنشأ بالأمس، وأنه عندك أنك فوق أرض فيها عروقك، فيها أثارك الأولى. وخاصة أن العلماء يقولوا أنه الإنسان القبسي هذايا أو الكابسيان هذايا ظهر قبل حتى الأمازيغ، وحتى قبل الهجرات اللي يقولوا جت من الشرق جت إلى شمال أفريقيا، أو الهجرات القليلة النادرة جت من جنوب الصحراء. لذلك اهتم بها العالم ويحاول أن يفهم منها تطور الإنسان البشري، كيفاش خلقت الحضارات، كيفاش خلقت التجمعات البشرية، أصلا علاش اجتمعوا في قفصة. وهناك أيضا من العلماء والباحثين يقولوا أنه المنطقة، تلك المنطقة من سيدي بوزيد وانت ماشي للجنوب، كلها كانت منطقة سباسب، كانت مليئة بالحيوانات الكبيرة متاع أفريقيا كما الأفيال والأسود. فما حدش كنت تحدث مؤخرا، أنا قريت مقال علمي يقول أن الأفيال التي استعملها القائد القرطاجني الشهير حنبعل ليست أفيال من جنوب الصحراء، ما جابوهاش من جنوب الصحراء، وأنه من الصعب جدا إيصالها من جنوب الصحراء إلى شمال أفريقيا، وإنما هي أفيال تونسية من أصل تونسي كانت تعيش في الشمال غرب البلاد التونسية في بين باجة وجبال مقعد وخمير وكجهة هذيك، يقولوا كانت فيها أفيال. قفصة أيضا كانت منطقة عسباس، لم تكن منطقة قاحلة، بل بالعكس كانت منطقة ثرية جدا ورتبة جدا وتعيش فيها برشا حيوانات، وهو ربما ما يفسر ظهور الإنسان غادي. المهم هذا وقت نقولوا مؤتمر دولي باش يحضروا علماء من كل دول العالم، خاصة الجامعات المعنية بدراسة التراث البشري وظهور الإنسان الأول في هذه الدول. الأبحاث القديمة كلها مشجعة تتحدث على حضارة، يعني وقت نقولوا حضارة نقولوا موش إنسان بدائي حد وحد مكلت يومه وكل واحد يعيش وحده أو في أزواج، لا كانت مجموعة تعد عدة عشرات من الأشخاص. أيضا خلت أثار تدل على أنها تستعمل الليزوتي الأدوات الآلات، يعني الإنسان ما عادش يكتفي بيده لكي يجمع كيور شاسور يسموه، لكي يجمع الحبوب ولا الثمار ولا غيرها ويحاوز الحيوانات الأخرى أو يصطاد الحيوانات الأخرى، لا كان يستعمل في آلات وكي ينظم في حياته. أيضا من أهم العلامات التي عثر عليها الباحثون هي تدجين الحيوانات البرية، مثلا حتى حيوان خلق مع الإنسان وإنما تم تدجينها تدريجيا. يقولوا أنه القط هو آخر واحد دجنوه، وأشهر أصل متاع قط مدجن هو القط الإفريقي اللي عندنا في تونس، وحنا حتى في بعض الأرياف في تونس والغابات مازال القط البري مازال يعيش في تونس هنا، وعلى وشك الانقراض لكنه مازال يعيش، كان خليناه يعيش. المهم في الحضارة القبصية في قفصة اكتشف العلماء أثار تدل على أنه الإنسان القفصي هذايا
هو تقريبا اول من اول من دجن وربى الماعز والغنم. الماعز والغنم كانوا يعيشوا في الغابه، كانوا باش يعيشوا بطريقه وحشيه ويهربوا من الانسان. اعطيكم مثال، راهو في مشيت جزيره جالتا مره، شفت قطيع من الماعز تحول الى الوحشيه او عاد الى الوحشيه، كانوا ربوا فيه المقيمين غادي، وكي هجروا الجزيره بشوي بشوي خلوهم شو، فاعاد اختراع حياته في القطيع هذاك من غير ما يعتمد على الانسان، وما عادش يهمه في الاسطبل ويمشي بيت ولا يدافع عن نفسه ولا يعرف كيفاش يمشي في الجبال الحاده. انا نهار في جالتا نمشي هكا نكتشف في مكان فيه صخور شاهق هكا، فجاه طلت عليا معزه، بقيت تفرج فيها تخزر لي وانا نخزرها، اشتعمل هنا. فترويض الماعز وترويض الغنم مثلا القوا عليه اثار اولي، ربما يكون الانسان القبسي هذا ما نجموش نسموه تونسي فقط، لانه تفرع من هناك الى غرب شمال افريقيا وحتى الى الشرق، وربما يقولوا فما شكون يقول ربما مشى حتى لاوروبا. المهم العالم الكل يجيب يشوف تاريخ هذا الإنسان، يبحث بدقة أكثر، يدرس كل الاحتمالات، يستخدم الذكاء الاصطناعي الآن في دراسة هذا الحضور وهذه الحضارة، لأنه مهم جدا في تحول البشر حتى في تكون الأعراق وتكون الثقافات. اكتشفوا، وهذا مش يكون مطروح في هذه الدورة بتاع الحضارة القبسية، اكتشفوا أنه الإنسان القبسي هذا كانت عنده حس فني جمالي، وكان يصور على الحيوت على الحيط، ويأرخ الأحداث الكبيرة اللي عنده، يرسم على الصخور، يمثل عملية صيد وحيوانات كبيرة وصيادين، وكانوا منظمين. معناها تشوف المشهد تقول هذا بالحق، معناها عارفين شنو قاعدين يعملوا، قاعدين يقوموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم. كان عندهم أيضا حس ديني، لأنه الإنسان المتوحش ما كانش يفهم الموت، ما كانش عنده تفسير للموت، وكان يخلي الموتى يتعفنوا، وإنما الإنسان المتحذر الإنسان الواعي هذا تعلم أن يحترم الموت وأن يقيم طقوس متاع عزاء وأن يدفن موته، وهذا ما كان يقوم به الكائن القفصي هذا أو الكابسيان. تركوا أيضا علامات تدل على مقابر كانوا يدفنها، مش واحد بركة، معنا مدفونين فيها برشا أشخاص، فيها اهتمام كبير واحترام كبير للموت والطقوس الجنائزية المتقدمة، التفهم عندها وعي بمعنى الموت، ربما حتى كانوا يؤمنوا بما بعد الموت. وهذا إذن هذا التجمع البشري اللي اكتشفوه العلماء في تونس باش يكون كما ذكرت لكم موضوع عن المؤتمر الدولي من 9 إلى 12 سبتمبر تحت إشراف المعهد الوطني للتراث وطبعا وزارة الثقافة. العنوان بتاع هذه الدورة، وهذا مهم جدا، 120 سنة بعد اكتشاف الإنسان القفصي، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، أفاق جديدة. أنا أرجو من المشاركين في هذه الندوة العلمية والمؤتمر العلمي أن يبسطوا لنا هذه المعطيات العلمية المعقدة، خاطر كي تسمعهم يتكلموا ساعة ساعة تقول يلزمني منجد معايا باش نجم نفهم. الأنثروبولوجي علم معقد وفي برشا مصطلحات، فأرجو أن يبسطوا لنا احنا توانسة هذا تراثنا. ثم وهذا يمكن المهم في هذه المسألة، أنه المؤتمر هذا يأتي في إطار جهود علمية تقودها وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث بالمشاركة والمساعدة من أصدقاء تونس من العلماء والباحثين لتسجيل ملف الحضارة القبسية في القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو، تراث الإنساني تاع اليونسكو كالقائمة النهائية ذيك. وعندنا ما يدعو إلى ذلك وما يشجع على ذلك، لأنه هذا حدث مهم جدا في تاريخ الإنسانية، مش نعرف منين جاء البشر، وين ماشي، من نحن، كيف جئنا هنا، لماذا جئنا هنا، وخاصة أن بين 12 و 8000 سنة هناك كائن عاش على هذه الأرض وكان يحب الحياة وكان يحترم الموت أيضا كذلك، وكان فنان، كان يرسم إلى آخره. إذن الجهد هذا كله علمي صحيح باش يتوثق وباش يتم نشره وباش يتم نشره في المجالات المحكمة، لكن أيضا باش يتم تقديم هذه الأعمال في إطار تسجيل ملف الحضارة القبسية في القائمة النهائية للتراث العالمي. طبعا وقت دولة تسجل جزء من تاريخها أو معلم أو حدث أو حضارة معينة تسجلها في

يعيش بتاريخه، يعتز بالبلاد اللي ينتمي لها، عنده فيها جذور، يمشي يمشي يمشي لأي سبب، بيسافر أو كان يرجع لها. وهذا مهم جدا، أنه كل ثقافة، كل مجتمع يدافع على أصوله ويدافع على ثقافته. تقترح عليكم خبر آخر في وزارة الثقافة أيضا الأسبوع هذا، العودة الثقافية كلها تقريبا جاية من وزارة الثقافة. أول أمس كان ثم اجتماع حول تطوير قطاع الفنون التشكيلية وتعزيز حضوره على الساحة الدولية تحت أشراف وزيرة الثقافة، نهار الأربعاء 2 سبتمبر، اجتماع على تطوير قطاع الفنون التشكيلية. يعني كل عام عندهم مشاكل متاع شرائط الدولة، شرائط المؤسسات العمومية، لأنه الفنانين والرسامين التوانسة والتشكيليين التوانسة بما فيهم النحاتين وبما فيهم، أصبح عالما متنوعا جدا عالم الفنون التشكيلية، يعني الأكثر مداخيل متاعهم معرض أو شراءات الدولة، ثم شراءات الدولة ومؤسساتها تتم أثناء المعارض، وهناك لجان للشراءات. وتاريخيا كانت الدولة دائما حاضرة لدعم هؤلاء، الدولة تشتري اللوحات أو تشتري الأعمال الفنية باش تحطها في الوزارات، تحطها في أماكن مهمة، في أماكن سياحية، في أماكن عندها علاقة بالصورة تونس. هذا فنانين تونس، وعندنا فنانين يستحقوا هذا الاهتمام وهذا التقديم. إذن الوزارة تقترح أو تناقش فكرة تم تقديمها، وهي تعزيز حضور الفنانين التشكيليين التونسيين في المحافل الدولية والتعريف بالإنتاج التشكيلي الوطني، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب تطوراته. ممكن أهم شيء بالنسبة لنا لجنة الشرائيات هذه أو طريقة الشرائيات هذه، أو تشجيع المؤسسات الخاصة على شراء الأعمال الفنية. رأى وقت تجي أنت المؤسسة نزل أو شركة أو حتى مصنع تقول له راوك تشري لوحات تشري أعمال فنية، راو نحيلك شوية من الضرائب، ديديكسيون من الضرائب، ولي تشجع ولي تحمس وتولي الفن عنده معنى. احنا عندنا مدرسة فنون جميلة بوزار، وعندنا فنانين وعندنا مدارس فنية برشا، فهذم كلهم بحاجة إلى الدعم وإلى مشاركة القطاع الخاص، خاصة في هذه الحركة التشكيلية الجمالية التونسية. وحضورهم في الخارج من شأنه أن يعزز دعوتهم إلى معارض، مبيعاتهم، ربما يطلب منهم أعمال إلى آخره. المهم في هذا الاجتماع قبل أن أغلق هذا الخبر، تحدثوا على أو تناقشوا حول إعادة إصدار مجلة بانوراما باعتبارها فضاء لمواكبة الحركة التشكيلية التونسية وتوثيق تجارب الفنانين بإبداعاتهم ودعم النقد والحوار حول مختلف التجارب الفنية. دائما في العصر الحديث نطرح الناس أسأل على جدوى نشر مجلات ورقية، يقول لك خويا مكلفة وما يقراها حتى حد، وتبقى طايشة في الرفوف وما يشريها حتى حد وما يهتم بها حتى حد، والزمن ما عادش زمن متاع ورق متاع قراية، والزمن أصبح زمن فيديو وزمن الثقافة الشفوية وزمن تستنى في موعد مع الطبيب، تجبد تحل تليفونك تشوف العالم وش فيه. هل يمكن أن تكون حاضرة على مستويين، مستوى ورقي ومستوى إلكتروني، يعني موقع أنترنت يتم فيه استعراض الأعمال الفنية، مقالات، مداخلات متاع نقاد، أخبار، يعني كل المحتوى التقليدي يضاف إليه المحتوى الإلكتروني في هذا الموقع، يستفيد من التقنيات الحديثة، تكون فيه روابط الاتصال بهؤلاء الفنانين، رؤية أعمالهم، ربما طلب شراء أو طلب تعاون إلى آخره. هذا كل نجم يجي أفضل مع موقع متاع انترنت. هذا الخبر ما قبل الأخير في هذه الحصة. أقترح عليكم هذه الاستراحة الموسيقية مرة أخرى، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، ومن بعد نجيكم في شوية أخبار نهائية قبل نهاية هذه الحصة.

عدت معكم فيما بقي من هذه الحصة. الحقيقة ما عادش برشا، حوالي 15 دقيقة ولا حتى أقل شوية، باش نحاول نستعرض معكم جملة من الأخبار في مجال الثقافة. كنت حدثكم توا قبل هذه الاستراحة الموسيقية على اجتماع في وزارة الثقافة لدعم الفنون التشكيلية في تونس، ودعم الفنانين التشكيليين ومساعدتهم على الحضور المشاركة في المعارض الدولية والمناسبات الدولية والاستفادة حتى من التظاهرات الدولية. في نفس الوقت عندنا معرض في البلفيدير، معرض جماعي في البلفيدير، يمكن للناس المغرومين بالفنون التشكيلية ويحبوا يتذكروا المجد التريد والتاريخ الكبير الثري للمعرض اللي تقام في البلفيدير للفنون التشكيلية، واللي كان عنده جمهور كبير برشا، وكان إطار حياة. معناها قد الإنسان يمشي بالبلفيدير يتفرهد يعمل دورة في إطار جميل، في إطار فيه طبيعة وفيه حدائق وراحة، وحتى مكان بارد فيه ظل في مثل هذا الوقت من العام. اللي يحب يمشي بالطرق بتاعه ونجم يلقى حتى الأخبار على التفاصيل على هذا المعرض الجماعي في بلفيدير. الأخبار الموجود في وكالة تونس أفريقيا للأنباء، هو قدامي معرض جماعي بدار الفنون بلفيدير من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2026. ثم على الأقل 19 فنان مش يعرضوا، وفاكر من المكان الجميل هذاك اللي فيه تاريخ كبير نتاع الفنون التشكيلية في تونس. هذا باش نختم به فقط أو نثر به فقط الأخبار على الفن التشكيلي في تونس، وراو عندنا فنانين رسامين جيدين ونحاتين وتاريخ من هذا المجال. المهم أنا باش نمشي معاكم إلى حدث يهتم به التوينس أيضا كذلك، اللي هو مهرجان وهران للسينما. هذا مهرجان شاب، هو صغير، بدأ من 2007 في الجزائر، وحرصت الدولة الجزائرية أنه تعطيه كل الإمكانيات. ثم عنده أهم شيء أنه مدينة وهران هي مدينة كوسموبوليت، مدينة عالمية لا تختلف عن طنجة، ربما هي أكبر منها في الحجم، لكن هناك مدن دولية عندها عمق وحضور دولي. البعض يعتبر أنه العاصمة الحقيقية والروح الحقيقية للجزائر هي وهران. وبالتالي من 2007 عملوا مهرجان بتاع سينما عربية فقط، لأن فيها كان عربية كهو، اسمها مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. دورته الحالية من 18 إلى 24 ديسمبر 2026. أعلنت إدارة المهرجان أنه انتهت أجل استقبال الأفلام المترشحة يوم 30 سبتمبر، سيسكروا الباب. اللي بلغني أنه حتى ثم حتى توينس يشاركين، لكن اللي يشارك ما يقولش لأنه ما يحبش يحشم روحه قبل ما تخرج النتائج، ربما يرفض الفيلم نتاعه، فبالتالي الناس كلها تبقى تستنى حتى الإعلان على النتائج الفحص ودراسة هذه الأفلام. كل مهرجان عنده مقاييس نتاعه، ثم أفلام تتأقلم مع مهرجان ثم أفلام لا إلى آخره. المهم هو مهرجان عنده بدا يفك مكانته، وخاصة أنه يتميز في مدينة وهران الجميلة متميزة، مدينة شاطئية وأكبر وأجمل حتى، وفيها حتى تراث معماري خير من جزائر العاصمة. المهم تميز به فضاءة النقاش، فضاءة الحوار حول السينما العربية. يتم استدعاء كبار المنتجين، كبار المخرجين، فنانين وخصوصا كتاب نقاد، يتم استدعائهم لتنظيم لقاءات ندوات، لقاءات مع الجمهور، دراسات، نقد، وطبعا النجوم يحتفوا بهم برشا غادي في مهرجان بتاع وهران ذا. هو تقريبا كل الفضاءات اللي فيه مفتوحة للعموم، معناها ما فماش لتذاكر لحد شيء، تدخل تتفرج تحضر تشوف نجوم يحضروا يجاوبوا على أسئلة الصحفيين والجمهور. المهم هذا مهرجان آخر يطمح إلى أن يكون عاصمة للسينما العربية، ما ينافسش في السينمائات الأخرى أو العروض الأخرى، لا من أفريقيا ولا من أوروبا ولا من أي مكان، فقط يشتغل ويركز العمل بتاعه على السينما العربية.
أختم هذه الحصة من المشهد الثقافي بخبر آخر على مؤسسة في تونس العاصمة يفترض أن يكون عندها دور أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وهو معهد تونس للترجمة. عمره 20 سنة، يحتفل بمرور 20 سنة، يمشي عدي الجيش، يحتفل بمرور هذه 20 سنة على مروره. يفترض هي فرصة باش نشوفوا إنجازاتهم في مدى 20 سنة. أما قلت لكم أنا راني بما نعرفه شوية المعهد هذا، فكان بإمكانه أن يقوم بدور أكبر من ذلك، مش فقط الترجمة، وإنما أن ينقل الفكر والكتابة والنقد والأدب والرواية التونسية إلى العالم. هو كل يوم كل عام من 30 سبتمبر يحتفل بالذكرى بتاعه، ومشكلته أنه ماهوش معناها معروف عند الجمهور العريض، لكن معروف عند الباحثين، عند المثقفين والمعنيين بالثقافة التونسية، وحتى من يحلم أو يتمنى أن يرى إنتاجه الأكاديمي أو العلمي يترجم. وكذلك نعرف اللي عندنا رو تراث تونسي على مدى قرون، تونسيون كتبوا تركوا أثارا من الكتب التي تختلف من الأدب إلى الشعر إلى الطب إلى الهندسة إلى الفقه إلى آخره، وهذا التراث يستحق أيضا أن يترجم إلى ثقافات ولغات أخرى. المهم هم كل 30 سبتمبر من كل عام يحتفلوا بذكرى تأسيس هذا المعهد. أنا أعتقد المثل أنت على فلوس، لأنه يعني كل ما تكون ثم فلوس أكثر كل ما يكون المعهد قادر على تمويل نشاطاته أكثر. أثناء الندوة اللي عملوها كانت بعنوان جمالية الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات. أنا كنت أتمنى أن نشوفها حاجة أكثر التساقا بالواقع متاعنا. أي معنى للترجمة اليوم في زمن الترجمة بالذكاء الاصطناعي مثلا؟ سامحوني، فما ديزابليكاسيون تاع ذكاء اصطناعي ترجم لك في دقيقة أو أقل من دقيقة ترجم لك كتاب من 500 صفحة. والمشكلة أنه بعض الكتاب وبعض الباحثين الآن أصبحوا يلجؤون إلى الترجمة الآلية، الترجمة بالذكاء الاصطناعي. البعض أصبح يكتب ويحرر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، مش فقط يسألوا بشي على مرجع على ريفيرانس على اسم نتاع كتاب أو صفحة أو عنوان، وإنما يقولوا اكتب لي اقترح لي اعطيني منهجيا نتاع بحث إلى آخره، وبعد ما نكمل ترجم هذه الفرنسية واقترحها على مواقع مراكز البحث والنشر الأكاديمي أو الأدبي أو غيره، ترجم هذه للألمانية واقترحها للنشر. يعني هذه تحديات حقيقية على مستقبل الترجمة ومستقبل التأليف في حد ذاته. هل ما زال الناس سيقبلون على المترجمين المختصين المحترفين؟ المهم في مدينة الثقافة الشادلي القيبي بالعاصمة تم هذا الاحتفال بالمعهد، وتم استعراض طبعا نشرية المعهد، وهذا مهم. أنا كنت أتمنى أيضا أنه تكون المؤسسات الجامعية خاصة في الإنسانيات يكونوا حاضرين، يكونوا يشاركوا، من حقهم يطرحوا أسئلة على ترجمة، مش محاضرات وإنما ترجمة الأبحاث متاع الدكتوراه ورسائل التخرج، إذا كان فيها ما يترجم، إذا كان فيها ما نقدمه للعالم، لأنها الكثير منها يستحق ذلك فعلا. إذن تحية إلى معهد تونس للترجمة في عمره 20، نرجو له المزيد من النجاح، نرجو أن يكون عنده تمويل أكثر لكي يتمكن من تمويل أعمال ترجمة أكثر، ليس فقط من تونس إلى خارجها، وإنما أيضا نحن نحتاج أيضا إلى من يترجم لنا من خارج تونس إلى تونس إلى اللغة العربية. أكون بهذا قد وصلت لنهاية هذه الحصة، أشكركم على حسن المتابعة، إن شاء الله أكون مروري معكم كان لطيفا. أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الموسيقى التي نختم بها هذه الحصة، وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوربو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بورجو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية إلى مجال المناطق الداخلية من بلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. موضوع الأفراح والمناسبات الصيفية في الأرياف والبوادي، التراث الثقافي اللامادي بتلك المناطق التي لها بصمة خصوصية. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التراث والفالح في الحكايات الشعبية لبلاد جمودة، أقصد سيدي بوزيد، السيد صالح الفالحي. أستاذ صالح مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا أستاذ منجي على هذه الدعوة اللطيفة،
3: والشكر في الحقيقة موجه لك أنت لقبولك أولا، ولأنك ساهمت في إعداد هذه الحصة وأتيت لنا بالضيفة الثانية، الضيفة المبجلة، العريفة بالتراث الاجتماعي وخاصة بالعادات والتقاليد، الأستاذة للا نعيمة الغالبي. للا نعيمة مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، بارك الله فيك.
3: يعيشك، شكرا جزيلا اللي انت قبلت وجيتنا من فيافي منطقة
5: العفو،
3: فبارك الله فيك.
5: شكرا.
3: إذن للا إيمان، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: في أول الترحال نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي، والذي دائما عندما أتحدث إليه ما يفتأ يكرر سيدي بوزيد، أرقاب بلاد المجد والتاريخ. فيما يتمثل ذلك أستاذي العزيز؟
4: شكرا أستاذنا سيمون جبورو، شكرا للمستمعين الكرام. أرقاب شأنها شأن بقية الجهات، هي تتوسط البلاد التونسية، هي جزء من قبيلة الهمامة.
3: نعم.
4: هذه القبيلة كغيرها من القبائل لها تراث يعكس خصوصية معينة، زانته هذا التراث ما شارك به أبناء الجهة في تحرير الوطن.
3: أيوة.
4: وفي إرساء نموذج تنموي انطلاقا من الموروث الثقافي وخاصة الموروث الفلاحي في علاقة بالطبيعة، وهذا ما سبق وأعطى خصوصية كيف يقضي أهالي الرقاب الصيف. ونحن نعرف الصيف سيدي منجي وأنت أستاذ الجغرافيا وعريف بالمجال أنه وقت الحصاد، حصاد الموسم الفلاحي.
3: نعم.
4: وعندما يطمئن الفلاح أو المواطن على القوت وعلى الصبا، وقتها يتفرغ إلى الطقوس كزيارة الأجداد، زيارة وأغلبية الزيارات والزرد تقع في نهاية جويلية، نهاية أوت، واستعدادا حتى في الطقوس استعداد للموسم الجديد، ما وتطلع إلى الموسم الجديد، وتكون الأفراح والمسرات خاصة الأعراس والختان والخطبة. نعم. وهذه تتحكم فيها مثلا بعض العوامل الأخرى مثلا في، وتكون عندها الخصوصية من ناحية المأكل، من ناحية الملبس، من ناحية حتى اختيار العرس. هذه التظاهرات الثقافية التظاهرات حية إلى حد، بالرغم أنها مزجت العديد من العناصر الجديدة والوافدة، لكن الأساس العمق متاعها الفون متاعها هي فيها بعد كبير تضامني ثقافي رمزي يعكس الخصوصية، قلنا من ناحية اللباس، من ناحية المأكل، من ناحية استقبال الضيوف، من ناحية الطقوس في علاقة بالزوجة واختيار الزوجة والكنة الجديدة وطقوس الحنة وطقوس هذه كلها عناصر ثقافية في تحولات كبيرة جدا، لكن تحفظ خصوصية. تبعد شوية على الرقاب مثلا نجي في المزونة المهدبة تلقى خصوصية أخرى وتدعم هذه الخصوصية
3: هيك.
4: وهذه قوة حاليا الاقتصاديات الجديدة والتي تستثمر في العناصر الثقافية هذه، كيفاش في تعريف التراث الثقافي غير المادي يقول لك وتبدعه من جديد. وتبدع توا باش تلبس ملية ولا باش تلبس ملحفة بالمطوبق معناها زوز ملحف وحزام مكلف، أصبح مكلف نتيجة هو العنصر هذا الثقافي في علاقة بصناعات تلقاها موجودة في المدن، تلقاها كانت حتى المجتمعات الريفية هذه هي تحضر جزء كبير مما تحتاجه في هذه الأفراح، تحضير الكحول، تحضير الحرقوس. وهذا تلقى نساء مفاتيح، يقول لك راي الخالة مباركة معناها الكحول متاعها لا يعلو عليه كحول، ولا راو الحرقوس متاعها ولا الحنة، والحنة حنة جبسية وكيفاش تشيح وقتاش يشروها وقتاش يحضروها للعرس.
3: نعم.
4: معناها العرس ماهوش بين عشية وضحاها يقرر العرس، العرس مسار يتوج بك الحفلة متاع الأسبوعية سبع أيام وسبع ليالي. كالسبع أيام وسبع ليالي فيهم مراحل وفيهم طقوس لابد من احترامها، وستكون الأستاذة نعيمة تتعمق خاصة في العنصر هذا.
3: فيك أتيك سعد. أنت أستاذ صالح الفالحي، أنت مختص في التراث اللامادي، فلو سمحت لأوفياء الثقافية في كل مكان تقول لنا شو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت تبارك الله عليك حكواتي. تفضل.
4: شكرا سيدي المنجي على هذا السؤال الشيق، وهنالك خلط كبير.
3: نعم.
4: هو التراث الثقافي غير المادي.
3: أيوة.
4: وصل هذا المفهوم في 2003.
3: أيوة.
4: كنا نتحدث قبله على الثقافة الشعبية، العادات والتقاليد الشعبية، الفولكلور، وكان مجال هذا معناها تقريبا كل المختصين ينجموا يدخلوا فيه ويحكوا فيه، حتى كجغرافي مثلا المصطلحات التقليدية المرتبطة بالمجال، معناها ثم تحولات كبرى جاءت اليونسكو جمعت هالمصطلحات والواحد.
3: أيوة.
4: وخرجت الديفينيسيون تاع تعريف التراث الثقافي غير المفهوم عالمي. أيوة. مصادق عليه اكثر من 195 دولة.
3: نعم.
4: من بين الدولة التونسية اللي صادقت على الاتفاقية 2003.
3: أيوة.
4: هو تراث حي، خاصة تركز على كلمة حي، يمارس. إذا كان التراث هذاك ما عادش يمارس.
3: نعم.
4: سيصبح من شأن دراسة المؤرخ ودراسة الأنتروبولوج الأنتروبولوجي.
3: أيوة.
4: بينما التراث الحي اللي ما زال بلغتنا نحن يوكل الخبز.
3: أيوة.
4: يقول لك ضرورة إذا كان عنده صعوبات ولا عنده تهديدات.
3: أيوة.
4: لابد من اتخاذ تدابير حمايته، صونه.
3: نعم.
4: نحكو على الصون في التراث الثقافي غير المادي، نحكو على صون التراث الثقافي غير المادي. أيوة. بالشراكة مع الجماعات الحاملة لهذه التراث.
3: أيوة.
4: مثلا اللي يعمل في الصبيغة الطبيعية يقول لك راي النيلة ما عادش ولا القرمز ما عادش نلقوه في جهة كذا.
3: صحيح.
4: الدولة والهياكل الرسمية تساعده في كيفية إرجاعك المنظومة لتوفر له المادة الأولية باش ينتج. يقول لك راهو قطيع الغنم تراجع، انا ما عادش نجم نلقى الصوف اللي باهي اللي نجم نصنع به الجبه، اكل تكون جبه صوف وتلقاها رقيقه وجبه المشخة او مصبوغه مثلا، ما نجمش نصبغوا قشور الرمان الطبيعيه، بينما قشور الرمان تو راهو الرمان ولا يعطوا فيه في الاسيد ويعطوا فيه في كذا، الصبغه راهي طول الوقت
3: تفسخ
4: ومعنى هو في جانب كبير جدا بيئي والمحافظة على التوازن هذا البيئي، هذه هي الميزة بتاع التراث الثقافي غير المادي. لكن الفصل بين ما هو مادي وما هو لا مادي، ما نقولش عسير بينما نقول استحالة،
3: خيط
4: صحيح، هي وجه لعملة واحدة. لماذا؟ مثال على ذلك هي في التراث الثقافي غير المادي، نقولوا نحن نعملوا على اعداد ملف مثلا ترشيح الشاشيه التونسيه، كانت هي الغايه
3: على قائمه التراث
4: على العالم. الغايه ما هيش الشاشيه في حد ذاتها، الغايه في المعارف والمهارات التي ارتبطت بصناعه الشاشيه. انا نجيب لك المكونات والادوات الصناعه سيمونجي وكلها ونحطها قدامك، انت ما تنجم تعمل بها شيء، بينما الحرفي ينجم يقول لك هذا راهو الصوف حشاك ما عندهم نوعيه نتاع الصوف، يقول لك فيها يلزم يكون فيه شعر الكلب باش وقت اللي نقردش الشاشيه تجي تعطيك اللقه التونسيه. معناها حتى نوعيه الصوف يعرفها، الماده اللي يستعملها كي يصبغ الشاشيه مثلا يلزم قداش من ساعه باش تبقى. في الصيف عندها وقت مثلا تبقى 3 ايام، في الشتاء مثلا تبقى 6 ايام باش يركبها. في المعنى هو هذيك المعارف والمهارات كيف اكتسبها؟ اكتسبها بالممارسه وبال ما يسمى بالدربه المتواصله. هذه هي نفسها نطبقوها في جهه سيدي بوزيد. مثلا الاغنيه، كيف مرت الاغنيه الريفيه ولا البدويه الى الاستاذه نعيمه؟ خاطر الاستاذه نعيمه سمعتها اكثر من مره في عرس وحفظت بعض المقاطع، وهي تقرأ ولا هي تحصد مع أمها تعاود هاك المقاطع، وبكل إعادة هذيك تبدأ إجادة النص وإجادة الإلقاء، وأكثر من هكاك تخرج منك هاك الحشمة وكل خجل. في يوم ما في عرس تقولها خالتها إيجا أنت شدي معايا مثلا مقطع الأغنية، تبدأ بشوي بشوي تدخل هاك المسار التراث الثقافي ويمرر بسلاسة كبيرة جدا.
3: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. أنت تو أعطيتني الموضوع، السؤال اللي باش نطرحه على الأستاذة ولالا نعيمة، نعيمة الغانمي. لالا نعيمة أنت جيتي من فيافي بعيدة وأنت تبارك الله عليك أنت أستاذة وأنت عارفة بالتراث ومثقفة، ربي أعطاك الخير بكماله، أعطاك العلم وأعطاك الجمال أيضا وأعطاك الاعتداد بالتراث وحتى اللبسة نتاعك اللي جيتي بها. أنا نحب الآن تقدمينا للأوفياء الثقافية، تقدمينا نفسك وتقدمينا حتى اللبسة الجميلة اللي أنت لبستها. تفضلي لله.
6: عايشك. أنا نعيمة غانمي.
3: نعم.
6: نعيمة غانمي أستاذة متقاعدة، يعني سنوات تعليم كل
3: قبل. ولكن شوف فيك تبارك الله عليك الشباب الكل ينبض يعني.
6: شكرا. قضيت سنوات الدراسة تدريس الكل في زوان، رجعت عندي سنتين لسيدي بوزيد، لكن غرامي بالتراث كان منذ نعومة الأظافر. كنت يعني صغيرة السن كنت طموحة جدا.
3: أيوة.
6: نحب ركوب الخيل، لكن للأسف معناها
3: ما تركبوش،
6: ما لقيتش شكون يتولى بي.
3: أيوة.
6: وكنت نزغرت ونغني وأنا صغيرة، نحفظ الأغاني الكل. كملت الدراسة متاعي في المكناسي، دراسة ثانوية، وانتقلت لتونس. بقاك الحب هذاك للأغاني متاعنا راسخ ما تنحاش. أطرني وطرحت الموضوع لسي حفناوي عميري وستار لبيب، شجعوني
3: هم أساتذة
6: في الجامعة، شجعوني باش نجمع التراث متاع الأغاني النسائية في بر الهمام. وكانت مهمة شاقة، مفماش طرقات، مفماش ضوء، التسجيل كان تقريبا يعني
3: متواضع
6: المسجلة بالبيلات وكذا. أمي ربي فضلها تمشي معايا على البطاح.
3: على البطاح؟
6: أي البطاح.
3: شمتها البطاح؟
6: البطاح الكريتة
3: تسموه البطاح.
6: البطاح وجبت الفيافي الكل.
3: نعم.
6: ما هيش الكل الكل حتى لا أبالغ. العكارمة، رقاب، سيدي بوزيد، نصيري، الغربية، قفصة، ليلى،
3: المزونة بطبيعة،
6: المزونة لا الهمامة، أغاني نسائية،
3: إيه
6: ومعناها وسجلت وعملت عليها دراسة كاملة، ختم الدروس، وتعرضت للعديد من السخرية وماذا تفعل وما هذا وتراث ويعني مسائل من يهتم بها وما هذا يعني
3: ما يبرش إنسان كي يجهل الشيء راهو ما فهموش هو. ونحن الترحال هذا برنامج الترحال منذ سنوات عديد السنوات يسعى إلى تبديد الفكرة هذه التي تمج هذا التراث ونحاول أن نعطيه ما
6: ترديله
3: ما
6: يعني
3: نعم. لكن تسمح لي لأنه حتى الوقت يجري علينا نحبك تقدمين اللبسة متاعك للا نعيمة كانت تسمح
6: اللبسة عادية يعني هذا قميص كان كجبة
3: إيه أنا ذكرني بالجبة وذكرني حتى بالبلوزة القمراء الجربية
6: ولا لا جبة عادية يعني حتى الثمن متاعه متواضع هذه هذا الوش وش خذيته عنده عندي مدة ما عندي مجموعة يعني مجموعة من الحولي
3: الوش وش على خاطر كي تتحركي كي يبدأ يعمل حس يتسمى الوش وش
6: لكن ماهوش متاعنا ماهوش اللبسة الشرق خاصة بسيدي بوزيد عامل علينا دراسة كاملة الحولي عندها تحديد مضبوط يعني العدد الخرزات وعدد المشتات إلى آخره هذه اللحظة لحظة خالي مناضل صالح بالأزهر غانمي لحفته
3: تقولي لحفة ما تبش للسادة المستمعين ما تكني الكشكول ما تكني
6: لحفة نفطي حرير منسوجة حرير وصوف عندها يعني حطري عندها 60 سنة
3: هي هذه اللحفة الأصلية
6: أنت
3: كانك تراث هذا يخذيته من
6: أنا
3: من جد يعني
6: أولاد خالي ربي يفضلهم جاءوا في زيارة البابا وهو مريض وهو صاحب وصديق وطلعوا للجبل ناضلوا مع بعضهم عطاو هيلو
3: هيك.
6: مشيت أنا المرة الأخرى البابا الحقيقة معناها واستعملت واحد وخذيتها جبتها اليوم ولبستها تكريما له ولهم كل الحرائر اللي نسجوا واللي تعبوا باش الرجال يتزينوا بحاجة ثمينة وحاجة أصلية وحاجة اللي تجيب الطاقة الإيجابية وتعطي همة ووهرة وكاريزما للراجل والراجل
3: سمحني والعصمة ولا تحبي الربطة متاع الراس
6: ربطتها هكاكا
3: هذيك مش خاصة بجهة
6: لا نحن نعمل ذرية معنى إذا كانت الطقوس كاملة في اللبسة يحب لها برشا مجهودات
3: وانت الآن تواصلين البحث في هذا المجال
6: نعم أواصل البحث في هذا المجال بارك الله يعني عندي حتى جبت معايا الملابس متاع المرأة أقول لك محرمة شعالي بين النزالي تشعل شعيل يا جوفة الحماري عقب المسير وريتها أنا الفولارة بقيت نبحث أنا راهو ما بقيت يعني متوقفتش بحثت الملابس وطولها وعرضها وشني المكونات متاعها وشني الأصباغ متاعها كما كان يحكي سي صالح ويعني فما تركيبات كيميائية يعني لا مجال أنك تتلاعب بها باش تعطي اللون الأصيل والشاعر عندما يلحظ اللون يعني
3: يفهم
6: يقول يعني خدودها في ليلي وشواربها كما اللوك الغربي اللوك هو كالصباغ الأحمر يعبر بصدق هو عندما تراه يعني تراه لون بسيط لكن
3: هو يعطيه البعد متاعه الحقيقي
6: من أين المصدر متاعه والشجر هل هو من الغصن هل هو من الجذور كيف تعالج النيلة كيف يعالج اللب كيف تعالج الفوة معناها العروق متاعها حمراء محمد يا عرق الفوة بين الحرائر يتلوى يستاهل ربطة وخطية ويستاهل قص الراس على جال بنت الناس ولد المكابر محمد أي بالنسبة للحفة يقول هاوينو خاتم وريحي ذري في اللحفة خالي مزيان ويسوق الزحفة حاجة كما هكذا
3: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك بلي نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي أنت في من خلال الحديث اللي تحدثنا فيها في الكواليس في مناسبات عديدة تقول راهو نحن أهالي سيدي بوزيد يقولون في الصيف ونحن نتحدث الآن عن الصيف وعن أفراح الصيف يقولون بأنه المهرجانات الموجودة في أماكن أخرى من بلادي يقولوا نحن كي نعمل ثلاثة أعراس في الصيف في نهاية الأمر رانا عملنا مهرجانات عديدة وعديدة، لأن العرس ربما هو مهرجان الشعب، أليس كذلك؟
4: فعلا استاذنا، العرس التقليدي هنا أتحدث بالتحديد على العرس التقليدي على خطر حاليا أصبحت الأعراس في جزء منها تتم في قاعات أفراح معي، بينما العرس التقليدي في الأرياف هو مهرجان الذي تقصده القبيلة ولا جزء من القبيلة،
3: نعم.
4: ويكون كلهم مشاركين في العرس، وكل عنده الدور متاعه، الدور المحدد لمجموعة أنها هي اللي تحضر الماء، حتى الشيء عنده سواء على المستوى النساء ولا الرجال، طقوسه الخاصة وقتاش يحضر الشيء وشكون يوزعه وشكون وهذه العرس نحن خاصة توا في المهرجانات الصيفية سهرة ما نعرفش متاع أي فنان في ليلة ساعتين محددة بزمن، بينما هما المهرجان بتاعهم يمتد تقريبا أسبوع كامل، وتكون السهرات تقريبا ما بعد العشاء، وتبدأ تتوافد الجموع من الأرياف، والإعلان على بداية السهرة هو ستتحدث عليه الأستاذة نعيمة بكل تفصيل، أنهم يحرقوا نوعية متاع نبات هو العلجان هذا،
3: وليش بخور يعني؟
4: لا البخور يعني. وقت اللي شعلوا العلجان هذا تشعل النار إذانا بأنها السهرة انطلقت
3: يا ولدي، وليش العاب
4: ولدي إذانا بأنها السهرة انطلقت، وتنطلق أول أغنية سبقناك وسبقنا الرسول معاك يا معناها شوف والصوت في الصيف، والصيف أنت تعرف سيمونجي حتى على مستوى الجغرافي أنه الطقس هذا والصوت يتعدى الصافة
3: يذهب
4: بعيدا، وهو وكأنه دعوة مفتوحة للي يسمع الصوت أنه يتنقل يلتحق
3: لنا نعيمة في نطاق الأغاني ربما والأهازيج التي تطلق في بداية العرس، عندك عليها فكرة
6: وعندك
3: عندك نموذج منها؟
6: أي
3: أما تبارك الله عليك، نعرفك أنت تتقن حتى الغناء ما شاء الله،
6: أتقن الغناء أما
3: كلنا
6: لو تسمح يعني نذكر كيف أنه التكافل الاجتماعي أنه الأغنياء والأثرياء والحكماء وأصحاب الرأي يعني يطلبوا من أهليهم الفقراء أنهم يبقوش عزاب ويزوجوهم ويسكنوهم،
3: لكن لابد من تسهيل الزواج عليهم،
6: يسهلوا لهم الزواج، وكان الزواج سهل بطريقة يعني، وكان العديد من الفرسان وأصحاب المروءة وكذا والشهامة يجهزوا صندوق العروس ويجيبوا لها يعني الملابس نتاعها الكل يعني ملحفة بيضة وملحفة بيضة وحمراء وملحفة بيضة محمصة وحليب ولا قصب فول.
3: علاش الألوان هذه لا نعيمة عندهم معاني؟
6: أي الملحفة البيضة والحمراء، حمراء من فوق وبيضة من اللوطة لإظهار الشرف والعذرية، والبيضة الأخرى تلبسها يعني في سائر الأيام قبل اليوم السابع، والحرم الأحمر الجيدي وال يعني الحولي لا يعني لا يشترون الحولي لأنه يعني ثمينة، أما يجهزوا له الشخص اللي باش يزوجوه ولد عمهم ولد خالهم الراعي متاعهم إلى آخره، يجهزوا له معمورة حجر وجيرة ويسقفوها بالخشب متاع اللوس، النساء يبنوا الحجير كل حذو هذاك شكل الحلزوني من المصبط ومن العجين ومن العرفج إلى آخره،
3: وهي نباتات هذه موجودة
6: نباتات
3: في
6: الجذع متاعها من فوق والغصن ملوطة باش تطبخ فيها وكذا، ويشروا لها الرقعة الجلد هذاك متاع الخروف،
3: نعم.
6: الرحاء ما يشروا لهاش رحاء لأنها باش تمشي ترحي عند كبار القوم وكذا وأهله ومالها، يشروا لها القلة باش تجيب فيها الماء، وحتى مشريط
3: شريط
6: الحبل السباولي المنسوج من الحلفة باش تحطه هي على راسها، يشروه لها باش ما تبقاش تمشي لديار الناس وتطلب بعدين شريط باش تحفظ كرامتها وكذا، يشروها قصعة العود يشروا لها المغرف، يشروا لها البرمة، الكسكاس، يعني كل المعدات اللي تخلى الوزن
3: في المطبخ. نعيمة سمحني، تو مثلا اللباس النجم من خلال رؤية لون اللباس نعرف مثلا المرأة المتزوجة ولا مش متزوجة ولا لا؟
6: المتزوجة تلبس الحرام الأحمر والملحفة البيضاء
3: هيك.
6: أنا حسب الوالدة، حسب ما حكت لي، معناها إذا كان أمي فرحانة ياسر بزواج واحد من أقربها،
3: نعم،
6: الحرام الأحمر من الأمام والملحفة البيضة من الخلف، وتشدهم بالخلال منه ومنه
3: هيك.
6: والحلقة
3: الحلقة
6: الفضة، ثم حلقة فكرونة اللي هي في شكل يعني كيف الخلخال، وفما الحلقة اللي بالزقلول درة حوتة تلقاها فيها الشكل متاع ذي السمكة، وفيها كل السلاسل الفضية اللي تتدلى عندما يعني تمر تسمع
3: الصوت. يا أخي
6: الصوت الحلقة والحزام والجوف الخاوي، معناه يتغن
3: تدخل في الهيبة هذيك،
6: تدخل في الهيبة
3: والجمال
6: وكذا. هذا بعد ما تكمل السبع أيام العروسة وتتحزم، تولي تلبس الملحفة السوداء متاع الهمامة
3: العادية.
6: ثم الملحفة البسفيفة تبدأ عاملة كزيكزاك. سألتها أنا المرأة عندي نهارين عمرها 97 سنة، خياطة قفصة اسمها زيكزاك يبدأ خط هكا، وفما الملحفة اللي بالبابور خطين وفيهم تموجات هكا، وفما الملحفة كرعة دجاجة
3: هكا
6: يبدو خطين، هي ما يكحلى خطين هكا، وفيهم الرسم متاع كرعة رجلين الدجاجة هكا وهكا وهكا، ثلاثة خطوط. يعني
3: هذه مستوحات من الواقع، يعني
6: لا هذه معترف بهم، ما فماش مرأة همامية ما تلبسش اللباس هذا بالزينة هذه. والمطوبك كما كان يحكي سي صالح، المطوبك أبدعنا فيه، يعني تلبس الملحفة كحلة من فوق والألوان اللي تحب عليها أنت، والحزام يكون أحمر أخضر وردي إلى آخره.
3: هم أبدعوا في المجال هذا. وأنا لالا نعيمة أنت ماك جيتنا، ونحب أنا نهدي لك هدية، باش نهدي لك تقطوقة صغيرة، غناية صغيرة في هذا المجال، غناية فايزة المحرسي، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذا اللحن الجميل نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، وأن الهندسة الصوتية هي من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحلقة هو ترحال في مجال صيف الرقاب وسيدي بوزيد بصفة عامة، وأن ضيفي هذه الحلقة هما الأستاذ صالح الفالحي والأستاذة للا نعيمة الغانمي. سيدي صالح، في نطاقة الأعراس والمسرات في الغالب فإنها تقترن بما يسمى بالعكاظيات الشعرية، ليس كذلك؟ خاطر سيدي بوزيد أيضا بلاد الشعر.
1: فعلا استاذنا، المحفل في العرس التقليدي، محفل كل أشرنا أنه كل واحد عنده دور، وخاصة الغناء النسائي.
0: أيوة.
1: والغناء النسائي في الـ في الـ في ليالي العرس في هذا المهرجانات بالنسبة للجهة تؤثثه المرأة والرجل
0: هيك.
1: عادة تجد الأغنية، نقول الواحد يهز واحد يهز المقطع تاع الأغنية والآخر يجردها، معناها الجرادة اللي يهز أنه يعاود ثم مقطع ديما يتعاود،
0: معناتها هو اللي يردد.
1: أي يردد والآخر تجرد، معناها كل مرة تجيب لك ما وتعنا عنا بابل، وتلقى مثلا تلقى الأخ وأخته. أيوة. الزوج وزوجته.
0: أيوة.
1: على خطر العرس معناها عائلي هو.
0: صحيح.
1: ولا الجيران على خطر الجيران يندمجوا في. أيوة. في وهنالك من يتقن الشعر يقول الشعر، من يتقن. وحتى أنا وأنا صغير حضرت بعض الأعراس، حتى المشاهد المسرحية في شكل سخرية. أني نتذكر بعض النساء المتقدمات في السن، معناها خاصة أزواجهن يصلوا مرحلة في من معناها لا يعجبه الطعام ولا لا يعجب، هي تحولها إلى مسرحية قدام الجماعة.
0: أي كيف تقولها بتبيع من باب الهزل،
1: وتقولها من باب الهزل لكن بإعاز. روى الشايب مثلا نهار ملالة، وخاصة على المستوى الغذائي وقت اللي دخلت المقارونة وهو متعلم بالكسكسي.
0: أيوة.
1: معناها كيفاش ما يكونش المقارونة، ولا أنه تحكي باللي يكونوا المقارونة وصب فيها الحليب وتحطها في.
0: أيوة.
1: ولا تلبس بعض. أيوة. الـ تلبس بعض اللباس البالية، قشابية بالية. أيوة. وتلعب دور المهرج،
0: صارت تمثل أصلا فيها
1: تمثل. أيوة.

0: الحياة.
1: طيب للنعيمة قبل ما نواصل نفس الحديث حول العرس حول مختلف المراحل متاعه تو الأغاني هذه لو كانت تجودين علينا ولو بأغنية هكاية ولو قصيرة مثل ما ذكر
2: بداية
1: الأستاذ
2: يستهلوا بها النجمة بعد ما يحرقوا نبتة العجان
1: النجمة هذه بداية السهرة يعني.
2: بداية السهرة وأول ليلة في طقوس الزواج حتى لليوم السابع
1: أيوة.
2: كما كان يحكي سي صالح يحرقوا الماء ويهبوا الكل
1: بداية الحفلة
2: رجالا ونساء ولا يقللون من شأن المناسبة يعني حتى لو كان فقيرا كلهم لباس نظيف ويحضرون
1: توقيت كل واحد من اللي يجيب من اللي عنده
2: أي ويقومون يعني بكل الغناء على أصوله إلى إلى آخره. أنا الوالدة حكيت لي معناها حاجة باش قالت لك من المغرب نمشوا حشاكم حتى من الكلاب قالت لك نوكلوهم نطبخوا لهم الماكله ونملحوها باش ما يرقدوش في الليل باش ما يجوش الخيان ما كان الناس باش ما يجوش الخيان ما عارفين فما
1: باش يقعدوا يسهروا الليل
2: اي باش الكلب يبقى متيقظ وباش مرات الانسان يجلب الكلب بحاجه
1: هو يبدأ شبعان
2: إذا كان جائع والخائن يذهب إلى الإبل والأغنام والخيول ويفك رباطها قالت لي العملية هذه تتسمى خائن وقعيدة خاين وقعيدة كما يسير تو الإنسان يظهر لك
1: تمويهية عملية تمويهية
2: يظهر لك حسن المنطق وكذا إلى آخره. المهم يمشوا وقت اللي يوصلوا معناها الزغاريت والأغاني يعني بالأصوات الجميلة وكذا أول أغنية بدأوا بها عن نبي محمد صلى وسلم عن نبي محمد قد ما طلع الجريد وعمد قلت لي هذه بداوا بها المقطع هذا قلت لهم بعد بدلوها ايش يقول

0: بارك الله عليك، بارك الله عليك لاله نعيمه، ما شاء الله عليك. اخزلي، نحن نتحدث الان عن الزفاف ومراحل الزفاف، وانت في اعداد مراسم الزواج قلتي ثم الشراء لوازم البيت وترميمه الى غير ذلك، وكسوه العروس والذبائح.
1: اي الذبائح اذا كان راعي يتكفل بذبيحه واثنين
0: هيك،
1: واذا كان معناها فقير اهله وماليه يتكفلوا يعني يقدموا له هديه.
0: نعم.
1: والا اذا كان الناس حاله استعمار وكذا وضعاف الحال يشروا خروف سي صالح اذا كان يعني تصحح لي، يشروا خروف ولا اثنين ويعملوهم قساميه
0: هيك.
1: ديبار
0: أيوة.
1: القسميات نشري شوية وهذاك يشري شوية وهذاك يشري شوية ونهزوهم مول العرس. وعادة هو راه يعرس بحذاك إذا كان أنت غني ولبس عليك ومتمكن وكذا.
0: نعم.
1: يبنوا له معيميرة ولا قنار وكيم حاجة بحذاهم.
0: أيوة.
1: قبل الوالدة قالت لي قبل السبعينات كانوا يهزوا اللحم طايب وال

0: صوص يهزوها في جرة،
1: صار حتى الماكلة حذروها.
0: أي ويهزوها القصعة العود على روسهم، والعرس كان في النهار ما كانش في الليل، يعني من أول
1: في النهار
0: من أول النهار يبدأ العرس. من بعد تغيرت ولوا يهزوا ذبيحة، اللي يغني ويحب يتبرع يهز ذبيحة من الصبح بكري.
1: أيوة.
0: ما الدنيا سيف باش يهزوا ويطيبوا ويحضر الفطور يعني في وقته.
1: نعم.
0: إذا كان العرس بعيد في بقعة مثلا بعيدة، مثلا سي صالح نحن
1: من الرقاب باش يمشوا للمزونة،
0: من الرقاب يمشوا للمزونة، لا لا ينجم يمشي الفارس، أما تبدأ البقعة بعيدة شوية
1: الفارس ويهزها سارة،
0: لا يعني اش يعملوا الفرسان يباتوا يباتوا في الدار
1: هيك
0: دار العريس، ويحضروا لهم كل شيء، المرابط نتاعهم والماء. الفرس لا تاكل الشعي، لا تاكل القمح، اذا كانت تاكل القمح تموت. يحضروا لهم الشعير والعجان والقصيبه والمجور والتبن الى اخره باش تشبع، ويسحموهم بالماء
1: هيك. يسحموهم
0: يسحموهم بالماء
1: ينشطوهم.
0: أما تغدوا الصباح يركب العرس.
1: أيوة.
0: يبدو يتولوا هم بك المسائل متاع الأعداد وكذا، والفرسان كل فارس يلبس الحرام والمحر محب الرمان، ويعمل المحزم المنتال والمحزمة متاعه وأموره كذا، والمظلة بالريش وإلى آخره، والطبال يبدأ يضرب، ويركبوا كبار القوم صغار القوم الفرسان الكل، ويبدأ اللعب.
1: بالله سامحني خلينا نقف وكيا خلينا نشوف فيك بطلة من الأبطال، تبارك الله عليك والله ما شاء الله عليك. لا نحب باش نرجع لك، أما نحب نمشي لسيدي صالح الفالحي. توا نحن في الأسبوع الماضي قدمنا الكاف، جهة الكاف، وجانا أستاذ مراد عرعار وحكينا حكايات على الفروسية هذية، سواء كان في أولاد بوغانم ولا سواء كان في مناطق أخرى من الكاف، وكان الفارس والحصان يعني لباس، حتى لباس الحصان في حد ذاته عنده قيمة وشان. ونعرف اللي في جهة في سيدي بوزيد الأمر كذلك، هل هذا صحيح؟
2: فعلا استاذنا الفروسية هي فارس القوم ولا فارس الدوار، يقول لك حتى في المثل يقول لك يجعل في كل قوم فارس وفي كل دوار ولية.
1: هيك
2: معناها الولية هي اللي تهندس مثلا هالأغاني وهل تحدث عليها.
1: يا أخي أنا نعيمة الغاني مش حابل حتى ولية.
2: ولية ولا الفارس هو رمز للقبيلة هذيك. والخصوصيات في الفروسية كما أشرت متى جاد به أستاذنا سي مراد عرعار.
1: نعم.
2: الفارس من اللباس متاعه تقول هذاك الفارس همامي ولا فارس من أولاد عيار،
1: عنده لبسة خاصة،
2: عنده لبسة خاصة وعنده رمزية رمزية حتى في اللباس.
1: كيفاش
2: مثلا تلقى ثم كتاب أصدر سي عبد الرحمن أيوب الله يرحمه، العلامات والرموز، تلقى الرمز متاع من خلال الكولور اللون ولا من خلال الكتف، وكل الرمز هذاك تلقاه في المكان الباين الظاهر في السرج. معناها هذاك راهو رمز نتاع الفرسان زلاص، هذاك رمز فرسان الهمام، هذاك رمز وحتى
1: توفر جاب الهمام،
2: الهمام امتداد الهمام. يقول لك فارس ماكش فوق راسك ريشه، الفارس اللي يعمل الريشه في معناها راهو الفارس ماهوش كان الفارس الذي يحسن
1: ركوب
2: الخيل، الفارس على الصدق، الفارس على الشهامة، على الكلمة،
1: فرسان الحياة،
2: فرسان الحياة يذود باللعن. وما أشارت إليه الأستاذ نعيمة مثلا في ما تضامن
1: سيدي صالح، وانت نعرفك فارس من فرسان جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد، نحبش نهدي لك هدية وجاد الفقير بما عنده، باش نمشي حاجة أخرى بعيدة خلاص على هيك الشعر بتاعكم وعلى هيك الأذكار، وعلى باش نهدي لك أغنية أم كلثوم فات
2: المعاد،
1: كلمات مرسي جميل وألحان بليغ حمدي،
2: رائعة
1: المعاد
2: رائعة جدا،
1: وبقينا بعاد نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذا اللحن الجميل عجبك برشا سيدي صالح؟ ما شاء الله عليك. لا نعيمة الوقت قاعد يداهم فينا. فيما يخص بالله الخيل نعرف اللي عندك أشياء
1: بالنسبة للخيل. يبدأ سباق الخيل فارس فارس يعني في الملعب، ما يمشوش كله مع بعضهم، وكل واحد ويظهر المهارة والبراعة متاعه. فما اللي يلعب بزوز مقرون واحد، فما اللي يلعب بزوز مقارن، فما اللي المظلة متاعه تبدأ بريش، فما اللي يعمل ألعاب بهلوانية فوق الجواد يعني. والخيول كانت مطهمة يعني، السرج يجلب من أعز الأماكن وبأغلى الأثمان
0: هيك.
1: والأغاني التي معناها تغنى في الأثناء
0: في وقفة الخيل،
1: في وقت في وقت الخيل يعني نقولها لك يعني بالغناء. يا حبة الرمانة فوق مسطح، واليوم الخيال الملعب ركح.
0: أيوة.

0: حمار كبير.
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجالس صيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة، أولا السيد صالح الفالحي رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، والضيفة الثانية المبجلة للترحال عريفة التراث الاجتماعي والعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف جهة سيدي بوزيد، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: قفوا أيها الشعراء قليلا، قصائدكم لا تروم الرحيل، ولجسد طافح بالهوى لا يميل ولو حاولوا أن يميل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: قضايا في الفكر الإسلامي. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، واليوم نطرح موضوع المتغيرات الأساسية في بناء المجتمع المحمدي، وذلك بحضور ضيفنا الكريم الدكتور محمود جاب الله، باحث في الشأن الإسلامي. أهلا بك دكتور.
7: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية إلى كل العاملين في إذاعة الثقافية، وإلى كل من يؤمن لنا هذا اللقاء. نحيي أيضا من خلالكم المستمعين والمستمعات، نقول لهم بارك الله يومكم وأسعد كل أوقاتكم.
3: شكرا دكتور. دكتور، المجتمع المحمدي يعد نموذجا فريدا في تاريخ المجتمعات، والرسول صلى الله عليه وسلم استطاع من خلال رسالته أن ينقل العرب من واقع اتسم بالتفرقة والصراعات والجهل إلى مجتمع يقوم على الإيمان والتوحيد والأخلاق الحميدة والتكافل، وذلك بناء على جملة من المتغيرات الأساسية التي ساهمت في بناء مجتمع متماسك. بناء على ذلك دكتور، نحن نود أن نقف اليوم عند الرسالة المحمدية التي لعب دورا كبيرا في هذه المتغيرات الأساسية لبناء المجتمع المحمدي. كتوطئة نبدأ بهذه الرسالة المحمدية دكتور.
7: نعم، شكرا على اختيارك لهذا الموضوع الذي يلامس في الحقيقة سيرة الرسول من جهة صلى الله عليه وسلم وما قام به من جهد لتغيير وجه المجتمع المكي، هذا المجتمع البسيط، هذا المجتمع الذي كانت تعمه الجاهلية، وقد برز ذلك من خلال ما أكده كثير من الصحابة عندما انتقلوا من هذا المجتمع المتشظي، هذا المجتمع الذي تعمه الجاهلية، إلى مجتمع الإسلام تعمه روح الإخاء والتعاون ومبدأ الفضيلة. نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بهذه المهمة إنما استند إلى رسالة من عند الله تعالى سبحانه عز وجل. يقول الله تعالى في سورة المائدة الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا في هذه الآية هناك تكليف مباشر وتكليف واضح من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة، لتبليغ رسالة الإسلام، فهو فعل أمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول هو يبلغ ما أنزل من عند الله تعالى وما أنزل من الله تعالى إلى البشرية جمعاء. وكانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة هي العنوان البارز في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة للعالمين. ولذلك هذه الرسالة المتصفة بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالة الإسلام هي رسالة رحمة. وقد بارزت في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم هذه الرحمة، فيقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متصف بالرحمة، وكان أيضا منهجه منهج رحمة، لقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن رسالة الإسلام رسالة رحمة، رسولنا يتصف بالرحمة، ومنهجه كان منهج رحمة. فكل هذه العوامل اشتغلت في تكامل كي تكون هذه الرسالة، وتكون هذه الرسالة رسالة نوعية. ولذلك توخى الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع المحمدي، توخى اعتماد جملة من المتغيرات. وعندما نقول متغير أي الذي يغير حياة الناس فرادى وجماعات من وضع إلى وضع آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل عملا لا مثيل له في الحقيقة، ولذلك شهد له القاسي والداني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أعظم شخصية عرفها الوجود وعرفها العالم على الإطلاق، لأنه استطاع بمنهج معين أن يغير سلوك الناس وسلوك المجتمع المكي الذي بعث فيه ثم مجتمع المدينة فيما بعد من وضع إلى وضع آخر أكثر أفضلية وأكثر إنسانية وأكثر إيمانا بالقيم وبالمبادئ.
3: نعم.
7: ولذلك انقسمت المرحلة التي بنى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع المحمدي إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي المجتمع المكي أو الفترة المكية، ثم أتت بعد ذلك الفترة المدنية. الفترة المكية دامت 13 سنة، ثم كانت بعد ذلك الفترة المدنية والمدينة ودامت 10 سنوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذين الفترتين سنرى كيف تعامل مع جملة من المتغيرات، وهي المتغيرات الأساسية في بناء المجتمع المحمدي.
3: هذه الرسالة المحمدية دكتور مرتبطة بالمتغيرات الأساسية في بناء المجتمع المحمدي، هي عديدة. نحن سنحرص اليوم على الوقوف عند أبرزها، وهذا البناء طبعا يعد من أبرز النماذج التي قدمها الإسلام لتنظيم حياة الأفراد والجماعات دكتور. نبدأ دكتور بالمتغير الفردي خلال المرحلة المكية، وأكيد أن فهم الواقع المكي أساسي لفهم طبيعة البناء الفردي في المرحلة الأولى من الرسالة المحمدية. ما تعليقك دكتور؟
7: المتغير السلوكي أو المتغير الفردي هو عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن الأرقم، فكان يفد عليه مجموعات وكان يشرح لهم الرسالة. أول ما فعل أنه عندما كلف بالرسالة خرج لقومه ودعاهم إلى رسالة الإسلام، ولكن وجد الرفض فسألهم، قالوا لو أخبرتكم بأمر وافد عليكم هل تصدقونني؟ قالوا نعم نصدقك، فأنت الصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين. ولكن عندما بلغ لهم رسالة الإسلام رفضوا هذه الرسالة وأنكروا عليه هذه الرسالة. عندها فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة هذا المجتمع الرافض لعملية التغيير، فرأى أن عملية التغيير لابد أن تكون في بناء الوعي الفردي وفي بناء أشخاص تكون لهم القدرة فيما بعد على تغيير هذا الواقع وعلى تغيير ذلك المجتمع. فقد عمل على بناء الفرد في المرحلة المكية عبر تغيير هذا الوعي لدى الفرد، وعبر تغيير جوهري للسلوك الفردي إيمانا من هؤلاء الأفراد بجملة من القيم وجملة من المبادئ تخالف مبادئ الجاهلية. ولذلك لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته في المرحلة الأولى، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلم يعتمد الصدام مع المجتمع المكي بقدر ما اعتمد أن يبرز القيم والأخلاق ومكارم الأخلاق التي كانت موجودة في المجتمع المكي، أراد إبرازها والعمل على تنميتها. ولذلك لم يدعو إلى التفرقة بين الأرحام ورفض العائلات التي آمن أبناؤها ولم تؤمن، بل سعى بكل ما لديه من قوة أن يحافظ على تلك الروابط الاجتماعية، إيمانا منه أن التغيير الفردي لا يكون في صدام أبدا مع المجتمع، وإنما يكون في شيء من التماهي مع المجتمع دون الانصياع لمبادئ ذلك المجتمع ولقيمه ولمبادئه، ولكن أن نخالف السيئة منه وأن نندمج في كل ما هو إيجابي. يعني فكان التغيير الفردي الذي ساهم إلى حد كبير في تهيئة اللبنة الأولى التي ستبنى عليها فيما بعد المجتمع المدني.
3: يعني دكتور، تصحيح التصور العقدي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من خلال تغيير السلوك الفردي من دائرة الشرك إلى دائرة الإيمان.
7: نعم، وهذه كانت المتغير الأساسي، لأنه وجد نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع لا يؤمن بالله تعالى مباشرة، يؤمن بالواسطة بين الإنسان وبين ربه، لقوله تعالى ولا أن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فسألهم الرسول عن عبادتهم لهذه الأصنام، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم هذه الطريقة في عبادة الله تعالى، وأمرهم بأن يعبدوا الله مباشرة دون واسطة، وفي ذلك التحرير لهذا الإنسان من عقلية الشرك والإشراك بالله تعالى إلى السلوك وثقافة عبادة الله الواحد الأحد، والتحرر بهذه العبادة من قيود الشرك وقيود الاستعباد.
3: هذه المرحلة المكية دكتور لم تقتصر على تلقين الأحكام فقط، بل ركزت على بناء وعي الإنسان بالغاية من وجوده وبمسؤوليته وبالآخرة، وأيضا بحقيقة نعم. الصراع بين الحق والباطل. ما رأيك؟
7: نعم، لأن كل فرد تلقى هذه التربية الأولى من الرسول صلى الله عليه وسلم على قيم الإسلام، إنما كانت تربية سليمة وتربية تؤمن تجعل الفرد يؤمن بضرورة التغيير داخل المجتمع. فبدأت كفار قريش بدأوا يلاحظون هذا التغيير لدى كثير من الأفراد، فعلموا أن هناك أمر ما يحدث، فنصبوا العداء وتوعدوا كل من يتبع محمد بالعذاب. ونحن نذكر قصة آل ياسر، وقد دونت هذه القصة على أنهم أول شهداء في الإسلام، فكان يمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في حالة عذاب فيقولهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار بن ياسر والده ووالدته قد أسلموا واتبعوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا مستعبدين من طرف أبو جهل، فكان يعذبهم ويسومهم سوء العذاب. ولذلك كبار قريش كانوا يقفون على تعذيب كل من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول كان يطلب من أصحابه الصبر وتحمل الأذى من أجل هذا الدين. يقول القائل لماذا من أول فرصة لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا آخر، أي أنه لم يجاهر بالعداوة؟ ما لم تكن هذه دعوة الإسلام وجوهر هذه الدعوة، بل أن جوهر الدعوة كان الصبر على الأذى لتغيير الناس، لأن دعوة الرسول هي دعوة رحمة، ليست دعوة اقتتال أو دعوة مناكفة أو دعوة عداء، وإنما هي دعوة رحمة لبناء المجتمع على أسس التراحم والتآخي وأيضا التعامل السليم داخل المجتمع.
3: هذه الرسالة المحمدية دكتور إذن لم تكن غايتها تكوين إنسان صالح فقط، بل أيضا إنسان يحمل رسالة لنشر الإسلام والدعوة إلى الله.
7: نعم، ولذلك نحن نفهم في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المرحلة الأولى تعليم لمبادئ العقيدة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من عقيدة تبقى في قلوبهم وفي أنفسهم، وإنما أرادها عقيدة أن تخرج للمجتمع
3: لنشرها.
7: فأراد منهم أن يخالطوا المجتمع، أن لا ينفصلوا عن المجتمع، لأن مخالطة المجتمع تعطي الذي يريد تغيير المجتمع تعطيه الفرصة الكافية حتى لا تكون له عدة نوافذ على هذه المجتمع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأراد للصحابة أراد لهم عقيدة صافية، أي عقيدة لا شرك فيها، ثم أراد أن يكون أصحابه على درجة عالية من الصدق في اتباعهم لهذه العقيدة.
3: نعم.
7: صفاء العقيدة وصدق العقيدة. ثم لم يكتفي بهذين العنصرين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب إلى عنصر ثالث وهو العقيدة الفاعلة، أي لابد أن تكون عقيدتك فاعلة في المجتمع، فلو لم تكن فاعلة هذه العقيدة ما كان كفار قريش ليتفطنوا لذلك التغيير الذي حدث في سلوك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصبحوا يرفضون كل أشكال الجاهلية وكل أنواع الجاهلية، ولم تعد لهم تلك القابلية أو الممارسة لتلك الجاهلية، وإنما انفصلوا عن الجاهلية وبقوا داخل المجتمع إرادة منهم لتغيير المجتمع.
3: نتقدم أكثر دكتور، ننتقل من المتغير الفردي إلى المتغير الثقافي. المدينة دكتور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت مجالا لتطبيق القيم التي ترسخت في المرحلة المكية، وأيضا لتحويلها إلى واقع ثقافي واجتماعي منظم، وأكيد أن المسجد لعب دورا كبيرا. ماذا عن مظاهر هذا التغير الثقافي دكتور؟
7: هي عملية الانتقال إلى المدينة سبق انتقالات أخرى.
3: كيف ذلك؟
7: وهجرة أخرى قبل الهجرة الكبرى.
3: نعم.
7: التي تمت إلى المدينة، وأولها الهجرة التي تمت إلى الحبشة عندما وقع تضييق الخناق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يرد لهم الصدام مع أهل مكة، وإنما سألهم أن يهاجروا، فهاجروا إلى الحبشة وقال اذهبوا فإن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فذهب جعفر بن أبي طالب ولحق به الذي أرسلته قريش وأوفدته قريش لاسترجاع أتباع محمد، ولكن النجاشي سمع منه وسمع منهم واقتنع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد عبر جعفر بن أبي طالب عن النقلة التي حدثت لهم تعبيرا صادقا. لو نعود إلى ذلك الخطاب الذي كان لجعفر أمام النجاشي لأدركنا أن جعفر أدرك ذلك الفرق وأدرك ذلك التغيير الجذري. فكان أول ما قال وأول ما حدثه قالوا كنا قوم أهل جاهلية، فبين أن ما هي معالم الجاهلية، وهي تتسم بقطع الرحم بقطع الرحم وبالعداء وباستعباد الناس وبأكل مال الناس. ولذلك هذا الخطاب فيعني ماذا قال فيه؟ نعود إليه بسرعة، وهو نص هذا الخطاب يقول: أيها الملك، كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وهنا بين قيم الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحللنا، فكان ذلك نقلة نوعية. إذن جعفر صور هذه النقلة وهذا الانتقال، وبذلك أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما فعل في مكة بين أصحابه إنما بنى الأسس الأولى، ولذلك جاءت الهجرة الكبرى كمتوج لهذا العمل. نعم. والانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من مكة إلى المدينة. نعم.
3: نقف دكتور الآن عند بناء المسجد، عند اعتبار المسجد معلم ثقافي بأتم معنى الكلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف كان دوره في إطار التغيير؟
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة أراد أن يكون هناك بديل مجتمعي، فهذا البديل لابد أن تكون له بنيته الأساسية وبنيته التحتية، ولابد أن تكون له أفكار أخرى مغايرة تماما للمجتمع المكي الذي كان يسيطر عليه كبار قريش، وكانت لهم دار الندوة لا يجتمع فيها إلا الأغنياء وإلا الشعراء وفطاحلة الشعراء وأسياد القوم، ولا يجتمع فيها الرعاة ولا يجتمع فيها عامة الناس. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث بديلا في المدينة، فأنشأ المسجد، وكان المسجد هو البنية الأساسية لاجتماع الناس، كانوا يجتمعون ليس للعبادة فقط ولأداء الصلاة، لأن في مكة لم تكن هناك شيء يجمعهم
3: سوى
7: كان سوى في مكة لم تكن هناك مسجد ولم هناك كن هناك شيء يجمعهم سوى الرسول وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما انتقل المدينة فلابد من إطار مكاني يجمع الناس على طاعة الله وعلى عبادته، فجعل المسجد للصلاة، وجعل لالتقاء الوفود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل لمناقشة الحرب والسلم أيضا، وجعل أيضا للبت في قضايا الناس اليومية، وجعل أيضا كمنارة وكإشعاع. ولذلك هذا المعلم الثقافي الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم سعى من خلاله أن يغير سلوك الناس من الاجتماع حول الظلم وحول الشرك وحول الإساءة إلى قيم العدل والتراحم والتآخي والتآزر. نعم. فكانت هناك تدم فيه إدارة الشأن السياسي، وذلك باستقبال الوفود الزائرة والتفاوض معهم ومناقشة أمور الناس، وأقيمت في الجامعة أيضا حتى أنشطة رياضية، وأقيمت أنشطة رياضية، وحدثتنا عائشة في حديثنا أنها حضرت بعض الأنشطة الثقافية الرياضية في المسجد في ذلك المسجد. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشاء لهذا المسجد أنشأ معلم ثقافي، وهنا ندرك أن مدى إدراك الرسول صلى الله عليه وسلم لقيمة الثقافة في تربية الشعوب وفي جمع الناس على فكرة واحدة وعلى جمع الناس وتنمية وعي الناس، لأنهم انتقلوا من مجتمع مكي منفرد إلى مجتمع مدني تتكاثف فيه كل. نعم. الجهود.
3: يعني دكتور، بناء المسجد لم يكن مجرد بناء مادي، بل كان بمثابة المركز الثقافي والاجتماعي، مما جعله يساهم في توحيد المجتمع ونشر العلم وترسيخ القيم الأخلاقية، وأيضا تعزيز روح الانتماء والتعاون بين الأفراد.
7: نعم، وهذا كان دور للمسجد، وظل هذا الدور إلى مراحل متقدمة حتى في بلادنا. لما أنشئ جامع الزيتونة فكان منارة هذا الجامع جامع زيتونة مرارة للعلم ولتثقيف الناس، وكانت تدرس فيه حتى العلوم التي نسميها الآن علوم عصرية، كانت تدرس فيه الرياضيات والفيزياء ومواد أخرى ذات قيمة وذات أهمية. لم يكن حكرا التعليم الزيتوني على جانب واحد وهو الجانب الشرعي والجانب الديني، وإنما كان هناك تكامل بين كل العلوم. وكان أيضا إمام الجامع يسعى إلى فض النزاعات بين الناس وفض الاختلافات، وكانوا التجار يرفعون قضاياهم ويرفعون مشاكلهم إلى إمام الجامع، إلى الإمام الأعظم. إذن فكان الجامع له دور كبير، وكانت هناك احتفاليات على مر السنة بدخول رمضان وبعيد الإضحى وبليلة 27 من رمضان وبمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه المناسبات كان الجامع منارة ثقافية فعلا يجتمع فيه الناس على كل ما يهم صلاح مجتمعهم. إذن فهذا الدور الذي كرسه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المؤسسة، مؤسسة الجامع، فكان يجمع الناس. والجامع ليس لصلاة الجماعة فقط، وإنما كان يجمع الناس لقدرة الجامع على جمع الناس حول الاهتمام بالمجتمع، وحول أن يكون للفرد في إطار مجموعة. الفرد كان منعزلا وحده، فأصبح الفرد له دور في إطار مجموعة من أجل تغيير المجتمع وبناء المجتمع المحمدي.
3: نعم. طيب دكتور، نتقدم ننتقل من المتغير المتغير الثقافي إلى المتغير الاجتماعي. يمكن أن نتحدث إذن عن المرحلة المدنية من خلال انتقال المجتمع من الروابط القبلية والعصبية إلى مجتمع جديد يقوم على الأخوة والتكافل وتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات. ولعلنا هنا نبدأ دكتور بمسألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل المدينة توفرت له حاضنة جديدة، وتوفر له إطار جديد لبناء مجتمع على قيم وعلى مبادئ وعلى أخلاق وعلى أسس كانت هي أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يتيسر له في المجتمع المكي بناء هذا المجتمع، وإنما عندما وفد إلى المدينة تيسر له ذلك وكان له ذلك، لأنه سبق هجرته إلى المدينة أن أرسل وفود إلى المدينة وأرسل دعاة إلى المدينة، وقد بايعه جملة من العناصر في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته وهم الأنصار، وبايعوه من قبائل الأوس والخزرج. إذن فعندما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة لم يجد هناك رفض لفكرة بناء المجتمع الإسلامي، المجتمع المحمدي الذي يؤمن بالقيم ويحافظ على القيم، بل أن وجد أن هناك حاضنة اجتماعية لهذه الدعوة. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل له دوره، الأنصار كانت لهم أدوار، والمهاجرين أتوا بمكة من مكة بثقافة أخرى، ثقافة المجتمع المكي وهي ثقافة التجارة في الجانب الاقتصادي، وثقافة الرجال الذين كانوا يقدمون وأقدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفارقات عديدة في المجتمع المكي، وقع لهم الأذى، ولكن مع ذلك صبروا وانتصروا لدينهم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليتم التلاحم والتلاحم الكامل؟ آخ بين المهاجرين والأنصار، أي أن تجعل الحاضنة الأولى في هذا المجتمع تقوم على مبدأ التآخي، وذاك أمر من الله تعالى في قول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأتت ثقافة جديدة وأسس لثقافة جديدة، كيف يكون هذا المجتمع مترابط؟ بل أن الرسول لم يكتفي بذلك، لأنه وجد في المدينة نسيج مجتمعي متطور ومختلف تماما عن النسيج المجتمعي الذي وجد في مكة. مكة كان هناك أسياد قريش هم الذين يسيطرون على مكة في كل المجالات، مجال الاقتصادي والاجتماعي والديني، وهم الذين ينصبون الأصنام، وهم الذين يحاربون باسم البقي، وهم الذين يأخذون عنوة من عند الناس أموالهم، فهم يفعلون كل شيء. في المدينة كانت هناك قبائل، نعم لم تكن هناك متواصلة بالحد الأدنى، ولكن كانت هناك قبائل قائمة، الأوس الخزرج وهم في المدينة، ثم وفد عليهم المهاجرين من مكة، وكان اليهود أيضا لهم دور في المدينة، ولكن هذا الدور كان أيضا دور فيه استغلال، فيه استباحة لحقوق أهل المدينة، فكان اليهود هم القائمين على التجارة،
3: نعم،
7: وكان الأنصار هم جملة من الفلاحين الذين يقومون على فلاحة الأرض وإنتاج التمور وإنتاج الخضروات، وكان اليهود يأخذون هذه البضاعة ويسوقونها، يأخذونها بأبخس الأثمان ويسوقونها بأغدى الأثمان،
3: نعم.
7: فلما كانت المؤاخاة، لم يكتفي بالمؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أحدث مدونة المدينة.
3: نعم، وهذه المدونة دكتور مثلت أهم متغير اجتماعي، إذ نظمت العلاقات بين مكونات المجتمع وحددت الحقوق والواجبات وأيضا المسؤوليات المشتركة. نود أن نقف عندها بأكثر توضيح منك دكتور.
7: نعم، هذه المدونة أصدرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وثيقة أصدرها عند دخوله إلى المدينة، وبذلك أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد بناء مجتمع متكامل، فهو جمع بين الأنصار والمهاجرين، وجمع مع الذين لا يعتقدون في الإسلام ولا يؤمنون بالإسلام. وهنا مصطلح الدولة المدنية، أول من أسس لها هو الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة إلى مدينته، حيث جمع كل الناس دون استثناء، بل جعل القاسم المشترك بينهما هو الخير والصلاح لذلك المجتمع. ففي تلك المدونة حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طبيعة علاقات بين مختلف الملل والطوائف التي تسكن المدينة، وهي أول دستور شامل ينظم شؤون الأمة في المدينة. ولذلك ذهب كثير من العلماء وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة أن مدونة المدينة كانت من أول المدونات التي تتسم بمبدأ العدل ومبدأ حسن الترابط بين مختلف الملل والطوائف وكل من كان ينتسبون إلى المدينة، بل حدد فيها طبيعة السلوك بين الأفراد، وضمن بذلك حقوق كل الناس. اليهود ضمن لهم حقهم الكامل، وهناك أيضا بعض الطوائف المسيحية ضمن لهم حقهم، وهناك بعض الطوائف الأخرى التي لا تؤمن لا بشريعة اليهود ولا بشريعة المسيحية، وإنما هم أيضا لا يعبدون الله تعالى، ومع ذلك ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق التواجد في المدينة بشرط أن لا يكونوا معاول تخريب للمدينة. وبذلك هذه المدونة تعتبر هي النقلة الأساسية في بناء هذا المجتمع، المجتمع المحمدي الذي يتعايش فيه الجميع تحت سقف واحد، تحت مظلة واحدة، وهي مظلة،
3: نعم،
7: الإسلام.
3: يعني هذه الصحيفة، صحيفة المدينة دكتور، يمكن القول أنها كانت إطارا لتنظيم العلاقات، إذ انتقل المجتمع من منطق العصبية القبلية إلى منطق الجماعة المنظمة القائمة على الأخوة والتعاون والمسؤولية المشتركة.
7: نعم.
3: طيب دكتور، نأتي الآن إلى الوقوف عند المتغير الاقتصادي الذي يعتبر من بين المتغيرات الأساسية في بناء المجتمع المحمدي. والرسول صلى الله عليه وسلم دكتور سعى إلى تنظيم الحياة الاقتصادية لتحقيق العدل واستقلال الاقتصاد، وأيضا لمنع الاستغلال والاحتكار. ماذا عن تأسيس السوق دكتور وضبط قواعد العمل الاقتصادي؟
7: نعم، وهنا كانت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم حاجيات المجتمع، كما حاجيات المجتمع إلى معالم ثقافية تنمي روح الترابط بين المجتمع، وكما حاجة المجتمع أيضا إلى ميثاق اجتماعي وهو هذه المدونة، فالمجتمع ستكون له جملة من الأنشطة، أنشطة علمية، أنشطة اقتصادية، أنشطة سياسية، أنشطة فكرية. فانتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، مسألة الأنشطة الاقتصادية، سينشئ مدينة، هذه المدينة سيكون أيضا قوامها التعامل الاقتصادي، والإسلام حدد أيضا النهج الاقتصادي، كيف يكون لنا اقتصاد وهنا عندما يتحدث ونتحدث عن الاقتصاد لا نقول الاقتصاد في الإسلام وكأن الاقتصاد سيكون دخيلا على الإسلام، لا، نقول الاقتصاد الإسلامي. فالاقتصاد الإسلامي له شروطه وله أساسياته وله محركاته أيضا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المتغير الاقتصادي أرى أن يعطي صورة أخرى كيف يتعامل هذا المجتمع على أساس الإسلام وعلى أساس مبادئ الإسلام. فنظم السوق ومنع الاحتكار ومنع الغش بكل أشكاله وأنواعه مهما كان، فقال من غش فليس منا، ولم يقل من غشنا، أي من غش، أن تغش أي طرف كان مسلم أو غير مسلم، من غش فليس منا. ونزلت سورة كاملة تنهى عن التطفيف في الكيل والميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأمرهم بالقسطاس المستقيم، أمر من الله تعالى، الميزان والعدل في الميزان. وأمرهم أيضا بأن لا يكون ضرر في البيع، أي أنك لا تبيع شيئا تضر به الآخرين، وأن لا يكون هناك غرر في البيع، أي أنك تغر عندما تبيع إلى إنسان، تبيع له بضاعة بعنوان معين وفي الحقيقة هي تحمل عنوان آخر من الضرر أو أنك غررت به في كلفتها. وأيضا منع بيع البيع على البيع، بمعنى أنك إذا ما بعت فلو أتاك شخص آخر وعرض عليك ثمن أعلى فلا يجوز لك عندما قلت لذلك الشخص الأول أني بعتك، انتهى الأمر، أنت أن لا يبيع الإنسان على بيع أخيه. ومنع أيضا الربا، رباء استبدال المال بالمال مع الفائدة. ثم نظم السوق، نظم الأسواق، فكل وافد على السوق، حتى أن عمر يقول قولة هامة جدا، يقول لابد أن يكون الذي ينتصب في سوقنا على درجة على علم بالفقه وبمبادئ الفقه كي لا يظلم الناس. ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين في الجانب التعبدي وجانب المعاملات، بل أن اعتبر أن جانب المعاملات هو الصورة الناصعة التي تنتج عن هذا المسلم الذي يعتقد حسن الاعتقاد في الله تعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يؤكد على طبيعة العلاقة العمودية بين الإنسان وربه كان يؤكد على العلاقات الأفقية داخل المجتمع، بل كان يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشعائر التعبدية من صلاة وصوم وحج وزكاة إنما هي فضيلة تدعونا وفريضة تدعونا إلى إقامة صرح الفضيلة في المجتمع. فالصلاة لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم أن لا تؤذي غيرك، والحج أيضا أن لا ترفث وأن لا تفسخ وأن لا تعتدي على أموال الآخرين، وأن يكون مالك حلال وزادك حلال وراحلتك من حلال. إذن انظري ارتباط هذا الجانب التعبدي العقائدي بجانب المعاملات. ولذلك نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المتغير الاقتصادي، لأنه يمس من حياة الناس، فأصبح الناس يتحرون في المعاملات. حتى أن الرسول دخل في يوم من الأيام إلى السوق وكان هناك أحدهم يعرض الحبوب، بيع الحبوب، فأدخل يده الرسول صلى الله عليه وسلم في كومة الحبوب وأخرجها، فإذا به يخرجها مبتلة، فسأله ما هذا؟ قالوا يا رسول الله أصابنا عارض من مطر وعنا في طريقنا المدينة. قالوا فلما صبك الشكاير متاع القمع وكعديلة القمع، قالوا اختلط، قالوا ضعه من فوقك، المبتلة ذاك ضعه من فوق، ومن غش ليس منا. إذن انظر هذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أبسط المعاملات كي يقوم السوق وتقوم السوق على مبدأ الإنصاف والعدل دون ضرر.
3: نعم هذا واضح. طيب دكتور، المهاجرون عندما انتقلوا إلى مكة واجهوا واقعا اقتصاديا صعبا باعتبار أنهم تركوا كل ممتلكاتهم وأموالهم، على عكس الأنصار الذين كانوا أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية. فكان للقيادة النبوية دكتور تعامل خاص مع هذه الوضعية، كيف ذلك؟
7: نعم، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، الأنصار من طيبة قلوبهم ومن حسن سلوكهم أنهم عرضوا على المهاجرين أن يقتسموا معهم كل ما يملكون. نعم. فالذي قال أنا لي أكثر من حقل أعطيك منه جزءا، لتعمل فيه.

0: ليس عبثا أراد بناء مجتمع، وإنما جاد في بناء مجتمع متكامل له كل أصوله. وبذلك المهاجرين أضافوا الكثير، أضافوا الحرف إلى أهل المدينة، أضافوا لهم التجارة بكل أنواعها، أيضا تجويد حتى الفلاحة، لأنهم كانوا المهاجرين كانوا ينتقلون، وأهل مكة كانوا ينتقلون التجارة مع الأمصار البعيدة، فكانوا تعرفوا على كثير من المنتجات في سفن عامة، فجلبوا منها أجزاء إلى إنتاجها في المدينة، وبذلك عرفت المدينة ازدهارا كبيرا في كل المجالات، في بيع الأقمشة وفي بيع المواد الفلاحية وفي بيع الأواني وغير ذلك. وكانت السوق، سوق المدينة، سوق نشطة، ولذلك لم تكن هناك تفرقة بين المهاجرين والأنصار، بل كان هناك التكامل في التجربة، وكانت السوق تسع الجميع، لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدد مبادئ التجار في السوق، وحدد مبادئ الاقتصاد، كل جوانب الاقتصاد حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة وغير ذلك، وبالتالي أنشأ سوق اقتصادية متكاملة ترتكز على القيم وترتكز على المبادئ.
1: يعني يمكن القول دكتور، الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتحويل المدينة من مجرد موطن لاستقرار المسلمين إلى مركز اقتصادي واجتماعي فاعل، وذلك من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية، وأيضا ربط أفراد المجتمع بمصادر الإنتاج والتبادل. طيب دكتور، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة لقائنا اليوم مع الدكتور محمود جاب الله في إطار طرح موضوع المتغيرات الأساسية في بناء المجتمع المحمدي. دكتور، المتغير السياسي في المرحلة المدنية يمثل هو أيضا مرحلة الانتقال من بناء الفرد والمجتمع إلى بناء كيان سياسي منظم قادر على إدارة شؤون المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.
1: نعم.
0: أكيد أن هذا التحول دكتور ارتبط بمنظومة سياسية معينة. نبدأ بمبدأ تنظيم العلاقات والتحالفات الخارجية دكتور مع القبائل المجاورة للمدينة.
1: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على درجة عالية، وهذا بتوجيه إلهي وبحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المتغيرات هي متغيرات في حقيقة متغيرات مترابطة، بدأ بالمتغير السلوكي المتغير الفردي لكي يكون أفراد وعصبة قادرة على التأسيس وبناء المجتمع، ثم لما انتقل إلى المدينة بدأ بالمتغيرات الأساسية لإيجاد بنية، ليست بنية مادية وإنما بنية أيضا فكرية، بنية عقائدية لهذا المجتمع. فكان المتغير الثقافي، ثم المتغير الاجتماعي الذي عامل على ترابط المجتمع، ثم المتغير الاقتصادي وهو كحاجة أساسية قبل الخروج خارج دائرة المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن همه تأسيس مجتمع مدني في رقعة ضيقة أبدا، وإنما أرسل للعالمين، أرسل للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو أرسل لكل الناس دون استثناء، وهي خاتمة الرسالة، وهي رسالة الإسلام، وهي الجامعة بين كل الشرائع السابقة. فلا يوجد دين آخر غير دين الإسلام. لا نقول الدين اليهودي ولا نقول الدين المسيحي، نقول الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية، إنما نقول الدين الإسلامي، لأن كلها هذه الشرائع هي من مشكات واحدة، وهي مشكات الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه آية تقر أنه لا يوجد دين إلا دين الإسلام، وإبراهيم كان على دين الإسلام، وموسى وعيسى وكل الأنبياء والرسل كانوا على دين الإسلام، وكانوا يبشرون ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله له قناعة أن هذا الدين ودين الإسلام لابد أن يخرج إلى العلن، لابد أن يتجاوز دائرة المجتمع المدني إلى المجتمعات المجاورة في مرحلة أولى، ثم ذهب إلى القوى العظمى فارس والروم ودعاهم إلى الإسلام. فبالتالي كان أمرا ذو قيمة وذو أهمية عالية كيف يقع إخراج هذه الدعوة من هذه الدائرة الضيقة، كما فعل في إخراج الدعوة من الدائرة الضيقة لمكة إلى دائرة أوسع في المدينة، والآن سيعمل على إخراج من هذه الدائرة الأوسع، نعم أوسع من المجتمع المكي، ولكن ستكون دائرة تلامس كل أرجاء العالم. فكان هذا المتغير السياسي، ما هو قوام هذا المتغير؟ وذلك المتغير السياسي هو سعي من الرسول صلى الله عليه وسلم لضمان الاستقرار لهذه الدولة الناشئة. هذه الدولة هي دولة ناشئة في الحقيقة، ولم يبقى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 10 سنوات، ولكن استطاع في خلال 10 سنوات هذه أن يوفر الحد الأدنى من الاستقرار، وأن يضمن الحد الأدنى من الاستقرار. حتى أن قبل فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب للحج قبل فتح مكة بسنتين، منعه أهل مكة من دخولي، ومنعه أبو سفيان من دخول مكة، بالرغم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجا، واعتبر كفار قريش أن هذه الدخول هو دخول انتصار ودخول المنتصر، فرفضوا أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم. واحتار الرسول في أمره، ماذا سيفعل. فلما دعي إلى إنشاء عهد مع قريش قبل ذلك العهد، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض الانصياع وناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأخير أطاع الرسول، رفض. كيف نرضى بالدنية في ديننا يا رسول الله؟ نحن أتينا للحج، لم نأتي لشيء آخر. فكان هناك عقد وتعاقد بين كفار قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأملت قريش على وثيقة عندما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة، هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان. فقال له أبو سفيان، إن كتبت هذه الوثيقة بهذه الطريقة فأنك جعلتني أؤمن بك كرسول وأنا لا أؤمن بك كرسول.
0: نعم.
1: إذن فقالوا إذن هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان. كان التعاقد هو لتوفير الاستقرار وأتى من بعده بفتح مكة، ولكن سبق هذا رحلة للرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى القبائل التي تحيط بالمدينة فأنجز معها معاهدات. هناك قبائل قبلت أن تدافع عن الرسول وأن يدافع الرسول عنها، وهناك قبائل انخرطت في الإسلام، وهناك قبائل لم تقبل أن تدافع عن الرسول ولم تقبل أن يدافع الرسول عنها، ولكن دونت أنها لا تعتدي على المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بذلك المعاهدات أعطى صورة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الهدف الأساسي كان كيف يوفر الاستقرار للمدينة ولهذه نعم. الدولة الناشئة.
0: نعم. ونشر الدعوة الدكتور والتعريف بالإسلام أيضا كان له بعد نعم. سياسي ضمن السياسة التي اعتمدها الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا عن هذه الدعوة في إطار المتغير السياسي؟
1: هنا الرسول انتدب جملة من الوفود وجملة من الصحابة لفصاحتهم ولقوة اقتناعهم برسالة الإسلام، وأرسلهم أرسل هذه الوفود إلى القرى القريبة والبعيدة لدعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى الإسلام. ولما اشتد عود الدولة هذه الدولة أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم إما أن ينخرطوا في دولة الإسلام أو أن تكون لهم جزية تدفع لدولة الإسلام مقابل حمايتهم وتوفير الأمن لهم. هذه الجزية ما تحدث عنها كثير من العلماء أنا لم تكن فيها ظلم، بل بالعكس أنت لن تكن مطالب بضمان حقك في الأمن وحقك في الحياة السليمة، أنا أضمن لك دولة الإسلام. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ كي لا تختلط الأمور على هذه الدولة الناشئة، بل أنه ليحمل المسؤولية الكاملة لهذه الدولة دولة الإسلام في حمايتها لكل من ينضوي تحت هذه المظلة حتى وإن لم يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل دعاة إلى كثير من الأمصار وبدأت دعوة الإسلام تنتشر بدأ بالمناطق المحيطة والقريبة، ثم انطلقوا إلى ما أبعد من ذلك حتى وصلوا بلاد فارس وبلاد الروم.
0: نعم. يعني دكتور المتغير السياسي تجلى في الانتقال السياسي من الجماعة إلى الدولة المنظمة، وذلك من خلال بناء نظام سياسي يقوم على الأخلاق والعدل والشورى، وبذلك أصبحت المدينة نموذجا لمجتمع سياسي متماسك يجمع بين القيم الأخلاقية والتنظيم السياسي.
1: نعم. ولذلك نعم. هناك كثير من المعاهدات التي صورت، نذكر منها بسرعة بعض المعاهدات. معاهدة النبي مع يهود المدينة كانت معاهدة أيضا ذو أسس وأسس لها الرسول صلى الله عليه وسلم. معاهدة النبي مع نصارى نجران وهم من النصارى، معاهدة نبي مع بني ضمرة وهذا لم تكن لهم ديانة لم يكونوا ملتزمين بشريعة معينة، ثم صلح الحديبية مع كفار قريش التي ذكرناه. إذن كانت هذه المعاهدات كلها هي أسس في بناء هذه العلاقات الجديدة بين دولة المجتمع المحمدي والقبائل الأخرى.
0: طيب دكتور، نحن بعد الوقوف عند هذه المتغيرات التي أسهمت في بناء المجتمع المحمدي، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكننا الاستفادة من هذه المتغيرات في بناء مجتمعنا المعاصر وتوظيف مبادئها بما يتماشى مع واقعنا وتحدياتنا الراهنة؟
1: نعم، سؤال وجيه. رسولنا صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذج، هذا النموذج استطاع من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير وأن يبني مجتمع مغاير تماما للمجتمع الجاهلي الذي كان موجود في مكة. فكيف لا نستطيع نحن الآن أن نبني مجتمعات متماسكة، مجتمعات متكاملة على هذه الأسس؟ بدأ بتنمية الوعي الفردي، وهذا أمر ضروري، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحاصر الوعي الفردي للناس وأن نطلب منهم أن يكونوا مثال في الالتزام بمبادئ وبأخلاق المجتمع، وهي ذلك التعايش الجمعي. لأن يعني قبل بناء الوعي الجمعي تنطلق المسألة من بناء وعي فردي. ما نراه الآن في المجتمعات الحديثة هو تنامي ثقافة القانون، والالتزام بالقانون، ولكن هناك ضمور وتراجع كبير في ثقافة المواطنة. كيف أكون مواطن؟ كيف أكون مواطن لي حقوق ولي واجبات؟ فأنا أؤمن بحقي كما أؤمن بواجبي، وأحيانا أؤمن بواجبي قبل الإيمان بالحق، على اعتبار أن واجبي هو حق لغيري وواجب غيري هو حق لي. فلابد أن تكون لدي هذه الثقافة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أسس هذا الوعي لدى الفرد، أن يكون كل فرد له درجة عالية من الوعي في فهمه لدوره داخل المجتمع. وتلك هي رسالة الإسلام، تلك هي الأمانة في الحقيقة، كل في عنقه إيمانة أمانة. ثم بدأ بالمتغيرات الأخرى. المتغير الثقافي له دوره في بناء المجتمعات، في انصهار المجتمعات، في هذا التكامل. نحن لا نريد الثقافة المستوردة التي تستهدف هوية المسلم، والتي تستهدف ثقافته، والتي تستهدف بنيته العقائدية والاجتماعية. المراد من بناء الثقافة المتميزة الثقافة ذات الطابع الإسلامي، وهو طابع لا يعاكس مدنية المجتمع، بل بالعكس يدعم مدنية المجتمع، يعمل على اللحمة الكاملة بين أفراد المجتمع. وهنا الدور الهام الذي تلعبه الثقافة. كذلك الجانب الاجتماعي، لا يمكن لمجتمعات أن تتقدم وهي تتقاتل، وهي مجتمعات تتناحر، وهي مجتمعات تبغض بعضها البعض، بل لابد أن يكون هناك تركيز لتجميع كل الأدوار، كل في موقعه وكل في موضعه، ولكن كل شخص يسهم بإيجابية كبيرة في صيانة المجتمع. المتغير الاقتصادي أيضا لابد أن تكون لمجتمعاتنا أدوار اقتصادية متقدمة، أدوار اقتصادية ناجحة، لأن الاقتصاد هو قوام المجتمعات. لا يمكن للمجتمعات أن تنهض وأن تستمر وهي اقتصاديا فاشلة في اختياراتها، فاشل في مشروعها. وأخيرها المتغير السياسي، لابد من ربط علاقات ناجزة تقوم على مبدأ المساواة واحترام الطرف الآخر، دون الاعتداء على هويتنا ومكونات مجتمعنا وقيمنا وعقائدنا. فالمتغير السياسي يبنى على أساس من العدل وحسن التعامل.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور لما تفضلت به. مستمعينا الكرام، نشكركم لمرافقتكم لنا. في الختام نقول أو نذكر بأن بناء المجتمع المحمدي لم يكن قادرا على عامل واحد، وإنما على مجموعة من المتغيرات المتكاملة، شملت الجانب الفردي، الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والثقافي. والرسول صلى الله عليه وسلم استطاع من خلال فهم الواقع أن يؤسس مجتمع متماسك قادر على حمل الرسالة وتحقيق الاستقرار. ونحن بناء على ذلك مستمعينا الكرام نؤكد أن دراسة هذه المتغيرات لا تقتصر على دراسة التجربة النبوية فقط، بل تفتح الباب للاستفادة من مبادئها ومناهجها في معالجة واقعنا المعاصر وما أحوجنا نحن اليوم إلى معالجة واقعنا المعاصر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
9: فرقة الإذاعة التونسية
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف مصطفى حكيم،
3: سينما
11: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
3: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في حصص سابقة، سأقدم لكم محاورة أجريتها مع تانغ شو وينغ في هونغ كونغ، وتحديدا في مقر فرقته المسرحية تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو. وكان هذا اللقاء لقاء مثيرا وباعثا على عدد من التساؤلات وكذلك المحاورات والجدل حول مسار الرجل، ولكن المنطلقات التي أقام عليها هذا المسار. وسبق أن أشرت في حصص لاحقة لأهمية تجربة المسرحي الهونغ كونغي تانغ شو وينغ باعتباره يمثل نموذجا من نماذج المثقفين الفنانين المسرحيين الذين عبروا القارات وعبروا المقاربات واندمجت في تجربتهم منطلقات، منها ما هو موروث ومعالج، ومنه ما هو آت وكذلك مسعي إلى استبطانه وامتلاكه. تانغ شو وينغ مثلما سيتكلم الآن، سنرى هذه التجربة التي أخذته من هونغ كونغ، وهو من بين الجيل الأول في هونغ كونغ بعد أن استولت بريطانيا على هذه القطعة من الأرض التابعة للصين الشعبية، وعاش إذن في إطار ما هو مستعمرة بريطانية في آسيا، ولكنه عاش كذلك عودة هونغ كونغ إلى البلد الأم مع المحافظة على نظامها القائم. ثم هو كذلك متشبع بثقافة عبر الذاكرة وعبر ما بقي من مظاهر ثقافية من جنوب الصين، خاصة الناطق باللغة الكانتونية، ومتشبع كذلك بالمقاربة البريطانية في تكوين سكان المستعمرات. ثم رأينا كذلك رحلة هامة في فرنسا ورأينا ردود فعلها. الآن سنستمع إلى تانغ شو وينغ وهو يتكلم عن هذا المسار وكيف انطلق منه. ذهبت إلى مقر هذه فرقته صحبة الفنان والفنان التونسي المقيم في هونغ كونغ، الفنان محمد إدريسي، الذي سبق أن التقينا به في أكثر من حصة، ورأينا كذلك مساره ومساراته، وهو من بين المختصين في الكوميدي ميوزيكال بمفهومها الأمريكي، أي المسرح الغنائي الراقص بمفهوم الأمريكي، وهو مقيم في هونغ كونغ بطلب من أهل الثقافة في هونغ كونغ ليعلمهم وليدرسهم، ثم بعد ذلك ليصبح أحد المشاركين في تأسيس الكوميديا الموسيقية الكوميديا الميوزيكال بالطريقة الأمريكية ناطقة بالكانتونية. إذن صديقي محمد إدريسي أخذني وذهبنا ودخلنا في عوالم هونغ كونغ، وسرنا في عبر وسائل النقل فيها من خاصة المترو، وما لفت انتباهي أن المكان الذي قام فيه مقرا لفرقته هو مكان له تاريخ. هذا المكان يعود إلى فترة من فترات هونغ كونغ وازدهار الصناعات، صناعات اللعب بسعر سعر منخفض، وهذا رأينا تلك الألعاب والألعاب للأطفال التي كانت تغزو العالم. ثم هو كذلك هناك ميناء. إذن ولكن تحول هذا الأمر، فقد هذا المكان دوره السابق وأصبح خاليا من المعامل التي كانت تسكنه. وهنا أمر هام، أنه تم تحويل تلك المقرات إلى أماكن لإقامة الفنانين وإقامة العاملين الثقافيين. وفي هذا كذلك ما يلفت الانتباه. وتانغ شو وينغ اكترى له في إحدى العمارات التي كانت معملا وأعاد بناء هذا المكان، وهو مكان بسيط لكن فيه ما يجب أن يكون. إذن البساط من الخشب، العزل الصوتي، وأحسست وأنا أدخل ذاك المكان بمشاريع العمل بأنه مكان للتدرب للتمرين، وكذلك مكان للتعليم. فتانغ شو وينغ في المرحلة التي التقيت فيها منذ سنة، إذن فهو أخذ أو نزل منزلته باعتباره مخرجا وممثلا وصاحب رؤية جديدة للمسرح مثل ما أشرت. هو كذلك أن هذا المقر هو مقر كذلك للتدريب والتكوين، فهو إذن أستاذ ومدرب ومعلم في مجال أداء الممثل، وله طبعا ما يسمح له بذلك، سواء مساره هو وكذلك إشرافه على التعليم في معهد أكاديمية الفنون في هونغ كونغ. إذن سننصت إليه وهو يتكلم بتؤدة وبصوت ثابت مثير في تقديري. فننصت إليه يتكلم عن تكونه وطبيعة المسار بشكل موجز إلى أن نصل إلى رحلته إلى أوروبا.
3: En gros, je me disais, j'ai quatre formations. La formation chinoise, bien sûr, mais c'est surtout du sud de la Chine, de la région cantonaise.
4: D'accord.
3: Mes parents sont venus de la Chine après la guerre.
4: D'accord.
3: De 49. Donc, je suis né ici, première génération. Et donc, la formation chinoise, ça s'était pas été plus faible que l'anglaise. Parce que c'était une colonie anglaise.
4: Ouais.
3: L'enseignement que j'ai reçu, c'était instruit à travers l'anglais.
4: D'accord.
3: Surtout au lycée et puis à l'université. À l'université, j'ai étudié les droits. Parce qu'à cette époque-là, le lycée hongkongais est divisé en deux sections. Ouais. La section d'art et la section science.
4: ولا
2: تانغ شو وينغ، أنت تكلمت عن خلفياتك الثقافية والمعرفية، ثقافتك الصينية بالطبع، فأنت من جنوب الصين ومن منطقة الكانتونية بالتحديد. تكلمت عن والديك اللذين أتيا إلى هونغ كونغ في 49، إذن فكنت من بين الجيل الأول الذي ولد في هونغ كونغ. تكلمت عن تفعلت مع المكان موجودا في التعليم، وأدى بك الأمر إلى أن تتبع شعبة الفنون وشعبة أسفهمت الفنون مقابل شعبة العلوم. ما الفرق بين هاتين الشعبتين؟
3: La section science, la section d'art, la seule différence, c'est le sujet que tu étudies.
4: D'accord.
3: La section art, T'as pas beaucoup de choix, comme la géographie, l'histoire, l'histoire chinoise et la littérature anglaise et la littérature chinoise.
2: Ouais. Donc vous avez dit scientifique et artistique, c'est pas scientifique et littéraire.
3: Non, non, c'est arts and science.
2: C'est
3: comme ça.
2: Ça, c'est au niveau du secondaire, c'est-à-dire
3: lycée.
2: Lycée.
4: Oui, secondaire,
3: oui.
4: Les collèges et lycées.
2: Oui, d'accord. Ouais. Ouais.
3: Science, c'est mathématiques. Mathématiques, c'est aussi divisé en mathématiques pures.
2: Oui.
3: Et mathématiques appliquées.
2: Ah, déjà.
3: Comme calculus. Par exemple. Et puis biologie, chimique, physique. La section de sciences s'orientait évidemment vers les études de médecine, ingénieur.
2: Oui.
3: Et sciences.
2: Oui. واضح الأمر. إذن يتعلق الأمر بشعبة الفنون وهي ليس فيها مواد كثيرة تدرس. إذن هناك الجغرافيا، التاريخ، تاريخ الصين، الأدب الإنجليزي، الأدب الصيني.
3: Et pour la section arts, il faut trouver un travail quand même. Ouais. Donc le travail qui est le plus idéal, disons, à cette époque, c'est être un avocat.
2: Voilà.
3: Mais après 4 ans d'études d'avocat, je crois que c'était vraiment pas mon métier. Donc, je travaillais pendant 3 ans en tant qu'avocat avant d'aller en France pour étudier le théâtre et surtout comme un acteur.
2: D'accord.
3: Parce que les spectacles, Marcel Marceau m'a beaucoup parlé à cette époque. J'ai appris le tai chi aussi avant d'aller en France. Le tai chi aussi m'a beaucoup parlé. Et puis, un petit peu, le côté mouvement de l'Opéra de Pékin.
2: واضح. إذن دعنا نقول أن الشعبة التي تبعتها تسمح لك بأن تكون محاميا لا غير، وفعلا اشتغلت مدة 4 سنوات ويبدو أن المحاماة ليست من المهن التي تريد أن تمارسها. ذكرت أمر لافت الانتباه أن في واقع الأمر عشت ما تريد أن تراه، معنى الحرمان نقول من أن تمارس مهنة تريدها، ولكن أشرت إلى أنك في الآن نفسه كانت هناك فرصة لكي تعيش تجربة من خلال مشاهدة بعض الفنانين، وذكرت خاصة مارسيل مارسو. مارسيل مارسو المشهور بال تثويره للميم لمسرح الميم. إذن بدأنا في عالم التعبير الجسدي، انشأنا باعتباره أمرا أساسيا. إذن هذا الأمر جعلك تحاول أن تجد ما يمكن أن يمكنك من هذا الفن الجديد، خاصة وأنك أشرت كذلك لأنك التقيت بأستاذة في التايتشي وكذلك في الأوبرا دي بيكان، وهي أستاذة هجرت الصين بعد أن كان لها صيتها بعد الثورة الثقافية. تأكل بعده كلمة تحطه كلمة. داكور.
3: C'était une femme.
2: Ouais.
3: Donc qui est très connue en Chine, mais afin de fuir
2: voilà
3: la tragédie peut-être qu'il aura au futur, elle a décidé de venir en Hong Kong. Elle a organisé des cours privés et je l'ai appris pendant 3 ans, et donc de la tai chi, le mime et le théâtre Pékin,
2: l'opéra de Pékin
3: m'ont beaucoup changé.
2: Ouais.
3: Surtout ma pensée vis-à-vis qu'est-ce que ça veut dire le corps et qu'est-ce que ça veut dire les paroles, parce que cette époque-là, pour répéter un théâtre par clé, c'est comme ça, bon ben on lit le texte
2: à l'italienne, la table
3: et puis la deuxième étape c'est désigner les places, voilà.
2: Ouais.
3: Et puis la troisième étape c'est raffiner,
2: voilà.
3: Mais, quatrième étape c'est la représentation, c'est comme ça. Donc c'est ennuyeux en quelque sorte, il n'y a pas vraiment de vie.
2: D'accord.
3: C'est en plus à cette époque, comme il n'y avait pas.
5: C'est les années
3: 60. Au début de 80.
5: 80. D'accord.
2: إذا هذه الأستاذة التي درست كانت مشهورة جدا في الصين، خروجها من الصين بسبب ما سميته أنت المأساة التي مرت بها البلاد وهي الثورة الثقافية، وقررت القدوم إلى هونغ كونغ. إذا استفدت من دروسها الخصوصية، ثم إنك تتلمذت عليها لمدة 3 سنوات واكتشفت في التاي تشي والميم والتمثيل الصامت ومسرح أوبرا بكين ما اكتشفته أحدث فيك تغييرا. إذن ما شاهدته مارسيل مارسو من ناحية، ثم هذا الذي يمثله وتمثله الفرجة والتقاليد المسرحية والفرجوية الصينية، ثم أشرت إلى أنك بدأت تنتبه إلى تحركات الممثلين، وفي مرحلة رابعة فهمت أن العمل المسرحي يمكن أن يكون بشكل آخر. تكلمت عن العمل، اعتبرت العمل التقليدي عملا مملا، قراءة نص إعداده فهو أمر ممل. ثم ما زاد الطين بلة في رأيك في ذلك الوقت سنوات 80 هو غياب مدارس مختصة فعلا في تكوين الممثلين في هونغ كونغ. إذن كانت هذه العناصر قد غذت حب الاطلاع فيك ودفعتك للذهاب إلى فرنسا. أنت قلت سنوات 80.
3: Avec cette curiosité que je suis allé en France, on m'a dit que Sancier s'est nommé pour l'étude de théâtre et le cinéma. Tout au long avec Paris 8.
5: Ouais, exactement. Ouais.
3: Saint-Denis. Et donc, je suis entré à Sancier. À cette époque, il y avait vraiment de bons professeurs. Il y en a un qui s'appelle Georges Banu.
5: Georges Banu, oui.
3: Et qui a été cité, malheureusement, il y a quelques années.
5: Ouais, le...
3: Et donc, il m'a orienté vers des personnalités de théâtre contemporain qui sont vraiment vachement importantes. C'était pour Arié Mouchkine et Peter Brook. Sans ça, incessamment, il continue de parler de la création merveilleuse de la cartoucherie et puis Bouffe du Nord. Et donc, j'ai eu de la chance de faire un stage. C'était dur. 200 personnes à la cartoucherie pendant une semaine. Et c'est dur parce que c'était une improvisation de masque de la média de l'art et aussi du théâtre baliné, mélangé ensemble. Et c'est là que j'ai appris une chose, qui est quand un acteur qui entre sur scène, il fait un état. Un état de quoi? Un état d'âme. Et aussi, un son minimum. Un son, ça veut pas dire une sonorité. Une ambiance qui peut attirer les spectateurs. Mais pour la plupart d'entre nous, moins de 10 secondes, on est sorti. On n'a pas de son minimum, malheureusement. Il faut rentrer de nouveau. Il faut carrément 70% de participants vraiment pleurer. Mais y compris moi. C'est vraiment difficile d'entrer, de rester pendant 10 secondes sur scène. Mais c'est vraiment un travail... qui m'a laissé énormément de références et de mémoire. En plus, il y a une question qui nous a laissé, Bamushkin, c'est est-ce que tu veux vraiment être un acteur? Parce que c'est vachement dur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait vraiment susciter dans ce carrière. Et même aujourd'hui, quand... Je parle aux jeunes aspirants.
5: Ouais.
3: Je pose la même question.
2: إذا تانغ شو وينغ، عندما حللت بفرنسا ذهبت أو سجلت في جامعة سانسيي، وكانت هناك شعبة للمسرح والسينما، وسانسيي تابع للجامعة باريس الثامنة طبعاً. في ذلك الوقت استفدت من حضور بعض الأساتذة، وخاصة ذكرت بشكل خاص جورج بانو الناقد الفذ الذي وجهك من خلال ما أحس به من شواغل عندك إلى مجال إلى الفنانين الحاضرين وقتها. إذن فأنت زوجت بين التعلم الأكاديمي في سانسي وانفتحت على ممارسة المسرح وقتها، ووجهك إلى أريان منوشكين وما أدراك ما أريان منوشكين وبيتر بروك. طبعا في تلك الفترة بيتر بروك، عندما نقول بيتر بروك وأريان منوشكين نقول لا كارتوشري دو فانسان، نقول لا بوف دي نور، ويجب أن نقر أنك كنت محظوظا، دخلت في بعض الدورات التدريبية التي كانت تنظمها منوشكين، وأشرت إلى صعوبة ما عشته من تجربة في هذه الورشات التدريبية. كان عدد المشاركين في الدورة التي شاركت فيها ما يقارب 200 شخص، وامتدت الدورة لمدة أسبوع. كان الأمر صعب لأن التدريبات كانت تقوم على المزج بين الارتجال والأقنعة والكوميديا ديلارتي والمسرح الباليني، وعندها تعلمت أمرا هاما تمثل حسب تعبيرك أن الممثل عندما يصعد على الركعة عليه أن ينشئ حالة. وما هي هذه الحالة؟ حالة نفسية وجدانية، عليه أن ينشئ مناخا من شأنه أن يشد الجمهور، معتمدا الحد الأدنى من الأصوات والتصويت. وأقررت بأن معظم المشاركين لم يقووا على البقاء أكثر من 10 ثوان فقط ليخرج من الركعة، وكان عليكم المشاركين أن تعودوا من جديد. وأقررت بأن صعوبة هذه التمرين، هذه التمارين وهذه الحالة أدت 70% منكم إلى الإحساس بالإحباط إلى حد البكاء، وقد كنت من بين الباكين. إذن وألححت على أن المسرح، إذن اكتشفت أن المسرح ليس أمرا سهلا، الوقوف على الركعة ليس أمرا سهلا. هذه التجربة تركت فيك أثرا بالغا على صعيدي المراجع والذاكرة. ما تركته منوشكين فيك هو سؤال واحد من الضروري طرحه، وهذا سؤال هو يجب أن يطرح على كل من يتوجه للمسرح: هل تريد حقا أن تكون ممثلا؟ لأن الأمر صعب للغاية. وحتى اليوم عندما تتحدث إلى الشباب الطامحين إلى أن يصبحوا ممثلين تطرح عليهم السؤال نفسه.
3: L'influence française c'est aussi fondamental parce que j'ai vu pour la première fois comment la liberté de création et la diversité d'absorber des sources différentes de différentes cultures. À cette époque, à la fin de 80, au début de 86, je crois que c'était vraiment l'âge d'or.
5: Exactement, oui.
3: Pour le théâtre français ou même pour la danse contemporaine.
6: Oui, oui, oui, c'est vrai.
3: J'ai vu chaque semaine une danse au théâtre de la ville. J'ai vu chaque fois, chaque année, Pina Barge qui est venue avec un nouveau spectacle. C'était merveilleux. Et même pour le théâtre conventionnel, il y a toujours, il y avait toujours un essai de franchir la parquière, et même à la Comédie française à cette époque. Et c'était dirigé par Antoine Vitesse, mais malheureusement, il est mort après 2 ans. Après, pris la direction, c'était vraiment... Et aussi chez Ho.
2: Tang Shi Wing, أرى أن هذه التجربة أثرت فيك تأثيرا كبيرا، وهذا ما قلته، فقد رأيت لأول مرة كيف تنشأ الحرية الإبداعية حسب تعبيرك، وكيف يتجلى التنوع. ثم وقفت على كيف يمكن استيعاب مصادر مختلفة وثقافات مختلفة. كان ذلك في نهاية الثمانينات، وأشارك الرأي أنه كان حقا العصر الذهبي للمسرح الفرنسي ولقيام الرقص المعاصر وامتداداته. وهذا لاحظته أنت عندما كنت تشاهد في مسرح تياتر دو لا فيل في باريس عرض بالي في كل سنة وأنت محظوظ. ثم شاهدت أكثر من ذلك عروض بينا باوش مؤسسة التانس تياتر التي ثورت الرقصة والمسرح معا وكلما أتت إلى باريس. إذن أنت عشت فترة رائعة. وحتى بالنسبة إلى المسارح التقليدية صادف أن كانت الفترة التي كنت فيها هناك توجه لوضع مخرجين ذوي توجه تجديدي على مؤسسات مسرحية من نوع الكوميدي فرانسيز التي هي مطلوب تحافظ على الإرث. فكان أنطوان فيتيز مخرجها ومديرها، وبعد أن توفي خلفه باتريس سيرو

0: بعد أن استمعنا إلى ما اخترته لكم من موسيقى الجاز، نواصل حوارنا مع تانغ شي وينغ، المخرج الهونغ كونغي الذي استعرض لنا مساره والحظوظ التي توفرت له في باريس. تانغ شي وينغ، هذه الفترة التي عشتها هي توافق إلى حد ما تحول سياسي في فرنسا، تمثل في وصول ميتيران للسلطة وتوليه السلطة فيها، ونشأة جو يبعث عن الأمل. هناك عناصر كثيرة تحققت في تلك الفترة.
1: جميل، هذه البريود لا الكونسيدي ان بو افيك لاريفي دو ميتيران افيك جاك لانغ، يا توت اون اتموسفير سورت دي ديسبوار، يا با مال اوسي دو
2: جاك لانغ. باسكو جاك لانغ ا ايتي بوكو كريتيكي مي لا بوكو في بور لا كولتور، مي لا انورميمون في بور لا كولتور.
1: Et surtout, il a pesé en tant que ministre. Donc, lorsque il y a des initiatives qui viennent des artistes, ok, mais lorsque tu es ministre et en plus tu as des initiatives qui vont dans le sens des artistes, c'est quand même meilleur.
3: Mais aussi la relation entre les pays, différents pays européens, à cette époque, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors, d'une façon différente.
0: فعلا سي محمد دريسي، شكرا على الإسهام. فعلا وافقك أن لجاك لانغ دور كبير رغم الانتقادات الموجهة له، لكنه قدم فعلا للثقافة الفرنسية كثيرا، رسخ عددا من المؤسسات كذلك، وهام جدا عندما تكون وزيرا وتكون لك مبادرات، فهذا أمر مستحسن. و فعلا هذا الجو إذا أضيفت له العلاقات الجيدة القائمة بين البلدان الأوروبية ورد الفعل بينها، وهو أمر أفضل بكثير حسب رأيك من اليوم. لكني أردت أن أدفع تانغ شي وينغ قليلا إلى أن يجيبني على سؤال يتمثل في رأيه فيما استنتجته مما قال. هل أن أريان نوشكين، وهي الفنانة الفرنسية ذات الخلفيات الثقافية الغربية، ألم تكن سببا في أن دفعتك أنت الآتي من هونغ كونغ ومن مرجعيات ثقافية صينية، أن دفعتك أنت إلى أن تعيد النظر أو تستعيد ما كنت، وبعبارة أخرى تنتبه إلى موروثك؟ سؤال، هل ساعدك الأمر على أن تسأل نفسك هذا السؤال؟
3: Elle a créé une école de théâtre de l'acteur traditionnel. Je crois que je sais pas ça existe encore, mais à cette époque. Elle a invité pendant plusieurs années, chaque année un mois, je crois, des acteurs du théâtre traditionnel asiatique. J'ai assisté à un stage dirigé par une comédienne de l'opéra de Pékin formidable. Et donc on a commencé de parler, d'échanger. Elle a beaucoup âgé que moi, bien sûr. Et, comme elle est héritier d'une tradition qui est encore vivante, donc comparable, ressemble à mon maître de l'opéra de Pékin.
0: جوابك على سؤالي أنك فعلا تقر بأن لأريان نوشكين فضلا عليك لاستعادة وإعادة اكتشاف موروثك الصيني. وأشرت إلى أنها أنشأت مدرسة الفن التقليدي الصيني، أريان مشكين أسست هذه المدرسة، حتى لا تدري إن كانت موجودة الآن، ولكن في ذلك الوقت دعت أريان مشكين ممثلين من المسرح الآسيوي التقليدي، وذلك لمدة سنوات، وكان في كان هؤلاء الممثلون يقضون مدة شهر كل عام، وكان المتدربون عندها يدرسون عن أستاذة

0: Hong Kong était différente de celle du continent pour la bonne raison, pour des raisons historiques. La Grande-Bretagne était là, son état, elle fait ce qu'elle veut. Et elle, donc, imposait un peu son approche d'éducation. Donc, est-ce que je pourrais dire que vous avez trouvé vous-même votre culture, vos racines, là, pas en Hong Kong, mais plutôt
1: Oui, en
0: en
1: France,
0: France?
1: évidemment. Là, j'ai appris que des grandes personnalités du théâtre contemporain, ou disons moderne, à partir du début du XXe siècle, ils sont beaucoup influencés, ou au moins d'une certaine manière influencés par le théâtre asiatique, surtout le théâtre japonais, le théâtre indien et le théâtre chinois. Par exemple, Bertolt Brecht. Et tout au long de l'histoire du théâtre contemporain occidental, pendant le XXe siècle, c'était comme ça. Y compris Peter Brook et Henry Mishkin, d'une certaine façon, Shirley aussi. La façon qu'il a réinventé la comédie dell'arte a quelques liens avec le théâtre traditionnel. Et aussi, il y a beaucoup de discours là-dessus. Et le corps, qu'est-ce que dit le corps par rapport au texte, et comment vraiment faire vivre le texte au-delà de paroles, parce que les théâtres traditionnels asiatiques, quand même, sont capables de garder la tradition vivante. Et donc, on a un réservoir de répertoire, on a un système de formation très systématique, afin d'aboutir à quelque chose qui est vraiment une tradition pendant plusieurs siècles.
2: إذا وجدت بالفعل جذورك وثقافتك الخاصة في فرنسا، وتعلمت شيئا عن تلك الجذور وشيئا كثيرا من ثقافتك، وخاصة عرفت شخصيات عظيمة، مسارح معاصرة، وتذهب إلى أن المسارح الحديثة منذ بداية القرن العشرين كانت متأثرة إلى حد كبير أو على الأقل بطريقة ما بالمسرح الآسيوي، وخاصة المسرح الياباني والمسرح الأندونيسي والمسرح الهندي والمسرح الصيني. لكن هناك آخرون كذلك، على سبيل المثال اكتشفت أن بيرتولد بريخت طوال تاريخ المسرح الغربي المعاصر خلال القرن العشرين كان الأمر كذلك، بيتر بروك نفسه، هاري مانش الذي أعاد اختراع الكوميديا معولا بصور من الصور على المسرح التقليدي الآسيوي. إذا في نهاية الأمر هناك صلة وعنصر من العناصر كان وراء هذه النهضة وما نشأ في المسرح الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بموقع الجسد، موقع الجسد وصلته بالنص وكيفية بث الحياة فعليا في النص بما يتجاوز مجرد الكلمات المنطوقة. ففي نهاية المطاف نجحت أشكال المسرح الآسيوي التقليدي في الحفاظ على تقاليدها حية، ونتيجة ذلك يتوفر مخزون فني طار تدريبي منهجي للغاية يدعم هذه التقاليد الممتدة عبر قرون عديدة. وللحفاظ على الرصيد الموروث، وهذا معلوم تانغ شي وينغ، أن العائلات في آسيا تعمل على توارث تلك المقاربات عبر الأجيال، تتوارث تقاليدها وتتناقلها، وهذا طبعا لعب دورا جوهريا في الإبقاء على هذه التقاليد حية. يعني هل لديك فكرة عن ماهية أوبرا بكين الآن؟ معلوم أن الغرب والغربيون هم الذين أطلقوا هذا الاسم أوبرا بكين على تلك الفرجة الصينية. كيف يسمى المسرح بين الصينيين؟
1: La musique.
0: Sichu.
1: Sichu. Littéralement, ça veut dire le théâtre ou le drame.
0: Le drame.
1: Et la musique.
0: Le...

0: c'est quoi le drame, c'est quoi là, dans le...
1: Si c'est le théâtre ou le drame,
0: voilà.
1: Tu. C'est la musique.
2: وهذا أمر مثير للاهتمام تانغ شي وينغ، فالتسمية المطلقة على هذه الفرجة الأوبرا بيكين مكونة من الدراما والموسيقى، لذا لا يمكنك تخيل دراما دون موسيقى، فالموسيقى عنصر بنيوي، إنها مهمة جدا، إنها شيء آخر. حسنا، هذا طبعا نتكلم عن الكورس أو الجوقة في التراجيديا، لكن هذا ضروري، والغناء كذلك ضروري. ريت هناك الكورس في التراجيديا يعول على الإنشاد أو الغناء. إذن تانغ شي وينغ، هل يمكن أن نتكلم عن دراما في الأوبرا دو بيكان؟ أوبرا بيكين، هل هناك شخصيات؟ هل هناك النزاع؟ هل يعني هل تخضع للبنية المعروفة للدراما؟ بداية وسط نهاية، وتقوم على مسار متصاعد يصير إلى الذروة ثم الانفراج، هل هذا موجود في الأوبرا الأوبرا الصينية أوبرا بكين؟
1: plus ou moins dans le sens Aristote.
0: Donc Aristote
1: il y a un début. Il y a un développement, il y a un climax,
0: il y a
1: un personnage, il y a une action dramatique.
0: Voilà. Et est-ce que la notion de héros,
1: oui,
0: aussi,
2: إنه أمر استثنائي لأنه يؤكد ما وقفت عليه عند دراستي لبويتيقا أرسطو فن الشعر من خصائص لجهده التنظيري للدراما. وهو يتسم بعدم الانغلاق في التراجيديا وعلى التراجيديا وحدها، وهو موضوع تنظيره المعلن على عكس ما يمكن أن يتصور، وإنما بنى تنظيره على صور من الانفتاح يجعل نظريته قادرة على استيعاب إمكانيات لا حد لها للفرجة. لقد تحدث عن التراجيديا لكنه ترك الباب مفتوحا من حيث نظريته حول ما يمكن أن تكون عليه الدراما، وها أن أوبرا بكين حسب ما ذهبت إليه تانغ شي وينغ حاضرة حضورا كاملا في تنظير أرسطو للدراما. والآن أنت تخبرني أنه على المستوى الواحد سيوتشي، وهكذا أعود إلى سؤالي الأول، هل كنت متشبعا بما كانت تقوم عليه المسارح الآسيوية قبل مجيئك إلى فرنسا، أم أنك اكتشفتها بشكل أفضل عندما وصلت إلى فرنسا، وعندما اطلعت على ما اطلعت عليه، وعندما عايشت ما أمكنك أن تتعايش معه من أعمال مسرحية، من مقاربات في تدريب الممثلين، في الكلام عن المسرح وفيه؟ هل فرنسا وصولك إلى فرنسا فتح لك هذه الأفاق؟
1: oui, je découvre beaucoup mieux le théâtre dans son essence. C'est-à-dire la relation entre la forme, le contenu.

0: حضرات السادة والسيدات، هذا الحوار، هذه المحاورة التي أقمناها مع تانغ شي مينغ بحضور الفنان محمد التونسي محمد إدريسي، كشفت لنا عددا هاما من مظاهر مسار الرجل، ولكن كذلك كشفت لنا أنه بالإمكان ولعله من المحفزات أن تكتشف تراثك، أن تكتشف موروثك من خلال رؤية الآخر له، بل أكاد أقول من خلال انتباه الآخر إليه وتثمين ما يقوم عليه. هذه هي حالة تانغ شي مينغ عندما ذهب إلى فرنسا وعاش التجربة التي ذكر بعض عناصرها والمعنى والمعنى إلى عناصر أخرى منها في هذه الحلقة والحلقات السابقة، وهو أمر لعله ليس خاصا بتانغ شي مينغ، لعلنا نجد في ثقافة الغرب من موقعه موقع القوة القدرة على امتصاص المنجزات الثقافية الأخرى وإعادة استيعابها وجعلها جزءا منه، لكن أصحاب الثقافات الأخرى لعلهم يجدون في هذا ما يدفعهم لا إلى اكتشاف قيمة ما يعيشون ويرون دون أن ينصتوا إليه ودون أن يروه حقا، ويجعلهم في حاجة إلى إمعان النظر في منجزاتهم على ضوء رؤية الآخر. وفي النهاية كأني بالثقافة تلتقي وتتضافر وتتشاكل لتكون التراكم الذي تعرفه البشرية. حضر السادة والسيدات، من الضروري أن نعود إلى تانغ شي مينغ في حلقة أخرى لنرى تجلي هذه التجربة المسرحية الفذة ونخرج منها بما يمكن أن يخرج به من هو معني بمسارات المسرحيين الذين أصبح المسرح جزءا من حياتهم إن لم يكن حياتهم كلها. إلى ذلك الموعد أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي،
6: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية من برنامج دروب، والذي يتواصل إلى حدود الساعة 4 مساء. وضيفنا الكريم الذي نشكر فضله برغم حرارة كل هذا الطقس إلا أنه أبى أن يكون حاضرا معنا، الدكتور محمد غضبان، أستاذ التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة تونس المنار، والمدير الحالي للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ابن شرف. مرحبا بك دكتور على موجة الإذاعة الثقافية.
7: شكرا أستاذ سفيان، وأنا يعني بدوري أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة لأن أكون ضيفا على برنامجك الثقافي العزيز، وهذا يعني شرف لي أن أكون بينكم اليوم.
6: هذا من لطفك ومن تواضعك سي محمد، وأنت دائما كريم معنا وسخي، سواء بلطفك المعهود، سواء بكتبك، سواء أيضا باستقبالك لنا في المعهد العالي للدراسة الإنسانية ابن شرف، بكل سخاء وبكل لطف. ليعرف دكتور محمد غضبان يتأكد ويعرف ذلك كثيرا. سعيد جدا تكون معنا صديقتي بشرى فاطمة، صحفية المتميزة، صاحبة القلم المتخصص خاصة في المشهديات، في السينما، في الفنون التشكيلية، والتي تنشر الكثير من الجرائد العربية لا فقط التونسية، وباسم وبتمكن كبير إن شاء الله معنا في طور إعداد لبرنامج مع بشرة في هذا الشأن. مرحبا بك بشرة.
8: يعيشك، مرحبا بكم، مرحبا سي محمد، يعيشك. هذه فرصة جميلة أنه نتعرف على قامة فكرية وبحثية. شكرا لكم.
6: كل الشكر لك صديقتي بشرة فاطمة، وأكيد مستجمعنا لقاءات قادمة على موجة الإذاعة الثقافية في مشاريع قادمة. أولا دكتور محمد غضبان، ألف ألف مبروك لك ولنا هذا الإصدار المهم، 650 صفحة تقريبا من الحجم الكبير، نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط، نشر مجمع الأطرش، تقريبا عمره أسبوع وعشرة أيام على أكثر تقدير، لبنة جديدة تنضاف إلى مشروعك الذي تشتغل عليه، والذي يهتم أساسا بعلم النقود وتاريخها. لك دكتور محمد غضبان، صناعة النقود بإفريقية في العهد الزيري عن مجمع الأطرش، معجم دار السكة في العالم العربي الإسلامي الوسيط مجمع الأطرش، دراسات في نقود إفريقية الوسيطة نفس الدار، نحيو سيسي المطرش بالمناسبة، أنثروبولوجيا النقود، ترجمة أيضا الدينار والدرهم بإفريقية في العهد الفاطمي والزيري، دراسة في النقود والتاريخ المتعدد، دار الأمينة للنشر والتاريخ 2024. يبدو لي أنه تشتغل ضمن مشروع، ضمن رؤية، ضمن خيط ناظم. حضرتك دكتور محمد غضبان متخصص في التاريخ في الأثار الإسلامية وتدرس هذه المادة، ولكن اخترت أن تذهب في مبحث دقيق نوعا ما في النقود والمسائل التي لها علاقة بهذا المبحث.
7: نعم، شكرا أستاذ سفيان على كرمك المعتاد في تقديمنا، وأكثر مما نستحق ربما، وأشكرك جزيل الشكر على تقديم هذا الكتاب الذي هو يعني كما قلت حديث الطبع والإصدار عن دار مجمع الأطرش للكتاب المختص. وفعلا يعني وأشكر يعني كل المتدخلين لصناعة لإنتاج هذا الكتاب يعني على فنيا وعلى المستوى الطباعي. أيضا فيما قلت يعني عودا على ما ذكرته أستاذ سفيان، فعلا هو أنا أستاذ في التاريخ والآثار الإسلامية بالجامعة التونسية، وتحديدا أنا أنتمي إلى جامعة تونس المنار والمعهد العالي للمسانية بتونس. وعلم النقود هو شعبة من شعب علم الآثار المتنوع والزاخر، وهذه الشعبة يعني شعبة أو هذا التخصص الدقيق جدا الذي يدرس النقود القديمة، أقول قديمة يعني كل العصور دون استثناء، وصولا إلى بداية العصر الفترة المعاصرة، يعني أقول دقيقة وأؤكد ما ذكرت سيادتك سي سفيان، لأن النقود التي نسميها اليوم العملة هي إنتاج رسمي تنتجه الدول وكل القوى على اختلافها وتنوعها تنتجها، وهي اليوم تحكي تاريخ هذه الدول وهذه القوى بأشكال متنوعة على المستويات الفنية، المستويات السياسية السيادية، وأيضا الإيديولوجية، وأيضا الاقتصادية، يعني متنوعة. هذه القطعة الصغيرة هي يعني كنز من المعلومات والمعطيات. وعلى المستوى الأنثروبولوجي أيضا، وأنا كنت ترجمت كتاب يعني مهم ورائع هو أنثروبولوجيا النقود، تخصص حديث في لا أقول حديث بالمعنى يعني التقني في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبلجيكا، لكن في عالمنا العربي لا يوجد هذا التخصص وغير متاح للطلبة، وكانت فرصة لي أنا بأن أترجم هذا الكتاب وليكون لبنة أيضا من لبنات علم النقود في مكتباتنا التونسية وجامعاتنا التونسية ثم أيضا العربية.
6: محمد، في هذا الكتاب ذكرت بأن هذا المبحث غير مهتم به نوعا ما في الدراسات العربية، هناك اهتمام غربي بأصناف متنوعة، ولكن على المستوى العربي يكاد يكون هذا المبحث وكتبك تحديدا دون مجاملة مجانية، معناه هناك تخصص وهناك ابتكار قد يكون لهذا المبحث ومحاولة البحث بشكل دقيق جدا وليس بشكل عابر.
7: نعم، شكرا. هو شكرا كما تفضلت وقلت، هو كل العالم وبما فيه يعني عالمنا العربي هم يدرسون هذا الاختصاص ويدرسونه للطلبة منذ عقود كثيرة، وتحديدا في مصر يعني منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا العلم علم النقود موجود وكل الدول العربية تعنى به، لكن تعنى به من حيث التقديم الشكلي للقطعة، قطعة أثرية يعني، وتعود الجميع على تقديمها تقديما يعني أثريا ماديا وصفيا، يصفون القطعة ويمرون، لكن التعرض للجوانب الأنثروبولوجية مثلا كما ذكرت في ترجمتي لكتاب يعني حديث وهو باللغة الفرنسية في أنثروبولوجيا النقود، وذلك ليكون يعني بابا ندخل منه إلى هذا العلم بين ضفرين الدقيق أنثروبولوجيا النقود القديم، حتى تكون يعني مدخلا للطلبة في عالمنا العربي وأيضا للمتخصصين الباحثين والمدرسين. في أعمالي وفي كتبي ومباحثي يعني منذ سنوات حاولت أن أختلف نوعا ما عن هذا التمشي الكلاسيكي في دراسة هذه القطاع النقدية وهذا الأثر المادي، فحاولت أن أدخل عليه يعني جانبا من الفلسفة ومن الأنثروبولوجيا ومن أيضا المناهج السيميائية والدلالية في دراسة هذا المحتوى القديم الذي كان يعني إطاره من الذهب والفضة ومن المعادن البخسة الأخرى البرونز والنحاس، يعني هي كانت بمثابة سجلات تاريخية يجب علينا أن ندرسها من كل الزوايا وكل النواحي. في كتابي الحالي والذي عنونته بنقود السلطان وسلطان النقود، وهو يعني عنوان جذاب وربما فيه تسويق وشد القارئ لأن يطرح السؤال في ذهني قبل أن يقرأ هذا الكتاب، ما المقصود بهذا، فأحمله على البحث في ثنايا هذا الكتاب. وفعلا يعني هو السلطان يعني بإطلاق المعنى هو الحاكم على مر العصور، وينجم يكون ثائر يثور ضد دولة رسمية، فهو سلطان له سلطة معينة في مجال وفي زمان محددين. فنقوده هي نقود سلطان، لكن هذه النقود أيضا لها سلطة، سلطة متنوعة، سلطة سياسية، سلطة ايديولوجية، لأن حملت معاني هذه النقود فيها نصوص فيها صور مثلا في الفترة القديمة، لكن الفترة الإسلامية تختلف، أصبحت الكلمة والحرف هما أصل، يعني الأصل الذي تأسست عليه نقود العرب المسلمين منذ عهد عبد الملك بن مروان. فأصبحت لهذه النقود سلطة، المتلقي والمتعامل بهذه القطعة يجد فيها نصوصا، فيها لنبقى دائما في مجال العالم العربي الإسلامي، يعني هي نصوص متنوعة فيها النصوص القرآنية مأخوذة من القرآن. فبالتالي كل سلطان وكل ذي سلطة يستعمل القرآن وتطويعه لجلب الأتباع وللتأثير فيهم، فلم يعد القرآن قرآن المساجد والصلاة فقط، بل أصبح سلاحا وأصبح أيضا وسيلة يتبعها كل سلطان ليرمز إلى هويته. وهنا ندخل في باب الهوية، القرآن أصبح جزء من هوية هذه النقود، كما أن يعني نصوصا أخرى مثل اسم دار السكة واسم الحاكم وأيضا عبارات أخرى متنوعة قد نجدها، أسماء أمراء أو أسماء الخدم المقربين من الحكام يتم نقشها، وأسماء أبنائهم وزوجاتهم إلى غير ذلك. فهذا السجل المتنوع من النصوص أصبحت له سلطات أو سلطان متعدد، وهذا الذي يجب أن نقرأه في هذا الكتاب وفي ثناياه. توصلت إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن النقود ليست نقود أو وسائل للتعامل الاقتصادي فقط داخل الأسواق أو ربما بين الدول، لكن هي محامل هويات، يعني كل حاكم له هوية معينة ينافس بها الحاكم الآخر أو الخليفة أو السلطان الآخر أو الأمير الآخر، فيدونها في هذه النقود ثم ينشرها أو يجعلها تروج في المجال فتبلغ، وكأن هذا السلطان يتنقل وهو جسديا من مكان إلى مكان عبر هذا الدينار أو الدرهم، لأنه هو نتاج رسمي لذلك الحاكم. فالمتلقي وكأنه يتحدث مع السلطان، مثلا الخليفة العباسي نقده ديناره أو درهمه في الأندلس أو في المغرب أو في إفريقيا، وكأن المتعامل بها التاجر أو المشتري أو السكان العاديين لمدينة القيروان، وكأنهم يرون الخليفة حاضرا بينهم وهو الغائب. أصبح الدينار والدرهم هما مرآة تعكس السلطان في غيابه.
6: في نفس السياق هذا خلينا نحلو معناه قوس صغير وطريف نوعا ما، كلمة الدينار الدرهم الفلوس بلهجتنا احنا اللي هي جاي من الفلس، جمع الفلس، الدينار اللاتيني روماني والدرهم يوناني أو فارس،
7: يقال يوناني أو فارس
6: نعم، والفلس أيضا معنى نفس
7: الروماني هذه من الفترة القديمة.
6: معناه يبدو أنه ما نتعامل به في مستوى المنطقة العربية إلى حد الآن هي مصطلحات قديمة، معناه إحنا نقول الدينار التونسي والدينار الكويتي مثلا، ولكن هو الأصل الأصيل لهذه التسمية هي لاتينية رومانية بالأساس.
7: نعم.
6: وحافظنا على ذلك، واسم محمد الغضبان أنت في كتابك تستشهد حتى برمزية معينة عندما استعمل القرآن مثل هذه المصطلحات.
7: نعم.
6: في نص مقدس، فبالتالي تحفر في خصوصية الكلمة في أصلها ثم تعود إلى استعمالاتها من في الدولة الأموية في الدولة العباسية في المغرب في الأندلس.
7: نعم.
6: يبدو أنه مهم جدا هذه المسألة الأنثروبولوجية في فهم هذه العملة، ولا أن نكتفي بقيمتها النقدية نوعا ما. نعم. أو المادية.
7: نعم، هو يعني جرت العادة أن نسمي القطعة المصنوعة من الذهب دينارا والمصنوعة من الفضة درهما، وهذا يعني بناء على الموروث التاريخي والثقافي والأثر القديم الذي يعود إلى العهد الأموي. لماذا نقول العهد الأموي؟ لأن اسم الدينار أو كلمة دينار ودرهم نقشت على النقود منذ عهد عبد الملك بن مروان، وهو الخليفة الذي أنا أقدره كدارس للتاريخ ومدرس، لأنه كان سببا في بناء هذه الدولة التي تركت لنا تراثا زاخرا. أقول لأنه المصطلحات دينار ودرهم هي قديمة بطبيعة الحال، ليست عربية بالأساس، لكن استعملها العرب فدخلت في المعجم العربي وأصبحت تستعمل، ودخل القرآن فمكنها، منحها التمكين. الدينار هو لاتيني والدرهم فارسي أو يوناني، وذكر كلتا العبارتين ذكرتا في القرآن، فصبغهما القرآن بصبغة مقدسة. وهذا الذي تلقفه عبد الملك بن مروان فيما بعد بكل ذكاء، فلأنه لم فهم أنه ليس بالإمكان أن يخرج عن سياق القرآن، عن سياق المقدس، فجعل اسم الدينار عربيا والدرهم أيضا عربيا بصبغة قرآنية مقدسة، ولذلك ضمنها أيضا عبد الملك بن مروان اقتباس من سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، وأيضا اقتباس قرآني، محمد رسول الله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره. فعبد الملك بن مروان انطلاقا من القرآن خلد إذن الجانب المقدس في هذه النقود، يعني النقود ربما اليوم نحن لا نعرف لها جانبا مقدسا، بل على مر القرون السابقة إلى غاية الحضور العثماني كان الدرهم والدينار لهما قداسة كبيرة جدا، حتى أن من يشك في أمر أنه يزور أو يغش في النقود فإنه يلقى عقابا شديدا، وينفى أيضا، يعني العقاب الذي ملطف أن ينفى بعد أن يجلد ويحبس، ينفى من المدينة. وهذا طبعا نظرا لأهمية الجانب القدسي الذي يعني تلقفه عبد الملك بن مروان وجعله يعني سميا أو موازيا للعملة الاقتصادية التي تروج في الأسواق لكن لها جانب قدسي أو مقدس.
6: أذكر بأن سنحاول أن نقوم بإطلالة قصيرة ومختزلة إلى هذا الكتاب المهم، سنرجئ محاولة الولوج أكثر للكتاب إلى الشبكة الصيفية القادمة، لأننا سنحاول أن نقيم ندوة بساعتين أو ثلاثة ساعات حول هذا الكتاب المهم للدكتور محمد الغضبان، نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. ولكن أردنا أن نحتفل وأن نتشارك مع أستاذنا العزيز الدكتور محمد الغضبان فرحة هذا الكتاب وهذا المبحث المهم. فيما ذكرت سي محمد في صفحة 90 تؤكد وذلك، حيث تقول يقول ابن قتيبة في المعارف أول من نقش بالعربية على الدراهم عبد الملك بن مروان، ويذكر في الأخبار الطوال وهو عبد الملك أول من ضربها في الإسلام، رأيت الدنانير قبل أن ينقش عبد الملك ممسوحة، وهي وزن الدنانير التي ضربها عبد الملك. وتذكر الآية القرآنية التي أخرجت هذا الدينار اللاتيني من سياقه اللاتيني الغربي والدرهم من سياقه الفارسي واليوناني إلى السياق العربي حتى أصبحت في سياق الثقافة العربية. يمكن حتى هناك تسرب لقيمة الدينار حتى في الألعاب، في لعبة الكارت عن الديناري، لأنه الأصل متاعه دينار وله القيمة المضافة بعكس الأشياء الأخرى التي ثم ذبان وثم التريفل وثم غيره. يعني حتى لعبة الشكبة على قدر ما تبدو من بساطة وجه تحيل سي حمادي من جبلة الذي أفرد لها حصة من أحباء الحكمة، وفهمنا عليش السبعة الحية هذه تأكل الكل وتعمل الدنيا دي كل، وذكرنا بحكاية الديناري في علاقة بالحضارة اللاتينية. العنوان سي محمد فيه رهان وفيه مغامرة، لأنه ليس هناك حد جغرافي وليس هناك حد زمني. نقود السلطان وسلطان النقود، صراعات الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط، يعني العصر الوسيط هو ممتد زمنيا بشكل كبير جدا،
7: 15 قرن
6: معناها سياق زمني،
7: عفوا 10 قرون.
6: المهم أن العصر الوسيط معناه عصر، معناه مش لن نتكلم عن فترة صغيرة أو قصيرة أو عن دولة معينة، على عصر وسيط. وأنت قد درست هذه المسألة من العهد الأموي إلى العهد العباسي إلى
7: وصولا إلى تقوم الدولة العثمانية
6: بالضبط، معناه مرورا بالأندلس، مرورا بالمغارب، الدولة الفاطمية وغيرها من الأشياء بشكل دقيق. ثم أيضا في العالم العربي الإسلامي معناها ليس هناك تحديد جغرافي وليس هناك تحديد زمني، ليس في ذلك الكثير من الرهان والمغامرة سي محمد.
7: هي فعلا هي مغامرة، يعني وانكببت على هذا العمل منذ سنوات، وأيضا في عملي الإداري كمدير ومسؤول في مؤسسة جامعية جعلني أبتعد قليلا عن هذا المشروع لسنة أو سنة ونصف، ثم عدت إليه بشغف كبير، لأنه ليس من الطبيعي أن العمل الإداري أو الوظيفة تقتل البحث العلمي، وهذا الشيء الذي أحبه أنا هو أن أكتب. فكنت يعني أرجئ الكتابة والبحث إلى ساعات متأخرة من الليل، فأسهر على هذا الكتاب ودخلت مغامرة كبرى، لأنه هذا المجال الواسع يعني من أقصى العالم العربي الإسلامي شرقا إلى أقصاه غربا، وصولا إلى الأندلس ثم وصولا إلى الهند الإسلامية في الفترة الوسيطة. يعني هي مغامرة ليست وعملا ليس سهلا، بل هو فيه يعني تكلف ومغامرة عواقبها أخطر من نتائجها الطيبة والجيدة، وأنا أسعى وأرجو أن يكون يعني ما ضمنته في هذا الكتاب مناسبا، وربما وأتمنى أن يلقى رضا الجميع. لماذا؟ يعني فتحت كما شراعي على كامل المجال العربي الإسلامي في 10 قرون، لأنه لما سندرس صراع الهوية السكية ليس علينا أن نكتفي بمجال جغرافي محدد، مثلا المغرب أو بلاد المغرب، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى، ونضيف إليها الأندلس أو المشرق، وهذا تقسيم كلاسيكي. كان بالإمكان أن أدرس المغرب فقط، وفي كتاب آخر وجزء آخر أدرس بلاد المشرق، لكن لما سنتحدث عن الهوية السكية ليس مسموح لنا أن نقسم أو نجزأ. ونكتشف من خلال الكتاب أن والفضل هنا يعود إلى عبد الملك بن مروان، الذي استطاع أن يضع حدا لفترة طويلة امتدت لمدة 60 سنة تقريبا من التجربة. حاولوا أن يقلدوا نقود الفرسي ونقود البيزنطيين، يعني ما قبل حتى الخلفاء الراشدين، ربما بدءا من آخر أيامات خلافة عمر بن الخطاب، ولكن مع عثمان بن عفان هذا مؤكد أنهم بدأوا يصنعون نقودهم، لكن هي مقلدة أو تحاكي نقود الفرس ونقود البيزنطيين. وتواصل هذا الأمر حتى مع علي بن أبي طالب، ثم مع معاوية بن أبي سفيان، وصولا إلى عبد الملك. عبد الملك أيضا يعني مدة سنين طويلة قبل أن يعرب، نقول يعرب لأنه جعلها بلسان عربي مبين، وهذا يعني اقتباس من القرآن، سوف أعود إليه. يعني هذه الهوية السكية الأموية هي هوية سكية عربية بامتياز، لأنه لا نجد اسم أي خليفة أموي على أي قطعة من الذهب والفضة، بل جعل فيها قرآنا. ولذلك أنا أجي في هذا الكتاب أسميه كتاب بلسان عربي مبين، هذا الدينار أو الدرهم، بما أنه اقتبس عبد الملك بن مروان من القرآن وضمن هذا النص، أخرجه من إطاره القرآني إلى إطار اقتصادي، فوكأننا به يمد المجتمع العربي الإسلامي والسوق العربي الإسلامية بماذا؟ بكتاب عربي مبين أيضا. حتى عبارة بسم الله الرحمن الرحيم التي نجدها أيضا على الدنانير وعلى الدراهم، وهو يعني اقتباس من القرآن. وذكرت أنا في الكتاب أنه بسم الله وردت في قصة بلقيس وسليمان، ولما يعني جاءها كتاب وقالت لقومها هذا كتاب من سليمان، أم بسم الله الرحمن الرحيم توني في هذا المعنى. ثم أيضا في مع نوح في سفينته بسم الله مجراها ومرسالها. فقلت أنا عبد الملك المروان كان ذكيا يعني وحكيما لدرجة أنه جعل الناس يفهمون أن هذا الدينار وهذا الدرهم هو كتاب عربي مبين، ولكن أيضا يتميز بالثبات والاستقرار كسفينة نوح. يعني بسم الله في سفينة نوح جعلتها مستقرة في الأمواج، وبسم الله الرحمن الرحيم في الرسالة التي أرسلها سليمان بلقيس جعلها كتابا كريما. يعني وهذا الذي يعود بنا إلى ما تفضلت سي سفيان، أنه لم يعد بالإمكان أن ندرس هذه النقود في إطار كلاسيكي وصفي فقط، بل يجب أن ندخل في عالم فلسفي أنتروبولوجي سيميائي وغيره من المناهج الدراسية الحديثة التي يجب تطبيقها ليس على هذه النقود فقط كقطاع ثري، بل أيضا على محامل ثرية أخرى. يعني هنا فيما يهمني أنا كمتخصص في النقود طبقت هذه المناهج هنا، حاولت أن أطبق، ربما أنجح فيها، أنا أعتقد أني نجحت إلى حد ما. يبقى على سي سفيان والأستاذة والمتخصصين والقراء أن يقولوا كلمتهم الأخيرة إن أعجبهم ما كتبت أم لم يعجبه، لكن حاولنا وربما نؤجر على هذه المحاولة.
6: لا أكيد هو مجهود مهم جدا، 650 صفحة من الحجم الكبير والصور والمعلومات والتحليل، مسألة مهمة جدا سي محمد، بالعكس يعطيك ألف صحة، هذا من تواضعك. وحتى نتبين قيمة الأمر نحاول أن نجعل أحداثياتنا هي الحالية، مثلا قيمة الدولار الآن معنا كعملة على مستوى العالم في التعامل المادي والاقتصادي وغيره من الأشياء، لنفهم أهمية هذا الموضوع. يمكن نعيش ذلك الآن، قيمة الدولار وقيمة العملات، وحتى الحرب التي يقوم بها البريكس في إنشاء عملة خاصة به وغيره من الأشياء، لكي نتبين أهمية ما درسته تاريخيا سي محمد وما أرفقته بهذه الكلمة صراع الهويات السكية. هناك صراع مهم جدا أنت تتتبع أثره، وتقول في هذه الفقرة صفحة 22 المكثفة: سواء في الحرب أو في السلم كانت الهويات السكية في صدام متواصل، وهو ما كانت عليه النقود قديما، ثم في العصرين الحديث والمعاصر وصولا إلى الزمن الراهن، حيث تسيطر هويات سكية بعينها مرتبطة بقوى سياسية وعسكرية واقتصادية كبرى مثل السلطاني والمحبوب العثمانيين والأفرنتي والبندقي والريال في العصر الحديث والدولار والأورو واليان الياباني والجنيه الاسترليني حاليا، والتي تغطى على جميع الهويات السكية في العالم. في المقابل توجد اليوم هويات سكية ضعيفة لا تقدر على المنافسة خارج حدودها الترابية بسبب ضعف الدولة المصدرة لها، مثل الليرة اللبنانية والليرة السورية والدينار العراقي وغيرها من العملات الإفريقية. هذا البحث محمد مرفوق بالعديد من الصور لهذه العملات، للدينار، للدرهم، للفلس، لغيرهم أشياء في مختلف هذه الحقبات التاريخية المتنوعة التي امتدت على الكامل العصر الوسيط وفي العالم العربي الإسلامي. السؤال الذي يطرح أكيد أن هناك مشقة في محاولة الوصول إلى هذه الوثائق، إلى هذه النقود، يعني بشكل أو بآخر من الأشياء التي معنى ضاعفت إعجابي بهذا الكتاب وهذا المبحث، أن هناك هذه الصور التي تؤكد أن هناك جدية في تقديم الوثيقة المشتغل عليها وهي النقود. ودائما ما يسأل المؤرخ حول مصادر وثائقه وحول المصاعب التي رافقته وهو يحاول أن يتخطاها.
7: نعم، شكرا سي سفيان. فعلا هو كما ذكرت وتفضلت به، الصورة، ونحن في عصر الصورة، ليس بالإمكان أن تستسيغ أو تفهم معنى الكتاب الذي بين يديك إذا لم يكن مرفوقا بصور تثبت أو تؤكد أو ربما تفسر ما ذهبت إليه، وخاصة ونحن نتعامل مع يعني نتاج أثري قديم أو ربما هي مشغولات أثرية قديمة وذات طابع رسمي. لما نتحدث عن الهوية وأنا أقول لك أن هناك اقتباسات قرآنية موجودة، لابد أن تكون لديك صورة عن هذا الدينار الذي ضربه عبد الملك بن مروان أو درهم الذي سكه عبد الملك بن مروان، مرفق أيضا بجدول، هذا الجدول هو الذي فيه وصف للقطعة ونصوصها حتى القارئ يتمكن من فهم ما أقوله أو ما أحاول أن أفسره من في ثنايا هذا الكتاب. الصور موجودة، ونحن اليوم ربما كان قبل عقود الباحث يتنقل من متحف إلى آخر ليبحث عن صورة جيدة من دولة إلى أخرى ومن متحف إلى آخر. اليوم يعني بفضل الإنترنت هناك يعني متاحف موجودة على الانترنت، يعني يكفي أن تبحث عن قطعة ما ستجد هذه الصور، وتبحث عن أو ترسل في طلب يعني ترخيص لاستعمال هذه الصور، يمدونك به يعني بكل يسر وبكل لطف. أنا كلما طلبت من هذه الدور اللدو هي مزادات على عالمية لبيع النقود. كلما احتجت إلى قطعة أرسل طلبا يعني عبر البريد الإلكتروني استسمحهم لاستعمال هذه الصورة فيتيحون لك ذلك وهم مشكورون فعلا. وهذا يعني أصبح العالم يعني قرية صغيرة فعلا في هذا ومن هذا الباب نؤكد هذا يعني. ووجدت يعني في ذلك فرصة لأن أمكن القارئ وأمكن نفسي من وسيلة لتتبع هذه الأفكار التي أدافع عنها هنا. وأعود بك إلى مسألة صراع الهويات. أنا قلت وقفت عند الهوية الأموية الهوية السكية هي بالفرنسوية ليدونتيتي مونيتير أو ليدونتيتي نوميسماتيك يعني كيف بطاقة التعريف متاعنا هي بطاقة هوية. فهذه النقود أيضا كل قطعة لها هوية خاصة بها أو بطاقة تعريف خاصة بها كانت تجوب كل العالم. الأمويون صنعوا هوية سكية عربية إسلامية بحتة. جاء العباسيون فصنعوا هوية سكية عباسية وخلقت لأول مرة في التاريخ يعني الصراع بين الهويات كان السبب فيه هو العباسيون. وانتقل ما بقى أو ما تبقى من الأمويين الهاربين من دمشق خوفا على حياتهم من بطش العباسيين وهربوا إلى بلاد المغرب أفريقي ثم الأندلس واستقروا هناك. وكان يعني صقر قريش عبد الرحمن الداخل هو الذي أعاد بناء الدولة الأموية في الأندلس فحافظ على هوية الأمويين السكية تلك التي كانت هوية المسلمين قاطبة حافظ عليها كما هي وصنعها في الأندلس. وهنا دخل الصراع السكي الهويات السكي بين الأمويين الذين التجأوا إلى الأندلس وبين العباسيين الذين سيطروا على الإمبراطورية. فبلاد المغرب في أفريقيا مثلا الفهريون الذين كانوا ولاة نهجوا على نفس المنوال فعارضوا العباسيين عبر استعمالهم للهوية الأموية السابق ما عاش فما دولة أموية لكن ظلت هويتهم السكية موجودة. فبنوا الفهريون الولاة آخر ولاة بني الفهريين في تونس استعملوا الهوية السكية الأموية للقول للعباسيين نحن مستقلين. تخبرنا الكتب المصادر بأن الوالي عبد الرحمن بن حبيب الفهري كان مستقلا منذ الفترة الأموية منذ 128 للهجرة أعلن استقلاله عن الخليفة آخر الخلفاء الأمويين. لكن لما جاء العباسيون أعلن استقلاله عن العباسيين باعتماد الهوية السكية الأموية. هنا نفهم كيف بدأ هذا الصراع بين الهويات. يأتي الأغالبة فيما بعد ويستعملون الهوية خاصة بهم رغم أنهم متابعين يعني صوريا للعباسيين. وبدأت في المشرق أيضا جاء البويهيون ثم السلاجقة ثم الطاهريون وغير ذلك وكل منهم يصنع نقودا خاصة به. في المشرق بدأوا يعني استعملوا الهوية السكية العباسية لأنه من نجموش يخرجوا على سياق العباسيين لأن هي مصدر الشرعة الشرعية السياسية مصدر الشرعية السياسية لهؤلاء الأمراء وهؤلاء السلاطين في المشرق هي الخلافة العباسية. فكانوا مضطرين لاتباع نفس الهوية السكية العباسية. في بلاد المغرب لا. وأقول لا منذ متى؟ منذ المعز بن باديس الذي ثار على الفاطميين مدة سنوات صنع نقودا أصبحت هي يعني مصدر الهوية السكية في بلاد المغرب. قلدها المرابطون قلدها أمراء جابس في ذلك الوقت وهم بنو جامع قلدوا أيضا لم يقلدوا الهوية السكية الزيرية بل الهوية السكية المرابطين التي قلدت هوية المعز بن باديس. ثم جاء الموحدون. الموحدون هم الذين خلقوا ما يسمى أو ما أسميه بهوية المغارب بهوية بلاد المغرب السكية خلقت أو أنشأها الموحدون.
6: وهو الجزء الثاني للكتاب. نعم. في المبحث. يعطيك ألف صحة سي محمد على هذا التطويف وهذه الرحلة اللي نجد أصدقها بشكل مباشر هذه رحلة تاريخية فيما نعيشه اليوم، معناه في التهديد باستعمال الدولار، عدم استعمال الدولار، استعمال الأورو، استعمال الروبل، استعمال الين، وهذه الحرب الخاصة بالهويات النقدية التي نعيشها الآن. وليس دليل أب أكثر من دليل على ذلك بأنه من المنظمات العالمية المهمة في تحديد مصائر الشعوب هو صندوق النقد الدولي، وهو الذي يمنح القروض. وحتى المسائل الهوية الخاصة كما ذكرت انت سيادتك، رمز الحرف الاس باللغة اللاتينية الموجود في الدولار هو اسمه الدولار، يفترض أن يكون هناك حرف الدي وليس حرف الاس، اس ومعها زوز خطوط عمودية. هو يعود إلى الحقبة الإسبانية، اللغة الإسبانية بالأساس، وفي ذلك أيضا مبحث كبير ومهم جدا. وأنت تعود من هذا دكتور محمد الغدبان، أذكر بهذا الكتاب الذي هو مدار حديثنا، آخر إزارات الدكتور محمد الغدبان، نقود السلطة، عفوا نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. ما تفضلت بذكره يحملني إلى سؤال حول منهجية البحث، لأن سيادتك قد أضأت لنا بعض هذه الدروب. في الصفحة 23 تقول: منهجيا لن نقسم الدراسة الحالية عبر اعتماد الطريقة الكلاسيكية إلى مشرق ومغرب إسلامي، ولن نقسمها إلى خلافات ودويلات، لن نقسمها كرونولوجيا وفق التطور الزمني لنشاط سك النقود عموما، ولن نقسمها ايديولوجيا وفق المذاهب لأنها لم تكن المحدد الأقوى للهوية السكية، ولن نسمح لأنفسنا بأن نتيها في سرديات الزمان والمكان. ستكون معناها لن تذكرني ببيت للمتنبي: لا أهل لك ولا دار، حصيل ثم الله، هذه التي تعود مجددا في البيت بشكل كبير جدا، اللن مع سي محمد الغضبان. ولكن يقترح، تقول: ستكون لنا رؤية مغايرة تتماهى وفلسفة الكتاب، وسيكون لنا تعاط مختلف مع المادة التي سنسعى إلى توفيرها وتوليدها عبر خيط ناظم سنتحسسه تدريجيا خلال رحلة بحثنا الطويلة، ويتمثل في علاقة السلطان بالمتلقي عبر عدد من الرسائل والخطابات إيمانية أو شرعية أو سيادية. استحضار هذه العلاقة، معنى أنا أرى أن هناك ظلال، معنى حتى الفلسفة الأنثروبولوجيا لهابرماس والمسألة التواصلية عبر العملات، عبر النقد. نعم. يعني أن تستحضر هذه العلاقة، تبحث في هذا التطور في النقود وفي الهوية السكية من خلال هذه العلاقة، علاقة السلطان بالمتلقي، أعتقد أنها تبتعد عن المناهج الكلاسيكية كما ذكرت ذلك. نعم. سي محمد.
7: نعم، شكرا سي سفيان. هو فعلا ما كنت أراه قبل أن أنتج هذا الكتاب، كنت أفكر لماذا هناك صراع اليوم بين الأورو والدولار. لكن منطقت يعني الاتحاد الأوروبي كانت لها دول، وكل دولة لها عملتها الخاصة، الفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني وإلى غير ذلك، لكنها لم تستطع أن تقاوم أو تتصدى إلى الدولار الأمريكي. فهذه الوحدة الاقتصادية أنتجت الأورو الذي أريد له أن يكون منافسا قويا للدولار. نفس الشيء في الفترة الوسيطة أو الفترة القديمة، وعلى الأقل في العالم الإسلامي. يعني ولنفهم أكثر سيد سفيان، يعني التقليد، تقليد الهويات أو تقليد النقود العباسية لم يكن حكرا مثلا على دويلات صغيرة هي مساندة للعباسيين مثلا، بل أيضا القوى المسيحية كانت تقلد النقود الإسلامية. وهذا اليوم نحن نعتمد الدولار والأورو. في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى كانوا يقلدون النقود، مثلا في بلاد المغرب هنا كانوا يقلدون النقود الموحدية، ويوهمون الرعاية أنها نقود موحدية لأن كانت قوية أنذاك النقود الموحدية، يعني بعيارها القوي من الذهب، فيصنعونهم نقودا تحاكي النقود الموحدية وسموها المصمودي. يعني حتى المصمودي الموحدون هم من مصمودة. فأطلق المسيحيون
6: على فين هي؟
7: القبيلة من بربرية في بلاد المغرب، قبيلة مصمودة، مثل هنتاتا وزناتا وغيرها.
6: يعني ذكرني حتى بثم

0: إذن الممالك الصليبية كانت تقلد نقود الفاطميين القوية، ولما يراها المستعمل أنذاك أو المتعامل بالنقود يعتقد أنها عربية، لكن الحروف هي حروف بسودو كوفيك أو بسودو عرب، يعني بالعربي هي شبيهة بالحرف العربي لكنها ليست حروف عربية. وهذا لماذا؟ ليوهم المتعاملين بالنقود بأنها عربية وجيدة العيار ويمكن التعامل بها. إذن تقليد النقود العربية الإسلامية هو داخل في تقليد الهويات المسيطرة. الموحدون صنعوا هوية سكية يعني كانت ندا للهوية العباسية آنذاك. الموحدون الحفصيون في تونس هم يعني استقلوا عن الموحدين لكن ظلوا يصنعون نقودهم على نفس النمط الموحدين. المارينيون في المغرب الأقصى استقلوا عن الموحدين وظلوا يصنعون نقودهم مدة قرون على النمط الموحدي. بنو عبد الولد في الجزائر لقرون يصنعون نقودهم على النمط الموحدي. النمط الموحدي هو ذلك المربع الشكل، يتميز بالشكل المربع. بلاد المغرب لمدة قرون أصبحت هويتها يعني في تنافس قائم الذات مع الهويات الشرقية. في بلاد المغرب أصبح عن المربع وفي بلاد المشرق عندهم الدائرة. ومن هنا لما نفهم كيف نفهم هذا الصراع في الهويات، الموحدون يعني كما نقول في الكتاب قلت سي سفيان أنه ليسوا بشيعة وليسوا بمعتزلة وليسوا بأشاعرة الموحدون، وليسوا أيضا بسنة، بل هم خليط من هذا كله ونجده في نقودهم. نحن اليوم في تونس لا تعرفنا لا شيعة لا سنة لا معتزلة لا أشاعرة، نحن ذلك النتاج الموحدي، النتاج مصمودة والقبائل البربرية ذلك. يعني كل شيء موجود عندنا في كل بيت توا في تونس القسم محمد وعلي ونحتفلوا بعاشورة ونعمل ذوم كل وهو تراث يعني موحدي بربري، أقول ب يعني تعميم المعنى تراث بربري. ومنذ ذلك الوقت أصبح لبلاد المغرب هوية خاصة بها ثقافية نجده أيضا في النقود.
1: أنا وحتى كي نعمل صلاة استسقاء نستحضر ما قبل الإسلام،
0: ما قبل الإسلام
1: تانيت أمك تانجو أمك تانجو يعني نعمله شكل تانيت معنا بالدائرة وبالمثلث رمز الخصوبة تانيت، ونعيتوا لها أمك تانجو ينسي طلبة ربي عشتاء، وتكون صلاة استسقاء معناها بحضور ثقافة ما قبل الإسلام ولا والإسلام، والأرض التي نتركها معناها لله من غير ما تكون تسق ويقولوا لها أرض بعلي نسبة إلى بعل الإله. فبالتالي حتى في ثقافتنا الشعبية الشفوية بالأساس صح. كما كنت تذكر اسم محمد غضبان معناه فيه هالتنوع هذا والثراء وهذا الاختلاط الجميل. طبعا ساعة من الزمن لن تفي الكتاب حقه، ولكن كما قلت هي محاولة لأن نقيم مأدبة واحتفاء معك اسم محمد ونتشارك معك في هذا الفرح بهذا الانتاج لهذا الكتاب. مازلت 10 دقائق. نشكر كل من يتابعنا على صفحتي على الفيسبوك، صديق صديقتنا الشاعرة القديرة سونيا الفرجاني من جربة، صديقتنا الغالية نادية الوستاتي، أستاذتنا العزيزة فاطمة بن محمود، وكلهم يسلموا عليك برشا سي محمد ويقدرون هذا المجهود وهذا الكتاب وهذا الإثراء للمكتبة. من الأشياء التي موجودة في الخلاصة كما قلت أنا كان لي الحظ الكبير أنه قرأت هذا الكتاب واستفدت بالكثير من الأشياء، حتى نظرتي للدينار والميد فرانك وغيرهم أصبحت لها خلفية معينة ثقافية أنتروبولوجية. قبل تشوفها يندرب ششري معنا مثلجات الإبني أم لا، أما الآن أصبح فيها الكثير وتثبت منها بشكل كبير جدا، كما تثبت أنت حينما تقول ننتهي في مدارات هذا البحث إلى حقيقة سيميائية كبرى، هي أن سلطان الحرف العربي والكلمة من ناحية أولى وبلاغة التصميم الهندسي من ناحية ثانية لم يكون مجرد زينة لسطح القطعة النقدية، بل كان المحرك الجوهري لكل تحولات الهوية السكية. وبذلك تتضح لنا الرؤية في علاقة بتاريخ النقود العربي الإسلامية، فنتمكن من فهمه بشكل جيد من زاوية مخصوصة جدا وذات طابع فلسفي وسيميائي بالدرجة الأولى. إنها مسألة الهويات السكية التي رافقت نشأة النقود وتطورها في العالم العربي الإسلامي، لنكتشف أن المسكوكات لم تكن مجرد قطع نقدية ثمينة أو بخسة تؤدي دورا اقتصاديا محددا في مجال جغرافي ما قد يتسع وقد يضيق في علاقة بنوع المعدني وعياره أولا، وبمدى انفتاح السلطة السياسية على النقود الأجنبية ومدى تسامحها معها ومع رواجها داخل مجالها الجيوسياسي ثانيا. محصلة البحث

0: البحث تدفعنا إلى يقظة ما، إلى الانتباه إلى دور الحرف العربي، إلى الشكل الهندسي، إلى ما يوجد في تلك القطع البسيطة، لا فقط في تعامل الاقتصادي ولكن في تعامل السيميائي والثقافي. سي محمد.
1: نعم شكرا. وهذا يعني قلت أنا منذ البداية سي سفيان أن عبد الملك بن مروان وبناء على التجارب السابقة منذ أواخر عهد عمر بن الخطاب يعني جعل من الحرف العربي هو أساس الهوية السكية العربية الإسلامية. تخلى عن الصورة، لأن النقود القديمة في السابق كانت تحمل صورة الإمبراطور، صورة الديانة إن كانت مسيحية أو بالنسبة للفرس معبد النار. تخلى عن هذا كله واستعاذ بالحرف العربي والنصوص المكتوبة به انطلاقا من النص القرآني بطبيعة الحال وغيرها من النصوص ذات الطابع السياسي والمدني. هذا هو الذي صنع الهوية العربية الإسلامية. أعود لأعطي مثال حتى يفهمنا السادة المستمعون. الموحدون كما قلت هم استقلوا سيميائيا وسكيا عن المشرق الإسلامي عبر اختراع الدينار أو الدرهم ذا الشكل المربع، لكن غيروا من شكل الخط. الحرف لم يعد الخط الكوفي الذي هو موجود في المشرق، ومنذ بداية يعني النقود الإسلامية كان الخط الكوفي. ماذا فعل الموحدون؟ جعلوا من الخط ما نسميه اليوم النسخي، لكنه خط مغربي، خط الثلث المغربي، جعلوه هو رمز السيادة السكية في بلاد المغرب. في المشرق يستعملون الكوفي، وبلاد المغرب أصبحوا يستعملون النسخي أو الخط الثلث المغربي، وهو خط جميل جدا. وكما قلت هذا الحرف هو أصبح رمز السيادة العربية الإسلامية على النقود، خلافا للصورة التي كانت تميز النقود في العهد القديم ما قبل الإسلام بطبيعة الحال. بالنسبة للهويات السكية لا تقتصر على عنصر أو عنصرين أو ثلاثة، هي متنوعة ولكل قارئ أو مستعمل لهذه النقود أو متعامل معها سوف يكتشف فيها أشياء ربما أنا لم أجدها. يعني هي ككتاب مفتوح كل يوم تنجم تفيق بحاجة. والهندسة اللي هي التصميم نسموها، لكل حاكم تصميم خاص به، أحيانا يقلدون تصاميم معينة كما قلت أنا. المرابطون قلدوا تصميم المعز بن باديس لأنهم بربر في بعضهم، هذا من صنهاجة، والبربر والمرابطون أيضا من صنهاجة الليثام اللي هم من أفريقيا جنوب الصحراء، من جنوب بلاد المغرب، وهم بربر من صنهاجة الكبيرة، فقلدوا شكل الدينار معز بن باديس. بنو جامع واللي هم عرب،
0: صنهاجة الليثام معناها التوارق،
1: اي توارق،
0: اي صنهاجة
1: هذو المرابطين. نعم. ولكن بنو زيري هم صنهاجة الشمال، وهم كانوا متعاملوا برشا مع الفاطميين، لكن يبقى عندهم الأصل البربري اللي هما يخليهم يعني متبنين لهوية بلاد المغرب. وانا نرجع ونقول سامحني كان ربما مش نطول سي سفيان، حتى طلبت نقول لهم هذا، كل مروا بلاد المغرب راوا العرب رمى حكمه هيش برشا، شوف الفتوحات العربية الإسلامية، ولكن حتى العرب كما بنو فهر الفهريون اللي منهم عبد الرحمن بن حبيب الفهري اللي هو من حفادة عقبة بن نافع أصبح له انتماء إلى بلاد المغرب وثار على الخليفة العباسي وأرسل له يوما قال له تونا أفريقية اليوم مسلمة ولا يجوز سبيها، قال له وابعث لي الجواري وابعث لي يعني
0: نساء.
1: النساء وابعث لي يعني الغنائم. قال له أفريقية اليوم مسلمة ولا يجوز سبيها، وابعث له شنو؟ بعث شوية كلاب وشوية طيور يصطاد بهم كما العقاب والواحد والنسر، وما بعث له حد شيء آخر. فأرسل جيشا كبيرا قوامه عشرات الالاف من المقاتلين باش يغزوا تونس ويدمروها ويقتلوا عبد الرحمن الفهر. هم في الاثناء جايين ويصلهم خبر وفاه الخليفه العباسي فرجعوا على في الطريق. ثم تواصل حكم البربر لافريقيا. شكون بعد جاوا بنو زيري؟ شكون هم؟ امام قلنا من صنهاجه، الموحدون مصامده، الحفصيون من هنتاتا، وهي كل قبائل بربرية. يعني تاريخ بلاد المغرب كل حكمها أبناؤه، حكم في أبناء باسم الإسلام.
0: سي محمد عندك سؤال كملوا به بشرى؟
2: لأنه فعلا الاطلاع على الكتاب يعتبر مرجع معناها من المراجع، وبحكم اختصاصي طبعا هذا يحيل على معناها كثير من البحوث، لانه هذه العمله او النقود هي في حد ذاتها وثيقه تاريخيه وهويه، وهي ايضا عباره على لوحه مصغره يعني لانها تختزل الحرف والخط العربي وتختزل هذه الهويات والحضاره الاسلاميه.
1: وهذه سلطه الفن،
2: وهذه سلطه الفن،
1: هذا جانب من سلطه،
2: هو
1: سلطة
2: هذا النقود في الفن، جانب سلطه الفن اللي يقود للبحث من وراء الصياغه الفنيه ممكن للعمله واثباتها، وهذا يعطيني برشا فضول للاطلاع على المرجع.
1: وهذا شرف لنا،
0: خاصه انك بشرى معنا مهتمه وتشتغلين على كل ما عنده علاقه بالصوره بالمشهديات بالسينما
2: بالنقوش، لان النقوش حسب ما شفت من صور انها مثيره كيف ما قلت، فيها جوانب كبيره من
1: جميله، جميله كبير جدا،
2: كانت يعني متركيز حتى على الحرف والخط العربي منعا للتزوير، وفي نفس الوقت هي وثيقه جماليه يعني تاريخيا.
0: باعتبار أننا سنتشارك في القادم الحصص، سأعيرك الكتاب ذهابا وإيابا علي وروتور، وأكيد أنه سنظفر بمقال مهم من طرفك صديقي العزيزة
2: زميلتي
0: بشرى. أنهي بهذه الجملة لهذا الكتاب التي تختصر قد يكون بعض الأفكار المهمة بالنسبة للنقود. لقد كانت لسان السلطان الذي يتكلم به وقلمه الذي يكتب به ويده التي يمسك بها وسيفه الذي يبطش به، كانت لسلطان السلطان لسان السلطان الذي يتكلم به وقلمه قلمه الذي يكتب به ويده التي يمسك بها وسيفه الذي يبطش به. وسي محمد يعطيك ألف صحة على هذا المبحث المهم والقيم. مجددا أشكر لك فضلك فضل حضورك معنا، كما قالت صديقتنا الغالية سونيا الفرجاني من جربة، معناها هذا اللقاء كان ضد الحر الكبير بما تفضلت بذكره من أفكار مهمة وقيمة. شكرا لك سي محمد على حضورك، شكرا لك على هذا الكتاب، وأكيد ستجمعنا إن شاء الله في بداية سبتمبر ندوة على الهواء مباشرة بساعتين ثلاثة ساعات بحسب البرمجة التي ستكون هناك إن شاء الله، ونحاول أن نعود إلى هذا الكتاب من خلال ندوة، من خلال تشريك عدد من أصدقاء المهتمين المختصين في هذا المجال. هي فقط إطلالة، هي فقط محاولة لكي نحتفل معك على الهواء مباشرة بلا بالنقود، ولكن بما أكثر من نقود،
1: بالهويات
0: بالسلطان المعرفي الموجود في هذا الكتاب المهم الذي أذكر به، نقود السلطان وسلطان النقود، صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط، للأستاذ الدكتور محمد الغذبان، واللي صدر عن مجمع الأطرش وفيه 650 صفحة. في 30 ثانية أترك لك كلمة الختام، إذا كان عندك هداء للعائلة للأسرة أترك لك المجال مفتوح في 30 ثانية.
1: أنا كل شيء يعني نقول نشكرك برشا سي سفيان، وهذا يعني كرم منك معتاد ومعهود وغير يعني جديد. نشكرك برشا على رحب صدرك وعلى اطلاعك على الكتاب، وهذا ما كان ينقصني هو أن أستمع إلى هذه الكلمات الكريمات من لدنك سي سفيان، وهذا ما عودتنا عليه فعلا، لأنك تلتهم الكتب التهاما، وفعلا يعني نفخر بك وتفخر بك الإذاعة وتفخر بك بلا تونسية. شكرا،
0: هذا من لطفك دائما سي محمد، التواضع متاعك معناها وسخائك لا محدود، يربطني كثيرا حتى وقت نمشي بحدك في ابن شرف، معناها تغمرنا بكل ذلك اللطف النابع من عينيك من قلبك قبل حتى من منصبك الإداري أو من منصبك الأكاديمي. كل الشكر المتجدد لك. شكرا لصديقتنا بشرى فاطمة، كان هذا اللقاء أولي حول ما يمكن أن ننجزه إن شاء الله في قادم الأيام في برنامج دروب. كان لنا الحظ المضاعف بحضور أستاذنا العزيز سيدنا محمد الغذبان كتابه نقود السلطان وسلطان النقود صراع الهويات السكية في العالم العربي الإسلامي خلال العصر الوسيط. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
3: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي.

0: النصوص اللآلية. النصوص اللآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلة في الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. هذه الحصة نخصصها مثل سالفتها للشعر العربي القديم، ولكن هذه المرة لنصوص لآلة جمة بين مزدوجتين، لأن الحصة لا تتسع للكثير منها. أقول هذا وهو ديوان الهذليين. وديوان الهذليين كما سنبين فيما يأتي من كلامنا فيما بعد، هو ينضوي إلى شعر القبائل أو ما اصطلح عليه، لأن العرب عندما جمعوا الشعر جمعوا للأفراد وجمعوا كذلك للقبائل، وهذا الديوان الهذليين هو إذن هو شعر القبائل، وهي ناحية طريفة في أدبنا العربي القديم سنتحدث عنها قليلا سلمهدي، ثم نحاول قدر الإمكان أن نصلها بمعنى من معاني الحماس، لأن ديوان القبائل أكثره هو في المراثي الهذليين تقريبا، في الغزل أيضا وبعضه في الفخر لا شك، ولكنه ينضوي إلى الحماسة بالمفهوم الذي استتب لها قديما. إذا نعود إلى ديوان الهذليين إذا أردت سلمهدي، ويمكن أن تذكر بعض التفاصيل والشوارد عن هذيل، ثم مباشرة نمر إلى قراءة ما تيسر من هذا الشعر، شعر القبائل أو شعر هذه القبيلة.
2: شكرا سلمونصف، نجدد الترحيب بالمستمعين والمستمعات في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص الآلة. هو كما تفضلت بالذكر أشعار الهذليين أو الهذليين هم من يعني قبيلة هذيل، من القبائل التي اعتنى بها الرواة قديما شأن شعراء الحيرة. يعني ثمة قبائل اعتنى بهم الرواة وجمعوا أشعارهم ودرسوها. طبعا قد يكون أحد هؤلاء الشعراء معروفا أكثر من غيره، مثل أبو ذؤيب الهذلي، وهو شاعر معروف وله مرثية في غاية الشهرة،
1: جدا
2: من المنون
1: وريبها
2: تتوجع. نعم، وفيها
1: في البيت الشهير
2: يعني الذي
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: نعم،
1: من المنون وريبها، طبعا هذا الالتفات يعني جرد من نفسه. نعم، شخص آخر.
2: نعم، هو الحقيقة وأشعار،
1: وهذا بعد أن فقد أبنائه في الفتوحات. نعم، في مصر فيما أذكر.
2: نعم،
1: في الفتوحات الإسلامية الأولى.
2: نعم،
1: استشهد ثلاثة من أبنائه هكذا.
2: نعم، قلت اعتنى به يعني الأشعار الهذليين. هذيل أولا تقع سلمونصف جنوب قريش، جنوب مكة، يعني حتى الموقع
1: موقع
2: هي
1: قريبة،
2: هي ضمن الحجاز. هي ضمن الحجاز، ولكن تقع جنوب مكة، وهي معروفة بكونها قبيلة فصيحة للغاية، وعنها تؤخذ العربية، بل عدها القدماء يعني أشعر العرب وأفصح العرب وما إلى ذلك، وهي تضاف إلى قبائل أخرى تأخذ منها اللغة كقبيلة بكر وقبيلة تميم وأسد، يعني هذه القبائل التي تأخذ منها العربية. السكري وهو من هو؟
1: من هو في الجمع الشعر؟
2: نعم، وضع كتاب بعنوان شرح أشعار الهذليين. نعم، رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني عن السكري، وهذا هذا الكتاب حقق في مصر ونشر في ثلاثة أجزاء، مجموع الصفحات تصور سلمونصف 1770 صفحة. حتى نبين أنه عمل ضخم جدا،
1: ولكنه يتسع لأكثر من شعر بطبيعة الحال.
2: طبعا ليس أشعار الهذليين،
1: يعني شعر الهذليين
2: ليس لشاعر واحد،
1: شعراء وهم يتفاوتون في هذه القصة.
2: نعم،
1: حيث الطول والقصر.
2: نعم،
1: وأبو تمام أيضا تخير لهم في كتابه الحبس، تخير أشعارا في المراثي للهذليين.
2: نعم،
1: من أبناء الذي أكبادنا تمشي على الأرض وما إلى ذلك. من أبيات أخرى جميلة لشعراء الهذليين.
2: ولكن الغريب يعني عداء أبا ذؤيب الهذلي الباقي هم شعراء يكادون
1: غير مشهورين. فما سخر ولا أدري أبو هكذا
2: هو مثلا شارع فما مالك بن الحارث سخر
1: الذين ذكروا في كتب الحماسة
2: أعلم ساعد
1: أبو ولكن عجلان. أبو ذؤيب هو
2: أبو جندب المشهور معقل أكثر. بن خويلد مالك بن خالد أمية بن أبي عائد حذيفة بن أنس عمرو ذي الكلب قيس بن العزارة يعني هم غير معروفين كثيرا ولكن لهم أهمية كبيرة
1: في هذا.
2: لأهمية أشعار هذيلس المنصف ألف ابن جني كتابا في تقريبا 250 صفحة بعنوان التمام في تفسير أشعار هذيل. ولماذا يعني لماذا اعتنى به السكري واعتنى به ابن جني؟ لأن العربية كما قلت تأخذ عن هؤلاء ولهذا فنصهم الشعري كان في الحقيقة مرجعا يعودون إليه لبيان لطائف العربية معجما وتركيبا
1: في كتب النحو كلها. قل تقريبا لا يوجد مصنف من النحو ولا تجد فيه شاهدا من شعر هذيل.
2: نعم
1: كلهم حتى معنا حتى آخر النحات حتى ليس النحات الأوائل فقط.
2: نعم صحيح. أما في العصر الحديث فقد دار كتب بصرية أخرجت ديوان الهذليين وجعلته أجزاء ثلاثة وهو أيضا كتاب ضخم في قطعة يعني القطع الكبير. وجعلت مثلا القسم الأول خاص بشعر أبي ذؤيب وساعد بن جؤية.
1: كنا درست أنا أتذكر في القيروان عندما افتتحت كلية القيروان في السنوات الأولى وآخر الثمانينات أنا وسي حمد الزنكري رحمه الله زميلنا بالفعل درسنا تخيرنا مراثي هذيل ودرسناها للطلبة تخيرنا المراثي الحقيقة فقط.
2: نعم.
1: بينما لهذيل أيضا شعر في الغزل وفي الفخر. نعم. وفي أغراض أخرى لكن اشتهرت بهذه المراثي.
2: صحيح. ما يمكن سي المنصف أن نقرأ
1: بعضها أي بالفعل لكي بالفعل نقرأ نماذج من هذه هي
2: نبدأ النصوص أمين المنون
1: يمكن أن تقرأها إذا أردت إذا كنت لديك أو أنا أقرأ كما تشقر منها بيتا.
2: نعم.
1: كنت أحفظ منها لكني لم أعد أتذكرها كثير. طبعا أمين المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع. بالفعل ما توجد رواية أخرى أعرفها هناك رواية قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت هكذا ومثل مالك ينفع أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع. قوية قصيدة. فأجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولا سوف يولع بالبكاء من يفجع. وهذه أظنك ستعلق عليها بالبكاء بالبكاء طبعا. وهذا طبعا هذا يجوز للشعراء سبقوا هوي هكذا وأعتنق لهواهم
2: وهي لغة في هوايا
1: في هوايا
2: سبقوا هوايا
1: والبيت الآخر الكلمة غير واضحة تقريبا
2: أعنقوا لهواي لهواهم فتخرموا
1: ولكل جنب مصرع. ثم حتى يصل إلى البيت وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وهو من الأبيات الشهيرة في كتب البلاغة لأنه يذكر في الاستعارة المكنية التخيلية. نعم. التي يعبر بها الشعر عن الشيبي معنى هو صور الموت في هيئة السبع ولكنه لم يذكر السبع وإنما بلازمة
2: من اللوازم
1: أنشبت أظفارها
2: أظفارها. نعم.
1: تصور في هيئة الحيوان المفترس
2: السبع. نعم
1: الحيوان المفترس
2: القصيدة في الحقيقة في
1: هي طويلة هي طبعا لا لا
2: يقول فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المأنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها
1: الفيت
2: كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع. حتى كأني للحوادث مروة. مروة حجرة،
1: حجرة
2: صفا ومروة، بصفا المشرق كل يوم تقرع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أتضعضع كما في الدرجة
1: في الدرجة، لا تزعزع،
2: لا تضعضع. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد،
1: هذا أيضا من البيت الشهيرة في الحكمة،
2: إلى قليل تقنع، والدهر لا يبقى على حدثانه، جون السرات له جدائد أربع، صخب الشوارب لا يزال كأنه عبد لآل أبي ربيعة مسبع. ثم يقول: أكل الجميمة وطاوعته سمحج، سمحج يعني
1: هذه الكلمات التي تكون عادة غير مأنوسة فيها في هذا الشعر. ينبغي أن نذكر أن هذا الشعر سليل الشعر الجاهلي، وأننا لا نزال تحت وقع الشعرية الجاهلية
2: طبعاً. نعم.
1: لم الشعر العربي خلال القرن الأول، وهذا يعرفه كل الذين قرأوا هذا الشعر العربي في العصر الأموي تقريبا، يلاحظون كيف أن هذا الشعر ظل يحتذي النموذج الجاهلي في كثير من المفردات في الوصف وفي التصوير، وإن كانت قد بدأت تداخله المفردات الإسلامية لا شك
2: طبعا،
1: والرؤية الإسلامية للموت المنون هذه القصيدة بالفعل هي نبرتها أقرب إلى النبرة الجاهلية، أقرب أقرب ما تكون إلى النبرة الدينية الإسلامية، بالرغم من أن أبا ذؤيب هو فقد أبنائه الثلاثة تشهدوا في واقعة في مصر فيما أذكر الآن، أي نعم تشهدوا في الفتوحات الإسلامية كما نعم سلفت الإشارة، ولكن لا تجد حديثا هنا عن الجنة والحور العين وما إلى ذلك مما نجده فيما بعد في مراثي أخرى.
2: صحيح
1: بالفعل
2: صحيح صحيح.
1: تلاحظ هنا الموقف الذات إزاء فجيعة الموت، الأب الذي يفقد دفعة واحدة ثلاثة من أبنائه، إذن هي فجيعة الذات إزاء الموت، وهي فجيعة الجاهلية قديما أيضا.
2: نعم
1: ولهذا تلاحظ حديث عن الشماتة في الموت وما إلى ذلك، معنى من هذه الإشارات التي تدل على أن مدار القصيدة هي على الذات الشعرية، هذه الذات أو ما نسميه اليوم الذات المنشئة أو الذات المتلفظة.
2: هو كما تفضلت بالذكر القرشي، وزيد القرشي يقول في تقديمي أنه وضعها هي المرثية الأولى، المرثية الأولى. يقول: قال أبو ذؤيب الهذلي: ومات له سبعة أولاد أصابهم الوباء في دمشق في زمان عمر رضي الله عنه، وفي رواية مكان له سبعة بنين شربوا من لبن شربت منه حية ثم ماتت فيه فهلكوا في يوم واحد. المهم مات له هؤلاء الأبناء. نعم القصيدة هي في غاية
1: القصيدة فيها شغل واضح،
2: شغل كبير. نعم
1: مرثية القوية
2: صحيح
1: بفعل، لأن العرب عادة كان دائما يضعون المدحية الأولى والفخر.
2: نعم.
1: ولكن بعض المراثي بالفعل تبلغ أحيانا درجة المدحيات وتجذبها.
2: نعم.
1: أو المدحات يعني يقال مدحة، هي لا توجد كلمة مدحية في العرب القديم، المدحة هي المدحية هو اصطلاح مصطلح حديث أي اشتقاق حديث لا أثر له
2: هو القديم. هو يبدو لي حينما نتبع الشعر العربي المدح هذا الذي يعني عرفناه مع المتنبي خاصة وحتى مع أبي تمام لم يكن موجودا في العهد الأول، يعني في الجاهلية ثم هم يقولوا على النابغة أول من مدح
1: مدح معنى الغساسين هو مدح المناذية.
2: نعم نعم
1: تقريبا، لكن الغرض هو الفخر، الغرض
2: الأول هو الفخر بالضبط.
1: وتجد في عهد النبوة في مدح النبي، ولكن مدح النبي ومدح الإسلام أيضا.
2: نعم
1: ومدح الديانة الجديدة،
2: لكن
1: وهو نوع يشبه لبويزيون غاجي الشعر الملتزم معنى الحديث، الذين التزموا بالديانة الجديدة وكانوا ينافحون عن النبوة، وخاصة في يثرب، خاصة في في في في المدينة أكثر وليس في مكة، لأن شعراء النبي هم عرفوا أساسا ظهروا في المدينة وليس في مكة.
2: نعم أي وثم تغرض آخر هو يعني طلب الصفح، يعني المدح توكيم كعب بن زهير يعني
1: اعتذار
2: نعم المهم هذا
1: وهو مدح للنبي في بيت قيوت، ثم بعدك مدح للمسلمين وللمهاجرين
2: ثم
1: وللمهاجرين
2: حتى غضب الأنصار.
1: أي معروفة ذكرناها ذلك في حصة سابقة لنا خصصنا لها حصة.
2: قلت يعني المدحية التي يعني تعودت بها الذائقة العربية يعني مثلا مع المتنبي حينما يمدح سيف الدولة هذه لم تكن موجودة من قبل.
1: لا
2: لم تكن هدوء، يعني نحن لم نراها بوضوح.
1: لا غير موجودة، غير موجودة. هذا مدح نمط آخر من الكتاب. بدأ ربما مع أبي تمام أو مع شعراء ابن العباس.
2: نعم، حتى بعد شعراء ابن العباس.
1: بعد ذلك اكتسب هيئته. نعم. مع المتنبي أساسا.
2: معناها مع مثلا في العهد الأموي لا نجد حتى مع شرير والفرزدق والأخطل والراعي، كنا في حصة سابقة نظرنا في بعض قصائد الراعي.
1: الراعي في مدح بني أمية.
2: لم نجد تلك الصورة التي قد نكون قد ألفناها مع المتنبي حينما
1: بعد الشعر العربي القديم بالفعل معنا هو يبدو للبعض كأنه متشاكل أو متشابه، ولكنه ليس كذلك. نعم. هذا ربما خديعة الوزن أحيانا، الوزن يلبس الأمر على القارئ، فيما هذا الشعر حتى داخل الغرض الواحد هو أغراض، وداخل الموضوع الواحد هو موضوعات.
2: نعم تماما سي المنصف، وهذا ما ينبغي أن
1: بل داخل الوزن الواحد هو أوزان، حتى الوزن الواحد طبعًا الكامل عند المتنبي ليس الكامل الذي رأيناه عند الراعي مثلا
2: يختلف
1: أو عند أي شاعر من هؤلاء الشعراء.
2: صحيح يختلف، ولكن المعلقة لبيد تختلف عن يعني عن نصوص أخرى. إذن
1: هذه على الكامل، هذه القصيدة أمين المنون
2: وريبي طبعا
1: الكامل، وهو من البحور الخمسة التي كان العرب يديرون عليها قصائدهم.
2: طويل والبسيط، طويل والبسيط.
1: دائما نذكر بهذا، معنى كبار الشعراء كانوا يديرون قصائدهم على الطويل أو البسيط أو الخفيف أو الكامل أو الوافر تقريبا. نعم.
2: الخفيف الأخير وهذا هو الخمسة،
1: حتى الخفيف كان له شأن أيضا. نعم. يعني هناك معلقات معلقة
2: والخفيف له شأن آخر، يعني لبيت. يعني حينما ننظر في القصائد التي طبعا هي معلقة واحدة
1: معلقة عليه. واحدة في الخفيف
2: هي معلقة الحارث بن حلزة. نعم. وفي رواية أخرى حينما يحذفون مثلا معلقة عبيد
1: طبعا لأنه فيها
2: نعم فيها
1: مشكل الوزن
2: وأيضا حتى معلقة الحارث، يعني بعضهم يدخلوا نصا مثلا كما التبريزي فيما أظن في شرح القصائد العشر هكذا يدخل إما قصيدة الأعشى ودع هريرة عند الركبة مرتحل، وقصيدة النابغة التي دلية
1: أضافوا إلى المعلقات. نعم. السبع.
2: وهناك ما بكاء بالأطلال للأعشى
1: الأعشى
2: يعني الذي يقول فيها ما رأنا أن نقول إلا كلاما معارا ومعادا من كلامنا مكرورة.
1: هذا كعب،
2: هذا كعب زوير
1: كعب، هذا كعب كعب
2: ما أرانا نقول إلا معارا وكلاما
1: معادنا مكروه، هذا ليس هذا لي كعب تنسب لي كعب.
2: نعم. المهم هذه على الخفيف هذه، ولكن الخفيف أنا لاحظت المنصف أن
1: نسبته أقل،
2: هو يجب أن يكون نسبته قليل. الشعرية فيه مختلفة، النظم فيه مختلف مختلف. أولا التناظر الذي نألفه في الشعر في الطويل مثلا أو في الكامل أو في الواثر، تلك السيمترية القائمة بين صدر وعجز
1: لا نجدها في الكلام.
2: هذه مش لا نجدها ولكنها تقل كثيرا،
1: ربما لم تدرس
2: بحكم الإدماج اللي موجود. ما نعرف الخفيف أكثر واحد فيهم ما يسميه التدوير،
1: تدوير تدوير في الخفيف، يعني قل أن تجده في البحور الأخرى.
2: أي هذا يعني هذا يجعل إيش ينتج عن هذا، ينتج عن السيمترية
1: بالفعل. معنى هذا النوع هذه النصوص الآلة، لأن هذه نصوص موزونة ومدارها على قصيدة البيت، يعني يفترض أن تقتنى من هذا الجانب الإيقاعي أيضا.
2: صحيح.
1: هنا طبعا نحن لا نستطيع في حصة كهذه أن نبحث في مزية الكامل في هذه المرثية، ولكن فقط نشير إلى أن لغتها كما سلف القول هي أقرب إلى المعجم الجاهلي، وحتى البنية الحذف الإضمار الالتفات هذا التناسب هذا التناغم هذه الصور التي بالفعل معنى تلاحظ كأن هذه البنية العضوية.
2: صحيح.
1: في المرثية، وأحيانا معنى تجد لأن المرثية هنا هي تلاحظ حتى عنصر التأبين كأن كلها قالب واحد، هذه المرثية بالفعل أمين المنوني وريبها تتفجع. ورغم ذلك هو يصف لوعة الذات إذا أو حس الفقدان، حس الفقدان وأكثر مما يصف أبنائه.
2: صحيح.
1: أكثر معنى في القصيدة تحس أنه هو لوعة الأب الملتاع الذي فقد سبعة من أبنائه في يوم واحد.
2: نعم صحيح. هي شعرية يعني كيف أقول وجدانية، فيها البعد الوجداني الذي أحيانا بعضنا يفتقده في الشعر.
1: الغناء الليريزم ليريك.
2: أي هذا
1: وجداني ليريك. نعم. لفك الانفعال أيضا.
2: صحيح. صحيح.
1: هو الشعر العربي روى يقتناه من هذا المنظور، وليس من الضروري أن نصنفه كمادة أبنى على تصنيف الشعر لا درامي ملحمي. أحيانا هذه القصيدة فيها درامية أيضا هي غنائية لا شك، واضح العنصر الغنائي فيها لأن مدارها على الذات وعلى العالم الوجدان كما والشعور والإحساس، ولكن أيضا فيها هذا البعد الملحمي الدرامي القوي الذي يمكن أن يلفت الانتباه ويشد القارئ المتمرس بالشعر القديم. قال أيضا: هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو وأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها، فلا يهنأ الواشين أني هجرتها وأظلم دوني ليلها ونهارها. أي جميل شعر أبي ذؤيب بالفعل، الناس عادة يذكرون فقط مرثيته. فإن أعتذر منها فإني مكذب وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها.
2: جميل.
1: هو دائما هذا هذا الأسلوب عنده في الشعرية العربية القديمة أنك الكلمة ثم الكلمة تعيدها أيضا.
2: صحيح.
1: ولكن هذا طبعا لا يقدر عليه إلا هؤلاء الشعراء المتمرسون باللغة الماسكون بزمام اللغة. فما أم خشفا هكذا بالعلاية شادنا تنوش البريرة، هكذا بريرة الوزن كيف تنوش البريرة حيث نالت
2: مفاعل، تفعل الثانية في مفاعل
1: مفاعل إيه؟ مولعة بالطرتين دنا لها جنائكة يضفو عليها قصارها. لك لابد المهدي من شرح بعض المفردات إذا كانت لديك للمستمعين، لأن ربما أحيانا يصعب أن يتابعوا ربما مثل هذه الصور الجميلة القوية.
2: ومولعة أي ملونة بالطرتين، والطرتين يعني اختلاف نور الظهر من لون البطن. جنائكة أي ما تجنيه، يضفو عليها قصارها يقول كل قصير من أغصان شجرة الأيك فهو سابغ عليه،
1: سابغ عليه
2: يعني يرمي روح.
1: فعلا يعني هذا يساعد المستمع على أن يتبين المعنى.
2: به أبلت شهري ربيع كليهما فقد مار فيها نسؤها واقترارها، نسؤها إرجاؤها،
1: إرجاؤها نسيئتها مذكورة حتى في القرآن.
2: ثم يقول: وسود ماء المرد فاها فلونه كلون النور فهي أدماء سار. طبعا هم يحبذون،
1: أي هذا وصف خاص بالعرب في مظاهر الجمال في اللثة والأسنان.
2: يكمل وصفها: بأحسن منها يوم قامت فأعرضت تواري الدموع حين جدا حدارها كأن على فيها عقارا مدامة، كأن على فمها يعني عقارا مدامة سلافة راح عتقتها تجارها معتقة من أذرعات هوت بها الركاب وعنتها الزقاق وقارها ترى شربها حمر الحداق كأنهم أساوى إذا ما سار فيهم سوارها. شوف هناك اشتغال كما تفضلت بالذكر المنصف على هذه الأصوات يكررونها بطريقة مخصوصة، أساوى سار سوارها.
1: رغم أن هذا عادة نادر في هذه،
2: ولكن هذا شعر متقدم هذا يعني.
1: هذا يدل على أن هذا الشعر إذن قد يكون على صلة ما بالكتابية، بالكتابة الكتابية كما نقول اليوم والكريتور الكتابة. هو السؤال يطرح، يمكن هو هذا الشعر العربي الذي كتب خلال هذه الحقبة، هذا مثلا يمكن هذه القصيدة، يمكن أنا الآن أحس أن هناك وشيجة قربة بينها وبين كعب بن زهير، معنى هي الفترة نفسها
2: تقريبا
1: نفس الفترة. المعجم يكاد يكون هو نفسه، يكاد يكون هو نفسه. فإذن لابد من البحث في هذا النوع الذي نسميه اليوم التواطؤ في الشعر، معنى البعض يرجعه إلى الشفهية، ولكنني قرأت رأيا لآخرين يرجعون إلى الكتابية. يقول لك ليست الشفوية هي التي تجعل النصوص تتشابه، بل ربما الكتابة، لأن الشفوية تتعلق أساسا بالسماع بالذاكرة، وهذا ربما هناك نصوص تتآخذ وتتعالق لأن هؤلاء الشعراء يستمعون إلى بعضهم البعض، أو هذا الشعر كان يصلهم بالمشافهة تقريبا، يعني كانوا يتناقلونه مشافهة، فبالتالي يمكن إذن أن يبقى وشم ما في الذاكرة، وأن ولهذا يقولون وقع الحافر على الحافر كما يقولون، أو معنى أن الشعر لا يقلد ولا يحاكي، ولكن ربما هناك ذاكرة شعرية عامة، كل شعر له ذاكرته الخاصة، ولكن صحيح. هناك الذاكرة العامة أو هناك الأسلوب المشترك. وهناك من يقول التواطئ الكتابي، الكتابة هي التي تنتج مثل هذه النصوص المتشابهة.
2: نعم.
1: لأنك عندما تكتب إذن النص يكون أمامي مكتوبا ويمكن أن أتملاه وأقرأه وأعيد فيه النظر، وبالتالي يمكن أن أتأثر فيه بطريقة أو بأخرى. على كل أنا أتصور أنس المهدي أن الرأيين ينهض لكليهما سند. يمكن أن تكون المشافهة تصلح لتفسير هذا التواطؤ، التواطؤ بالمعنى الإيجابي، معنى هذا التواطؤ، هذا التشارك، هذا الاحتذاء، هذا التشاكل، ما يسميه البعض بنية التشاكل. ويمكن أيضا كذلك أن يفسر من منظور كتابي، ولكن شريطة أن نعيد النظر في مفهوم الكتابة التي لا تتعلق ضرورة بالحرف وبالخط، وإنما الكتابة أي من حيث هي بنية، كما لاحظنا في حصة سابقة عن جرير وهو يكتب قصيدته ظل حتى الصباح وهو صحيح. يكتب ويشرب وفي طقس من طقوس الكتابة، ولكنه ربما لم يكن يكتب، كان يعدها في ذاكرته ويحذف ويغير حتى استوت له القصيدة على الهيئة التي كان يريدها ويشاؤها. معنى هذا هذه النصوص اللائلة تطرح مثل هذه القضايا،
2: هي تطرح تماما المصف. والإشكال فيما أحسب هو ثمة بعض المفاهيم التي اقتبسناها من مناهج حديثة، مفهوم المشافهة أو الشعرية الشفوية أو وهي مدروسة، يعني ثم تعلم من أعلام النقد الفرنسي شهير عرف وتخصص في هذا المجال وهو بول زيمتور،
1: يعني هذا هو المرجع الذي نعود نعم. إليه كلما تعلق الأمر بالشعرية الجاهلية نعم. خاصة،
2: ولكن فضلا عنه لأنه لم يخصص، يعني هو انتدكسيون بويزي أورال، هذا كتابه المهم، مقدمة
1: غير مترجم على
2: ما غير مترجم وكتاب ضخم
1: كان المفروض أن يترجم،
2: مقدمة إلى الشعر الشفوي، وله أيضا وعنده لبويزي لفوا الشعر والصوت، وله أيضا قبل ذلك دراسات حول الشعر الوسيط، ولكن وله أيضا نشر في بويتيكا عددا من المجلة الشهيرة الفرنسية عددا من المقالات، ولكنه يهتم هو ينظر للشعر الشفوي أو دي المشافهة ويمثل عليها بالشعر الغربي لنقل. لكن ثم تعد ذلك سلمونسوف، ثمة كتابات بالإنجليزية اهتمت بالشعر العربي ولا تتخذ هذه المقاربة الشفوية، منها الكتاب الشهير الذي يتحدث عن المشافهة، ستحدث عنه مرة سلمونسوف،
1: لا لا لا,
2: لا, لا, لا, لا, لا يتحدث عن المشافهة في الشعر العربي والذي فسر لماذا ادعى القرشيون أن القرآن شعر ونسيت الكتاب عندي. على كل المهم في هذا، وباري أيضا لوردي باري هذا تهتم أيضا بالشفوية، ماذا نجد سلمونسوف؟ نجد أن النظرية الشفوية نشأ لها رحم نشأ فيه، وهو خاصة ذلك الشعر اليوغوسلافي الذي قائم الارتجال تروبادور وغيره. الشفوية العربية يبدو لي أنها تختلف لسبب بسيط، هو أن اللغة التي بها يتحدث، أو نفترض أنها تمت بها المشافهة، ليست من نفس مستوى
1: اللغة العليا الأخرى. اللغة العليا التي كتب بهذا الشعر أو تعدى بهذا الشعر،
2: يعني عربية الشعر وعربية
1: القرآن عربية اللسان اليومي
2: التداول،
1: وهذا ربما أحيانا ما يغيب عن البعض،
2: ولهذا فإن حتى يعني مفهوم المشافهة نفسه ينبغي أن يتغير. هو بمجرد أن يتكلم بهذه العربية ويحاول أن ينشئك، هو قد خرج عن إطار المشافهات المألوف
1: وأصبح في الكتابة،
2: أصبح في الكتابة
1: حتى وإن لم يخط،
2: حتى
1: ولم
2: يخط دون كتابة،
1: حتى دون لم يخط،
2: أن الكتابة لا تتصل بمسك القلم
1: بالفعل،
2: مش هذه الحكاية.
1: وهذا ما يغيب عن البعض
2: بالفعل. يعني مثلا أعطيك
1: استركتور،
2: مثلا سلمونسوف حينما يقف الأستاذ، يجلس الأستاذ أمام يعني أمام طاولته ويملي على
1: ويملي حين دون أن يكون أمامه كتاب، يعني أو يطلق أوراقه جانبا ويملي،
2: هذاك مش مقام مشافة، هو يفكر وأحيانا إذا ما أوقفه أحدهم يقول لي أذكر لي آخر سطر حتى
1: حتى يستكمل العبارة،
2: يستكمل الفكرة ويستكمل العبارة، وحتى تكون
1: كل هذا تناوله جاكودي بالفعل، وبين أن الإملاء هو عملية كتابية أساس نعم. وأنه يتم العبارة له تحت رقابة الأذن الثالثة، لأننا عندما نملي نحن نتأنى، وعندما نتأنى إذن كأننا نكتب ونتعهد، وربما داخل الذهن تجري عملية استبدال سياق ومنوال بمنوال وعبارة بعبارة وما إلى ذلك مما يعرفه الأساتذة المتضلعون الذين لا يملون من الأوراق، يضع درسه أمامه ولكن أحيانا يترك الورقة جانبا ويملي أو تحضره فكرة فيعرف كيف يصوغها ويؤديها ويقدمها لتلامذته أو لطلبته.

0: إذا نعود إلى الديوان الهذليين، نحن استغرقنا الحديث في أبي ذؤيب، لكن يمكن أن تقرأ لآخرين إذا كان
1: طبعا
0: لديك.
1: هو
0: يعني هو الحصة تتصل بشعر هذيل وليس بشاعر واحد من هذيل.
1: إذا كانت طبعا شعر ساعدة ابن جؤية، وهو
0: طبعا هو الأسماء، احنا ما يبقى هو الشعر في الأمر

0: هذه الأسماء هي أسماء يعني يصنعها
1: للاستلطاف،
0: الشعر، يصنعها الشعر.
1: للاستلطاف،
0: أي
1: للاستلطاف،
0: ثم
1: ليس الاسم الذي، الاسم الذي اشتهر، ربما لها اسم آخر.
0: نعم، ثمة قصة يرويها فيما أذكر الأغاني في أخبار الشاعر ابن المولى. الشاعر ابن المولى هذا كان كثير التغزل بفتاة اسمها ليلى، وهو اسم معروف يعني، هذا كثير حاضر كثيرا في الشعر. وكان فيما تقول الأخبار كان يشبب بها كثيرا، وأحيانا يعني يتجرأ في التشبيب والتغزل بها، حتى أغضب بعض القوم، بعض الفقهاء، فشكوه إلى الخليفة.
1: خليفة.
0: الطريف في الأمر أن الخليفة تعاطف مع ابن المولى، المولى أو ابن المولى هكذا، تعاطف معه وقال له: من ليلى هذه؟ إن كانت أمة حررناها لك وزوجناكها، وإن يعني وصل به الأمر إلى أن قال له: إن كانت مطلقة
1: طلقناها
0: من أجل أن تتزوجها. ماذا كان جوابه؟ والله ما ليلى هذه إلا عصاي،
1: عصاي،
0: أنا أحاورها وأخاطبها وتخاطبني وتحن علي وأتكئ عليها، يعني حتى
1: جميل،
0: جميل، نص جميل، هذا موجود في أخبار ابن المولى في كتاب الأغاني.
1: هذه النصوص، هذه سنعود إليها في حصص أخرى، نصوص
0: ينبغي أن نعود، هناك نصوص طريفة
1: في النثر، في النثر، يجب أن تستخرج وأن تدرس وأن تقدم للناس.
0: إذن فغضوب هو اسمها، هجرت غضوب، مدام هي مدام غضوب ستهجر،
1: ستهجر طبعا،
0: لهذا
1: ستغضب،
0: بنية ائتلاف.
1: أي طبعا. أي.
0: ثم هجرت غضوب وحب من يتحبب، ويعني التفسير وحب من يتحبب أي حب بها متحببة إلي، وعدت عواد دون وليك تشعب، ويضيف: ومن العوادي أن تقتك ببغضة وتقاذف منها وأنك ترقب، شاب الغراب ولا فؤادك تارك، شاب الغراب لأن الغراب أسود فقد صار أبيض، شاب الغراب ولا فؤادك تارك ذكر الغضوب ولا عتابك يعتب، وكأنما وافاك يوم لقيتها من وحش وجرة عاقد متربب. وحش وجرة هذا موجود في معلقة ابن القيس،
1: ابن القيس طبعا.
0: نعم، شفت النصوص تتناسل
1: من بعضها البعض. يكفي عبارة كهذه
0: وينبغي. أيوة نعم، وكأنما وفاك يوم، أننا أستحضر كيف يعني يبدو لك أن السباعة غرق فيها، يعني في يمكن في
1: نسيت البيت لكن المذكورة في القصيدة.
0: نعم، وجرة هذا موجود. نعم طبعا، القواميس تقول،
1: وهذا من لطائف الشعر، الشعر عندما يتحرر معنا من سطوة المكان.
0: نعم.
1: ويمثل لك في مستقبل الأمثلة ومستقبل الأزمنة، وكيف أن عبارة عند امرئ القيس هكذا.
0: نعم.
1: تتسلل وتندرج في قصيدة أخرى.
0: نعم.
1: لاحقة عليه، تصبح كأنها تهابها وتستوهيبها، كأن العبارة اللاحقة تضيء السابقة والسابقة تضيء اللاحقة. وهذه جمالية الشعرية العربية القديمة.
0: نعم.
1: التي تأدت كلها داخل هذه الفصحى، هذه اللغة العظيمة حقا بالفعل، والتي ينبغي أن نعنى بها أكثر.
0: نعم. خرق غضيض الطرف أحور شادن ذو حوة أنف المسار بأخطب، بشربة، وبشربة أي موضع مرتفع ليس فيه لين، دمث الكثيب بدوره أرطى يعوذ به إذا ما يرطب. طبعا هناك تداخل بين يعني وصف المكان،
1: ويؤكد الفكرة أن المعجم هو بقي المعجم الجاهلي.
0: نعم.
1: اللي هو أشد تراخيا في القدم.
0: نعم.
1: هكذا معنى يبدو بالفعل، هذا طبيعي في هذه الشعرية.
0: نعم.
1: التي لم تقطع بعد صلتها بالشعرية الجاهلية، لأن الأمر بدأ مع بشار ربما. ثم بعد ذلك مع شعراء المولدين ومع المحدثين، ثم مع شعراء الأندلس.
0: بشار هو خاتمة الأوائل فيما
1: كما يقال، ورأس المتقدمين. نعم. كما يقال عنه.
0: نعم. انظر حتى لاحقا أبيته: أفمنك لا برق كأن وميضه غاب تشيمه ضراب مثقب. يعني تذكرك بالشعرية الجاهلية.
1: واضحة. أيه واضحة.
0: ساد تجرم في البضيع ثمانيا يلوي بعيقات البحار ويجنب. يعني هناك يعني لا أدري أنا، هل ثم تنزعة إغرابية؟
1: وربما تجدها عند كل هؤلاء الشعراء بني هذي أو شعراء هذي.
0: نعم. قلت هم آه. هم يعتبرونهم يعني تؤخذ اللغة منهم
1: تؤخذ اللغة منهم و... إذن فلا نستغرب إذن أن يذهب واحد إلى مثل هذا المهجور بين مزدوجتين اللغوي أو الذي يبدو لنا اليوم غريبا، لكن هو طبعا في ذلك الوقت في ذلك الزمن هي المسألة نسبية، معنى هو كان من العادي من المألوف لديهم، معنى عندما تقرأ

0: أو تقرأ أسمعهم مثل هذه العبارات التي تبدو لنا اليوم غريبة. هذا موجود في اللغات كلها بطبيعة الحال.
1: ولكن الطريف في المنصف هو أن هذه الأبيات حظيت بالكثير من الشروح اللغوية، يعني حتى لدى متقبليها الأوائل فيها جانب كبير من الإغراء.
0: هذا يؤكد فكرتك في أن هذه العربية الفصحى ليست عربية المعيش والمتداول.
1: نعم.
0: العربية المستعملة كما نفعل نحن اليوم عندما نستخدم العربية المعيش واليومي، نستخدم اللغة المأنوسة جدا والأقرب إلى الفهم، لأن نؤدي بها وظيفة النفع ليست وظيفة الجميل هنا، لأنه يؤدي وظيفة مزدوجة الشعر، يعني بالإمتاع والإفادة أو بالحسن والنفع في آن، وهي معادلة صعبة. معنى كيف لك أن تعادل بين ما هو ينفع، معنى ينفع نفعي براغماتي إذا أردنا، وبين ما هو
1: يعني
0: حسن نفعي وجميل وممتع.
1: نفعي أي يعني يحقق الغرض المطلوب من ذلك النص. نعم.
0: بينما في اللغة العادية نحن ننزع إلى الإفهام، إلى الإبلاغ أساسا، إلى الوظيفة الأولى للغة اللي هي التسمية، لكن هناك وظيفة التخاطب والإبلاغ.

0: في نفس القصيدة المنصف هناك وصف للخمرة، ولعل هذا أو هذه الأبيات تذكرك بشاعر تحبه. ومزاجها صهباء فكت ختامها قريط من الخلص القطاط مثقب. يعني يشرحها هنا في الشرح
1: هذا لبني هذيل،
0: هو نفس غريب القصيدة،
1: ذكرك بمذهب البديع إلى حد ما شيء غريب.
0: فكأن فاها حين صفي طعمه، والله أو أشهى إلي وأطيب. فاليوم إما تمسي فات مزارها منا وتصبح ليس فيها مأرب.
1: لاحظ كيف تكرر الفاء وهو
0: أيه.
1: مذهب أبي تمام تقريبا،
0: هذا
1: يؤكد معنى كيف أن أبي تمام التقط شعريته من هذه الشوارد، ولكن ماذا الذي فعله؟ هو حولها من شعرية الكم، إذا صحت للعبارة، شعرية النوع والكم
0: تماما.
1: هي نوعية، هي من النادر الثمين في القديم، نادر يعني هذا لا تجدها عند كل هؤلاء الشعراء، ربما تجدها في البيت أو البيتين أو الثلاثة، ولكن هو فيما بعد عند أبي تمام تصبح في القصيدة بأكملها تقريبا،
0: صحيح،
1: وفي قسمها الأغنى.
0: ولولا الحماسة أيمكن هل يمكن أن
1: نوع الكم، إذن
0: هل يمكن أن نجد أبا تمام على ذلك النحو من الشعرية لولا مختاراته في الحماسة؟
1: بالفعل، ولهذا الآمدي يقول ربما هناك أشياء أخرى في الحماسة والشعر القديم لم يثبتها لنا، ولكن لم يثبتها لنا يعرفه وحده فقط،
0: لا
1: بد يعرفه آخرون. هذا ما يأخذ الآمدي قاله تحاملا من باب التحامل على أبا تمام. ربما
0: شوف البيت الذي يليه، الشاعر ساعد بن جؤية سيستعمل صفة أتى بها الشاعر اللاحق في مجلس بيض الوجوه، استعملها أبو نواس،
1: أبو نواس نفسها تقريبا العبارة نفسها.
0: في مجلس بيض الوجوه يكنهم يلفهم غاب كأشطان القليب منصب. أشطان بئر، هذه
1: أشطان بئر موجودة، المتنبي يستخدمها في بعد وتستخدم
0: متقارب أنسابهم وأعزة توقى بمثلهم الظلام وترهب. ذو ثورة يحمي المضافة ويحسب
1: ثورة أي الغضب،
0: أي نعم
1: تجد عند أبي تمام أخا ثورة أو ذو ثورة الشبات نفسها تقريبا، نعم. العبارة نفسها بالفعل،
0: نعم
1: بالفعل، معنى مما يعني أن هذه الشعرية العربية تقرأ في ذو شعريتها السالفة، معنى يصعب أن تقرأ كل شاعر على حدة تقول أقرأه وحده، وكأن لا يصعب أن تفهمه حقا وأن تكتنيها مزية نصي إذا أنت أغفلت هذه الشعرية التي يتناسل بعضها من بعض، كأنها تنوع على بعضها البعض بالفعل.
0: صحيح،
1: غريب أمر الشعرية العربية.
0: ولهذا سيمونصف لهذا يعني أن نشرح قصيدة لا يعني أن قصيدة العربية القديمة لا يفيدك في شيء أن تنغلق عليها وأن تلتزم بها، لا ينبغي أن تكون لك ثقافة كبيرة،
1: صح.
0: يعني أن تكون قارئا جيدا مطلعا جيدا على الشعر العربي القديم، لأن هذه النصوص بعضها ينسل من بعض، يتولد من بعض، أحيانا الصيغ التركيبية، يعني تلك هي خصائص العربية،
1: العربية نفسها، ربما اللغة العربية تلزم هؤلاء بمثل هذه الشعر. طب ولهذا المشكل هو في الشعر الحديث يطرح مع الذين لا يقرؤون الشعر القديم ولا يعرفون اللغة حق المعرفة، معنى بالفعل، ويتصورون أنهم يكتبون خارج أنساقها وعرفها، لا، الشعر يكتب داخل أنساق اللغة وعرف، ولكن ويمكن أن تتمرد عليها، ولكن يفترض أنك تعرفها، يجب أن تعرفها، ليس يفترض، يجب أن تعرفها.
0: أن أشبه الذي يريد أن يكتب شعرا دون أن يكون متمكن من اللغة بمن يريد أن يرسم خارج الألوان، أو أن ينحت،
1: أو
0: خارج المادة،
1: أن ينحت لك وجه، أو يصور الوجه، يصور الكائن، الرسام الحقيقي يبدأ بالرسم،
0: الشعر مادته اللغة، هذا هو يعني ليس شيئا آخر. على كل هو المنصف القصائد عديدة،
1: نحن ذكرناها لهذيل، ولكن لا نستطيع أن نحيط بكل شعر هذيل وبكل شعر القبائل، ولكن ربما في حصة أخرى نعود إلى قبائل عربية أخرى نستطيع أن أيضا أن نحيط بمثل هذه النصوص اللآلة. الشعر العربي القديم مجاله واسع جدا،
0: صحيح،
1: وسنعود إلى بعض هؤلاء الشعراء الأغفال، ونعود إلى هذه النصوص النثرية، عسى أن يدرك بعض شعرائنا كيف أن الشعرية الحديثة رايلتنا في الشعرية القديمة الأقدم، معنى ما هو الشعر ليس فيه قديم وجديد، حين أنت كيف تقرأه وكيف تتعامل معه.
0: الشعر فيه ممتع وجميل
1: ومفيد
0: وقوي.
1: أيوة. وهذه ما يشعر بعض من عنة أو صعوبة في الألفاظ يجد الشروح، هذه تشرح هذا الأستاذ نفسه هو أحيانا يتعذر عليه فهم كلمة أو مفردة، فنعود إلى المعاجم طبعا. ثم هذا الشعر مشروح اليوم، مشروح الشعر القديم تجد له مشروح ومحقق تحقيقا جيدا منذ القرن الماضي، منذ نصف قرن تقريبا أو أكثر بقليل. إذن مستمعين الكرام، بهذا ننهي حصتنا النصوص اللآلاء، وإلى اللقاء في حصة أخرى من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة.
0: نلتقي إن شاء الله في حصة مقبلة.
2: النصوص اللآلاء، النصوص اللآلاء، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات الأفام، على الموقع www.radiokulturel.tn، وإلا أيضا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية وبقية المحامل الأخرى. تلقوا فيها كل التفاصيل الخاصة بمختلف البرامج على موجاتنا وإلا الخاصة بالمشهد الثقافي في تونس وفي خارج تونس. هذا تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد المباشر من الصالون الثقافي اللي ينطلق معكم الآن ويتواصل كالعادة حتى حدود الساعة 8 مساء. نعطيكم بعض العناوين الخاصة بلقائنا اليوم. شوية آخر سيكون حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة جميلة الشريف، نحكيه على آخر إصداراتها على عازفة من وراء الستار، نحكيه بأكثر تفاصيل على هذا العمل، على أيضا الكتاب لليافعين وبقية ربما الجوانب الأخرى في علاقة بتجربة ضيفتنا الأدبية. أيضا باش نواصلوا مع الأدب في الجزء الثاني من لقائنا، باش يكون معنا الكاتب أحمد المباركي، باش نحكيه ربما في نفس الإطار في علاقة بالكتابة للأطفال واليافعين، ولكن في تجربة شعرية، لأنه ضيفنا عنده الكثير من الإصدارات الشعرية الموجهة للأطفال واليافعين كتجربة متفردة ربما في اختيار هذا النمط من الكتابة لليافعين. نحكيه على تجربته، على آخر أعماله في هذا اللقاء معكم من الصالون الثقافي. أيضا في موعدنا معكم اليوم باش نواصلوا ربما في إطلالة على التظاهرة التي تحتفي بالمهتمين ب المسرح الجهوي من خلال المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، اللي هو يتواصل حتى 7 سبتمبر في مختلف الفضاءات الثقافية. تنتظم هذه الفعاليات وهذا المهرجان في تصفيات ربما حتى نصل إلى الموعد الوطني. باش نمشي وحنا لصفاقس باش ناخذ فكرة على البرمجة الخاصة بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بصفاقس. باش يكون حاضر معنا على موجاتنا في هذا اللقاء معكم سيد حمد منيجيز، اللي هو كهيت مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، بالإضافة إلى عناوين أخرى لموعدنا معكم اليوم والفقرات القارة الخاصة بمختلف الاستضافات والمواضيع لموعدنا معكم من الصالون الثقافي لأمنهكم أنيس الحميدي ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء بصوت نجاة الصغيرة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجة إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، تحياتنا لكم الكل. نذكركم بطرق التواصل معنا كالعادة، تسمعونا على موجات لفام في تونس وخارج تونس على الموقع، على موجات لفام في كامل ولايات الجمهورية، وتسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radiokulturel.tn. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي اللي سنحتفي فيها في جزء الأول بالإصدار الأخير لضيفتنا، باش نحكي في تفاصيل هذا العمل، وأيضا للحديث ربما على خصوصية كذلك الكتابة في تجربة يمكن ماهيش بعيدة على ضيفتنا، لأنه أشرفت على الكثير من الأنشطة في عالم الكتابة للطفل، وهذا نحكي عليه خلال لقائنا معكم اليوم. سعيدة أنها تكون حاضرة معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفتنا الكاتبة جميلة شريف. مساء النور.
1: أهلا وسهلا، مساء النور نادية، مساء الورد.
0: مرحبا،
1: نرحب بالسادة مستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا،
1: وأرجو أن نكون هذا اليوم فعلا يعني جزء من الضوء المنهمر على البيوت.
0: نعم،
1: في ظل هذه الأزمة، أزمة الضوء والماء كما يقولون.
0: نبيس إن شاء الله، إن شاء الله لقاءنا يكون ممتع لكل مستمعينا. احنا باش نحكيو على روايتك لليافعين، اللي هي رواية عازفة وراء الستار، عازفة. نعم، وراء الستار. ولكن طبعا كالعادة قبل ما نحكيو على العمل في حد ذاته، يمكن نمشيو شوية في التجربة ككل، في الكتابة ككل، وانت في رصيدك مجموعة من الإصدارات سواء في مجال الرواية وإلا في القصة، وحتى في تجربة مشتركة زادة في مجموعة قصصية مشتركة مع الكاتب وناقد سي فتحي بن معمر. وفي إصدارات أيضا اللي هي كانت في تجربة في الإشراف على ورشات، ورشة كتابة موجهة للأطفال، وخلاصة تلك الورشات كانت زوز إصدارات هكا ولا أكثر، ثلاثة
1: لليافعين حاليا. هو بالنسبة للورشة ثلاثة إصدارات. لكن في يعني في رصيدي أنا هذا الإصدار الأول لليافعين.
0: نعم،
1: بعد أن أصدرت الورشة الإصدارات الثلاثة.
0: نعم، تجربة الإشراف على ورشات الكتابة إلى أي مدى ألهمت ربما جميلة الشريف لدخول عالم اليافعين والكتابة لهم؟
1: طبعا هو الالتقاء بالأطفال وباليافعين لا يمكن إلا أن يفتح نوافذ.
0: نعم،
1: جديدة على هذا العالم المركب. والطفل يعني في مشروعه.
0: نعم،
1: يعني في بدايتنا المشروع الأول كان الطفل يكتب للطفل، صرت مع الطفل الطفل يكتب للكهل أيضا. هذه بالتجربة، والتي ربما يخفى على الكثير أن هذا الطفل الممتلئ هذا اليوم بهمومه وبموضوعاته وبرؤاه، صار هو أيضا يمكن أن يتوجه إلى الكهل بالكثير من من آرائه ومن مفاهيمه، ويمكن أن يوجه الكهل ويمكن أن يفتح كذلك عينيه.
0: نعم،
1: على عوالم ربما كانت تخفى على هذا الكهل المليء أيضا بهمومه.
0: نعم،
1: وب يعني يومه، ولكن ربما يخفى عنه أن هذا الطفل كذلك له عالمه. وهذا نادي يعني جاء بالتجربة، يعني أنا لا أقول هذا الكلام من فراغ.
0: نعم،
1: ولكن أقول هذا الكلام من تجربتي الميدانية اللصيقة بالأطفال.
0: نعم،
1: فالأطفال الطفل يمكن أن يوجه رسائل. وهذا الحقيقة رأيناه يعني في آخر كتاب، في كتاب أفنان.
0: نعم،
1: وكانت يعني في ورشة متطوعون بعرادة، وكانت معي الأستاذة عائشة. وكنا نتساءل دائما أو نخرج من الورشة بالعديد من الأسئلة ونتساءل إلى أي مدى هذا الطفل قادر على تغيير هذا الواقع. وهذا ما اكتشفه مؤخرا الأستاذ الناقد، أوجه له تحية، الأستاذ مختار الزريبي في تشريحه لتقريب 17 نصا للأطفال. واكتشف أنه هذا الكتاب كذلك يعني فيه خلوية سردية وحطوا في منظومة معناه، وشرح النصوص واكتشف أن هذا الطفل هو أيضا يمكن أن يكون قائد وهو صغير، ثم يمكن أن يكون أكثر قيادة وهو كبير.
0: وهو كبير. نعم. تجربة الكتابة لليافعين ربما في مسيرتك أنت ككاتبة جميلة الشريف، وتجربتك مع الإصدارات يعني كانت كما قلنا في مجال الرواية وفي مجال القصة أيضا. أولها كانت رواية لو يبوح القمر في 2013، ثم رواية الحب زمن الإرهاب، رواية نواعير الشر، والمجموعة القصصية كما قلنا اللي هي بالاشتراك مع الكاتب فتحي بن معمر على أنفها تحملنا الدنيا. فكرة الآن
1: ثم كذلك مجموعة قصصية بابوش، ثم إصدار عازفة وراء الستار.
0: نعم،
1: عازفة وراء الستار وليست عازفة، سنتحدث بعد ذلك في هذه العتبة.
0: نعم. يعني أنا قبل ما نوصل الحديث على كتابتك لليافعين، بعد خوض تجربة كتابة الرواية والقصة وتجربة الإشراف على ورشات كتابة للأطفال وما أثمرته تلك الورشات، كيف فكرت جميلة الشريف لدخول عالم الكتابة لليافعين؟ أنت ماكش بعيدة عليهم لأنك مربية بالأساس، ودائما كنت ولا زلت في علاقة مع الأطفال مع التلامذة يعني في مجال في عالم الأدب، ولكن أن تكتب جميلة الشريف لليافعين رواية، كيف كان الدخول إلى هذا الباب، خلينا نقول مش العالم لأنه أنت ماكش بعيدة على عالم الكتابة، دخول يعني باب كتابة الرواية خاصة لليافعين؟
1: نعم، دعينا نقول أولا أنه هو اختيار يعني حضاري، يعني نحن في هذه اللحظة بالذات كم يحتاج هذا الطفل إلى أن ينتبه إليه ويتفطن إليه كذلك. وفي الحقيقة نحن عندما نكتب للكبار فالأكيد جدا أن يعني نمرر رسائل كذلك من خلال هؤلاء الكبار إلى الصغار أيضا. ولكن يعني في مفهوم نبدأ في مجال ضيق، يعني نقول هذا الطفل هو الآن كيف سيتربى على القيم التي بدأ يعني يفقدها هذا الواقع، فأي شيء يمكن أن يؤثر فيه طبعا ليس أكثر من الثقافة، ليس أكثر من الكتاب، ليس أكثر من الكلمة التي توجه إليه. فكان التوجه يعني ضرورة يا نادية، وأنا أكتب للكبار يعني ربما لأني أملك نضجا ووعيا بالقضايا التي يتلقاها الكهل، ولكن هذا لا يكفي لأنه في الحقيقة نحن يجب أن نتوجه إلى القاعدة. فنبدأ من هناك. هذا لا يعني أني لم أعد أكتب للكبار، أنا بصدد الآن كتاب رواية للكبار، ولكن في نفس الوقت وبالتوازي هذا الطفل الذي إذا ملأناه هذا اليوم وهو صغير بهذه القيم ويتربى على هذه القيم التربوية التي تمرر إليه من خلال الرواية أو شعر، قصيدة أو مسرح أو رقصة أو كل الفنون، يعني نحن امتلكنا رجلا قادرا على الأحساس أكثر بهذا العالم المعقد. فهذا الطفل ضرورة وضرورة قصوى. أنا أتوجه يعني من هذا المكان بالذات إلى كل الذين يسمعونني وخاصة المهتمين بأدب الطفل أو المهتمين بالشأن الإبداعي بصفة عامة، سواء كانوا يعني في الموسيقى أو في الفن التشكيلي أو في كل الفنون، أن ينتبهوا إلى هذا الطفل. والحقيقة يعني شيء يطمئن أنه في تونس هناك صحوة كبيرة خاصة في مجال الكتابة إلى الطفل، وترينا أنه من خلال معارض الكتب أو من خلال المسرح أو من خلال تجدين يعني هناك توجه وعندنا خصوصية في الكتابة إلى الطفل هذا بصفة عامة. أما عن جميلة الشريف وقربها من هؤلاء الأطفال فالحقيقة حبيتش نضيع الفرصة وأنا قريبة منهم، يعني لأنه وصلنا في وقت يجب أن تقبضي على اللحظة وأنت يعني مبدعة تقبضين على تلك اللحظة، لأن تلك اللحظة هي التي توثق هذا التاريخ وتبدع هذا التاريخ. فطفل يعني عام سنين ثلاثة ربما ثلاثة سنين أربع سنين ما عادش يقعد هو نفسه الطفل، هناك ريتم سريع، ف هذا المبدع الذكي يجب أن يقبض على تلك اللحظة ويوثقها ويبني من خلالها ربما يعتمد على ماضي هو كيف كان الطفل أو ربما كيف كان مع جيله ومع أطرابه، وكذلك يوثق هذا الحاضر من خلال ملامح طفل الحاضر وكذلك عليه أن ينتبه أيضا إلى المستقبل وكيف سيكون طفل هذا المستقبل. وعليه فأنا رأيت أنه أكتب هذه الرواية في الحقيقة ليست وليدة سنة أو وليدة يعني سنتين، وإنما هي تقريبا أخذت مني أربع سنوات في الكتابة نظرا لأنه هي التجربة الأولى، ولا يكفي أن تكوني أنت قريبة من هذا الطفل ولا يكفي كذلك أن تكون عندك خبرة في المجال التربوي وإنما الطفل نظرا لأن الكتابة للطفل رفيعة جدا رفيعة بأي معنى يا نادية، رفيعة بمعنى أنه لا أريد أن أتحدث عن المحاذير لأنه في الحقيقة أصبحنا في هذا العالم أحيانا يجب على هذا الطفل أن يتعرف على هذه المحاذير وأن لا يتجنبها وإنما ربما أن نكشفها نحن الكهول حتى إذا ما تجنبها لا يتجنبها عن جهل وإنما يتجنبها عن إدراك ووعي وهذا هو دور الكتاب أن يجعل هذا الطفل أكثر إحساسا وأكثر امتلاء بعالمه وبموضوعاته وبهمومه. فكانت يعني هذه الرواية قلت أنه لا يكفي أن تكون خبير بالمجال التربوي فقط لأنه كذلك من جانب نفسي يجب أن تكون كذلك عندك دراية بالجانب النفسي، لذلك عرضت هذه الرواية على أخصائيين نفسيين بالجانب الاجتماعي بالجانب يعني الإبداعي في مجال الموسيقى، لأن مثلا أنا لست متخصصة في الموسيقى وأنا أتحدث عن العازفة يجب أن يقرأها عازف ولهنا نتوجه بالتحية إلى الملحن سي يوسف الرياحي لأنه اطلع ولم يجد خطأ يعني في الحديث عن هذا الكمان، وسنتدرج في الحوار عن محتوى الرواية. كذلك المسرحي لأنه في الرواية هناك العديد من المقاطع المسرحية، ونتوجه هنا بالشكر لسي على الشابي اللي هو على الفرشيشي على الفرشيشي من قعفور ومتخصص في المسرح وقرأها وتوجه لي بعدة ملاحظات، كذلك على الكتاب الذين سبقوني ربما ولهم دراية أكثر، وأريد هنا أن أتوجه بالتحية إلى العديد من الأسماء أولهم السيد معاوية الفرجاني الذي عالج وراقب هذه الرواية من الناحية الإبداعية، كذلك الحقيقة أسماء كثيرة يعني السيد فتحي بن معمر كذلك ولا أريد أن أنسى أسماء يعني وجهت لي الملاحظات في معالجة هذه الرواية قبل أن تصدر، على الأقل أنا اطمأن قلبي إلى أن هذه الرواية الآن صارت صالحة أن تكون بين يدي الأطفال.
0: نعم نعم قبل ما نحكيه على الرواية وانت تتحدث ربما على الكتابة للطفل أو أدب للطفل، حبيت نرجع معك في نقطة بين العام ربما والخاص، الخاص اللي هو تجربتك والعام هو أدب الطفل في تونس اليوم، وعندك اطلاع على ما يكتب، كانت عندك مشاركات في جائزة مصطفى عزوز لأدب للطفل من خلال اللقاءات اللي تنظمت مع الأطفال اللي شاركوا يعني في الورشات، بالإضافة كما قلنا من البداية مشاركتك مع إشرافك أنت على الورشات. أدب الطفل اليوم في تونس من خلال التجربة، من خلال المسار زادة، كيف تقيمه جميلة الشريف كما ومضمونا؟
1: جميلة الشريف مطمئنة جدا لما يوجد من كتب موجهة إلى الطفل بالمقارنة مع أدب الطفل في بقية الدول العربية. والحقيقة كان عندي حوار مرة مع الأستاذ سي طارق العمراوي وهو مهتم بأدب الطفل في تونس ومهتم كذلك في أدب الطفل خارج تونس، ومن خلال مقالاته التي يكتبها دائما يركز على أنه أدب الطفل في تونس عنده خصوصية وصار يلتفت إلينا، معناها نحن ندير الأعناق الآن إلى خاصة في كتابة الرواية لليافعين، خاصة في أدب اليافعين. وأنا لمست هذا في مؤخرا يعني في ندوة المسابقة العربية لأدب الطفل مصطفى عزوز، وهذه السنة حضرت تقريبا كل المحاضرات التي عرضت، وكان هناك يعني انبهار كبير بما وصل إليه الأطفال، حتى في عندما الطفل معناه كان يقدم تجربة ويقدم شهادة على وجوده في الورشات، فكان هناك انبهار باطلاع أطفال تونس وبالتوجه توجه اليافعين إلى الكتاب. والمحاضرات كذلك كانت في تونس مهتمة بما يوجد في الساحة، وكلها تقريبا كانت تشير إلى أنه هناك صحوة وهناك اهتمام كبير بأدب الطفل، وخاصة يعني الجمعيات أو المجتمع المدني الذي صار يراهن على هذا الطفل ويخصص الجوائز في مسابقة يعني جهوية أو مسابقات وطنية. وبالتالي أقول وأعي ما أقول أن مطمئنة جدا لنا أسماء كثيرة في تونس. على سبيل الذكر معناها يعني للحصر عن مدام نور عبيد، وخاصة قرأت لها حكاية توتو رائعة جدا. عن سي نور الدين أبو بكر الذي يحصد جوائز كثيرة. كذلك أسماء مدام
0: هناك الحقيقة كثير من التجارب التونسية
1: ولنا خصوصية خاصة كما قلت في الرواية الموجهة لليافعين. ولهنا نادية لو تسمح
0: طبعا،
1: معناها أنا عندي رؤية خاصة جدا ربما تكون متعلقة بي، لأني في ممارستي للورشات الميدانية تغيرت في ذهني العديد من الأشياء. تغيرت تلك النظرة المحصورة في أن نحذر كثيرا في الأدب الموجه للطفل وأن نكتب بذلك الحذر الذي لا يتخطى الـ يعني الـ النصائح أو المجالات التربوية أو الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك. يبدو وأزعم أني على صواب عندما أقول أنه لا بد من أن نقفز على هذه النظرة التقليدية. فالطفل هذا اليوم صار يرى العالم بنظرة أخرى تتجاوز ذلك أو تلك العاطفة المجانية التي ينظر بها إلى الأشياء. فنحن كنا نركز خاصة على العنصر البصري، فنعتمد الصور في الكتاب أو هذا الطفل لم يعد يهتم بمثل هذه الأشياء. لأن الصورة التي صارت تأتي إليه وتقتحمه فضاءه رغما عنه وغصبا عنه يعني جعلته يتجاوز ما نفكر فيه نحن. فالمواضيع أصبحت أخطر في اعتقادي.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن القضايا المطروحة الآن قضايا التي صار الطفل يعرفها من خلال يعني يضغط على زر فيعرف كل شيء. ونحن هنا أؤكد أن الأولياء أو المعلمين أو المربين بصفة عامة لا يعرفون أطفالهم ولا يعرفون تلاميذهم ولا يعرفون هذه الشريحة التي تجلس أمامهم بالقدر الكافي. متى يعرفونها يا نادية؟ عندما تستفزين العمق في ذلك الطفل.
0: صحيح.
1: في الفضاءات الترفيهية وفي الورشات التي تهتم بهذا العمق في الطفولة وقتها تقولين هذا الطفل صار أن نتحدث أو نحدثه عن الحرب.
0: نعم.
1: نحدثه عن الجنس.
0: نعم.
1: نحدثه عن الجوع. نحدثه عن الكوارث.
0: نعم.
1: نحدثه عن الدم.
0: نعم.
1: هو يراه في كل يوم وحين.
0: نعم.
1: نحدثه كذلك بنضج عاطفي.
0: نعم.
1: وبنضج وجداني وبنضج ذهني.
0: نعم. وربما المهم زادة هو كيف نحدثه عن كل هذا. الأسلوب زادة مهم جدا.
1: جميل جدا. صار كيف نحدثه عن هذا؟ إما أن نحدثه ونحن نشعره بأننا نسقط عليه أشياء ونتسلط لن يسمعك بل سيتمرد وسيقول لك سيقول لنا دعوكم يعني في مهامكم وفي مشاغلكم نحن سنكتشف أو لا يقول لك أيضا ولا يتحدث معك في هذا المجال يمشي يعمل اللي في مخه. لكن عندما وجميل ما تطرقت إليه عندما يهتم هذا القريب من الطفل سواء كان مربي أو سواء كان في المجال النفسي أو في المجال الاجتماعي أو في دور الثقافة أو في وهنا نحب نأكد جدا على تشبيك العلاقات بين كل هذه المجالات والفضاءات لأنه إذا كان قعدنا كل واحد يخدم وحده سوف نتشظى وتتشظى هذه الجهود ولا تأتي بأكلها. فهذا الطفل هذا اليوم أحيانا نصارحه ونصدمه بهذا الواقع ثم كما نقوله أحنا بالدارجة نقول له كفك بحلوة معناها تعرف أنت كيفاش باش تعطيه حاجة خطيرة تعرف كيفاش تمررها له تعرف كيفاش تعطيه المثال وأعتقد أنه في هذا الكتاب يتعلم الطفل ما لا يستطيع أن يتعلمه في المنزل.
0: نعم.
1: لأنه في المنزل لم يعد لنا الوقت الكافي للحديث. لهنا يجب أن كذلك أن نرقبه كيف ومتى يقرأ هذا الكتاب.
0: نعم.
1: نخصص فنأتي إلى عازفة وراء الستار.
0: نعم. قبل ما نحكي على عازفة وراء الستار نسمع نغم عن فصل غنائي في لقائنا معك اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية لأنه ما تحدثنا عليه الآن في العموم باش نخصوا فيه الحديث من خلال هذه الرواية لليافعين عازفة وراء الستار بإمضاء الكاتبة جميلة الشريف. نسمع نغم وبعد نرجع نكمل معك اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجاتنا. تحياتنا لكم الكل. مازلنا باش نواصلوا حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة جميلة الشريف، نحكيوا على آخر إصداراتها، رواية موجهة لليافعين بعنوان عازفة وراء الستار عن دار الكتاب للنشر. حكينا في الجزء الأول من اللقاء على عوالم الكتابة بصفة عامة في تجربة ضيفتنا، وخصصنا الحديث أكثر عن الكتابة عن أدب الطفل بصفة عامة، سواء نتحدث عن قصص، يعني القصص للأطفال الصغار يعني، وإلا وقت نحكيه على رواية لليافعين بمقومات الكتابة الرواية لليافعين. نواصل معك اللقاء. جميلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: ربما كي نحكيه على مقومات الكتابة، كتابة الرواية لليافعين، هل تخضع لنفس المقومات أم أنه تختلف يعني الكتابة كتابة رواية لليافعين عن كتابة رواية للكبار من خلال تجربتك؟
1: من خلال تجربتي نادية، مثل ما حدثتك يعني أنا سأتجرأ أو سأتجاسر تقريبا على النظرة التقليدية التي تميز بين الكتابة للكبار والكتابة لليافعين، وترى ربما تستهجن، يعني يقول لك سيكتب لليافع، يعني هذا الكاتب سيكتب بيسر أو في أي وقت أو يعني في زمن قصير ويمكن أن يمرر أي كلام، وبينما عندما يكتب يعني للكبار فهو يتجند ويستعرض عضلاته،
0: كأنه فما استسهال يعني للكتابة اليافعين،
1: وهو تماما العكس. يعني الكتابة يمكن في كما قلت يعني الأدب الرفيع باعتبار الرؤية وباعتبار معناها انتقاء بعض أو انتقاء اللغة دون تعقيد أو دون تشبيك أو فقط في هذا المجال، ولكن في الاهتمام وفي احترام المتلقي يجب أن تحترم هذا اليافع وأنت تكتب إليه تماما كما تحترم المتلقي الكبير. ففي هذا التلقي ربما لهنا خلينا معناها نقول شوية في المقارنة، ربما في الموضوعات، ربما في الهدف والرؤية، ربما في اللغة والأسلوب، ربما في العنصر البصري. معناها أنت عندما تكتبين إلى الكبار يعني ربما لست في حاجة بصريا أن معناها نقول احنا تعطي قيمة لك الصور، بينما كما تحدثنا في الأول معناها وهي نظرة الحقيقة التقليدية أنا ما عادش معاها راهو. بالنسبة أنا في عازفة وراء الستار، في عازفة وراء الستار معناها تخطيت تقريبا هذه النظرة الضيقة، فكانت المواضيع وكانت اللغة، هذا ما يقوله النقاد على الأقل، أن هذه اللغة لم تعد تلك اللغة البسيطة حتى يفهم اليافع أو حتى يتمكن من فهمها، لا، هو محتاج هذا اليافع إلى لغة رومانسية، إلى لغة مؤثرة، إلى لغة جاذبة، إلى لغة فاتنة، حتى يشده هذا الكتاب، وحتى يستطيع هذا الكاتب أن يمرر ما يريد تمريره من خلال هذه القوالب الجميلة التي تصل إليه، ليست مسقطة ولا تطرح أجوبة جاهزة، وإنما تدعوه إلى التفكير. هذا بالنسبة للمتلقي. وبالنسبة للذي سينقد هذا الكتاب، فعلى الأقل يجد ما يشرح، كما على حد قول الأستاذ مختار الزريبي، لأنه احنا مشينا في الحقيقة في النقد الحديث اللي يعتمد على تشريح النص إلى

0: الخلايا، وهي الحقيقة توجه ونظرة أنا انبهرت بها عند سي مختار، كيف يتعامل مع هذا النص وكيف يجعل هذه الشخصيات والأمكنة والمواضيع والقضايا كلها متفاعلة مع بعضها بعض. نعم. فإن لم تجد في هذا الكتاب الموجه إلى العائلة اليافع هذه الخلايا المتفاعلة مع بعضها، أحيانا تكون سليمة على حد قوله وأحيانا تكون مريضة، فلماذا نكتب نحن يعني هذا اليافع؟ لم يعد يحتاج إلى أي كلام. هذا الواقع هو واضح أمامه، ما يريد أن يراه هو يراه في الصورة، هو يراه في الانستغرام، هو يراه في التيك توك، هو يراه يعني عنده مجالات. ولكن هذا الكتاب صار، سامحني معناها أنا مسج خليني أقولها، الكتاب صار مقدس.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن هذه الفئة التي تتوجه إلى الكتاب هي أكيد تختلف عن تلك الفئة التي تتوجه إلى هذه المجالات.
1: نعم.
0: وإن لا ننفيها تماما لأنه هذا عصرنا وهي ملامح عصرنا، ولكن هذا اليافع الذي يتوجه إلى العازفة على الأقل يجد فيها همومه.
1: نعم.
0: يجد فيها قضية تريدين أن أضع هذا الكتاب في
1: هذا المجال، هذا اللي كنت ننطلق به في الحديث على الرواية عازفة وراء الستار.
0: نعم.
1: وانت بكي تحدث ربما على يعني أبرز الجوانب والمحاور اللي يعتمد عليهم الكاتب في الكتابة لليافعين، وتحدثت عن الموضوع بالإضافة إلى اللغة والرؤية. موضوع حكاية عازفة وراء الستار، وانت قلت لنا في بداية اللقاء انه على مدى 4 سنوات جميلة.
0: نعم.
1: شريف تكتب هذه الرواية لليافعين. من اين انطلقت فكرة حكاية الرواية؟ لانه حقيقة يعني ممتع قراءتها الرواية، حكايتها ما وراء الحكاية.
0: نعم.
1: وابعاد هذه الرواية. نرجع معك
0: للحدث القادح. الحدث القادح هو قضية التنمر وما تفعله هذه القضية في شبابنا وفي يافعينا وفي أطفالنا وما يعانونه يوميا، خاصة إذا معناها يعني شاء القدر أن يكون هذا الطفل بشكل من الأشكال معناها عنده عاهة أو عنده تشوه خلقي أو عنده يعني تشوه جاء عن طريق حادث مثل شخصية العازفة، وهي فتاة يعني صغيرة تتعرض إلى تشوه في خدها معناها في وجهها. فالحقيقة هذا الحادث لا أريد أن أقول من هو السبب فيه لنجعل أو لنترك التشويق
1: الرواية يعفو.
0: نعم. ولكن دعينا نتحدث على أن هذه الفتاة مشوهة، ولكن والحمد لله أن هذه العاهة التي كادت أن تجعلها فتاة يائسة وأن تجعلها فتاة يعني خانعة ومهملة.
1: نعم.
0: وربما لا تخرج إلى الشارع تماما بفضل المدرسة وبفضل الأم الواعية وبفضل الأساتذة يعني وبفضل الفن بفضل نعم بفضل هذا الفن تتجاوز إعاقتها وتصبح يعني العكس تماما، تصبح عندها ثقة في روحها. في الأول كانت تخجل بهذا التشوه وتعزف من وراء الستار.
1: أنا كنت أقول لك أنه في وقت ما كانت يعني غير قادرة على المواجهة.
0: نعم.
1: ربما.
0: نعم. وهذا والحقيقة هذا هو معناتها قضية التنمر في صفوف أطفالنا، أنهم يكونوا غير قادرين على المواجهة ويؤدي الأمر إلى حد الانتحار. ولكن عندما يكون لانتراج معناتها عندما تكون البيئة اللي هي المحيطة سواء كان في المدرسة أو في الشارع أو في الفضاءات، هذا يمكن أن يجعل هذا الطفل يتجاوز هذه المحنة وتكون له ثقة في نفسه وبالتالي يتخطى هذه المحنة. لهنا الأطراف اللي ساعدت وشخصية هذه الرواية اسمها لينا، الأطراف التي ساعدت هذه الطفلة على تخطي هذه العاهة هو أولا أستاذها أستاذ الموسيقى الذي جعلها يعني ترى اللحن ومعناها ما تسمعوش فقط وإنما تراه وإنما تبدعه وتنتجه وتتجاوز به إلى عالم آخر جميل. ثم بعد ذلك الطبيب الذي اكتشفها واكتشف هذا التشوه وبعد ذلك ساعدها كذلك الطبيب عندما يكون فنان. الطبيب عندما يعتمد الفن لمعالجة المرضى وهذا شكل آخر. يعني نحن صرنا في وقت توا تنجم حتى شيء ما يدوينا. تقول أنا ما عنديش علاج تماما لأنه الوجع مغروس معناها فينا من الداخل، ولكن يأتي الفن فربما يطهر فيجعلنا نتشافى.
1: وهو اليوم يعني أصبح معتمد كطريقة يعني في العلاج، العلاج بالفن بالموسيقى بالمسرح بالفن التشكيلي، يعني ضروري اليوم في حياتنا. حتى الإنسان اللي عنده العديد من الإشكاليات خاصة ربما النفسية يتجاوزها عن طريق الفن.
0: أكيد جدا، وهذا ليس يعني في نتحدث بصفة عامة عن المستشفيات وعن المرض في حد ذاته، وإنما عن مرض العصر حتى في أقسامنا يا نادية. فأنا بالتجربة معناها عندما تكون الحصة تربية تشكيلية المعلم يكون فرحان والأطفال فرحانين، الرياضة كذلك، الموسيقى كذلك. فهنا تعرفين كم نحن في حاجة إلى بناء الذات من الداخل باعتماد هذا الفن. فهنا في هذه الرواية اعتمدنا العزف واعتمدنا المسرح باعتبار أن أم لينا هي أستاذة مسرح، واعتمدنا كذلك على الصديق وهو الملحن هنا سعد النواري. إذا أردت أن أسمي بعض شخصيات هي لينا بن جابر الكنزاري، هو كذلك بوها يعزف كذلك عازف، ثم أستاذها كريم المنصوري، ثم استاذتها كذلك إقبال بن محمد، ثم كذلك طبيبها رامي الحداد، والراقصة راقصة البالي زوجته سندس. فرأيت هنا تداخل الفنون تقريبا من الفن إلى المسرح إلى الرقص. هذه الرواية تدور يعني استدارة لولبية حول هذه الفنون وكيف يمكن أن تصنع من المهزوم بطلا. ولينا كانت بطلة هذه الرواية في النهاية، فتحت الستار وعزفت أمام الجميع.
1: معزوفة وراء الستار ليست مجرد نغمات تصدر عن آلة وترية كلاسيكية راقية تخاطب القلوب وتدغدغ المشاعر، أراها أعمق من ذلك بكثير. أحببت أن تكون حكاية الإنسان. هذا يعني من يعني مقطع صغير جدا يعني من الرواية، ربما في تقديم لي تموقع يمكن الموسيقى في حياة لينا سيلينا، وأهمية ربما أن يكتب الكاتب عن هذه الآلام التي يمكن أن يعيشها الطفل، كيف يمكن أن يتجاوزها، كيف يمكن أن تصنع منه شخصية قوية. هل هذا مرتبط بذاته أم بالمحيط اللي هو فيه؟ وين حبيت تهزنا هنا في الرواية ومن خلال ربما المفهوم اللي انت قدمته على قيمة يمكن هذه المعزوفة أو قيمة الموسيقى في حياة لينا؟
0: قيمة الموسيقى في حياة لينا والذهاب في الذات كثيرا. هذا كما قلت لم يأتي من فراغ، وإنما في تجربتي مع الكتابة للأطفال في حدائق، نزهة في حدائق بيض، عرفت أن هذا الطفل ليس صفحة بيضاء، كما معنى ليس كل حياته ضحك ولعب ومرح، وإنما في هذه الحديقة كثير من الأشواك. يعني كثير من الأوجاع. متى نعرفها؟ عندما نقترب منه ونسمعه، خاصة للطفل أوجاع، للطفل هموم، للطفل أحزان، للطفل شكوى. لو تسمعين معنى شكواهم، فهذا هذه الأوجاع من الداخل يا نادية أكثر أكثر عمق ربما
1: من
0: الأوجاع الظاهرة، ربما لينا لم يكن وجعها لم يكن وجعها في خدها المشوه، وإنما كانت موجوعة من الداخل، هي لا تعرف لماذا وقع، لماذا وجهها هكذا. هذا الوجع ربما هي تدرس، ولكن هذا الوجع من الداخل كان يجعلها تتحدث مع نفسها. وهذه المعزوفة كما قلت هي حكاية الإنسان، لأنه هي رحلة. عندما نستمع إلى مقطوعة موسيقية فنحن نسافر، وعندما نستمع إلى أغنية فنحن ربما نتشافى. وهذا التذاكي الكاتب في اختيار الموضوع الموجه إلى الطفل مهم جدا. فالكاتب الذي يكتب إلى الكهل لا يهم، معناها يجرح يعني، لأنه هذا الكهل مليء وناضج، مليء بأوجاعه التي يعرفها الكاتب الكهل مثله. ولكن هذا الطفل له خصوصية إذا لم ننقذه وإذا لم نتفطن إليه فستعيش معه تلك الوجيعة. إلى أن وأنت تعرفين عندها حكاية الانتحار عند الأطفال، حكاية المرض، الانهزام، الانكسار. فما شكون يهرب من المدرسة يا نادية؟ فما حتى ما عندوش حتى تشوه، حتى إعاقة، حتى وجيعة، ولكن وجعه الوحيد لأنه يجد نفسه في هذا الواقع ما فماش اهتمام به. في المدرسة 4-5 حيوت، في الدار 3-4 حيوت، وكل واحد شاد البورتابل متاعه. ما بين الأصدقاء ربما شعور بالدون، فهو لا يستطيع. متى نحن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء؟ ومتى؟ عندما نأخذ هؤلاء الأطفال إلى مراكز الترفيه أو نعوده على قراءة كتاب. أنا مثلا من سيقرأ لينا، من سيقرأ هذه الحكاية مباشرة دون أن أتسلط أنا بي عليك أن وينبغي أن، لا، ربما سينتبه إلى قيمة هذه الموسيقى في حياة ابنه. فربما كان يقول أنه لا نهزو نادي الموسيقى، لا مضي على الوقت، خلنا نمشي نهزو يقرأ لي درس في الرياضيات، ولا يقرأ لي درس في اللغة، ولا كيكة خلي يجيب لي 18 وخلي يجيب لي 19 وخلي يجيب لي 20. هو لا يعرف أن هذه الموسيقى تسقل،
1: تخلق توازن زاد في شخصيته،
0: تجعله يتوازن، تجعله يواجه هذا العالم المعقد والمركب كما قلت. وإذا أردت أن
1: قبل ما نواصل حديثنا على الرواية ونحكيه على أهمية، كما كنا نحكيه على أهمية الفن بصفة عامة في شخص في تكوين شخصية أطفالنا، في خلق التوازن هذا في شخصيتهم، كما ما صار مع الشخصية الرئيسية لنا في الرواية. الهدف الأبرز ربما أو هذه المبادئ والقيم اللي حبيت تقدمهم من خلال الشخصية الرئيسية وعلاقتها بمحيطها، هل هي رسالة لمن ربما هو عنده ألم ما، يعني نحكي على طفل، أم أنه لمن للمحيط اللي هو موجود مع طفل عنده ألم ما؟ يعني الهدف بالنسبة ليك عند كتابة الرواية ذلك اليافع الذي يعاني من مشكل، كيف يمكن أن يتجاوزه، أم موجهة للمحيط اللي يعيش فيه ذلك اليافع اللي عنده إشكال، وكيف يساهم ربما هذا المحيط يساهم في أنه ذلك اليافع اللي عنده إشكال ينجم يتجاوز ربما التشوه ولا الإعاقة ولا غيره اللي هو اللي هو فيه. ونقاط أخرى أكيد باش نرجعوا لها بعد ما نتوقفوا مع ركن مكتبة الثقافية، الركن القار في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، وبعد نرجع نكملوا معك اللقاء ضيفتنا الكاتبة جميلة الشريفة.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين. مكتبة الثقافية،
3: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه The Literature of الأندلس، أدب الأندلس، وساهم في هذا الكتاب من جهة نشره والإشراف عليه ريمون شيدلين، ميكائيل سيلز، ثم ماريا روزا مينوكل التي قدمنا لها سابقا كتابا عنوانه زينة العالم، وفي حديث عن كيف أن المسلمين واليهود والمسيحيين خلقوا ثقافة التسامح في الأندلس. هذا الكتاب الذي صدر عام 2012 فيه حديث عن أغلب مراحل ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهذا الكتاب يمكن أن نجد فيه بعض العناوين للأبواب، وهي مقالات كتبها مختصون: رؤى الأندلس، مدينة الزهراء والقصر الأموي، أشكال الثقافة، الموسيقى، المعرفة، الحب، أشكال الأدب الموشح، المقامة، القصيدة، ثم حديث عن بعض الأعلام من أمثال ابن حزم وابن قزمان وابن زيدون وابن طفيل وابن عربي وابن الخطيب، وكثير من أعلام الأدب الأندلسي. ثم تعرج المقالات إلى في جزء منها إلى صقلية لتتحدث عن قصائد البلاط النورماني وعن ابن حمديس الصقلي وشعر الحنين، ثم تعود من جديد إلى الأندلس وفيها حديث مطول عن بعض قصائدها، ولا سيما نونيت ابن زيدون التي مطلعها أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. يستكشف هذا الكتاب ثقافة شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر وحتى القرون التي تلت الفتح المسيحي، حينما استمر استخدام اللغة العربية. وفي الكتاب حديث عن بعض المذاهب التي يمكن أن تمثلها ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهل من الممكن الحديث خارج نسبة المكان عن أدب أندلسي أم أنه جزء كامل من الأدب العربي. من الواضح أن المواد العلمية حول الثقافة الأدبية الأندلسية كانت متاحة لهؤلاء المؤلفين وكتاب المقالات لكي يقدموا نظرة شاملة لما يمكن اعتباره أدبا أندلسيا، إن بأعلامه أو حتى بمراحله السياسية التي كانت ترتبط فيها السياسة بالأدب، وكان الوزراء فيها أدباء من أمثال ابن زيدون. وهذه المسائل التي قدمت في النص قدمت بشكل مدرسي فيه تبسيط لما يمكن أن يعتبر بعض الأفكار حول هذا الاتجاه، ولكن الجديد أن في هذا الكتاب نجد ترجمة للنصوص العربية باللغة الإسبانية ومحاولة لبعض تحليل. فعلى سبيل المثال ففي بعض المقاطع تورد بعض المقاطع للشاعر ابن قزمان ويعلق عليها الدارسون، ففي الحديث عن المحاكاة الصوتية مثلا أو نجد ميلا إلى الاستنجاد بنظرية المحاكاة في العلاقة بين استعمال كلمة صب صب مثلا والتي نجدها هنا وهناك، وهذا التواتر الصوتي وما يمكن أن يمثله من صدى وإيقاع ونحن إزاء بعض القصائد الخمرية. قدمنا لكم كتاب The Literature of Andalus مع تحيات توفيق جريرة.
2: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على موجاتنا، موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل في حوارنا مع ضيفتنا الكاتبة جميلة الشريف. نحكيه على إصدارها الأخير رواية عازفته وراء الستار عن دار الكتاب للنشر والتوزيع. حكينا في الجزء الأول من اللقاء، حكينا على عوالم الكتابة، حكينا على الكتابة لليافعين، على أدب الطفل، وخصصنا الحديث على رواية عازفته وراء الستار في علاقة بالموضوع اللي انت اخترت أو القضية اللي يمكن تشغل الكثيرين، وانت انطلقت بكلمة التنمر اللي يعانيوا منه يعني الكثير من الأطفال ولا من اليافعين، واشتغلت على هذا الموضوع في حكاية كاملة لهذه الرواية. وانا نحكي على الرواية نقول الأطفال واليافعين، وحتى يمكن نقربوا الصورة أكثر. عندما نتحدث عن أدب الطفل ونتحدث عن قصة ونتحدث عن رواية لليافعين، كان نخصوا ربما قبل ما نواصل حديث عن الرواية، نخصوا يعني رواية لليافعين لأي فئة عمرية موجهة الرواية.
2: هو في الحقيقة نادية يعني اليافع يختلف في العديد الدول في تحديد سن اليافع، فهناك من يراه من سن 9 إلى سن تقريبا 14، هناك من يقول لا، 9 هو الطفل، 10 هو الطفل، تقريبا بداية من سن 12 سنة حتى 16 سنة، وفي تونس نحن تقريبا إلى سن 18 هو يافع. فأنا إذا أردت أن أصنف ما كتبته أقول أنه يمكن أن يقرأها من سن 12 عام إلى حتى 18 عام، ويرى بعض النقاد ومثل ما قدمه ناسي معاوي الفرجاني عندما قال هذه ميلو دراما إن كانت ترجو إرضاء اليافعين فقد نجحت في إغواء الراشدين. والحقيقة من قرأها، أذكر الدكتورة الناقدة مفيدة جلاسي، رأت كذلك أن هذه اللغة يمكن أن تكون يعني من الإعدادي إلى الثانوي في المعاهد. كذلك سي عمر السعيدي كذلك يراها، معناها هي تجربة حقيقية من الصفاء والوجع في نفس الوقت. كذلك أنا أراها الحقيقة ملحمة تجمع هذا كله، لأنه يافع هذا العصر صار فيه كل هذه الأشياء كما نقول. هو صار يفرح، يحزن، يبكي، يتألم كما قلنا. وهنا في الحقيقة ليس التنمر فقط هو يمكن القضية الرئيسية، نظرا لبدأت من الشكل الخارجي إلى الذات المجروحة، ولكن كذلك هناك قضايا أخرى ولكن موظفة بشكل لا يخدش حياء هذا اليافع، باعتبار أنه يعني الثلاثي المقدس كما نقول يعني هو ممنوع عليها. ولكن تعرضت إلى فكرة التحرش كذلك، باعتبار أن في فضاءاتنا صرنا نعيش أو صار أطفالنا يعيشون مثل هذه الأشياء. فهذه اليافعة المنهزمة المهزومة عندما ربما دعيني أذكر الشخصية دون أن أوضح حتى يقرأها المتلقي. عندما وجدت من يهتم بها ومن يجعلها ترى نفسها جميلة كادت أن تنهزم وكادت أن تستسلم وتسلم نفسها له. وهنا الخطر هذا يهدد أطفالنا ويهدد بناتنا ويهدد اليافعين واليافعات في الجنسين ذكرا أم أنثى. وهذا إلى متى سنظل نخفي مثل هذه الأشياء؟ نحن نقولها، نحن نضع إصبعنا على الداء. ربما هذا الطفل الذي يقرأ يتمثل، وربما يعني هذه القيم التي يستخلصها، قيم المقاومة، قيم الصمود، قيم الثقة في النفس إلى غير ذلك، تكون من خلال هذه الأسطر الذي قيل من بعض النقاط أن اللغة عالية جدا، ولكن أنا أقول أن هذا اليافع الذي يتأرجح بين عالمين، عالم افتراضي وتشات جي بي تي واندرشنو تشات جي بي تي أصبح شيخ معناها في عالم التكنولوجيا، فكل يوم عنا في ذكاء الاصطناعي، كل يوم عنا معناها كيفاش يقولوا تطبيقة جديدة، كل يوم عنا لغة جديدة، كل يوم عنا نفس جديد. فأنا كذلك ككاتب وكذلك كصانع هذا العالم الورقي علي أن أنتبه وأشد هذا اليافع وأجعله يعيش هذه الهموم في هذا الكتاب، يعيشها بصفاء نعم لكن دون نفاق. كذلك أنا ما نجمش نزين له العالم، هو يرى يعني في الدم في غزة، ويرى في الحروب، ويرى في أزمة الماء، ويرى في أزمة الكهرباء، ويرى في الحرائق، ويرى وأنا نجي نقول له العالم جميل والعصافير تزقزق، ما عادش عنده ثقة فيا. ولذا أنا علي ككاتب أن أهتم بهذه الرؤية الجديدة وأن أفتح نوافذ جديدة على هذا الأدب الموجه للطفل. أي الطفل يعني مساش نصارحه، خطر ما عادش يتعدى عليه الطفل. الطفل هذا اليوم بالحق
1: صحيح.
2: ما عادش تنجم أنت تستسهل وتمرر القضايا، وما عادش ساذج عقول الأطفال لم تعد ساذجة إلى في هذه في هذا الوقت. احنا عنا في أفنان نحب ديما نربط باش ما نحكيش على روايتي فقط، نربط ديما تجربتي هذه بتجربتي في يعني تجربتي الميدانية. في أفنان عنا رسائل موجهة إلى القاضي رجل القانون، إلى الفلاح، إلى الطبيب، إلى الأم، إلى الأب، إلى قضية الطلاق، إلى قضية الحرقة، إلى قضية الهجرة. ما خسرش معناتها تيجي معاش كنت تحكي تفرج معناتها هما رسائل كتبوها الأطفال. أنت لهنا كما يقال تصمتين قليلا وتتأملين أكثر ثم تكتبين أدبا صافيا صفاء هؤلاء. وإلا أنت معني هذا الكاتب يحيد عن المطلوب منه. يزينا من
1: في النقطة هذه بالضبط. جميلة. وأنت يعني انطلاقا من النقاط اللي أنت طرحتهم الآن ومختلف هذه الجوانب التي يجب أن يعي بها الكاتب عندما يكتب رواية لليافعين، وإحنا تحدثنا في البداية على عن ماذا سيكتب لليافع وكيف سيكتب لليافع. وانت قلت ما نجملوش، انا واقع هو عايش فيه ويعرفه، يعرف بالضبط يعني شنو هو اللي فيه، ما نجيش انا نعيشه في عالم وردي وانما يعني اكتب عن واقعه. ولكن كيف يمكن الكتابة عن هذا الواقع المؤلم ربما الحزين أو عن هذه المعاناة اللي يعانيها الكثير من الأطفال ومن الشباب، وأطرح قضايا اللي هما يعني ينجموا يواجهوها وإشكاليات ينجموا يواجهوها في حياتهم. أنت هنا طرحت يعني هذا الجانب ربما اللي يعانيوا منه الكثيرين حقيقة سواء كبار ولا صغار، هو ما هو يعني التشويه وكيف يمكن أن يؤثر على الشخص، فما بالك وقت يكون طفل وإلا وقت يكون شاب ونفسيته مهشة أكثر وضعيفة أكثر. أن تكتب عن هذا الألم بطريقة يتقبلها هذا اللي يفعل. يعني كي تقرا انت عازفة وراء الستار ينجم يقراها الكهل ايضا الكبير ويحس ان هي موجهه ليه هذا الروايه.
2: نعم نعم. هو الخصوصية في هذه الرواية أنه يقرأها الكهل
1: بالضبط.
2: ومن خلال تكون جسر بين المتعة وبين كذلك الرسالة.
1: نعم.
2: وكذلك الطفل لا أقول الطفل بعيدة شوية الحق اليافع عندما يقرأها كذلك يجد أنها الجسر الذي سيجعله يمر من الوجع إلى الفرح. لم أقدم قوالب جاهزة يا نادية في هذه الرواية بل قصدت أن أستفز هذا الطفل من الداخل فيعني أضع إصبعي على وجعه وهو يعيش ألم التنمر.
1: نعم.
2: عن وجعه وهو يعيش ألم اليتم. عن وجعه وهو يعيش ألم أو يعيش الإحساس بالدون. إذن أقول له أنت في هذه الوضعية تشعر بالدون وهذه الأسباب. هناك يعني أسئلة سيطرحها من خلال مثلا قضية لينا كيف تجاوزت لينا هذا الوجع.
1: نعم.
2: لينا بكت نعم تألمت نعم
1: صحيح.
2: خجلت نعم ولكنها في النهاية استمعت وأصغت إلى نصائح المحيطين بها لم تتمرد عليهم
1: واجهت
2: واجهت
1: نعم.
2: نعم هي واجهت وتقبلت وتمثلت. فأنا لماذا لا أواجه لماذا لا أتقبل لماذا لا أتمثل هذه المواقف. فهنا أنا ما قلتلوش يعني راهو ينبغي أن تتجاوز حزنك لأنه من أنا حتى أقول لهذا اليافع عليك أن تتجاوز حزنك لا أقول له كيف ربما ربما في وضعية ذات دلالة وأربط هذا ربما يعني التعليم فأقول هذا اليافع الذي يدرس في الإعدادية أو حتى في المعهد أو حتى في الابتدائي إذا لم تقدم له درس في وضعية ذات دلالة فإنه لن يسمعك ولن يتفاعل معك. ونحن نتحدث في هذا الوقت بالذات عن الرواية التفاعلية عن القصة التفاعلية. فإذا هذه الرواية لم تكن فيها مجالات وقضايا تتفاعلوا معها يعني هذه الخلايا كما نقول كلها تتفاعل لتعبر عنك فأنك قد قدمت وضعية بعيدة عن هذه البيئة بعيدة عن هذا العالم. فيعني وكأننا كما نقول يعني نفرغ عطرا في الرمل أو لا أعرف كيف أعبر عن هذا المشكل.
1: وكما يعني كما قلت زادة أنت في الـ في الـ في الرواية يعني من نقطة إنه هذه الرواية وحكاية لينا وكيف تعايشت ربما مع مشكلتها الذاتية في علاقة بالآخر وفي علاقة بالمحيطين بها وهما في حد ذاتهم زادة كيفاش تفاعلوا معها وكيفاش كان التلاقي في النهاية بيناتهم واللي هي تنجم تكون حكاية أي واحد. وأنت قلت يعني بقدر ما إنه أنت أحببت أن تكون حكاية الإنسان قدت أحداثها من أوجاعه وأعطابه وانتصاراته وأفراحه.
2: نعم.
1: كل هذا كيفاش اشتغلت عليه فنيا في هذه الرواية انطلاقا من الشخصيات الرئيسية وانطلاقا من شخصية لينا في حد ذاتها وأيضا من الحكاية ككل يعني وين كل مرة وين تدخل يعني القارئ معها مع حكايتها في كل مرحلة من المراحل وصولا إلى يعني مرحلة الانتصار خلينا نقول.
2: نعم. المعزوفة هي رحلة.
1: نعم.
2: وهي ملحمة نفسية.
1: نعم.
2: تأخذ لينا وهي تعزف فتنسى هذا العالم ثم ذلك المتلقي كذلك وهو يستمع إلى تميزها في هذا العزف كذلك تأخذه في رحلة جميلة،
1: وخاصة في المرة الأولى أي أنه هي عزفت من وراء الستار، ولكن نقلت لهم الإحساس، يعني الجمهور اللي كان حاضر وتفاعلوا
2: مع قوة الفن. نعم هي عزفت من وراء الستار، ولكنها أبهرت الجميع، دغدغت الإحساس، جعلتهم يشعرون بتلك المعزوفة وهي عودة الفل المهاجر. أعتقد جعلتهم يعيشون أو جعلتهم يعني يرون النغم، يرون اللحن. وليس كل يعني إلا العبقري يجعل هذا اللحن يرى ويسمعه. فهنا قوة العزف، قوة الشكل كذلك، وقوة المرور. يعني أنا في هذه الرواية حتى الدخول إلى المسرح وهيبة دخول الفنان إلى المسرح أعطيتها قيمة يعني كانت لينا بين أمها وبين أستاذها وأستاذتها والملحن، تلك الرفقة الجميلة جعلتها تدخل بقوة إلى المسرح. كذلك نحن عندما نتحدث عن المسرحي فإننا نتحدث عن فضاء يجد الإنسان أو يجد يعني الشخص بصفة عامة ربما هذا الفضاء يختلف عن هذا الواقع الشاسع الذي يجد فيه نفسه، يعني تائه في هذا المسرح، ربما يجد مكانا للتوازن ومكانا لاستيعاب العالم من حوله. هذا المسرح، الرقص كذلك كما أشرت في البداية، العلاقات الاجتماعية، موكبة كاملة وشبكة كاملة من العلاقات الاجتماعية والثقافية والفنية تدور فيها أحداث الرواية. وكأن هذه الرواية مركبة صعد على متنها فئات مختلفة، وهذه الفئات تفاعلت فيما بينها، ثم بعد ذلك حتى وانتهت هذه المركبة فإنها في النهاية ترس في بر الأمان. لماذا؟ لأن هؤلاء وهذه العلاقات المتشابكة هي تدور في فلك الإنسانية التي أصبحنا نبحث نحن فيها كأشخاص، نبحث فيها عن الحب، عن التضامن، عن الجبر الخواطر، عن الأخذ باليد. فما ظاهرة جديدة يا نادية، يقول لك ما قالك ما تكلمنيش، شو عندك فيه؟ سايب عليك من موجعك، ما عادش تخزر له. يا اخي احنا كنا هكا بربي، كنك يوجعك انسان ترجع له تقول له علاش انت عملت هكا، وتنجم وتتفهم وترجع العلاقة الانسانية. الكل الآن يتجه إلى التجاهل، فلا أحد يأخذ بيد أحد، ولا أحد يجبر بخاطر أحد. لماذا كل هذا؟ نحن بهذا نضيع في عالم إنسانيتنا. فلا بد إذن من مواقف ومن مقومات ينتبه إليها هذا المبدع وهذا الكاتب، حتى على الأقل يعيد إلى هذا العالم المركب بعض مما الآن ينفلت من بين يديه شيئا فشيئا. وقيد كله على التنمية البشرية، خليك شخصيتك قوية. قالك ما تكلمنيش، ما تكلموش، وجعك ولا معناه عملك حاجة خليه. مالك كيفاش باش تكون العلاقات الاجتماعية؟ يعني هي لينا عندما تشوهت، ولا عندما سخر منها أصدقاؤها، أو عندما أراد أن يتحرش بها أحدهم، إذا لم تجد سعد النواري، ولم تجد رامي حداد، ولم تجد سندس، ولم تجد يعني كريم المنصوري، ولم تجد إقبال بن محمد، هذه كل هذه العلاقات كيف كان يكون مصير هذه الفتاة؟ فالطفل ابن بيئته، إن كانت هذه البيئة اجتماعيا متماسكة وتغيب فيها الفوضى الأخلاقية، فإن هذا الطفل سينمو في مجتمع، وسيكون وإن كانت نفسيته هشة وهو صغير، فعندما يجد نفسه محاطا بكل هذا الحب وبكل هذا التضامن، فإنه سيقوى لا ينكسر. أما إذا وجد نفسه في بيئة تملأها الفوضى وتملأها الأنانية والنرجسية، فماذا تريدين أن يكون هذا الطفل؟ وهذا الحقيقة دور المثقف، ليس دور الأمني فقط، لأنه الأمني نجم يخلط في الأخر، لكن دور المثقف هو الذي يبني مثل هذه القيم. فعلى الأقل حتى وإن أخطأ هذا الطفل، وأتحدث عن الطفل بصفة عامة، حتى وإن أخطأ فعلى الأقل يكون يعني هذا الخطأ يتصلح، ويعني فرصة من خلال هذه الرواية والقصص والفنون أن هذا الطفل يعرف الخطأ ويعرف الصواب ويعرف كيف يعدل من ذاته. نحن كم تربينا على الأفلام التي رأيناها تبدأ بالعنف ثم في النهاية، أو تبدأ بالحزن ثم في النهاية، يقولوا احنا يعني كان فيلم في النهاية فيه الانتصار دائما، الخير ينتصر على الشر. يعني نحن إذا لم نجد مثل هذه المحامل الثقافية والإبداعية، كيف سنعرف قيمة الخير من الشر؟ إذن الحقيقة، الحقيقة هو دور المثقف اللي ما قعدش وميزموش يقعد دائما في تمرين. صحيح حكايات جداتنا كانت فيها قيم وكانت، ولكن كانت الجدة دائما عندما تتحدث تتحدث كسلطة من فوق، نحن هو يسمع الطفل فقط، ولكن الآن عليه أن يسمع ويتفاعل. فهذاك علاش توزاد فما توجه كبير للقصة التفاعلية، كما قلت، صورة وصوتا وأسلوبا ولغة إلى غير ذلك.
1: ربما في النقطة هذه في علاقة بالقارئ الآن، رواية عازفة وراء الستار موجهة لليافع، هذه الرواية، ولكن كما قلنا في نفس الوقت يقراها الكبير، لأنه في يعني فيها من الخصوصية لنجم تكون حتى يعني موجهة للكبار حتى يفهم حكاية هذه الرواية وعوالم هذه الرواية بما فيها من أفكار، من مبادئ، من قيم، من قضايا مطروحة في هذا العمل. جميلة شريفة الكاتبة وعندما كتبت هذه الرواية موجهة ليافعين، إلى أي مدى عندك ثقة ربما في هذا القارئ اليافع الآن أن يعني يستنبط ما وراء هذه الرواية كمجرد حكاية؟
2: نعم، هي ملامح القارئ المستهدف، نقولوا أحنا. جميلة شريف، من استهدفت في هذه الرواية؟ هو يا نادية هذا المجتمع لا يقوم على الفصل بين الصغير والكبير، وإنما هما معناه دائما في علاقة تفاعلية تحقق هذه الاستدامة الإنسانية. فالكاتب أو جميلة شريف عندما كتبت هي تستهدف اليافع، ولكن من خلاله تستهدف تلك الأيادي التي تلقت هذا اليافع، تلك الأيادي التي بينت لهذا اليافع أن هذه الطبيعة بنارها وبأمطارها وبسمائها وبأرضها هي له، عليه أن يتأملها ليجد فيها الجمال الذي هذه الصورة المصطنعة وهذا العالم الافتراضي ربما أبعده عن التأمل في هذا الكون. إذن هذه الرواية ربما المستهدف اليافع إذا قرأها هذه الأشياء المسربة أو الرسائل المسربة بين السطور يا نادية تنتشر في هذا الكون، وهذا صراحة معناه حقيقة، تنتشر ثم تعود إليه بعد أن يقرأها، ربما ينساها، ربما يقول ماذا تقول هذه المرأة، ولكنها بما فيها من قيم وبما فيها من جمال طبيعي ومن دعوة إلى العودة إلى التأمل هذا الكون الذي يكون فيه الإنسان صراحة معناه صدقا استغفر الله معناته بمثابة هذا الإله الذي يتحرك على الأرض، لأن هذا الإله الكبير جعل هذا الإنسان كإله صغير، عليه أن يعرف كيف يحافظ على هذه الأرض وعلى هذا الكون لا أن يدمره. فهذه الفنون هي القادرة على تجميل هذا الكون. فأحداث الرواية مثلا تدور في منطقة بين الجبل والبحر، لماذا؟ لأني أدعو من خلالها إلى أن حتى هذا التفاعل بين هذه العناصر الطبيعية، بين الماء وبين النار، بين الجبل وبين البحر، بين الأرض وبين الريف، بين المدينة، لأننا نحن نتحرك في هذه الرقعة الصغيرة جدا الكبيرة جدا كذلك.
1: بقية ربما تفاصيل هذه الحكاية باش نخليوها للقارئ الآن، احنا حاولنا نقربوا أكثر ما يمكن،
2: كنت أتجنب أكثر ما يمكن أن أتحدث عن التفاصيل،
1: حكينا في الكثير من الجوانب في علاقة بهذه الرواية، ولكن نخليهم الآن متعة حقيقة قراءة الرواية عازفة وراء الستار، ونمشي ربما للعتبة الأولى. وفي البداية يعني قلت عازفة وراء الستار، اختيار لهذا العنوان، وهي المعزوفة يعني عنوانها وراء الستار، المعزوفة اللي قدمتها لنا في الحفل عنوانها وراء الستار، يعني اختيار العنوان وربما التركيز على نقطة أنها خطر كي تقرأها تقول عازفة وراء الستار، العازفة وراء الستار، ولكن خصصتي بأن تكون عازفة وراء الستار.
2: والله أنا عودت المستمعين وعودت القراء بالصفاء والصراحة، ولا أخفي عنهم كواليس الكتابة، ولا أخفي عنهم ما يدور بهذا العمق الذي إذا لم يكن الواحد منا صادقا يعني في عمقه فكل هذا لن يصل إلى القراء. هي صار جدل كبير على العنوان، والحقيقة جاء هذا العنوان مركب، فهي عزفت وراء الستار، معزوفة وراء الستار، والحقيقة العنوان حتى لا أخفي عن السادة المستمعين العنوان كان من اختيار الكاتب الأخ الصديق السيد معاوية الفرجاني،
1: وأقنعني به في النهاية معاوية الفرجاني.
2: تحية له، وكذلك يعني اقتنعت لأنه وراء الستار قريبا باش يخرج مقال الدكتورة مفيدة جلاسي حللت هذا الستار الذي نحن ربما نعيشه الآن ونحن غير واعينا بأننا نعيش هذا الستار، ونترقب وننتظر من يفتح هذا الستار حتى ربما نرى العالم على حقيقته.
1: جميل. عازفة وراء الستار، الرواية موجودة في المكتبات ولا يتواصلوا مع دار النشر؟ اللي يحب يقرأ الرواية طبعا ويستمتع بقراءة الرواية،
2: تحية لحبيب
1: الزغبي، تحية طبعا النشر حبيب الزغبي عن دار الكتاب للنشر رواية عازفة وراء الستار للكاتبة جميلة الشريف. إن شاء الله بالتوفيق ليك جميلة.
2: شكرا لك، نشكرك
1: برشا على حضوركم معنا اليوم، تحياتنا ليك، نتلقاه في الرواية الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله قريبا مغامرات ريحان.
1: أي
2: إن شاء الله
1: للكبار
2: ولا تواصل
1: من نرجع إن شاء الله قريبا مع الرواية الجديدة لضيفتنا الكاتبة جميلة الشريف. بالتوفيق لك جميلة. شكرا لك.
2: شكرا نادية.
1: يعيشك لقاءنا المباشر معكم من صالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحيتنا لكم الكل في هذا الموعد، مازال متواصل معكم كالعادة حتى حدود الساعة 8.

0: مساء، ما زلنا باش نواصلوا حوارنا وحديثنا مع ضيوفنا، وربما المميز اليوم انه باش نواصلوا حديثنا على الكتابة للأطفال، على الكتابة لليافعين، في تجربة أخرى متميزة لضيفنا، لأنه اختار أن يكتب شعرا للطفل، وهذه التجربة فيها من الخصوصية لأنه عنده مجموعة من الإصدارات في هذا المجال، وهذا طبعا يعطي بقدر ما يعطي ربما تميز للتجربة وثراء لتجربته، فإنه أيضا يعطي ثراء في عالم الكتابة وأدب الطفل. مش فقط نحكيه على قصص وروايات، وإن لما نحكيه على أناشيد، نحكيه على شعر موجه للطفل من خلال تجربة ضيفنا. سعيدة بحضوره معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر، ضيفنا الكاتب أحمد المباركي. مساء النور سيد أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الياسمين، مساء المحبة لكم، عطر المحبة من الجريد.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا ومواصلين معنا هذا اللقاء وين ما يوصلهم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكيه على الكتابة للطفل سيد أحمد. في الجزء الأول من اللقاء حكينا على رواية لليافعين، الآن باش نواصل الحديث معك. عندما يكون للكاتب فكرة وتجربة إصدار دواوين للأطفال، مش بنحكيوش على قصة، بنحكيوش على رواية، نحكيو على شعر، نحكيو على دواوين للأطفال. قريبا مش يكونوا فما زوز دواوين وسبقوهم مجموعة أخرى زادة من الدواوين في رصيدك. يعني عالم كتابة الشعر للطفل كنا نخصوا فيه الحديث شوية سيد أحمد من خلال تجربتك الخاصة في هذا المجال وهذا الاختيار أن تكتب شعرا للطفل.
1: بداية لكم كل المحبة والشكر أيضا أن أفسحتم لنا المجال في الحديث عن القصيدة الطفولية أو الكتابة الموجهة للطفل. أخوكم أحمد المباركي من الجريد من مدينة الشاب تنظر، كل المحبة والشكر كما ذكرت قبل قليل. لست
0: سيد أحمد، الصوت مهوش
1: في تونس، طبعت لي إذن إيران وكذلك في هذه الأيام إذن ستطلع لي كذلك لبنان، وإضافة إلى ذلك إذن تدرس لي المغرب الشقيق، دولة المغرب الشقيق، إذن لتلاميذ السادسة ابتدائيا. عموما نعود إلى الحديث عن الكتابة للطفل. أولا لست بعيدا عن مجال الطفولة، سواء من الناحية الوجدانية أو حتى من الناحية المهنية، باعتبار أني أدرس لأكثر من 30 سنة التلاميذ واليافعين، وإن كانت المرحلة الثانوية والإعدادية. ومن هنا إذا انفتحت على كثير من مشاغل الطفل. الطفل اليوم، الطفل في الألفية الثالثة، يختلف تماما عن الطفل الذي كتب له صديقنا وأخونا العزيز محمد علي الهاني، باعتبار أني إذن أجد رافدا أو روافد إذن الكتابة للطفل حتى في الجريد، وأغلب الذين يكتبون أنشودة الطفل نجد من الجريد. سبقني أخونا كما ذكرت قبل قليل محمد علي الهاني في خمس دواوين، وكذلك إذا وعندما كنا في مرحلة التلمذة درسنا لمصطفى خريف وكذلك مصطفى عزوز وغيرهم من الأصوات التي ربما كانت من كنوز تونس وانبثقوا من الجريد التونسي. فعموما الكتابة للطفل إذا وجدت لها حاضنة في الجريد وكذلك في المدرسة التونسية عموما في الثمانينات وكذلك في السبعينات عندما كنا تلاميذ إذا صغار، كنا نحفظ الكثير من الأصوات حتى خارج تونس، مثلا على سبيل المثال ميخائيل نعيمة في سقف بيت حديد ركن بيت حجر آخره، ومن القصائد القديمة التي بقيت عالقة عندي. فلذلك كنت عاشقا لهذا الجانب. ولا أخفيكم إذا ربما جئت متأخرا بعض الشيء من حيث طباعة دواوين باعتبار أني قد انطلقت بدواوين للكبار. ولكن ربما الجانب المهني والوجداني وكذلك هناك رؤية كذلك أعتقد وأنها فنية ربما إذا أنا أتخير الطريق الذي لا تمشي فيه ولا يسير فيه كثير من مبدعين. إذا بمعنى إذا أنشودة الطفل عندما نبحث بعدد الأصابع الذين ينسجون هذه الأيام خلافا للقص أو السرد. الرواية كما ذكرت قبل قليل مشهورة رواية اليافعين وغيرها نجد إذا مئات أو العشرات أو أقول ربما أكثر. إذا أما أنشودة الطفل فلا أعلم أكثر من 5 أو أقل إلى آخره في تونس. فوجدت أن هذا الطريق بقدر ما هو ممتع ولكنه فيه شيء من المشقة. حتى لا أطيل عليكم في هذا الجانب. ربما أقسم تجربتي من الناحية النظرية ومن الناحية النقدية باعتباري أن أكتب النقد. إذن وأنا أعي ما أكتب وأفهم إذن ما يطلب مني حتى من الجانب الباطني. فوجدت أني استطعت أن أقسم تجربتي إلى قسمين. من حيث نسج القصيدة في البداية كنت كسائر الأصوات التونسية والعربية أكتب دواوين أو أكتب مجاميع شعرية متنوعة المواضيع الشتاء والربيع والوالدين والمدرسة والوطن وغير ذلك من المواضيع اللي هي مألوفة. تقريبا صدر لي أو صدرت لي 4 دواوين. انطلقت انطلاقتي 2017 وقبلها بقليل منها إذا مواويل للأشبال والوطن هذا ديواني الأول. مجموعتي الشعرية الأولى وكذلك إذا أناشيد طبعا عفوا إذا ترانيم الطفولة وأناشيد القمر. أربع دواوين. ثم بعد ذلك قررت أن أختلف وأنا شق طريقا آخر في أنشودة الطفل بمعنى أني أحاول أن أتوقف وأعتكف. أنا أعتكف عند موضوع واحد فكانت المدرسة ومتشظياتها ومعنى ربما متفرقاتها. إذن مثلا حارس المدرسة والمربي والرصيف وأزهار المدرسة وكل ما يتعلق بعالم المدرسة. وكتبت كذلك أيضا وطبع لي الأصدقاء في اتحاد الكتاب كذلك بعض الأصدقاء أيضا عن دار يافا مثلا وغيرها وحتى مطبوعات منشورات اتحاد الكتاب. إذا نشرت لي مثلا على سبيل المثال الحصر. إذا علاقة الطفل بالحيوان. زوارق المحبة من ديوان جميل. إذن ثم كذلك انتظروا زهرات ضوئية وهو في علاقة الطفل بالإلكترونيات. وقد وجدت إذن في علاقة الطفل بالبورتابل والتابلات وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة وجدت أن ربما إذن مجموعة شعرية واحدة لا تكفي. فشفعتها وأيضا ستطبع في المشرق إن شاء الله بمجموعة أخرى إذا وربما تقريب 3 يعني قد صدر لي مجموعة قبل ذلك إذا على أجنحة النور وحصدت الجائزة الثانية في مسابقة المربي المبدع قبل 3 سنوات. على كل حال
0: سيد أحمد قبل ما نواصل الحديث ربما على الأعمال القادمة نحب نرجع معك شوية في علاقة بكيفية الكتابة للطفل في علاقة بالشعر الآن وإحنا نحكيه على دواوين موجهة للأطفال وانت خضت هذه التجربة اليوم في علاقة بهذا الطفل القارئ كيف يتقبل هذه الدواوين تعود ربما هو أنه يشري قصة تعود أنه يشري رواية علاقتك الآن مع هذا القارئ الصغير كيف تبلورت من خلال هذه الإصدارات سيد أحمد؟
1: أولا لابد أن نقر بأن الكتابة الموجهة للطفل لفئات عمرية ليس لفئة عمرية واحدة. مثلا الصديق الحميم من الأردن الحبيبة إذن محمد جمال عمرو مثلا يكتب لفئة عمرية ما دون الثامنة جباب بقر تاء تود مثلا على سبيل المثال يأخذ كلمات ويرصفها طبعا وله عطر المحبة إذن وجه له تحية جميلة من تونس الخضراء. وهناك من يكتب لفئة عمرية أنا وجدت أني أكتب لما فوق الثامنة أو الثانية عشر الثانية عشرة إذن بمعنى أنه عندما تحدث عن جراحات مثلا أثناء الحرب على سبيل المثال ديوان سيطبع في لبنان دمعة طفل في ثلاث أجزاء إذن ديوان يتحدث عن الحرب ونحن وهي مشغلة إذن ليست نظرية وإنما يشاهد الطفل العربي والتلميذ عموما في وسائل الإعلام وحتى في كما تعلمون إذن حتى في الساحة أي خارج الإعلام ويشاهده في الواقع مثلا على سبيل المثال فوجدت أني أستطيع أن أكتب في مشاغل قريبا مثلا على سبيل المثال الحرب الإعلام هذه الأيام أحاول وهو ديواني الخامس عشر إن شاء الله عدا إن شاء الله تعالى سأكمله إذن فكرت بيني وبين نفسي قلت لماذا لا أكتب في الإدمان والمخدرات نعم إذن هو في الحقيقة مشغلة كما يعلم القارئ والمستمع الكريم وربما للشباب وما وفيها أكبر ولكن هذا لا يعني الذي يدرس دراسة علمية يجد أن الطفل فوق العاشرة أو ما شابه ذلك إذن هو متأثر بطريقة أو بأخرى فهو ضحية عندما يكون الوالدان مثلا مدمنين أو غير ذلك ربما يصل كذلك بالوراثة وغير ذلك بقلة من الوعي وقلة إذن من التوجيه ربما يسقط في هذا المطب إضافة إلى إغراءات أخرى إذن تدفع ولا تنسوا أن الإدمان ليس على المخدرات فقط وإنما كذلك التابلت و
0: حتى ما هو رقمي يعتبر إدمان
1: الإدمان هو أوسع من المخدرات كما عموما كما ذكرت قبل قليل هناك مواضيع كثيرة وهناك إذن جادت بها الساحة وجادت بها الوجدان وغير ذلك استطعت أن أكتب وتلقفها التلاميذ ولكن بصراحة أقولها إذن الكتابة للطفل الأنشودة كي تصل إلى مستوى أعلى إذن لابد أن يترنم بها بمعنى أن تدخل في مجال التلحين
0: بالضبط
1: في تونس باختصار شديد
0: ربما هنا نوليو نحكيو على الاغنيه الموجهه للطفل اللي هي كما قلت انت سيد احمد من بعد يعني تولي ربما تدخل في مجال اخر عندما يكتب الشاعر من سيلحن ما كتبه ومن سيغني ايضا ما كتبه هل الطفل سيغني للطفل ام الكبير سيغني للطفل ربما هنا نفتح نوافذ اخرى ولكن في تسمع فيا سيد احمد الو نعرف كان مازال يسمع فينا ضيفنا الشاعر أحمد المباركي مازال نواصل حديث على القصيدة الطفولية كما سماها هو في بداية الحديث عن دواوينه الشعرية الموجهة للأطفال ضيفنا الشاعر أحمد المباركي سيد أحمد تسمع فينا؟ ألو ظهر لي معاش يسمع فينا صوته معاش واصل معاش سيد أحمد نذكر ضيفنا الشاعر أحمد المباركي نتحدث عن كتابة الشعر للأطفال لأنه في رصيد ضيفنا مجموعة من الدواوين الشعرية الموجهة للأطفال يمكن في مفهوم آخر عن الكتابة الشعرية للطفل مش فقط ربما الأغاني اللي هو المحفوظات يمكن اللي هو يقرأها في السنة الدراسية وإنما نتحدث عن تجربة أخرى لضيفنا الشاعر أحمد المباركي سيد أحمد معاش يسمع فينا معاش ناخذ فصل غنائي ونواصل حديثنا مع ضيفنا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية
3: ولدت سنة 2006 تنشقت نسيم الحرية
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجع لضيفنا الشاعر التونسي أحمد المباركي، نتحدث عن تجربة الكتابة للطفل، عن القصيدة الطفولية كما سميها سيد أحمد في بداية الحديث، عن مجموعة من الدواوين الشعرية التي أصدرها ضيفنا موجهة للطفل. كنا منذ قليل نتحدث سيد أحمد عن هذه الكتابات وعن هذه الأشعار وخصوصيتها ربما، وانت ذكرت منذ قليل يعني نقطة مهمة، قلت يمكن أنها توصل أكثر ربما وقت يكون فما اختيار لهذه القصائد حتى تلحن وتقدم للطفل، ربما وقتها تكون أقرب ربما لهذا الطفل. في تجربتك يعني تفكر أنك تمشي لهذا التوجه بعد هالمجموعة كبيرة من الإصدارات من الدواوين الشعرية الموجهة للطفل؟
1: بداية كما ذكرت قبل قليل، لابد أن نقر بأننا في بلادنا نحتاج إلى إذاعة معناها سمعية للطفل، وكذلك جملة من القنوات مثل القناة على سبيل المثال كقناة طه اللبنانية، كقناة كراميش، كقناة طيور الجنة وغيرها، إذن مما جاد بالشرق العربي. نحن نحتاج إلى بصراحة إلى إرادة فولاذية معناها وطنية معناها تبني طفلا جميلا إذا يعشق تونس ويعشق هذه البلاد ويعطي الكثير. كما ذكرت قبل قليل، الكتابة أو الأنشودة الطفولية صحت العبارة والموجهة للطفل تحتاج إلى سرعة انتشار، وإلى أن يدخل فيها كما ذكرت قبل قليل التمثيل، ويدخل فيها أي تتحول إلى مثلا مقاطع، تتحول إلى جملة من صحت العبارة، إذا مقاطع الفيديو وغير ذلك، إذا وإيقاعات وغير ذلك. أنا أحتاج إذا حقيقة أبحث من يتبنى إذا مشاريعي. عندي كثير من المواضيع التي هي حارقة تقريبا،
0: أي كما حكيت لنا عليهم في الجزء الأول،
1: حتى في أشياء ما تخطر على البال.
0: هو ربما لهنا سيد أحمد في علاقة بهذه الكتابات وبهذه القصائد أو الأناشيد الموجهة للطفل لغة الآن سيد أحمد، لأنه هي نقطة مهمة زادة، كيف تكتب، كيف تختار ربما المصطلحات أو يعني اختيار اللغة في الكتابة للطفل والطريقة في الكتابة للطفل تختلف عن أن نكتب قصيد للكبار، كيف تتعامل معه الآن في هذا الجانب في مختلف الدواوين التي قدمتها؟
1: حقيقة اكتشفت أن اللغة لغات، وكما ذكرت في بداية حديثي في طريق حديثي في البدايات أن الفئات العمرية إذا هي فئة الموجهة التي أتوجه إليها هي فئة واعية بعض الوعي، يعني في بعض تفاصيل الجراح، بعض تفاصيل المشاكل الاجتماعية، بعض تفاصيل المشاكل إن صحت العبارة الوطنية، البعض الأعلى إلى الدولية إلى العالمية. إذن فلذلك أحاول أن أبسط العبارة صحت العبارة، لكن لابد أن أقر بمسألة قد تنبهت إليها في معناها متأخرا، هو أنك عندما تتوجه أو تطبع للفلسطيني أو لبعض الأصدقاء في المشرق هم حسب رأيي إذا يقرؤون ويطالعون باللغة العربية أكثر من جهتنا نحن صحت العبارة. فلذلك إذا التلميذ التونسي خاصة في العشرينية ربما في العقدين الأخيرين تراجعت مردوديته، وكذلك تراجعت مقرؤيته. فلذلك لابد أن نقر بمعنى ما تجده صعبا و مستصعبا إذا في تونس ربما يقبل عليه الآخر. فلذلك أحاول أن أبسط العبارة ما أمكن. هذا لا يعني أن الأنشودة ليست كلمات فقط، وإنما كذلك صورة، وإنما كذلك كما ذكرت قبل قليل حتى حرقة الموضوع. الموضوع يشدني عندما أكتب في موضوع لم يتطرق إليه، إذا كما قال أبو العلاء المعري إني وإن كنت لخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أحاول أن أكون منفردا متفردا خلافا لكثير من الأصوات الجميلة الشعرية التي تكتب للناشئة. فلذلك كما ذكرت قبل قليل حقيقة وأنت تحاول أن تنمم وأن تجمع الكلمات والصور تجد فيها من المتعة وكذلك من الصعوبة. إذا باختصار الكاتب أو المبدع للطفل إذا يجب أن يكون واعيا بتفاصيل كثيرة، الجانب الوجداني، الجانب كذلك الثقافي. بمعنى كما ذكرت قبل قليل أن تكتب في تونس تختلف عن الكتابة مثلا لفلسطيني. على سبب هذا قد لمست ذلك، وأنتم تعلمون أني يرتبط بالجريد وبالمهرجان الدولي، وقد بثثنا قبل تقريب 6 أو 7 سنوات إذا مسابقة وفاز فيها إذا تلميذ واعتبر تلميذي عندي 14 أو 15 سنة، ونشرنا له ديوان تصفاق
0: جميل
1: بواسطة المهرجان. أردت أن أبين لكم أن التلميذ في فلسطين و14 و15 يختلف عن التلميذ التونسي الذي يحتاج إلى أن يقرأ أكثر. وهذا يذكرني كذلك وأنا في بلد الشابي وفي حرم الشابي، وأنتم تعلمون قصيدة تونس الجميلة، أنا تونس الجميلة في نجل الهواء انظري على بحر البسيط، وقصيدة حائية كتبها متى كتبها؟ عمره 14 سنة. التلميذ 14 سنة لا يستطيع أن يميز بين البحور ولا أن ينسج نصا. هذا يعني إذن أننا نستطيع أن نتدارك وأن نتجاوز بإرادة إذن وكذلك بفعل حقيقي نبني مدرستنا ونبني أجيالنا الجميلة لتبتسم تونس.
0: سيد أحمد من جم يعني عندك في رصيدك يعني مجموعة كبيرة من الإصدارات، وإحنا حكينا في جزء كبير من حوارنا معك اليوم على أنشودة الطفل أو قصيدة الطفولية كما قلت أنت، وعندك مجموعة من الدواوين الموجهة للطفل، وقريبا مش يكون فما زادة زوز دواوين أخرين إن شاء الله يكونوا موجودين كما قلت لنا في المعرض الوطني للكتابة التونسي. تجربتك مع في الكتابة للطفل تختلف عن تجربتك في الكتابة للكبار، يعني من خلال مسيرتك من خلال جملة الأعمال أكيد التعامل مختلف، ولكن هي كلها تجارب فنية إبداعية. كيف يتفاعل معها في كل مرة الشاعر أحمد المباركي؟
1: لابد أن نقر بأن ولسه بدعا لسه الوحيد إذن الذي يكتب أو يطير بثلاثة أو أربعة أجنحة. أنا مثلا أطير بجناح الشعر وجناح القص لمجموعتين قصصيتين 2011 وما بعدها. وكذلك إذن طبعت لتونس وكذلك الإمارات وغيرها أيضا بعض الأعمال النقدية. فالنقد والقص والشعر.
0: ألو، أكيد التنوع مطلوب ومهم بالنسبة لكل كاتب ولكل أديب. أي تفضل سيدي.
1: نعم الأناشيد حتى الشعر. فأردت أن أوصل إذن كما ذكرت قبل قليل الكتابة عموما يستطيع الإنسان أن يحلق في سماءات مختلفة.
0: صحيح.
1: كثير على سبيل المثال وذكرت قبل قليل على سبيل المثال للحصر لو نعود قبل قرن وقل شخصية معروفة إذن جبران خليل جبران هو رسام وهو شاعر وأنشودة المواكب غنت فيروز أعطي الناية وغني وكذلك نعرفه روائيا ونعرفه كذلك قاصا ونعرفه ناقدا انظر كيف ونعرفه كذلك ملحنا.
0: صحيح هو هناك الكثير من الكتاب اللي تتنوع تجربتهم
1: مواهب إذا تتجلى في شخصية نورانية جميلة محببة إلينا خليل جبران اللبناني. أردت أن أبين باختصار شديد أن الإنسان المبدع يستطيع أن يحلق في مجالات مختلفة. هذا لا يعني أنه هو لا يحتاج إلى التميز، يترك الآخرين هم الذين يغربلون.
0: هو يحتاج للتنوع في النهاية، يحتاج لأن يكون تجربة.
1: أن أخاكم أحمد المباركي وفق في هذا الديوان الرابع وكان دون المتوسط في الديوان الذي قبله أو بعده. وقد درسنا في الجامعة باختصار النقد، إذن القصيدة أو العمل عموما مثل فم الإنسان، فيه من الأضراس وفيه معناها من الأنياب وفيه من الأسنان، وتارة يجد ضعفا في جانب وقوة في جانب. وقد درسنا حتى بتوسع في أستاذنا الكبير، درسنا لهيبي شاعر تونسي الكبير
0: سيمونس لوهيبي،
1: كيف أن الناقد أو ربما المبدع قد يفلح في جانب،
0: خاصة شخص
1: أفضل شاعر وأكبر شاعر ويدرس حتى البكالوريا هو المتنبي، ورغم ذلك عنده من السقطات ومن الضعف ومن الهنات، ولكن عنده من الملاحم ومن النصوص الخالدة الخوالد.
0: نعم واضح. أكيد التنوع مهم في كل تجربة أدبية، وكل كاتب يسعى أن تكون فما خصوصية في تجربته بقدر تنوعها، بقدر ما يكون فما خصوصية في كتاباته وفي إصداراته. وفي تجربتك هناك من الخصوصية والتنوع اللي حكينا عليهم في كتابة القصة، في كتابة الدراسات النقدية، وفي كتابة أيضا القصيد الموجه للطفل، في تجربة فنية خاصة بالشاعر أحمد المباركي، الكاتب أحمد المباركي. إن شاء الله بالتوفيق لك سيد أحمد، وتكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله مع إصداراتك الجديدة. شكرا لك ضيفنا الشاعر أحمد المباركي. شكرا لك سيد أحمد،
1: يعيشك.
0: شكرا لك،
1: عاطر المحبة.
0: يعيشك. شكرا لك، وإلى اللقاء. موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بك معايا معانا مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مازلنا مكملين معكم اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء، مواصلين مع ضيوفنا مع مختلف المحاور اللي باش نحكيو فيها اليوم في لقائنا معكم من الصالون الثقافي. نواكبوا معكم ديما يعني هذه التظاهرة التي تحتضن الإبداعات، النوادي، نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، واللي تكون في كل مرة يعني موعد لتقديم إبداعاتهم في هذا المجال. وديما واكبنا معاكم الحقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية هذه المواعيد الثقافية. اليوم انطلقت الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، باش نمشي ونحكيوا عليها في صفاقس بالمسرح يعني في مختلف الفضاءات، ومن بعد نحكيوا عليهم الفضاءات هذوما يعطينا عليهم فكره. ضيفنا سي حمد منيجيز اللي هو كهيت مدير مؤسسات والتظاهرات الثقافيه بالمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بصفاقس. مساء النور، اهلا وسهلا بك سي حمد.
1: مرحبا ومساء النور.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا. يعيشك، مرحبا بك معنا. نحكيو على احتضانكم للدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. اليوم انطلقت التظاهرة، اليوم 4 سبتمبر متواصلة حتى 7 سبتمبر. كان ناخذ فكرة على اليوم الافتتاحي كيفاش كان سي حمد؟
1: اليوم كما سبقت بالذكر انت، اليوم الافتتاحي كان في المسرح البلدي.
0: نعم.
1: نتوجه لبلدية صفاقس اللي كان دائما مساند رسمي للأنشطة الثقافية بولاية صفاقس. المسرح البلدي كان عندنا زوج مسابقات، انت تعرف اللي المسابقة هذه المهرجان هذا يبقى فيه خمسة مسابقات في مختلف انواع مسرحية. اليوم انطلقنا بالمسرح الشارع الفضاء البديء بعرض للمركب الشبابي طريق الميناء بعنوان أسوار.
0: أي.
1: ثم في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول في المسرح البلدي داخل بطبيعة مسرح الشارع الفضاء البديل هو البرقة 100 متر اللي هي 100 متر. ثم عدنا معملنا عقارب لم يكتمل ودار ثقافة بحر أثر، وأخيرا عرض ثقافة فندق الحدادين.
0: نعم.
1: العروض هذه اليوم بصراحة ممتازة في أجواء ممتازة. كما تعرف أنت المهرجان هذا هو عبارة عن حفل يضم كل محاطي دور الثقافة ودور الشباب في مجال المسرح يمارسوا فيها هويتهم. الشيخين المسرح في يتعاملوا مع زملائهم أصحابهم في النوادي الأخرى في الثقافة الأخرى، ينشطوا مسرحيا. أجواء كانت صراحة ممتازة ممتازة للغاية.
0: نعم. نعم، هذا بالنسبة لليوم الافتتاحي. والحقيقة نعرف يعني سي حمد مدى أهمية هذه التظاهرة في كل مرة اللي هي تستقطب يعني إبداعات اللي تم تقديمها وتم الاشتغال عليها ربما على مدى موسم في نوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب أيضا والمؤسسات الجامعية. إلى أي مدى يمكن مهم بالنسبة لكم انتوما زادة انه يكون فما استمرارية لهذه التظاهر؟ احنا اليوم نحكي على الدورة 36 واكيد انه يعني من قدامكم مرة الكثير من المبدعين في هذا المجال. نحكي على نقطة هذه قبل ما نواصل الحديث على بقية الفقرات اللي ما زالوا على امتداد ايام انعقاد المهرجان.
1: يسمى هو مش ترويح على المنفس، هو الفلسفه، هو الفن، هو الابداع. خاصة كي المنفسين تاعنا ديما ياخذ على المجال هو الهويه.
0: سيد احمد، سي حمد، سي حمد، صوتك متقطع برشا، كان ترجع للبلاصه اللي انت كنت فيها. مانيش نسمع فيك مليح خاطر نوعيه الصوت ماهيش واضحه. الو،
1: تسمع فيا توا؟
0: اي توا نسمع فيك بالكدا. اي
1: كما تعرف انت الظاهره هذه من تنظيم الاداره العامه الثقافي الضم هي تنجم تقول الضم جهه الثقافه. احنا في الظاهره هذه عندنا 27 عام
0: سي حمد مرة أخرى عاود رجع مش واضح الصوت.
1: هي 27 عرض كما قلت لك الثقافة النوادي دور ثقافة ودور شعر. العروض هذه هي وصلت أنت تشخص عندنا برشا خريجي معاهد المسرح
0: نعم
1: في دور الثقافة
0: سي حمد
1: كنت
0: بدل شوية البلاصة اللي انت فيها خاطر صوتك مش واضح بالكل الحقيقة يعني برشا اي بالضبط برشا متقطع الصوت متقطع برشا نواصل حوارنا
1: في
0: اي هكا نسمع فيك مليح من المفروض
1: هي كما حكيت لك المهرجان هذا هو مهرجان المخرجي وهي التجربه الاولى خاصه كي تكون المخرج في الثقافه والشباب والعاطفه مثل اهل الجمهور يمثل المسرح هي التجربه خاصه نشعرها بالغوص كانوا الثقافه العمل على انه ننتج جمهور
0: سي حمد
1: انا
0: باقي الصوت ماهوش واضح بالكل مانيش قاعدين نفهموا فيك منعرفش نعاود نطلبك مرة أخرى فاصل موسيقي ونعاود نتصل بيك مرة أخرى لربما تكون نوعية الصوت أفضل في هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2006 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة.
7: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي. مازلنا نحكيه على الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. مشينا بكم لصفاقس للحديث على هذه الفعاليات مع ضيفنا كهية مدير مؤسسات وتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، سي حمد منيجيز. نواصل معك اللقاء سي حمد، وحكينا على اليوم الافتتاحي وحكينا على أهمية هذه التظاهرة، وانت قلت لنا أنه يعني خريجي هذه النوادي من المسرحيين اللي ربما فيما بعد يدخلوا مجال الاحتراف وتكون لهم فرصة أنهم يكونوا موجودين في الساحة الثقافية في تونس. التظاهرة كما قلنا هي متواصلة والمهرجان متواصل حتى يوم 7 سبتمبر 2026. خلينا نعطيه فكرة للسادة المستمعين نجم يتبعوا معكم مختلف هذه الفعاليات بعد يوم الافتتاح، كيفاش باش نتواصل؟
1: إن شاء الله غدوة عدنا نواصلوا مسابقتنا في الأعمال الجمعية للشباب والكهول كيف كيف بالمسرح البلدي. عدنا عرض دار الثقافة، عدنا عرض المركب الشبابي، عدنا غدوة إن شاء الله العروض متاعنا عرض المركب الثقافي محمد الجاموسي قانون الدجاج، ثم عرض دار الثقافة بير علي سونفوت، ونرجع للعرض العروض إن شاء الله متاع مسرح الفضاءات البديلة، عرض دار الثقافة قرقنة ثلاثة نقاط، ثم عرض دار الثقافة عقارب كرسي فارغ. نفس الوقت عدنا في دار الثقافة باب حر مسابقة مسرح العرايس اللي هي مسرح الدماء. دار ثقافة ببحر باش تقدم لنا عرض توكسي. دار ثقافة قرقنة حي مرجان. دار ثقافة محمد خماخم الأنس سقيت الزيت خارج الشاشة. ثم دار ثقافة عقارب عرض العصفور. هذايا بالنسبة ليوم السبت. تتواصل الأحداث المسرحية والأعمال هذه إن شاء الله نهار لحد في المسابقة الأعمال للأطفال. عدنا دار شباب جرمدة باش تقدم لنا نبض واحد، دار ثقافة سقيت الدير في الغابة، ثم مركب الثقافي محمد الجاموسي الكنز، ثم دار ثقافة محمد خماخم رحلة من الخيال العلمي. في نفس الوقت في هذايا في مركب الثقافي محمد الجاموسي، في نفس الوقت عدنا في دار ثقافة باب حر عرض مسابقة الأداء الفردي. عدنا 7 عروض نهار لحد. عدنا دار ثقافة سقيت الدير الخطاب على الباب، ثم دار ثقافة منزل شاكر بنت الحفيانة، ثم دار ثقافة عقارب نواري بلون، ثم دار ثقافة فندق الحدادين 7000، المركب الشبابي طريق الميناء النسخة الأخيرة، المركب الشبابي طريق المطار الاختيار، المركب الثقافي محمد الجاموسي الضربة القاضية كو. ويتواصل اليوم الختامي يوم الاثنين فعاليات المسابقة في الأداء الفردي لدار ثقافة الحنشة وردة، ثم دار ثقافة الصخيرة المجيرة، ثم دار ثقافة الغريبة لترانجي، ثم دار الشباب طقطق دمتك، ويكون الاختتام النهائي إن شاء الله على الساعة 4:30. كان شفت أنت ثراء المسابقة هذه وثراء الأعمال، ثراء هذه بطبيعة يمثل هو أهم حاجة في كثرة المنخرطين، بما أنه كثرة العروض كما سبق وقلت لك عدد العروض 27 شباب وصغيرات، وكما نحكو احنا بكري نحكيه حتى في مزايا العمل ولا الانخراط في دور الثقافة، ونشجع الأولياء باش يخليوا صغارهم ينخرطوا في دور الثقافة في نوادي المسرح، هي أن نخلقوا غير أنه ممكن نهار آخر ينجم يكون أستاذ مسرح يمارس في عمل مسرحي محترف وجه تلفزي حاجة، يكون ينجم يكون في جمهور المسرح وين يشوف أفيش معلقة في مسرحية ولا حاجة يمشي يتفرج. معناها المجموع هذايا بتاع المنخرطين ينجم يكون نخلق جمهور آخر، مش جمهور واعي ناس المسرح الركح، وينجم يكون جمهور مسرحي إن شاء الله يكون دائم.
0: وكما قلت أنت يعني مش فقط أنه يكون هو يعني عنصر فاعل يقدم عمل

0: فن
1: والله
0: التشكيلي.
1: صديق اللي قولك فما ساعات تشوف أولياء نشوفهم في المسرح كي يتفرجوا في صغارهم يحكوا لهم بعد يكتشفوه اكتشاف آخر كأنه
0: صحيح،
1: مش صغير
0: كأنه مش صغير بالضبط.
1: يشوفوا على الركح يبدع ويمثل وعمرك الطاقة هيك الكل، خاطر هو ممكن يوصلوا لدار الثقافة يخليه في نادي المسرح ويجي احتفالا في الحفل هذا، يجيب الأولياء يتفرجوا صغيراتهم يشوفوا على الركح يكتشف ولده حاجة ولا
0: حاجة
1: بنته
0: أخرى.
1: حاجة أخرى،
0: صحيح
1: يشوف
0: صحيح.
1: المواهب نتاعه. والله فما شفت مرة أولياء يبكي أصل،
0: ايه.
1: والله شفت مدام تبكي كي شفت بنيتها هكا على الركح تمثل بالحماس هذاك والجودة هذيك، معناها
0: يعاودوا
1: يعني
0: يكتشفوا
1: ندعو
0: صغيراتهم، يعني يعاودوا يكتشفوهم
1: بالضبط. يشوف فما مواهب أخرى ممكن ما كانش يشوفها في الدار
0: بالضبط،
1: حتى يوصل دار الثقافة يوصل للنادي ويروح، لكن كي يشوفوا في عرض هكا ويشوفوا ولده ولا صغير ومعناها كيفاش يتحرك على الركح ويعمل وجمهور يصفق له ويعمل في التحية أكل فخر ولا ما نعرفش، يعني يشوفك الولي يروح وهكاك. انا ندعو من المنبر هذايا من اذاعتكم انه الاولياء من تونس معبيه مصلي على النبي بدور الثقافه ودور الشباب
0: صحيح.
1: انه يكتشفوا صغارهم يدخلهم للمسرح يمارس المسرح، ما راهو مش مجبر، معناه مش معناه مطالب انه باش يكون معناها ممثل كبير،
0: كبير.
1: أما يمارس المسرح على الركح يقابل جمهور يخلق له شخصية قوية يقابل بها العباد يخلق له شخصية تعاون، معناها يتكلم مع أصحابه يتحرك معهم
0: يخلق له توازن زادة في شخصيته صحيح. وكما قلت أنت يعني سي حماد دعوة للأولياء وهزوا أبنائكم للنوادي دور الثقافة ودور الشباب، فما برشا نوادي يعملوا في خدمة كبيرة برشا وإحاطة مهمة جدا اللي يبدأوا حاضرين معاهم من خلال الورشات ومن خلال الأعمال اللي هما يقدموهم حتى يكونوا عناصر فاعلين يعني في الساحة الثقافية في تونس. نعود نذكروا من 4 حتى 7 سبتمبر 2026 الدورة 36 مهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية تنتظم بالمسرح البلدي بدار ثقافة ببحار وبالمركب الثقافي محمد الجاموسي. هذا بالنسبة لصفاقس، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. نشكرك برشا على حضورك معنا، يعيشك. شكرا ليك ضيفنا، عايشك. شكرا ليك سي حمد منيجيز كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من الصالون الثقافي في جزء الأخير كالعادة بيركن نغم المساء حتى حدود الساعة 8. معكم أنيس الحميدي ونادية حمراني، نواصل معكم الرحلة المباشرة حتى للثمانية. بقوا معنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
3: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
4: إطلالة البداية، إطلالة البداية.
2: إذن مستمعينا سمعتنا لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
3: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافعون، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعا بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرما بالشعر، ويبدو كذلك متعلقا بلون من ألوان الشعر، هو الشعر العمودي الموزون المقفى. هذا هو ريحان الأطرش. أما نصوه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه، وسؤالا تطرحه، وأملا تتطلع إليه، وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص، ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق. فإليك الكلمة إن تفضلت.
4: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
2: صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟ في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب. زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب. مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب. هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب. بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم، فاسودت الكتب. ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب. أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب. اليوم بالأحمر أرضي مخضبة، بالصمت أنتم غدا النار والحطب. الأمر سيان إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب. كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل، والخوف مستفحل أن يكهم الأرب. خذنا نضالا عمادا في قضيتنا، لكن تدبيركم أوتاده الخطب. القصف في أرضنا والحرب قائمة، واللهو في أرضكم والرقص والطرب. من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، تأسى على خطفه الكثبان والشهب. إني فلسطين أستجدي عروبتكم، هذا عتاب لكم هل ينفع العتب. الإمضاء ريحان لطرش.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام، ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذه القصيدة ومتابعة مختلف ما جاء فيها من المعاني وما اعتمد فيها من الأساليب الفنية. نبدأ كالعادة أستاذ عروسية بما تحبين أن تسميه
1: عتبة النص. نعم، العنوان.
0: وأنت محقة في ذلك، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، فللنصوص أبواب وللنصوص عتبات، والأمر بسيط جدا، فالنص بناء، ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فصحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم، ثم ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة، ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها. هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي، أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبياتا ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة. والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر. إذن هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: نعم. ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة، فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض تعود إلى نفسها، وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما، لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء، ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم، ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي، وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب. فتقول: هذا عتاب لكم، هل ينفع العتب؟ وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف صاغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب. الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئه من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام. فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع، وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة. فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص: مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها. ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا، وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها. فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق، والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة. فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة، هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظي أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة هو اللون الأحمر،
1: لون الدماء.
0: واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل وهو لون الشهادة وهو لون الفداء وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات.
1: نعم.
0: قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطق القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات، فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل واستنهاض للحمية، كل هذه المعاني كذلك يمكن أن تنشأ عن صيغة الاستفهام، استعمل كذلك صيغة التعجب. إذن بهذه الصيغ المختلفة بهذه المسالك الفنية المتنوعة حاول ريحان الأطرش أن يخرج نصه إخراجا أدبيا فنيا شعريا بمنطق القصيدة العمودية، وهذا واضح ويحسب له، ما في هذا شك، يحسب له لأنه حقق لنصه ما يريد له من الأدبية ومن الشعرية بقدر ما بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك، أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر، ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث التعبير. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان لطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية، بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصيغ الفنية، أول تعليقنا يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان لطرش. وألاحظ أن لغة ريحان لطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان لطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان لطرش
1: تماما. أنا أتحدث عن تجربة ريحان لطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان لطرش: إذن ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، و بين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بألا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بألا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه، أو من أجل أن يكون كلامه متناسبا مع الوزن الشعري. فهنا لابد من أن نفرق بين أمرين: بين النظم من جهة والشعر من جهة أخرى، وهما شيئان مختلفان.
0: نعم.
1: هذه أستاذ عروسية بعض الملاحظات التي تتعلق بالجانب الشكلي في هذه القصيدة. أصل الآن إلى بعض الملاحظات التي هي في الواقعية تتعلق بالصياغة الشعرية بمضمونها وشكلها في الوقت نفسه. تذكرين أنني في بداية التعليق على هذا النص طرحت سؤالا مفاده: إلى أي حد سيكتب ريحان لطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية؟ تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذ عروسية: هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي، هذا ما أعنيه دائما. لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
0: تقريبا
1: كل ما قيل معروف مألوفة. متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول. هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك، لا شك في هذا. لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك. وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر، وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب، فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه. فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
0: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن، ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد شارة الركن. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان لطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان لطرش لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان لطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف فيه مع احترام قواعده وأصوله، ولذلك أقول أن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان لطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان لطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروضية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وأقوافها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان لطرش وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان لطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية ولا ينشأ بمجرد الرغبة ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلابد من الاطلاع ولابد من القراءة ولابد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان لطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان لطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه.
0: نعم.
1: بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره أيضا لثقته في برنامج على طريق الإبداع ولحرصه على أن نرافقه في هذه المغامرة الشاقة والممتعة التي هو بصدد عيشها. هو فعلا يعيش مغامرة على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الإبداع الفني. أرجوه أن يفكر مليا فيما

شكرا لكم مستمعينا وسمعت على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من التفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم مقترحاتكم آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام مع روسية ترجكم التبارئ لبقية برامج صوت إرادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم إلى متابعة ياسمين على ليل تونس. هذه السهرة الفنية الترابية تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل. في المرافقة التقنية أنيس الحميدي هذه الليلة، وعروسية معكم من أمام المزدح. ياسمين بموعد الجمعة رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات وتحط الرحال في ختام المشوار في ركن حديث السمر. من شاطئ الكلمات اختارنا لكم الليلة قراءة لقصيدة لقاء وبعد للشاعرة فايزة بن مسعود. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم قراءة لقصيدة أغدا ألقاك للشاعر الهادي آدم. تستمعون إليها مغناة بصوت سيدة الغناء العربي والطرب العربي أم كلثوم، في لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. المحطة الثالثة في سهرة الليلة ركن الحنين، والحنين دائما تونسي. وشكرا لصفية سعود صديقة الإذاعة والبرنامج اللي اقترحت عليكم هذه الليلة مختارات للفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. والحقيقة اخترت لكم ثلاث أغاني إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم كالعادة. خاتمة المشوار تكون في ركن حديث السمر، موضوع السمر الليلة في وداع العطلة والصيف واستقبال سنة دراسية جديدة. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 وهذه ياسمين على ليل تونس معكم على موجتنا إلى حدود منتصف الليل. البداية غنائية طربية كما عودكم دائما وأبدا في صوت الرائعة وردة الجزائرية.

شاطئ الكلمات. لقاء وبعد. تأنق قبل الخروج للقاء في الموعد، تعطر بعطرك ذاك العطر الجهنمي، ذاك العطر الذي يستفزني ويحرق أخضر سهولي قبل أصفر قممي. هذه سنابل الغضة لطلعتك تنحني في المقهى الإسباني، تجلس أنت وقبارتك هي تجلس. وقهوتك من عينيها تحتسي، تشعل سجارتك من بركان غيرتي، وبأريج دخانها هي تنتشي وأنت في حضرتها. هل ستراني في ذاك المقعد القصي؟ هل ستلتقط الحزن في عيني؟ هل ستتابع تفاصيل المهملة؟ أتابع حركة يديك حين تغفل عنها، أعجب لجموحها عن جسدك. ما نوع يديك؟ أهما يدان تواقتان أم حائرتان تحتسيان الخجل؟ يداك كما عرفتهما ثائرتان متمردتان، جالس الآن معها هكذا خاطبتني. شهق الفؤاد جزعا وانتفض بين أضلعي، وسقطت الكأس، كأس الهوى من يدي، واكتسى الماء لون دمي، والكون بات مرعبا وتساقط غيث أدمعي. الإمضاء فيزة بن مسعود.

أغداً ألقاك، أغداً ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آهٍ آهٍ كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهابا. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا. مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذاب. أنت أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني، أنت أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني. أغدا تشرق أضواءك في ليل عيوني؟ آه من فرحة أحلامي ومن خوفي ظنوني. كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء. أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء. أنا أحيا لغد آنا بأحلام اللقاء. فأتي أو لا تأتي أو فافعل بقلبي ما تشاء. هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر. هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك. وغدا تأتلف الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى. وغدا نسهو فلا نعرف للغيب محلا. وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا. قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى. الإمضاء الشاعر السوداني الهادي آدم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية وفي متابعة ياسمين على ليل تونس. هذا اللقاء المتواصل معكم إلى حدود منتصف الليل لرفقة الثنائية أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية والعروسية معكم من أمام المسدح. بعد قليل أقترح عليكم ثلاث مختارات غنائية للفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي، لكن قبل ذلك أذكركم أنه حديث السمر ينطلق بعد قليل، وموضوع السمر في وداع العطلة والصيف واستقبال سنة دراسية جديدة. أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 نعود إلى ركن الحنين والحنين التونسي للفنان كمال رؤوف النجاتي، وهذه أولى الأنغام من أصل ثلاثة.

دائما مع المدونة الغنائية للفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي، هذه المرة مع أغنية الحقيقة اشتهر بها وتقريبا كل المستمعين يعرفوها لأنها واحدة من أبرز أغانيه، ياسمينة.

دائما في ركن الحنين. وآخر مقترح للفنان كمال رؤوف النجاتي، نختم معاه ركن الحنين، وسنواصل دائما اللقاء بعد قليل مع حديث السمار. نذكركم لموضوع السمر، هو في وداع العطلة والصيف واستقبال سنة دراسية جديدة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: والحلم متواصل على موجاتنا في هذه الفسحة الليلية الترابية على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليل تونس، مازلنا معكم إلى حدود منتصف الليل رفقة أنيس الحميدي وعروسية دائما من أمام المصدح. بعد قليل نتلقى معكم في ركن حديث السمر، ذكركم موضوع السمر في وداع الصيف والعطلة واستقبال سنة دراسية جديدة. أهلا وسهلا بكم الأولياء الكل والمربين الكل ليلة على موجاتنا في تفاعل مع هذا الركن ومع هذا الموضوع. قبل الانطلاق في مع اتصالاتكم وتفاعلكم، هذا نغم ورجعين.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.

0: عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجات صوت رد الحياة في ياسمين على ليلة تونس، وحديث السمر وموضوع السمر. يبدو في مش برشا مهتمين بموضوع السمر ليلة، بالرغم كل العائلة التونسية هالأسبوع هذايا الهم الشاغل والموضوع اللي يشغلها العودة. كيفاش نودع العطلة والصيف ونستقبل السنة الدراسية الجديدة في وداع العطلة، خاصة في وداع الصيف، خاصة نحن الصيف ضيف يقولوا ثلاثة شهور تعديوا أخفيف شوية، يعني برغم بعض الصعوبات اللي عشناها الناس كلها لتونس كاملة في علاقة بالضوء والمال، لكن يبقى الصيف ضيف ويبقى الصيف عنده أجواء وعنده خصوصياته. اليوم كيفاش نودعوا هالصيف، كيفاش نعيشوا وداع الأيام الأخيرة لفصل الصيف، وكيف نستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد. العائلات برشا عائلة تونسية عندهم صغيراتهم في مستوى تعليمية مختلفة من الابتدائية أو حتى ما قبل الابتدائي إلى مرحلة التعليم العالي، قاعدين يتجهزوا لهذه العودة. صغيراتنا كيفاش تعاملوا معهم، كيفاش قاعدين تعاملوا مع صغيراتكم هاليمات هذه، كيفاش نقطعوا مع النوم متأخر والنهوض متأخر ونعاود نرجعوا لعاداتنا القديمة ما قبل الصيف، كيفاش تعيشوا هذا الكل. الأسرة التربوية كيفاش يعيشوا، واللي ما عادوش في المؤسسات التربوية أكيد عندهم ذاكرة وعندهم حنين وعاشوا مثل هذه الأيام. نقول مساء نور عم حبيب، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك، تفضل.
0: مرحبا بك معنا عم حبيب رابح. نعرفوا طبعا نهاية كل عطلة صيفية ونهاية كل صيف تبدأ الاستعدادات حثيثة للاستقبال سنة دراسية جديدة، البعض عاشها وما زال يعيش معها، والبعض بقات جزء من ذاكرته ومسيرته. عم حبيب، وداع الصيف بالنسبة ليك واستقبال سنة دراسية جديدة باش يفكرك.
1: مرحبا بك سيدي فضلك، نحن كنا في بلد في عطلة صيفية وهي شديدة الحر، نطلب من الله عز وجل أن يخفف عنا هذا الحر.
0: آمين يا رب.
1: وأن لا يعيده علينا. وبدأ الانفراج في البرودة، نطلب من الله أن يخفف عنا الحر. ونحن نستقبل وبدأنا نستنشق هواء العطلة بالرجوع إلى البدر إلى الأسرة التربوية. نطلب من الله أن يسود كل التلاميذ النجاح والاستقبال، وهم يكونون في صحة جيدة، وكذلك رجال التربية كلهم رجالا ونساء. نطلب الله عز وجل أن يبارك لهم الصحة والعافية، وأن يستقبلوا كل التلاميذ وكل أفراد التعليم بصحة جيدة وفي مثابرة، وكذلك نطلب النجاح لكل أفراد الأبناء التونسيين والتونسيات وهم في صحة جيدة ويواصلوا تعلمهم في أحسن الظروف. وشكرا لك.
0: ان شاء الله. عم حبيب، يعني احنا كصفة عامة العائلات التونسية في فصل الصيف عنا عادات متغيرة على كم بقية السنة، يعني نسهروا برشا، نخرجوا برشا، حتى الصغيرات والتلاميذ هذوما يتغير ايقاع حياتهم، يولي يشاركوا في السهرة، يولي ينهضوا متأخر في الصباح. هالفترة هذه الانتقالية اللي يعيشها الطفل كيما تعيشها العائلة، كيفاش برأيك، يعني كيفاش مفروض نتصرفوا مع صغيراتنا؟
1: رأيي لصغيراتنا نحاولوا نعاونوهم وغيروا طبيعة طعب تدريجيا شيئا شيئا، وفي نومهم وفي مستقبلهم، حتى يستقبلوا كل سنة وهم يتعودون على كل الحياة في سهرتهم الليلية وفي قيامهم في الصباح الباكر، حتى يستقبلوا ويواصلوا تعلمهم بالتعود وكذلك الأولياء في مباشرة لأبنائهم في مساعدتهم لهم حتى يستقبلوا السنة الدراسية وهم في صحة جيدة.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: شكرا لك وأتمنى لك النجاح لأبنائك وأنت بصحة جيدة تسهرين عليهم وتساعدينهم على مواصلة تعلمهم، ولك الشكر الجزيل.
0: كل الشكر لك أنت يا عم حبيب على تفاعلك معنا ومشاركتك لنا الحديث في هذا اللقاء. عم حبيب اقترح أغنية أكيد باش نلبيه هذا الطلب، أنا والعذاب وهواك بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب. شكرا لك أنت يا عم حبيب على التفاعل وشكرا على وفائك الدائم. شكرا لك ربي يخليك. شكرا لك لتكزينا نمشو النغم وراجعين، خليكم معنا على موجات صوت رد الحياة.

قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لين احسر شبابي معك.

اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك للي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبدلك وصبري مش لين احسب

اللي قدامك خاصمني عينك بتتكلم والرمش بيسلم قدامك خاصمني وبكل نظرة شايفة غرامك ولا قلت مرة سبب خصامك وبكل نظرة شايفة غرامك ولا قلت مرة سبب خصامك واحتر شباب

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم دائما في هذا اللقاء على موجات صوت رادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليل تونس، في حديث السمار وموضوع السمر في وداع الصيف والعطلة واستقبال سنة دراسية جديدة. أهلا وسهلا بكم معنا دائما على أثيرنا. والليل والسمر لا يحلو إلا ودليلة معنا وترافقنا. مساء النور دليلة، أهلا وسهلا بك.
4: مساء المحبة عروسية ليك ولكل الأحبة ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية وخاصة متابعي برنامج ياسمين على ليل تونس. تحية كبيرة لصديقنا أنيس الحميدي.
3: أهلا وسهلا بك، تحية أكيد وسط صديقنا أنيس الحميدي رفيقنا من الجانب التقني هذه الليلة.
4: الحمد لله على سلامتك وعودتك للبرنامج بعد عطلة يعني وبعد قطيعة مع المستمعين، وتحية لكل أصدقائي ومستمعينا في برنامجنا العزيز ياسمين على ليل تونس.
3: شكرا دليلة، وأيضا مرحبا بعودتكم معايا على أثير تونس الثقافية، ودائما أسعد عندما تكونوا موجودين معنا وتتفاعلوا معنا في هذا الركن خاص

0: هكا زوج جوانب باش نخدموا عليهم. طبعا نهايه العطله الصيفيه فيها معناتها شعور متناقض زيج ما بين المتناقضات، من جهه ان احنا نشعر بالحزن لان الايام الراحه والاستجمام واللقاءات الجميله والمهرجانات والحفلات قد انتهى، ومش نحلوا يعني واجهه جديده اللي هي مش نبداو سنه دراسيه جديده، خاصه احنا حكينا على السنه الدراسيه بالنسبه للكلام بقى، ما خاطر فما ناس اللي ما الحقيقه عندها كيف كيف الصيف نوعا ما تاخذ جمعه ولا جمعتين يعني راحه. لهنايا كما قلت لك يعني الاستعداد للعوده المدرسيه ماهوش مش يقتصر فقط على شراء الادوات والكتب والملابس، لكن ثم هنالك استعداد نفسي وهنالك استعداد يعني مادي قبل كل شيء. هنا اول حاجه باش نخدموا عليها هي التاهيل النفسي اللي هو باش يكون مهم كما قلت لك يعني بعد فتره الراحه والاستجمام تقريبا امتدت من 3 أشهر الى 3 شهور وتقريبا و15 يوم. لهنا يعني اهم حاجه اللي هي خاصه واكيد حتى من منظوري الشخصي يعني بديت نعود اولا روحي كمربيه يعني ومش نعود للتدريس وكذلك حتى اولادي، اللي هي يعني اول حاجه نبداو كتعديل النوم وكيفاش كنا يعني واخذين راحتنا في السهره وفي الراحه وفي القيم معناتها في القيلوله وكل شيء. لهنا نبداو يعني تعديل موعد النوم والاستيقاظ يعني تقريبا في المواعيد العادية للعودة المدرسية، وهذا زاد لاحظته اللي فما برشا تلميذات الحقيقة مع دخول شهر جويليا فما برشا اللي التحقوا بالنوادي أو بدروس التدارك ودروس الدعم. هنا كيف ما الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليها برشا اللي احنا نحيو الشاشات ونقصوا شوية من الفرجة على التلفزة بالنسبة لصغيراتنا، طبعا فما برشا صغيرات يعني يلعبوا ويشاهدوا التلفاز. الحاجة الثانية يعني هو وأهم حاجة الحقيقة النقطة هذه اللي هو خاصة الأولياء أو العائلات اللي عندها يعني تلميذ مش يدخل لأول مرة للمدرسة أو الأستاذ أو المعلم اللي كيف مش تكون ليه أول سنة في التدريس، التأهيل النفسي كيف نحفز صغيراتنا كيفاش نعطيهم يعني نظرة إيجابية للمدرسة أو للمدرسة الإعدادية، حاجة كيف الانتقال من المدرسة للمدارس الإعدادية، كذلك الانتقال من المعهد إلى الدراسة في الجامعة. يعني هنالك يعني نقولوا احنا يعني تغير نمط التدريس او الانفيرونمون لا بصفه عامه، معناتها مش يكون المحيط اللي مش يتحول له التلميذ، خاصه الطلبه الجدد اللي هم مش يمشيوا يكونوا مش يوليوا يقراوا بعيد على عائلاتهم، فما تاهيل نفسي فما تاهيل يعني بالحق كبير برشا، وهذا الكل اكيد برشا عائلات يعني قاعده تخدم عليه. لهنايا مش نجيو للتنظيم يعني الاستعداد المادي اللي هو زاد ما يقلش اهميه على الاستعداد النفسي، اللي احنا بدينا يعني نشريو في المستلزمات نقضيو في دبس العوده المدرسيه كيف معناتها كما قلنا يعني فما تلميذات بديت ديما نرجع لك يعني من منطلق شخصي ان احنا رجعنا رتبنا البيرو نتاعنا ان احنا نحينا الادوات القديمه وبدينا نحطوا في الادوات الجديده، وتوا الناس الكل يعني شريت الكتب وبدات في مرحله تغليف الكتب والكراسات وشراء المستلزمات كما قلت لك يعني الكل كلاه. هنا كيف يعني فما برشا ناس بدات تتراجع حتى بصفه فرديه في المنزل نتاعهم، انك انت مراجعه ذهنيه كما نقولوا احنا لصغيراتنا ولتلميذاتنا. اهم حاجه عروسيه اللي هي قلت لك بالنسبه للتحضير يعني خاصه لتفادي الضغط معناتها والخوف بالنسبه لتلميذاتنا. هذا هو عموما تقريبا الاستعداد او المرور من الصيف الى العوده المدرسيه. هي الحقيقه بدايه معناتها تحول صعيب برشا خاصه احنا في الظروف اللي عشناها مؤخرا يعني من انقطاع الماء والضوء والسخانه.
1: فباش تكون فرحان اليوم بمرور الصيف وانتهاء الصيف الحقيقه يعني
0: اللي فما برشا ناس مش تفرح بانقضاء الصيف خاطر الظروف اللي عشناها الصيف هذايا بصفه خاصه يعني كانت ظروف صعيبه برشا، وما يمنعش لو اني العوده المدرسيه كيف في شهر سبتمبر وبدايه اكتوبر تكون زاد صعيبه شويه، فما الضغط بتاع فصل الخريف يعني وكل مازالت السخانه موجوده ومازال الضغط الغط كما نقولوا احنا بتاع الخريف والسخانه معناتها مازالت متواصله، لكن فما نفسيه اخرى وفما حياه اخرى جديده اللي كما قلت لك خاصه بالنسبه للتلامذه وبالنسبه للاطار التربوي والاطار الاداري يعني التربوي، حركيه على مستوى المندوبيات على مستوى المعاهد والمدارس والمؤسسات التربويه الكل، لا سيما اني احنا فما برشا يعني من الجامعات اللي هما رجعوا معناتها من بدايه سبتمبر. هذا هو روسي يعني، فما برشا ناس تستقبل في العودة المدرسية، معناتها النفسية إن شاء الله تكون

0: يعني جيدة جدا واستعداد نفسي، وهذاك هو سنة الحياة، وإن شاء الله نتمناه سنة دراسية مكللة بالنجاح لكل التلاميذ
1: إن
0: في
1: شاء الله.
0: الإطار التربوي، خاصة التلميذات اللي ماشي كالعادة يعني مش يكونوا مش يجتازوا المناظرات الوطنية كما السيزيام والنوفيام والبكالوريا، وإن شاء الله
1: ليلى مازلت معنا؟
0: أكيد نسمع في
1: أي
0: الروسية.
1: ان شاء الله يا ربي كل يكونوا مستعدين لهذه العوده المنتظره. خنشوفوا صديقنا منير اليوم كيفاش يستعد لوداع الصيف ويستقبل فصل جديد اللي هو فصل الخريف، وكيفاش باش يعيش معنا ومع العائله الاجواء الجديده هذه. مساء النور منير، اهلا وسهلا بك.
2: تحيه ليك اخت روسية، تحيه ليك وللاخت الصديقه دلع.
0: مساء النور سي منير.
2: مساء الخير اختي روسية، واحنا اختي روسية يتضاعف الفيلم نتاعنا في البعد عنكم، وهذا قد يكون صحيحا، فالبعد بالتأكيد جرحا ينزف وقد لا يتوقف في القرب.
1: سلامتكم. احنا على كل هي كانت رحم وأقطع، عدنا بعدها الى المباشر والى التواصل معكم. الحقيقه احنا تواصلنا يعني الانساني ما انقطعش مع الصيف وعطله الصيف، وهنا رجعنا على الاثير، وان شاء الله في كل حصه تكونوا حاضرين معنا كيف ما عودتوني دائما، حتى ولو بتفاعل على الفيسبوك. نعرف احيانا تختاروا انكم ما تدخلوش لسبب او اخر، لكن نكون أسعد الحقيقة لما تكونوا معايا وتتفاعلوا معنا على الأثير. منير، احنا في آخر أيام الصيف، يعني حسابين احنا في الخريف، لكن ما زلنا على إيقاع الصيف ونودعوا في الفصل هذية اللي في الحقيقة الصيف تربط في المخيلة متاعنا انه يكون فصل راحة واستجمام وفصل عطلة وترفيه، ويعني وأنشطة غير اعتيادية تتبت فقط بفصل الصيف. السنة كان فهم برشا صعوبات عشناها في أغلب المناطق في تونس، مسألة الكهرباء ومسألة الماء. بعيدنا عن هذه الصعوبات، كيفاش عشت الصيف؟ وانت من الناس اللي تحب الشتاء وتستهل يعني وتستعد استقباله، وإلا من الناس اللي تحب الصيف وتبقى حاز في نفسها أنه الفصل مش ينقضي ويعطي مكانه الفصل آخر؟
2: والله أنا من محبي الشتاء. أيوة. يعني يقت الخريف أحيانا أخت عروسية، وقد يتردد الربيع بين الخطأ والصواب، ولكن الشتاء يعني يغس هنا، يعني يبكي ليس لأخطاء اقترفها، ولكن أقول يمسح دموع الفصول الأخرى بي يعني بدموعه البريئة.
1: البريئة، نعم، صورة جميلة.
2: هو كل فصل يلعب دورة في الطبيعة الروسية، يجعلنا نتأقلم مع مناخه. فصل الصيف رغم حرارة الجو فيه، إلا أنه فصل العطل والذهاب إلى البحر واللعب على الشاطئ والتمتع بالمناظر الخلابة وزيارة بعض المدن، فهو فصل الراحة والاستجمام، هذا مما لا شك فيه. فما أجمل فصل الصيف، كذلك فصل السهر والتجوال والمشاركة في النوادي الصيفية وأيضا المناسبات السعيدة.
1: نعم.
0: وكذلك فصل
2: يعني الانتقال من الصيف ويعني والتهيئ للعودة المدرسية، تكون للبدايات دائما ممتعة لخوض التجربة، ولكن يعني بداية العام الدراسي الجديد هو أكثر متعة وتشويق، يعني لأنها بداية مرحلة جديدة للتلاميذ والطلاب يحققون من خلالها أحلامهم وأحلامهم وطموحاتهم.
1: نعم، إن شاء الله هذا ما نرجوه للجميع. نعم.
2: وهنا هو يحدث فقدان التعلم الصيفي الدراسي عندما يفقد التلاميذ يعني والطلاب بعض المعارف والمهارات والقدرة اللي اكتسبوها معناها خلال العام الدراسي بسبب انقطاعهم عن الدراسة في العطلة الصيفية. فينعكس هذا على الأطفال في السنة الدراسية، لذا وجب تحفيزهم على الدراسة بطرق ذكية وتبقي العطلة يعني تبقي العطلة الصيفية مسلية ومفيدة.
1: نعم.
2: فبعض الأباء مثلا يعني يثقلون كاهل أبنائهم بكثرة المراجعة والقراءة، بحيث لا يتركون لهم مجال للعب ولو لفترة، لأن الطفل في حاجة إلى المرح والنشاط يعني بعد فترة قضاها، يعني ومن النقيض إلى النقيض. ينسى العديد من الأباء أن لهم أبناء لابد من الاعتناء بهم ومساعدتهم في دروسهم المدرسية، ظنين أن المدرسة هي المربي الأول والأخير الذي يؤدي هذا الأهمال إلى خلق كراهية المدرسة في نفوس الأطفال، لأنهم لا يجدون من يحبب إليهم الجو المدرسي المنزل يعني.
1: نعم طبعا العطلة وأهميتها لصغيراتنا، لكن احنا اليوم لازمنا نعاونوهم ونساعدوهم على فكرة انه العطلة دائما يعني تأخذ حيز هذا الزمني، ونعطيه المجال والفرصة لفصل آخر يرتبط بالعودة المدرسية، يرتبط ببدايات جديدة. الفصل الخريف فصل جميل جدا، فصل بدايات كما قلت، والأسرة التربوية الآن تستعد، العائلات تستعد، الأطفال فيهم اللي مستوعب، فيهم اللي مازال كما قالت صديقتنا ديلا تجربتهم الأولى، يعني مازالوا ما يعرفوش يعني ربما أو مش مستعدين للتعامل مع هذا التحول من الفصل الترفيه والمتعة واللعب وإلى فصل الجد والاجتهاد والعمل. وهنا الأولياء عندهم دور كبير ديلا هكا أولي.
0: أكيد طبعا عروسية، وتحية كبيرة لسيمونير، سيمونير مساء النور.
2: مرحبا.
0: يعيشك. وكما قلت يعني فصل الصيف مش كان للأفراح والمناسبات، كذلك فصل الحصاد كما قلت لك، يعني فما برشا فلاحة إنهم تكون زادة في موسم الحصاد يفرحوا به برشا، وتو مرحلة انتقالية بالنسبة لهم هما لبذر لزرع البذور يعني
1: للموسم الجديد. نعم بدايات، بدايات جديدة،
0: بداية جديدة. نعم. يعني مش كان المعودة المدرسية، كذلك حتى على المستوى الفلاحي يعني هناك بداية جديدة للمواسم المختلفة. طبعا
1: العمال والموظفين ايضا مش ينتهيوا من عطلهم الصيفية واجازاتهم ومش يرجعوا لايقاع العمل سواء كان اداري او غير اداري، ونفس جديد. نعم وسعي جديد. نعم.
0: نظام الحصتين يعني. نعم. العمل بنظام الحصتين يعني بالحق هي يعني منظومة كاملة تتحول وتتحول معناتها من كل حاجة لحاجة اخرى.
1: نعم نعيش هذا التحول وهذا التغير على مستوى العائلات والمؤسسات وأيضا المستوى النفسي للكبار والصغار، والفائدة أنه نكونوا احنا قادرين على تقبل هذا الانتقال
0: لقبول هذه التغيرات. نعم. طبعا عروسية. نعم. وبطبيعة الحال يعني ديما البداية تكون صعيبة، لكن تدريجيا نتأقلم على الأوضاع وكل شيء يمشي في المسار المناسب
1: ليه. منير.
2: إذا غدل نقول إن شاء الله تفتح المعاهد والمدارس أبوابها لاستقبال التلاميذ وينطلق موسم دراسي جديد. نسأل الله في التوفيق لأبنائنا ولإخواننا المربين الذين لا نشك لحظة في تفاهمهم المسؤولية المناطة بعادتهم، وهي أكبر أمانة. لماذا؟ لأنهم سيضعون في هذه المرحلة الأولى الأرضية الصلبة حتى يدخل التلميذ بحب وتفان وقبول أكثر، وليعلم كل مربي أنه مرآة لتلميذه الذي يأخذ منه دائما، لذا فالشخصية والحضور والذوق والأدب من تمام جلب الاحترام للنفس. ونرجو التوفيق للجميع أكثر روسيا.
1: نعم بالتوفيق للجميع، للأسرة التربوية، للتلاميذ والطلبة، للمربين أيضا في مختلف المستويات. شكرا لك صديقتنا دلالة، شكرا صديقنا منير، شكرا عم حبيب. إن شاء الله في حصة قادمة مع موضوع جديد وموضوع أي آخر نطرحوه لسه، ربما دلالة ربما يكون في علاقة بالعودة المدرسية كذلك. على كل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله الأسبوع القادم انتظرونا كالعادة على أثير تونس الثقافية من العاشرة إلى حدود منتصف الليل. نذكركم إذاعة الثقافية أكيد باش تنطلق في شبكة خريف شتاء 2016-2027 انطلاقا إن شاء الله من يوم 14 سبتمبر المقبل، تحديدا الاثنين 14 سبتمبر. هنا نذكر في الأساتذة والمربين والمعلمين 14 سبتمبر.
0: هي حتى الإذاعة عندها تحول معناتها من فصل
1: باش نعيش التحول في نفس. نعم
0: طبعا ان شاء الله عودة موفقة للجميع، وشكرا كذلك، وان شاء الله برمجة خريفية شتوية تكون تجلب الإفادة وتكون ممتعة
1: ان شاء الله. عنا بعض التغييرات اكيد، عنا بعض التغييرات وعلى تحريف البرامج. شخصيا ان شاء الله شخصيا مش انتظروني او مش تلتقوا بي في زوز برامج جدد. ان شاء الله نعجبكم، ان شاء الله تكونوا راضين على الأداء. في برنامج نعم للمرأة، نعم سيكون للمرأة حضور في برنامج جديد إن شاء الله إذا كان تم الموافقة عليه نهائيا، وإن شاء الله أيضا في موعد جديد أيضا على أثير تونس الثقافية مع المحافظة على بقية المواعيد اللي تعودتم عليها، أيضا مع تطوير إن شاء الله تنتظروه في برنامج على طريق الإبداع. شكرا دليلة، شكرا منير، شكرا أنيس الحميدي، إن شاء الله في حصة قادمة نعطيكم أكثر تفاصيل. ليلتكم زينة ومتابعة رائقة لبقية برامج صوت تيرات الحياة المتواصلة مدى 24 ساعة. نحبكم برشا، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة أصدقائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في مقامات التجلي، هذا البرنامج الأسبوعي المخصص للأذكار والأناشيد الدينية بمختلف أنماطها الموسيقية ومرجعياتها العقائدية وانتماءاتها الإثنوغرافية. لقد وصل من الحديث في الحصة الماضية إلى الأشكال الإنشادية المعتمدة صلب الطريقة السلمية في تونس، منها ما يكون في شكل ممارسة صوتية طقوسية تتناول مختلف الأنشطة الذكرية كالأحزاب والوظائف والأوراد، ومنها ما يكون في شكل قوالب إنشادية متفرعة إلى صنفين، أحدهما يقتصر على أصوات المنشدين دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية والمتمثل في السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية المرتجلة، والآخر يكون بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية والمتمثل في البحور والمدحات والشطحات والتهليلات. لقد شرعنا على امتداد الحلقات الماضية في تناول مختلف هذه القوالب الإنشادية بالتحليل والتفسير، وتوقفنا عند القصائد الصوفية المنظومة باللغة العربية الفصحى والتي يتم إنشادها بطريقة ارتجالية منفردة من قبل شيخ الجماعة أو أحد المنشدين المتميزين، وتتضمن أغراض الذكر والدعاء والتوسل وغيرها. وقد انتقينا في الحصة الماضية منتخبات من بعض هذه القصائد التي يتم إنشادها قبل إنشاد سلسلة الفزوع وبعدها أيضا، والتي تميزت باستعمال جملة من النغمات الموسيقية الموزعة بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية. وقد يقع المزج بين النمطين أحيانا، وهو مزج يعزى إلى ما شهدته جل الممارسات الموسيقية في البلاد التونسية من تأثر بالموسيقى المصرية منذ انبلاج القرن العشرين وحتى قبل ذلك. وكنا قد قدمنا هذه المنتخبات الذكرية بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد، ونظرا لشهرة هذا المنشد وتميزه في مجال الإنشاد السلامي عموما، شرعنا منذ الحصة الماضية في التعريف به وبمسيرته الحافلة في مجال الإنشاد. ونشير من باب التذكير إلى أن الشيخ عبد المجيد بن سعد هو من مواليد غرة مارس سنة 24 و900 في حي الجامع بمدينة القيروان، من أب أصيل دوار أولاد سعد ابن إبراهيم زعفرانة. وكان طوال فترة مزاولته لتعليمه الابتدائي بالقيروان يتردد على زاوية سيدي عبد السلام، حيث ينشط شيخ الطريقة السلمية المرحوم محمود الورتاني مع مجموعته الإنشادية. أعجب الشيخ الورتاني بصوت الفتى عبد المجيد بن سعد فضمه إلى مجموعته وتنبأ له بمستقبل مشرق في عالم الإنشاد الديني، ثم قدمه إلى المقرئ القيرواني الشهير الشيخ علي البراق. ومنذ ذلك الحين صار الفتى عبد المجيد محط أنظار الجميع. من الأناشيد التي اشتهر بها عبد المجيد بن سعد هذا البحر السلامي في مقام الصبا المشرقي، الذي ينشده باعتماد أساليب وتقنيات أداء نغمات الموسيقى التونسية. وقد صارت هذه النغمات بعد تونستها من قبل شيوخ الإنشاد الصوفي في تونس تسمى بنغمة الصباحي. نتابع إذن هذا البحر السلامي في نغمة الصباحي. يا قمرة الليل اضوي علي من نور جدي خير البرية.

نواصل أعزائنا المستمعين تتبع مسيرة المنشد السلامي الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد الذي بدأ تجربته الأولى في مجال الإنشاد الديني خلال مرحلة تعليمه الابتدائي، وذلك في زاوية سيدي عبد السلام الواقعة قرب جامع عقبة بن نافع بالقيروان ضمن جماعة الشيخ محمود الورتاني الذي آمن بموهبته وضمه إلى جماعته وقدمه إلى المنشد والمقرئ القيرواني الشيخ علي البراق الذي كانت له أنشطة هامة وعلاقات مهمة في تونس العاصمة. وبعد أن أتم الفتى عبد المجيد دراسته الابتدائية سافر إلى العاصمة تونس والتحق بالمعهد الصادق لمزاولة تعليمه، وأقام منذ حلوله عند عائلة معروفة بحبها لفن الإنشاد والغناء، فازداد قربا من الموسيقيين والمنشدين ونهل فنون الإنشاد والتلحين. وصادف ذات مرة أن صحب الشاب عبد المجيد بن سعد عند إقامته بالعاصمة الشيخ علي البراق إلى إحدى الحفلات الإنشادية التي كانت تقام أمام الباي في قصره، فزادت بذلك شهرته وامتد إشعاعه. ولكن إقامته بتونس لم تطل بسبب الحرب العالمية، فاختار العودة إلى القيروان، واقترح عليه أحد أصدقائه المقربين مصاحبته إلى مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقه على ذلك، وبدأ من هناك العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي. وقد كانت انطلاقته الحقيقية من تلك الربوع، فجاب مدنا وقرى وأحيا عديد السهرات. وسريعا ما تميز الشيخ عبد المجيد بن سعد عن بقية المنشدين بجمال الصوت وحسن الأداء. لقد اقتطفنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين منتخبات مقتطعة من بعض القصائد الصوفية التي أنشدها الشيخ عبد المجيد بطريقة ارتجالية، مستعملا جملة من النغمات التونسية تارة والمقامات الشرقية تارة أخرى، مما ينم عن معرفة دقيقة ودراية واسعة بهذا المجال النغمي وتمكن تام من أسرار وضوابط أداء هذه النغمات وقدرة فائقة على الانتقالات السلسة والمستساغة بينها بصنفيها التونسي والمشرقي، هذا فضلا عن دقة الأداء وحلاوة الصوت. يا رب صلي على من سبح الحجر في وسط كفيه وانشق له القمر.

0: لازلنا مستمعين الأكارم نخوض في سيرة منشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ عبد المجيد بن سعد، الذي كانت انطلاقته الحقيقية في مجال الإنشاد من ربوع القلعة الكبرى، وذلك بعد أن قضى مدة بالعاصمة واحتك بأشهر المنشدين والموسيقيين، واكتسب تجربة مهمة مكنته مع موهبته واجتهاده من التميز منذ انضمامه إلى فرقة الشيخ مسعود ساسي بمدينة القلعة الكبرى، إلى أن صار يجوب مختلف مدن وقرى الساحل لإحياء سهرات الإنشاد السلامي. وقد ظل الشيخ عبد المجيد لفترة طويلة يعرف بين الناس بأنه قلعي، أي من القلعة الكبرى لا من القيروان، وأخذت شهرته في الاتساع لتتجاوز حدود عاصمة الأغالبة وجهة الساحل، فعاد إلى مسقط رأسه مدينة القيروان وأسس فيها فرقته الخاصة، وانطلق يطور فن السلمية ويقوم بتلحين المدائح والأذكار، وبذلك تمكن في ظرف وجيز من دخول أروقة الإذاعة الوطنية، وصار يقوم بتسجيل أناشيده الدينية وإنتاجاته الخاصة بالإذاعة صحبة فرقته الخاصة، وصار صوته يبث كل صباح عبر موجات الأثير. وتبعا لهذا الإشعاع تأثر الكثير من المنشدين بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد وبطريقته في الأداء والارتجال، ومنهم بالخصوص الشيخ محمد شقرون صاحب فرقة رأس الجبل للسلمية. إذن نبقى مستمعين مع صوت الشيخ محمد شقرون في هذه الارتجالات الدينية المولدية.
1: أبتدئ الإملاء باسم الذات العليّة،

منططيا من الشكر الجميل مطاياه.

وأستجدي هداية لسلوك السبل واضحة الجلية وحفظ

محمد، فيقوله سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصانه السنية ابن هاشم، واسمه عمر ابن

0: أمسك عنه الشارع وأبان.
1: نستأنف أعزائنا المستمعين رحلتنا مع المسيرة الفنية لمنشد الطريقة السلمية الشهير الشيخ القيرواني عبد المجيد بن سعد، وقد وصفه الأستاذ والباحث الدكتور أحمد الخسخوسي ببديع الزمان القيرواني، وذلك في كتاب خصصه لسيرته ومسيرته، قد نأتي على أهم ما جاء فيه في مناسبة قادمة بإذن الله. ومن بين أهم ما تميز به منشدنا القيرواني البديع هو مزجه في أدائه الإنشادي بين الطابعين التونسي والمشرقي، إذ كان يجيد أداء أهم إنتاجات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان وغيرهم، واشتهر بالخصوص بأداء أغنية ليلة العيد وقصيدة وحقك أنت المنى والطلب لأم كلثوم. واعتبارا لطاقته الموسيقية الفريدة ودقة أدائه وجمال صوته، أشاد بموهبته جميع الموسيقيين والفنانين التونسيين. بالإضافة إلى موهبته كمنشد، كان الشيخ عبد المجيد بن سعد ينظم القصائد الدينية ويركبها على العديد من الألحان المعروفة التي اشتهرت في تلك الفترة، على غرار بساط الريح لفريد الأطرش وأغنية نجمة قطبية للفنان الجزائري رابح درياسة وغيرها من الأغاني الشهيرة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، كان عبد المجيد بن سعد يضع ألحانا جديدة لبعض القصائد الذكرية والمدحية التي كان يؤلفها باللهجة الدارجة، على غرار قصيدة يا صاحب الجاه المعروفة والتي تتغنى بأبي زمع البلوي أو سيدي السحبي، وبعض أولياء الله الصالحين مثل سيد الدهماني والسيدة المنوبية وغيرهما. نبقى مستمعين مع هذه القصيدة الخاصة بمدح الصحابي الشهير أبو زمعة عبيد ابن الأرقم البلوي دفين القيروان، والمسمى لدى العامة بسيد السحبي والمكنى بصحب الجاه، وقد لحنها الشيخ عبد المجيد بن سعد في شكل مدحة وأداها بصوته العذب في النغمة الموسيقية التي تختص بها جهة القيروان والمعروفة باسم العرضاوي العزيبي. نبقى مستمعين مع مدحة يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله.
0: يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب

لقد ظل الشيخ عبد المجيد بن سعد مستمعين الأكارم يعمل على نشر القصائد الدينية ويطورها ويقدم ألحانا وارتجالات لا يقدر على أدائها إلا من كانت له قدرات صوتية عالية ومميزة. وكان من الطبيعي أن ينال التكريم اللائق بشخصه كفنان، فوسمه رئيس الجمهورية آنذاك الحبيب بورقيبة، وكان الشيخ عبد المجيد دائم المشاركة في احتفالات القيروان بالمولد النبوي الشريف، ويتحصل صحبة مجموعته السلمية على عدة جوائز كأفضل مجموعة وأحلى صوت من الأصوات المشاركة، إلى أن أصبح عضوا في لجنة التحكيم المكلفة بتقييم مشاركات المجموعات الإنشادية الأخرى في هذه المناسبة الاحتفالية. ثم تولى في فترة لاحقة تدريب العشرات من شبان مختلف الجهات على أداء المدائح والأذكار. وقد عرف الشيخ بن سعد باحترامه الشديد للناس ومساعدته لهم باستمرار، وكان شديد التواضع إلى حد لا يوصف، ولم يصبه الغرور مثلما أصاب من بلغ مستواه من الشهرة والمكانة. وكان في كل مرة يسأل فيها عن الشخصية المميزة في مجال الإنشاد السلامي فيجيب دائما بأن الشيخ حميد عجاج هو رائد هذا الفن، وطابعه مميز وفريد رغم كبر سنه آنذاك، ويضيف قائلا: ما نحن إلا تلاميذه على الدوام. من أناشيد ملوف الجد المعتمدة في الطريقة السلمية نستمع إلى هذا البرول من أداء الشيخ حميد عجاج في طباعة المزموم: أليف يا سلطاني والهجران كواني.

لقد كان الشيخ عبد المجيد بن سعد أعزائنا المستمعين محبوبا من الجميع، وكان فخورا ومعتزا بأصله البدوي، ومواظبا على ارتداء لباسه التقليدي، ساعيا إلى أن يكون أنيقا ومحترما بملابسه التي اعتادها طوال حياته. ويذكر كل من عرفاه أنه كان فنانا بأتم معنى الكلمة، مؤمنا بقيمة العلم والمعرفة، حريصا على تعليم أبنائه وبناته الذين تحصلوا على أعلى الشهائد. ومما يذكر حول مشاريعه أنه ظل يعد على مدى سنوات عمره 48 سردية المولد بعد أن تفنن في أدائها وأعاد توزيعها وإخراجها في ثوب جديد وعصري كي يسجلها، لكن الموت حال دون ذلك ولم تتحقق أمنيته. وقد أصيب عبد المجيد بن سعد بمرض القلب وأقام مدة في مستشفى الرابطة تحت إشراف أطباء الرئيس بورقيبة، إلى أن وافته المنية يوم 12 من جويلية سنة 72 و900 وألف، وانهدم بذلك أعلى صروح المدائح والإنشاد الديني في تونس، وهو ينشد بصوته الشجي: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.

0: هكذا نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي التي خصصناها إلى أحد قامات الإنشاد الديني السلامي في تونس الشيخ عبد المجيد بن سعد رحمه الله. وإلى أن نلقاكم في الحصة المقبلة نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كتابات من العالم. هذا البرنامج هو دعوة أسبوعية منا إليكم لنسافر معا إلى مجالات إبداعية وفنية مختلفة، لكن دون تنافر، لأنها تنطلق من نقطة واحدة وهي الكتابة. ورفيقتي كالعادة في هذه الرحلة الأسبوعية أنا حنان جنان، هي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من كتابات من العالم.